0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.

فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات

0: آبائكم
1: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب

ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك

بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته

إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.

ملك، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.

أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير

عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

0: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا،

0: وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لم

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات

فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما

ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج من

قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة.

0: إلهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم إني أسألك بنور وجهك العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم.
1: اللهم يا خالق الأكوان، أسألك لطفا في قضائك، يا مطلعا على القلوب والسرائر، طهر سرائرنا. اللهم نسألك الرضا بعد القضاء.
0: اللهم أنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين، يا إله العالمين، يا واصل المنقطعين، يا قابل التوب، يا غافر الذنب، نلوذ ببابك ونعوذ بك من سخطك، لا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت سبحانك، لا نحصي ثناء عليك.

0: منزلة الذكر.
1: قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم.
0: وقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. صدق الله العظيم.
1: والذكر جلاء القلوب ودواؤها، وهو باب المولى سبحانه المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته.
0: وذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، بل هو سر الطاعات وروحها.
1: وأنواع الذكر ثلاثة: ثناء ودعاء ورعاية.
0: فأما ذكر الثناء فنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: وأما ذكر الدعاء فنحو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
0: وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعبد الله في الرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: السعادة طول العمر في طاعة الله تعالى.

0: قال المولى الكريم في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: اللهم نرفع إليك أكفنا بالدعاء، فلا تردنا خائبين، حاشاك أن تردنا وأنت أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وتجاوز عنا بفضلك يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا يا كريم.

0: من أخلاق الصالحين.
1: زار رجل الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكان يكتب، فكاد السراج يطفأ فتحرك لإصلاحه، فقال الضيف: أقوم إلى المصباح أصلحه. فقال الخليفة عمر: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. قال: أفأنبه الغلام؟ فقال عمر: هي أول نومة نامها. فقام وملأ المصباح زيتا وأعاده، فقال الضيف: قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ذهبت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء.

إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.

أنت لمن قد ضل هاد. يا رب عاملنا بما أنت له أهل، فما سواك أسمى.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

هو أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي، كان عالما وفقيها وزاهدا ورعا، شغل نفسه بالعلم ودرس الفقه، ثم اختار العزلة والانفراد والخلوة، ولزم العبادة في داره فترة طويلة، وكان يختلف إلى أبي حنيفة رضي الله عنه حتى تقدم في الكلام، فأخذ حصاة فحذف بها إنسانا، فقال له الرجل: ما هذا يا أبا سليمان؟ طال لسانك وطالت يدك. فاختلف داود بن نصير بعد ذلك سنة لا يسأل ولا يجيب. فلما علم أنه قد تبصر في العلم، غرق كتبه في الفرات وتخلى للعبادة الخالصة لوجه الله تعالى.

0: كان لداود 300 درهم فعاش بها 20 سنة ينفقها على نفسه، وورث عن أمه دارا فكان ينتقل في بيوت الدار، كلما يخرب بيت في الدار انتقل إلى غيره، ولم يعمره حتى أتى على عامة بيوت الدار فخربت جميعها. وقدم محمد بن قحطوبة الكوفة فقال: أحتاج إلى مؤدب يؤدب أولادي، يحفظ كتاب الله تعالى ويعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه والنحو والشعر. فقيل له: ما يجمع هذه إلا داود الطائي الكوفي.
1: فسير إليه بدرة فيها 10,000 درهم وقال: استعن بها على دهرك، فردها داود. فوجه إليه محمد بن قحطبة بدرتين مع مملوكين وقال لهما: إن قبل البدرتين فأنتما حران لوجه الله تعالى. فمضيا بهما إليه فأبى أن يقبلهما، فقال له: إن في قبولهما عتق رقابنا. فقال لهما: وفي ردهما عتق رقبتي من النار، ردوهما إليه، وقولا له إن ردهما على من أخذهما منه أولى من أن يعطيني إياهما.

0: كان حائط داود بن نصير قد تصدع، فقيل له: لو أمرت به؟ فقال: كانوا يكرهون فضول النظر. وقيل: إنه صام 40 سنة ما علم به أهله، وكان خرازا يحمل غذاءه معه ويتصدق به في الطريق، ويرجع إلى أهله يفطر عشاء وأهله لا يعلمون أنه صائم. وقال له رجل: ألا تسرح لحيتك؟ قال: إني عنها مشغول بما هو أقرب لله سبحانه وتعالى.
1: قال أبو الربيع الأعرج: دخلت على داود الطائي بيته، فقرب لي كسرات يابسة، فعطشت، فقمت إلى دن فيه ماء حار، فقلت له: يرحمك الله، لو اتخذت غير هذا يكون فيه الماء، فهذا الماء حار.

لا تستسيغه النفس، فقال: إذا كنت لا أشرب إلا باردا، ولا آكل إلا طيبا، ولا ألبس إلا لينا، فماذا أبقيت لآخرتي؟ فقال أبو الربيع الأعرج: أوصني. قال داود بن نصير: صم عن الدنيا، واجعل إفطارك فيها الموت، وفر من الناس فرارك من السبع، وصاحب أهل التقوى إن صحبت، فإنهم أخف مؤونة وأحسن معونة، ولا تدع الجماعة، حسبك هذا إن عملت به.

0: قدم هارون الرشيد الكوفة فكتب قوما من القراء وأمر لكل واحد منهم بألفي درهم، وكتب داود الطائي من جملتهم فدعاه باسمه، فقيل له إن داود لم يعلم، فقال أرسلوها إليه. فقال ابن السماك وحماد بن أبي حنيفة نحن نذهب بها إليه. وقال ابن السماك لحماد في الطريق انثرها بين يديه فإن للعين حظها، رجل ليس عنده شيء يؤمر له بألفي درهم يردها. فلما دخلا عليه نثراها بين يديه فقال لهما إنما يفعل هذا بالصبيان، وأبى أن يقبلها وردها إلى هارون الرشيد.
1: قالت مولاة لداود تخدمه لو طبخت لك دسما تأكله، فقال وددت. فطبخت دسما وأتقنته، فقال لها ما فعل أيتام فلان؟ قالت على حالهم. قال اذهبي بهذا إليهم. فقالت أنت لم تأكل أدما منذ كذا وكذا. فقال إن هذا إذا أكلوه صار إلى العرش، وإذا أكلته صار إلى الحش. فقالت له يا سيدي أما تشتهي الخبز؟ قال يا امرأة ما بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية من القرآن الكريم.

فقال محارب بن دثار: لو كان داود بن نصير في الأمم الماضية لقص الله تعالى شيئا من خبره. وتوفي داود بن نصير الطائي الكوفي سنة 60 أو 65 و100 في الكوفة، حيث دفن في مثواه الأخير فيها.

0: نادت بكاووس الكرام
1: نادت

0: الله
1: ماذا بك موت نور الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك تبكى
0: نادت
2: الله الله الله الله
0: نادت
2: الله الله
0: نادت نادت
2: الله
0: نادت
2: الله
0: نادت
3: كمان

0: فاتت في
1: ثم السلام عليك يا ينام الهدى
2: يا نجم الهدى.
3: الله الله الله
2: يا نجم الهدى.
3: الله أكبر
2: Yeah.

जय जय।

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.

0: سيدي، أريد أن أرى قائدكم، أريد أن أرى قائدكم.
1: ما هذا الضجيج؟ من؟ كسيلة؟
0: أجل كسيلة، ما هذه المعاملة يا قائد الروم؟
1: خلوا عنه أيها الرجال.
0: تبا لكم من أغبياء.
1: ألا تلقي التحية يا كسيلة؟
0: وهل أفسح لي لألقي التحية؟ لقد أطار صوابي.
1: ما كان بينك وبينهم حتى كنتم في جذب وإرخاء كأنكم تتنازعون شيئا ثمينا؟
0: بل كنت أنا موضع الجذب والإرخاء.
1: ما الذي حدث حتى عملت هذه المعاملة؟
0: بلغت المعسكر وأنا في غاية الإعياء، فاندفع الحرس نحوه وقبضوا عليه. قلت أريد قائدكم، فلم يأبه إليه ووضعوا الحراب في ظهره، ولم يكن لي بد من الانصياع وأنا لا أحمل سلاحا.
1: أكنت تقاوم ولو كان عليك سلاح يا كسيلة؟
0: أجل والله، فقد بلغ مني الرهق مبلغه واشتد بي الضيق والحنق حتى لا أرجو الموت من سوء حالي.
1: فماذا فعلوا بعد ذلك؟
0: قادوني إلى أحد قادتهم فسألني من أنا وما أقصد.
1: وقلت لهم إنك كسيلة وإنك تقصدني.
0: أجل، وهز القائد كتفيه وأمرهم أن يضعوني في خيمة السجناء، وكانوا من أشرس مرتزقتكم فأساء معاملتي.
1: فماذا فعلت؟
0: أتسخر مني أيها القائد؟
1: لا، ولكن ما حدث يثير الضحك.
0: وما المضحك فيه؟
1: قلت لهم إنك كسيلة وإنك تقصدني، فما أدراهم من كسيلة؟
0: ألا يعرف رجالك من أنا؟
1: هم غرباء على أفريقيا، وقد قدموا حديثا ولا يعرفون أحدا من أبناء هذه البلاد،
0: ويجهلون حتى كسيلة.
1: حتى كسيلة، وقد رأوك أشعث أغبر ممزق الثياب فظنوا.
0: ظنوا ظنوا ظنوا ما ظنوا؟
1: ربما ظنوك معتوها أو شحاذا.
0: معتوها أو شحاذا؟
1: لا تغضب يا كسيلة، فهل تلوم إنسانا على جهله؟ قل لي كيف قادوك إلي؟
0: أخذت أصيح في محبسي حتى أتى واحد منهم، فقلت بلغ قائدك أن الأمر خطير جدا وأنه يتعلق بالمسلمين.
1: فقادوك إلي؟
0: لا، بل مضى الجندي وأطال الغياب حتى أتى قائدهم، وأنا أكاد أموت ضيقا لعبث السجناء بي، ولم يبعث بي إليك إلا بعد جدل وصياح، ولم يقتصر الأمر على ذلك.
1: فما حدث بعده؟
0: حين اقتربت من خيمتك أسرعت الخطى فانقضوا علي كأني هارب من القدر،
1: وبدأ الجذب والإرخاء.
0: وتضحك أيها القائد.
1: ما لنا ولهذا، اجلس اجلس ولنتحدث قليلا. أين كنت خلال هذا الزمن الطويل؟
0: ألا تعلم أين كنت؟
1: لا، لقد أنفذ إلي قائد تيهارت يقول إنك مضيت على أن تعود، ثم لم يعد يرى لك وجها.
0: أكان يرتاب بي؟
1: أجل يا كسيلة.
0: وأنت أترتاب بي كذلك؟
1: دعنا من هذا الآن ولنتحدث.
0: والله لولا أن بيني وبين العرب فراقا لا رجعة فيه لما أقبلت عليكم.
1: وتنتقل بين المعسكرين على هواك كلما غضبت أو بدت لك الفرصة أفضل؟
0: أتهينني أيها القائد؟
1: بل نحن في حساب يا كسيلة.
0: في حساب؟
1: أجل يا كسيلة، ففي الحروب لا يجوز التغاضي عن كبيرة أو صغيرة. ألم تقل منذ قليل لولا فراق بينك وبين العرب لما أقبلت علينا؟ قل لي يا كسيلة،
0: ما تريد أيها القائد؟
1: لما لم تعد إلى تيهارت؟
0: ما دام في الأمر حساب فليكن الحساب جادا.
1: الأمر كذلك يا كسيلة.
0: حين قبض على من أرسلته يتجسس على جند المسلمين قرب بغايا، لم يكن بد من الذهاب إلى عقبة متظاهرا بأني أستجيب لدعائه.
1: أعلم هذا.
0: وكان الأسير قد أفضى إليهم بالحقيقة.
1: أفضى بالحقيقة؟
0: أجل، وكان علي أن أكذب دعواه، فاستبقاني عقبة رغم إلحاحي على الزعم أني راغب في العودة إلى تلمسان لأنافحكم لو حاولتم مهاجمتها.
1: فبقيت أسيرا لدى عقبة.
0: تلك كانت حالي، وقد حاول أبو المهاجر نصحه فرفض.
1: كان عقبة مخدوعا عن حقيقتك.
0: أجل، وكان يعتقد أن إسلامي صحيح.
1: فماذا فعلت بعد ذلك؟
0: هربت قبل بلوغ أربة، وسلكت طريقا طويلة لا تسلكها خيل العرب.

0: فلما لم تعرج على تيهارت؟
1: كان العرب قد بلغوها قبل وصولي.
0: أبهذه السرعة؟
1: لا ريب أن عقبة تنبه إلى خطتكم، لذلك لم يدع روميا في أربا ولمبيز وتيهارت يخرج حيا.
0: أحق ما تقول؟
1: أجل، لقد راقبت ما حدث في أربا ولمبيز من بعد، لم يبق من جندكم أحد. كان جند عقبة يقطعون الطريق على جندكم من جميع الجهات ويعملون فيهم السيف تقتيلا.
0: إذن لقد أدرك أن خطتنا كانت عرقلة مسيرته وتجميع قواتنا في طريقه للقاء حاسم.
1: أدركها عقبة بن نافع منذ بغاية، لذلك ارتد إلى قرطجنة والمنستير وأفنى جموعكم.
0: وفي تيهارت؟ هل رأيت ما حدث في تيهارت يا كسيلة؟
1: كاد يفتضح أمري ويخضع لي.
0: وكيف؟
1: بلغتها ليلا والضباب كثيف والمطر شديد، وقد لمحت نيرانا توقد، فقلت إنهم جندكم، فاقتربت من حارس يوقد نارا، فما لمحت ثيابه حتى عرفت أنه عربي، وشعر بحركة خلفه، فلم يكن لي بد من طعنه بخنجري في ظهره.
0: وأين خنجرك؟
1: بقي في ظهر الجندي، فلم يكن لي من وقت لأنتزعه منه، وقد غور عميقا.
0: ويعرف عقبة خنجرك؟
1: يعرفه أبو المهاجر.
0: إذن لا مجال إلى أي حيلة بعد اليوم.
1: لا، ولا بد من خطة نواجه بها عقبة.
0: وكيف نضع خطة وقد قضى عقبة على قوام قواتنا؟
1: حين نصحتكم لم تستمعوا إلي وأصررتم على خطتكم السارقة.
0: أنحن في عتاب ولوم يا كسيلة؟
1: بل في حساب، ألم تقل هذا منذ قليل؟ في الحروب يراجع القائد حساباته السارقة ليتعظ منها.
0: متى ارتأي يا كسيلة؟
1: لا نواجه عقبة وهو يتجه غربا.
0: وهل بقيت لنا قوى نواجهه بها؟
1: ترحل منذ ساعة شمالا لتجمع ما يمكن جمعه من رجالكم.
0: وليس لدينا إلا نفر قليل يقيمون في القلاع، فهل ندعها غير آمنة؟
1: تكتب إلى قيصر الروم ليوافيك بما يمكن أن يرسله من جند.
0: وهل ترك له العرب مجالا لذلك؟
1: لا بد أن يرسل بعضا من جنده.
0: وما بقية الخطة يا كسيلة؟
1: سيقضي عقبة شهورا في رحلته، وأعتقد أنه سيسلك أواسط أفريقيا ما بين البحر والصحراء، وقد سمعته يشير إلى ذلك.
0: فما يبقى لنا إن بلغ المغرب الأقصى؟
1: اسمع يا قائد الروم، لئن دخل أهل أفريقيا في الإسلام فلن تقوم لكم قائمة فيها.
0: وها أنت تقول دع عقبة يبلغ المغرب الأقصى.
1: فهل يدخل أهل أفريقيا في الإسلام منذ أن يجتاح بلادهم؟
0: لا، ولا بد من وقت.
1: وهل يستطيع احتلال كل هذه النواحي الشاسعة دفعة واحدة؟
0: لا أحسب ذلك.
1: إذن سيكون للدور الذي أقوم به الأثر الأكبر في القضاء على مطامع عقبة والعرب.
0: فما أنت فاعل؟
1: أجوب النواحي، أدعو أبناء البلاد إلى حرب المسلمين، أقنعهم أن العرب قادمون للقضاء على دينهم وأخلاقهم وأخذ أرضهم وملكهم وقتل نسائهم وأطفالهم.
0: وتعتقد أن سيجتمع لك قوم كثير؟
1: سيجتمع لي كل من في تلمسان وما عداها حتى المغرب الأقصى.
0: فإذا اجتمع لي بعض الجند ضممت قواتي إلى قواتك وانقضضنا عليه، فقضينا على أحلامه.
1: سنتركه يجتاح البلاد، فلا نقاوم ولا نقاتل. وكلما مضى عن مكان ردمت الآبار التي احتفرها جنده، وقضيت على كل حامية يتركها.
0: وهل تعتقد أنه عائد من الطريق التي سيسلكها؟
1: لا بد أن يعود على كل حال، وما علينا إلا أن نتخذ كل احتياط نعتقده ضروريا للقضاء عليه.
0: فمتى يكون اللقاء؟
1: دع هذا الأمر لي، سأقدر الظروف وأبلغك الأمر.
0: أجل، أنا موافق على خطتك، إذ لا بديل لها.
1: إذن أنا من ينفذها.
0: لك ما تريد يا كسيلة.
1: وترحل الساعة إلى الشمال.
0: أرحل الساعة،
1: ولكن قبل ذلك لا بد من أمر.
0: ما تريد يا كسيلة؟
1: نوقع معاهدة بيننا حتى لا يرتاب بعضنا في بعض ولا يبقى مجال للأخذ والرد.
0: فما المعاهدة التي ترتأي؟
1: أكون أمير هذه النواحي من قبلكم.
0: ها؟ ونحن
1: تبقون في الشمال.
0: وما سلطتنا عليك؟
1: تكون إمارتي جزءا من دولتكم، ويكون لي الخيار في إدارة الإمارة.
0: والخراج يا كسيلة؟
1: أرسله كل عام إليكم.
0: اتفقنا على ذلك،
1: وتكون الإمارة في عقبي.
0: تطلب الكثير يا كسيلة.
1: إما هذا أو لا شيء.
0: تعلم يا كسيلة أني قادر الآن على القضاء عليك.
1: تستطيع أيها القائد، ولكنك تفقد أفريقيا إلى الأبد.

0: تهددني يا كزيلة؟
1: بل أضع الأمور في نصابها.
0: لا بأس، اتفقنا يا كزيلة.
1: اكتب وثيقة فيما اتفقنا عليه ووقعها.
0: لقد أعطيتك كلمتي.
1: في المعاهدات لا تكفي الكلمة.
0: هذا ما عودك العرب عليه؟
1: بل هم إذا قالوا فعلوا.
0: وهل إذا قلنا لم نفعل؟
1: الأمر بيني وبينكم مختلف جدا.
0: بيننا مصالح مشتركة متبادلة.
1: أجل أيها القائد، فاكتب وثيقة ووقعها.
0: وتوقع لي وثيقة؟
1: أجل.
0: وهل الوثائق عاصمة عن النكث بالعهد يا كسيلة؟
1: ذاك خير من ألا تكون وثيقة، وسأوضع وثيقتي عند أهلي لتكون لهم ذخرا في قابل الأيام.
0: لا تنس شيئا يا كسيلة.
1: والحساب أيها القائد.
2: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

السابعة صباحا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. بتوجيهات ملكية سامية، إخلاء طفل أردني من الإمارات بعد تعرضه لحادث سير. رئيس الوزراء يثمن خلال استقباله مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية دعم دولة الإمارات الشقيقة جهود التنمية في المملكة. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. اتفاق إيراني عماني على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد

0: الحنيطي بإرسال طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني لإخلاء طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى تنفيذ عملية الإخلاء بالتنسيق مع السفارة الأردنية في أبوظبي، حيث تم تسيير طائرات مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للطفل خلال عملية نقله إلى المملكة. ووصلت الطائرات إلى مطار ماركا العسكري، حيث جرى إخلاء الطفل ونقله إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له من قبل الفرق والتخصصات الطبية المعنية. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أهمية الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن، مشيدا بدور صندوق أبو ظبي للتنمية في مساندة جهود المملكة التنموية وتمويل مشاريع استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الصندوق عن تمويل جديد لمشاريع في مجالي التعليم المهني والتقني والطاقة في الأردن. التفاصيل في تقرير الزميلة لبنى الفقهاء.
1: خلال استقباله في دار رئاسة الوزراء مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي الذي يزور المملكة لتوقيع اتفاقيات تمويل مشاريع جديدة في مجال التعليم المهني والتقني والطاقة إلى جانب دعم الموازنة العامة، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة ومستوى التعاون المتقدم بين البلدين، مشيدا بالدعم الإماراتي لجهود التنمية الاقتصادية في المملكة وبالدور الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشاريع استراتيجية وضرورية. وأعلن الصندوق بالتزامن مع الزيارة عن تقديم تمويل جديد وميسر للأردن بقيمة 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية جديدة بقيمة 110 ملايين دولار، وتشمل المشاريع إنشاء 5 مدارس للتعليم المهني والتقني وفق أحدث المواصفات وبقيمة تقارب 40 مليون دولار في محافظات العاصمة والمفرق وجرش وإربد ضمن توجه الحكومة للتوسع في التعليم المهني والتقني. كما يتضمن التمويل تنفيذ مشروعي تزويد مدينة الروضة الصناعية في محافظة معان ومدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي وإجراء دراسات لتوسعة المشروع ليشمل مناطق الملك حسين التنموية في المفرق وبقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليون دولار. وتأتي مشاريع الغاز الطبيعي في إطار خطة الحكومة لتزويد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز بهدف خفض كلف الطاقة على الصناعات وتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية. وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجا راسخا للتعاون البناء، مشيرا إلى اعتزاز الصندوق بشراكته التاريخية مع الأردن ودوره في مساندة جهوده التنموية وأولوياته الوطنية. وخلال السنوات 5 الأخيرة قدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات ومنحا للأردن بقيمة تقارب 1 مليار دولار خصصت لتنفيذ مشاريع في قطاعات التعليم والطاقة والتحول الرقمي في وزارة الصحة، إضافة إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس. ويؤكد التمويل الجديد استمرار الشراكة الأردنية الإماراتية ودعم المشاريع التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير التعليم المهني ورفع تنافسية القطاع الصناعي في المملكة.
0: هذا ووقع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة عقود تنفيذ الخطوط الخاصة بمشروعي تزويد مدينتي الموقر والروضة الصناعيتين بالغاز الطبيعي بدعم وتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وينظر إلى المشروعين كخطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وخفض كلف الإنتاج وتوفير مصدر طاقة مستدام واقتصادي للمصانع، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرة المدن الصناعية على استقطاب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل. وعن هذه الاتفاقيات تحدث الخرابشة فقال:
2: احنا اليوم

0: بنوقع اتفاقيتين لإيصال الغاز الطبيعي للروضة الصناعية بمعان ومدينة الوقر الصناعية بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية، دعم بقيمة 70 مليون دولار. هذه اتفاقية التنفيذ لإيصال الغاز للروضة الصناعية والموقر، هذه أجت بعد ما احنا كحكومة ضمن خطتنا كوزارة الطاقة والطاقة المعدنية إيصال الغاز الطبيعي لكافة التجمعات الصناعية. اليوم احنا بنعد الدراسات للمرحلة القادمة للمنطقة التنموية بالمفرق ومدينة الزرقاء الصناعية اللي اليوم تحت الإنشاء، فبيكون هي خطينا كافة التجمعات الصناعية. اليوم الغاز الطبيعي إذا بدنا نحكي عن كلفته، إذا بدي أقارنه بالديزل هو في حوالي 50% 50 إلى 60%، وإذا بدنا نقارنه بالوقود الثقيل هو في حوالي 35%.
1: عاد إلى قطاع غزة عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لألفي طفل من غزة، وضمت الدفعة العائدة 20 طفلا برفقة 48 من ذويهم، حيث تلقوا خلال فترة وجودهم في المملكة الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية بعد أن جرى إجلاؤهم إلى المملكة سابقا من خلال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وللقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على الجهود الإنسانية والطبية المبذولة في تقديم الرعاية الصحية لأبناء قطاع غزة، مثمنين مستوى الرعاية والخدمات الطبية التي تلقاها أطفالهم خلال فترة علاجهم في مستشفيات المملكة. وإلى آخر تطورات التصعيد الاقتصادي في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الرئيس الأمريكي إزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بالمضيق، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه عمان وإيران استمرار المفاوضات الفنية بينهما للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز. إلى التفاصيل.
2: مع انتقال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران من الميدان العسكري إلى الضغط الاقتصادي، قال الرئيس الأمريكي إن البحرية الأمريكية قد أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وقال ترامب إنه تم إخطار إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيدمر فورا وبشكل منهجي. وأضاف ترامب أن واشنطن تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إنه أكد في المحادثات مع الباكستانيين والعمانيين الذين زاروا إيران على استمرار المفاوضات الفنية بينهما للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران، ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية إلا إذا بادرت طهران في الهجوم أولا. في المقابل قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران لديها أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي بما في ذلك المواجهات والتصعيد والعقوبات.
1: وفي وقت لاحق أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان

0: على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز، وأكد التوصل إلى بعض الاتفاقيات بشأن حصة كل دولة في مياه المضيق وحصة إيران وسلطنة عمان في عائداته، متهما الولايات المتحدة بأنها تعرقل العمل لإتمام الاتفاق. وعودة إلى الشأن المحلي، انسجاما مع مسارات التحديث السياسية التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية وضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن، أطلقت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالشراكة مع مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب حوار سياسات حول تأطير العمل الشبابي. حول هذا الموضوع تحدث أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة وقال:
1: أنا بعتقد ما يطرح اليوم في هذه الجلسة مهم للأحزاب السياسية في تنظيم الشباب الحزبي وفي إدارة الشباب الحزبي، وأيضا هناك أوراق عمل تقدم الآن. هذه الورقة فيها الكثير من المهم لتعزيز وإدماج دور الشباب في العمل الحزبي وفي الحياة السياسية بشكل عام وفي المشاركة. ومن أهم ما طرح اليوم كيف ننقل الأحزاب وخصوصا الأجنحة الشبابية للأحزاب للعمل في المحافظات وفي قضايا التنمية، وطرح حلول ومبادرات حزبية لحل قضايا التنمية في المحافظات. هذا مهم جدا، العمل الحزبي على المستوى المحلي، وهذا أيضا يتوائم مع رؤية جلالة الملك لعملية اللامركزية في الأردن، أن نقوم بنقل التنمية إلى المحافظات وتفعيل هذه التنمية لخلق فرص أفضل للشباب الأردني في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
0: زار وزير الداخلية مازن الفراية مركز حدود جابر وتفقد المرافق العامة وساحة الشحن الجديدة التي تتسع لمئتي شاحنة، واطلع الفراية على الجاهزية الجارية لافتتاح الساحة الأسبوع المقبل بما يسهم في خفض الضغط على المركز الحدودي وتسريع حركة الشحن. أكد وزير الزراعة صائب الخريسات أن وزارة الزراعة تولي قطاع التمور اهتماما خاصا نظرا لما يتمتع به من فرص واعدة ولما يمثله من أهمية في دعم المزارعين وزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي، مشيرا إلى أهمية العمل على تطوير سلاسل الإنتاج والتسويق والتصنيع وفتح أسواق جديدة أمام التمور الأردنية. جاء ذلك خلال لقاء جمع الخريسات مع الهيئة الإدارية لجمعية التمور الأردنية، وذلك في إطار متابعة واقع قطاع التمور والاطلاع على الجهود المبذولة للنهوض به وتعزيز قدرته التنافسية. واستمع وزير الزراعة إلى ملاحظات أعضاء الهيئة الإدارية حول مختلف القضايا المتعلقة بقطاع التمور، مؤكدا أهمية الشراكة والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص والجمعيات العامة في هذا المجال بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتعزيز حضور التمور الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية. قال وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم على سلم أولويات وزارة العمل. جاء حديث القطامين خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بالقائم بأعمال الأمين العام في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفة الزيتاوي، وأكد أنه سيتم تطوير المنصة الوطنية للتشغيل سجل في وزارة العمل وربطها بالبيانات في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين في عمر العمل من تزويد المنصة ببياناتهم ونوعية الإعاقة لكل شخص وطبيعة العمل الذي يتناسب مع طبيعة إعاقته، مضيفا أنه سيتم الطلب من منشآت القطاع الخاص عرض فرص عملها التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة على المنصة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق.

حارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين.

الاستثمارات الشقيقة جهود التنمية في المملكة. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. اتفاق إيراني عماني على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: دقيقة بعد الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق، مستمعينا مستمعي الموجات العاملة للإذاعة الأردنية، راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. الله يسعد صباحكم جميعا بالحب والخيرات والبركات. أحبائنا الموجودين الآن معنا بالصوت وبالصورة، أو انضموا إلينا أو سينضموا إلينا خلال الثواني والدقائق القادمة، الله يسعد صباحكم جميعا. بذكركم أن احنا موجودين معاكم عبر صفحتنا البث المباشر من عمان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصفحتنا اسمها أكيد البث المباشر من عمان. موجودين معاكم أيضا عبر صفحاتنا الأخرى في متابعة مباشرة، مش موجودين يمكن لايف، لكن في تغطية مباشرة عبر الانستغرام وإكس، وأيضا حتى لايف عبر اليوتيوب، وموجودين أيضا المفروض معاكم عبر صفحتنا، صفحة الإذاعة الأردنية الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أي وسيلة ممكن نوصلكم فيها احنا بنحاول نكون موجودين فيها. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة وشوق وراحة بال وهدوء يا رب العالمين. اليوم هاي زكتة هيك، اليوم الخميس اليوم الخميس نهاية الأسبوع، يمكن العطلة شوية خلت أمورنا هيك أروق هذا الأسبوع. والله يا ريت إنه كل أسبوع فيه يكون عندنا ثلاثة عطلة. عموما اليوم الخميس أحبائي، اليوم آخر أيام العمل هذا الأسبوع، اليوم هو 27 من آب أغسطس للعام 2026. اليوم أحبائي وأعزائي هو 14 من ربيع الأول للعام الهجري 1448، ومن نظر إلى السماء ليلة أمس والليلة سيجد القمر متوهجا في كبد السماء. أحبائي وأعزائي صباحكم ورد وياسمين ويا أهلا ويا مرحبا بكم في هذه الرحلة الجديدة وهذا المشوار الجديد معكم في نهاية الأسبوع عبر برنامجكم البث المباشر من عمان، وحياكم الله. أنا والله هاي الأغنية كثير بحبها للأمانة، جميلة هيك محفزة. يا الله ما

إذن أهلا ومرحبا بكم جميعا، واسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل. أبدأ بإلقاء التحية من الأبعد للأقرب إلى سفيان المحاميد في غرفة المراقبة الرئيسة صباح الورد ياسين. هنا بالاستديو لمعلم الأستاذ مأمون شحادة، صباح الخير يا أبو ينال. طبعا من هندسة الهواء والأثير والإخراج معلمنا الأستاذ أبو ينال. امبارح مساء قاعد بفكر أنه أنا متى أول مرة تعرفت عليك؟ يمكن 2010. شوف إن 16 سنة تقريبا. طيب حريبنا ما يتهنى 16 سنة وأنا بنتظر أشوفها قبعت معك وما قبعت معك، لأنه هو أخونا مأمون في يوم من الأيام قال لي أنت ما بتعرفني بس تقبع معي. صباح الخير تمار النهار من السوشيال ميديا، الله يعطيك الصحة والعافية. صباح الخيرات للسهر الجبور من الإعداد، أكيد دائما وأبدل لكم تحيات فريق التقديم مع طبيشات، ومعكم على الهواء صدام راتب المجالي.

يا رب الله يحفظ هذا الوطن ويحفظ مليك هذا الوطن ويحفظ كل الأردنيين اللي بيسمعونا وبيتابعونا اللي بيسمعونا واللي ما بيسمعونا، لكن يعني هي دعوة فيها تخصيص للأحبة اللي قاعدين بيتابعونا الآن. يا هلا ويا مرحبا فيكم أحبائي اللي بيتابعنا، لطفا كرما إنكم تعملوا مشاركة لحلقة اليوم عبر صفحاتكم وحساباتكم الكريمة اللي احنا بنعتبرها صفحات خاصة في البرنامج. والله من كثر ما أنتم يعني مقدرين وأنتم جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج العريق الذي امتد طيلة هذه السنوات، صديقا رفيقا قريبا، حلقة لتواصل بينكم وبين المسؤول الأردني. اليوم درجات الحرارة مرتفعة مثل امبارح تقريبا، بتسجل أعلى من معدلاتها السنوية تقريبا من 3 إلى 4 درجات مئوية، طقس حار نسبيا، حار جدا طبعا في الأغوار في البحر الميت وفي العقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. بالليل الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية، معتدل في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. عمان اليوم الحبيبة ستسجل 35 درجة مئوية، امبارح 36 ما فرقت. إربد ستسجل 35، في الزرقاء ستسجل 37، في المفرق ستسجل 36، في جرش ستسجل 35، في عجلون ستسجل 33، في البلقاء ستسجل 32 درجة مئوية، في مادبة 34، في الكرك ستسجل 33، في الطفيلة ستسجل اليوم 32 درجة مئوية، أما معان فستسجل 39، في مدينة العقبة البهية الجميلة الزاهية المطلة على البحر الأحمر ستسجل درجات الحرارة اليوم 43 درجة مئوية، وفوق كل ذي علم عليم.

0: ورد للأحبة اللي قاعدين بيقولوا إلنا صباح الخير، وصباح الخير لكل باغي للخير، وصباح الخير لكل شخص طلع من بيته يسعى للرزق والخير. صباح الخير لأهل الخير. صباح الخير لكل مستمعينا على امتداد هذا الوطن العظيم، لأحبائنا أيضا الأردنيين المغتربين الذين يتابعون من خارج حدود الوطن. صباح الخير للأشقاء العرب أيضا الذين يتابعون من دولهم، إخواننا وأحبائنا في الدول العربية الشقيقة. يسعى صباحكم جميعا.
1: يا جايب الخير،
0: يا جايب الخير،
1: صبح ديرتي بالخير. يالله يالله مسي هلي بالحب والأفراح.
0: صباح الخير لموسى خشان من المشارع وعادل النعامنة، شلونك اليوم؟ طمنا عنك سيدي. أخوي الحبيب إبراهيم لنسور أسعد الله صباحك. رزقة اللاوي طبعا حبيبنا، وأخونا أحمد الحنيطي ونواف فالح أبو

فالح. أوف، هذا كل الاسم يحث على الفلاح. نواف فالح أبو فالح. أنا موجود سيدي بين الأيادي كما يقال. أم مراد صباح الخيرات يا أم مراد بنت البترة بنت وادي موسى. صباح الخير لمحمد بكار، يقول أصبحنا وأصبح الملك لله. رزق التلاوي بحي ابنه أبو ماهر، الله يحفظه له. ماهر النوافل صباح الخيرات. أبو عون كوكب المعايط صباح الخيرات يا كوكب. ويسبر هارت كل الحب والاحترام. أختنا الحبيبة والعزيزة خالدة زريقت. عادل النعامن بقول اليوم ما أتوقع في صباح، دخلنا على الظهر مباشر، وقصده على ارتفاع درجات الحرارة. دايركت دخلت على الحرارة. والله مبارح المساء يعني يمكن الساعة 7-8 أنا ركبت في السيارة. تخيل يا أبو ينال ودرجة الحرارة لميزان السيارة 33 مساء. يا الله شو هذا. تحياتي لطارق قدوم من جبل الحسين، يعني ما بقدر أقول المخبز اللي بتحكي معانا منه بلاش يعتبر ترويج وإعلان. صباح الخير لفناننا العظيم والجميل ماجد زريقات، يسعد صباحك يا سيدي. الله يطول عمرك ويحميك ويحفظك ويخليك. هذا الرجل جميل حد الإبهار. والله وصاحب كلمة. إخواني الفنان ترى يعني وصل إلى درجة من السمو بالنفس إلى مرحلة تجعله قريب من الجميع، الفنان عموما يعني. وتخيل أن يكون الفنان ماجد زريقات. والله ونعم ونعمين. وصباح الورد والياسمين، نشتاق لك دوما ونفتخر ونعتز بهذه القامة الفنية الجميلة، كما نفتخر ونعتز بكل فنانين. هو لأنه صبح علينا فأنا أفرد له هذه التحية الصباحية. كل الحب والاحترام إليك فناننا العظيم.

صباح الخير لأستاذنا عبد الله كنعان، أكيد رئيس اللجنة الملكية لشؤون القدس، يتواصل مع إعلاميين ويكون حريص صباحا أنه يبعث لنا تقرير متعلق باليوم اللي يتسابق بكل الأنشطة والأعمال الأردنية الموجودة في مدينة القدس. أسعد الله صباحك يا سيدي، أسعد الله صباحك، شكرا على الجهد الكبير الذي يبذل من قبل اللجنة الملكية لشؤون القدس. والله الله يعطيكم الصحة والعافية. صباح الخير ليوسف المصري من النعيمة إربد. اسمعوا إيليا أبو ماضي، واحد من أهم شعراء المهجر، إله بيت من الشعر جميل، ممكن نأخذ منه كلمة ونبني عليها قصة، مو هيك شغل الإعلاميين ترى. يعني بنقتص كلمة ونبني عليها رواية. بقول فرجعت، ها هو بقول فرجعت مرتعش الخواطر والمنى كحمامة محمولة في زعزع. بحكي عن كسر، عن كسر الخواطر، بحكي عن كسر الخواطر. فرجعت ها مرتعش الخواطر، خواطر مرتعشة وأمنياتي مرتعشة. شوف التشبيه، مثل حمامة محمولة في زعزع. على فكرة أخواني باللغة العربية الزعزع هي الرياح الشديدة، فتخيل أنت تكون ماسك حمامة في قفص والريح شديد، شوفوا كيف القفص بكون وضعه. يقول إنه خواطره أو خاطره رجع هكذا بعد اللقاء. طبعا أنا بديش أقولكم كان اللقاء مع مين، لا يهمنا، لكن أنا أتحدث عن حالة الشخص إذا كسر خاطره. يكون حالته كحالة تلك الحمامة اللي موجودة في قفص ماشي أنت فيها والرياح شديدة تأخذها يمينا وشمالا.

0: قال لي شخص، قال لي في دلهي، في نيو دلهي في الهند لا يمكن تعرف تمشي، لأنه الهندي هو ماشي بزمر على مدار الساعة. يعني إحنا بنستخدم الزبمور إذا وجدت عائق، مش هيك يا أستاذ مأمون؟ مرق قدامك واحد بتزمر. بالهند لا، يعني أساس من أساسيات القيادة، أساس من أساسيات القيادة إنك تدعس على الزبمور. حالة شهيرة، من أكثر المدن ضوضاء في العالم. طبعا سببها يعود إلى غاندي. الإنجليز عندهم مشكلة بالصوت العالي، فكان يحث الهنديين على استخدام الضوضاء، وعلى يعني أي شيء في ضوضاء يستخدمه حتى يزعجوا الإنجليز ويخرجوا من الهند. قصص وقصص كثيرة المهاتما غاندي. ما يهمني إني أقوله عن المهاتما غاندي هذا الصباح، بقول إياك وكسر الخواطر. غاندي بقول إياك وكسر الخواطر، فإنها ليست عظما تجبر، بل هي أرواح تقهر. من يعي حقيقة هذه الجملة لا يمكن أن يكسر خاطر واحد. مش عظم تنتظر عليه أسبوع أسبوعين شهر شهرين ويجبر، لا والله، هذه روح تقهر، من الأرواح إذا قهرت.
1: ما بقلا كسرت الخاطر،
0: يا عين عليك يا أستاذ مأمون،
1: ما كسرت إلا غلط، ما بقلا كسرت الخاطر.
0: أنا بودي أحكي أمثلة، بس تعرفوا اليوم إذا حدث يعني حكيت أي شيء قد تؤخذ بطريقة مختلفة. ما بعرف، هو الناس صايرين حساسين كثير، الله لا أعلم. خلينا أعطي الأمثلة على نفسي حتى يكون كما يقال شري على حالي، شري مش على الناس. قبل العام الماضي صار عندي يبدو التهاب. تعرف بفصل الشتاء الواحد بصير عنده التهابات بالحلق، فأنا يعني سويت حالي شاطر، يعني عملت حالي شاطر وقلت خلي جسمي يتغلب على هالفيروس بدون ما يأخذ مضادات حيوية. ما احنا بنسمع عن المضادات الحيوية بالنتيجة، يعني ما أثرها البعيد سيء على جسد الإنسان، هكذا يقال والله أعلم. عموما قلت خلي جسمي يداوي حاله، خلي جسمي يداوي حاله، ولا تأخذ لا مضاد ولا غيره. أنا أبلغ من العمر اليوم 43 عاما، العام الماضي كنت 42، وانتظرت حالي، لكن الحالة تأخرت. يعني صرت بديت، صار الموضوع أصعب، صار الموضوع مؤرق، صرت في الليل ما أنام. بعدين يعني خلص رفعت راية الاستسلام، توجهت إلى الطبيب. أحدثكم عن كسر الخواطر إخواني، عن جبر الخواطر. أحكي للدكتور، قال لي من زمان يعني هيك؟ قلت والله تقريبا لي أسبوع أسبوع ونص. قال لي طيب ليش متأخر حالك؟ فأنا ظنا مني أنه يمدحني لي أنا. قلت والله يا دكتور أنا منحت نفسي فرصة أني أداء جسدي يداوي نفسه. قال لي يا حبيبي الله يرضى عليك، هذا الكلام ما بنفع لك، هذا بنفع الكلام لواحد عمره 22-23 سنة. حضرتك يوم تشعر بأول هذه مباشرة بتركض تأخذ مضاد حيوي وتيجي عشان أعطيك إبرة. أتحدث عن كسر الخواطر. بعطي كمان أمثلة على حالي، ليش؟ عشان ما حدا يزعل مني. الواحد بعد سن 40 بيقولوا لازم تمارس أي جهد بدني تحافظ فيه على بنائك العضلي. يعني القصة مش قصة بس مشي تحرق، لا لا، لازم تمارس أي نوع تمرين، لو باليوم 5 دقائق 10 دقائق يبني العضل، لأنه العضل جدا مهم. إذا خسرت العضل معناها تظهر عليك مظاهر الشيخوخة بسرعة، بنحني ظهرك، تنحني رقبتك، يعني مشاعر الشيخ أو يعني تفاصيل الشيخوخة بتبين عليك. فبقول لك لازم تمارس عمل رياضي وتشتغل على بناء العضل، مش معناها أنك يعني يصير عضلك مفتول، لكن الفكرة أن تمارس أي جهد عضلي دائما بشكل مستمر، بحيث أنك تحافظ على عضلاتك على الأقل ما تخسرها. وعلى هذا أساس هذه النصيحة، فأنا مسجل بنادي رياضي، بروح يعني كل يومين بلعب شوية رياضة، برفع شوية حديد. طبعا ما تظنوا أني رايح بهدف أني أسوي عضلاتي مفتولة، يعني ما أكيد لا، الواحد الفكرة فقط أن الواحد يحافظ من ناحية صحية ويحافظ على بنائه العضلي. يبدو أني أخذتني العزة بالإثم ورحت رفعت أثقال أكثر أكثر أكثر من الحمل المفروض أحمله، فرحت على الكابتن ويعني هيك وشاهد على حالي وتعبان وأظن أنني أحقق إنجاز عظيم. فسألته عن حركة معينة، ما بتعرف ترايو باي والقصص هاي، فالرجل يعني نظر إلي بطريقة هيك، الله يسامحه عموما، الله يسامحه.

نظر إلي بطريقة هيك غريبة عجيبة، وشو قال لي؟ قال لي أنت عمرك قديش؟ قلت له 43 سنة. قال لي يا أخي أنت أكيد مش جاي بدك تسوي عضلات، يعني اعمل اللي بدك إياه. يعني شعرت وكأنه يقول أنت فستق فاضي، اعمل في النادي اللي بدك إياه، بس ما تتعب حالك، ما تتعب حالك. بعدين طلعت على الجهاز اللي هو هذا المشي اللي اسمه الكروس، أشر لي إنه ممتاز، أحسنت يعني، وإنه يعني أنت هذا كبيرك يلعب على هاي الأجهزة. ممكن هو نفسه هذا الكابتن يقول لي ترى اسمع، العمر علينا حق، خلينا نحاول إن قدر الإمكان نروح على الماشينز اللي فيه لعب مقاومة صدام على حساب العضلة، يعني بيقدر يحكي. أنا أعطيتكم أمثلة، مش الهدف إن أضحككم والله أو أحكي عن نفسي أو عن بطولاتي، بس أنا بحكي أمثلة على نفسي حتى يقول شري على حالي، محدش يزعل مني. شوفوا قديش كلمة ممكن نحكيها يوميا تكسر خاطر شخص موجود أمامنا، وقديش ممكن نحكي كلمة نداوي فيها جرح قدامنا. كلمة منور على الفيسبوك، هل ترى مرات لا تكتب للناس الجميلين؟ زمان كانت كلمة والله أنك حلو للشخص الجميل الرائع، شكله جميل، شكله جميل، الله منح جمال. اليوم احنا بنحكيها لأي واحد الهدف والله مش هو منور، ترى بالمرات ببعض الأحيان بكون وجهه مش منور هذا الشخص، وبكون مش جميل، وبينك وبين ذاتك بتقول الله يسامحك يا أخي والله صديقي وحبيبي، بس ما عليك أنك تطرح صورك، أنت لست جميلا حتى الناس يعني تتغزل، بس بتقول له منور، لأنه منور ستحدث عنده أثرا طيبا في العمل. مديرك بس يقول لك يعطيك العافية، علما أنه عملك اليومي، عملك اليومي يعني ما جد جديد، لكن كلمة الله يعطيك العافية تحمل أبعادا إيجابية في شخصية الموظف. وبعدين يعتقد أنه مديره متابعه، وأنه مديره يعتقد أنه واحد، شوف واحد أخطأ فوقف أمام إدارته، فقال له المدير النحو التالي: ما شاء الله عليك مبدع، شوف بس بالله يدير بالك النقطة الفلانية بدنا نتجاوزها، راح يأخذها بحب وبالعكس سيصححها. لكن تخيلوا نفس المشهد، أن تقف أمام الإدارة فينسى الأشياء الجميلة ويقول لك يا أخي أنت عملت مصيبة اليوم، تعملت مصيبة. شوف الفرق، ال ال ال ال ال هذول المديران وجهها بالمناسبة نفس التوجيه، لكن واحد طرحه بطريقة جميلة طيبة أثرها طيب عميق، وواحد يعني وترك وآلمك وأحزنك وكسر خاطرك. إياكم مكسر الخواطر، بالله عليكم لا تكسروا خاطر الناس، بالله عليكم تجبروا خواطر اللي حواليكم، بالله عليكم تجبروا كل خاطر صديقك ووالدك والدتك. ما أجمل المريض حينما تقول أوه ما شاء الله عليك اليوم، والله يا زلمة ما شاء الله، لا لا لا تحسننا، أمورنا تمام، وين كنا وين صرنا. ما أجمل حينما يعني تبدي صباح وابتسامة لشخص يقول يعطيكم العافية، والله اليوم ما شاء الله عليكم، اليوم أبدعتم. فإخواني بالله عليكم لا تكسروا خاطرنا. كان نجيب محفوظ بقول يا أخي إذا ما بتعرفني، إذا ما بتعرفني فأكرمني بحسن ظنك. أنت ما بتعرفني يا أخي، افترض في حسن النية حتى أثبت لك العكس. اسمعوا دخل الأخ إلنا على هذا النظام، الكلمة الطيبة، بيت القصيد هذا بتكون أجمل هدية متعذبة. صباح الخير لأخونا الحبيب محمود الهياجنة، صباح الخير يا أبو راشد.

شو قال نجيب محفوظ؟ قال إذا ما بتعرفني، أنت ما بتعرفني يا أخي، أكرمني بحسن ظنك. حلوة وليس فقط على العاشقين والله تخف. صباح الخير أخو علي الزطايمة، صباح الخير لزياد بني عيسى، أم جاد البكري، صباح النور يا ستي، أشرف الجدعان، عودة المشاقبة، نايف الجواميس، أبو حازم الدبايبة، كل الحب والاحترام إليك. هاي الدحية حط لكم إياها حبيبنا وأستاذنا أبو ينال. أنا حتى ما عدت أطرح الأمثلة على أبو ينال، خصائر حساس هذا الرجل. لازم نعطيه دواء حساسية. شيوخ من الله شيختنا حسني أبو صالح، صباح الخير يا سيدي. معنا محمد شو قال لي؟ قال لي يا ما وقال لي ايه اعمل اللي بدك اياه. قال لي اعمل اعمل اعمل في النادي، قال لي اعمل اللي بدك اياه بس ما ما ما تعب. لا حول ولا قوه الا بالله. رائده الصرايره، صباح الخير يا رائده، واحمد الحويطي. أبو شاكر الخلاي، لكل حب والاحترام لك. خالد حجازي، أم عبد الله كبها، أبو ليث، حامد الموانيس، منال شديفات، صباح الخير يا منال.

غالية سلمان صباح الخير يا غالية، وعبد الباسط فراية، لؤي تيم صباح الخير، أم ياسر نعيمات، مروان عرفات، لا تضحك يا مروان علينا، قال ولا اللي بيجي بيسألك بقولك بالله يا أخي حكي لي شعورك بعد الأربعين يا رجل. يعني احكي لي شعورك بعد، عادي شعور عادي يا أخي سبحان الله. محمد حرز الله صباح الخير. أبو أسامة بقول يا زلمة رد علينا الصباح كأنه بينه وبينه عداء، وأنا دائما بصبح عليه. يا صباح الخير يا أبو أسامة. زيد الزاغة من طبربور صباح شو ضل معلومة، صباح النور والسرور، صبحوا عليه أخوان، قولوا له صباح الخير يا أبو أسامة. بتقول رائد السرايرة من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته قدرة الله وأخرجه من جوف المخاطر وعن تجربة. عاطف الفراية صباح الخيرات. منصور الشرفات صباح الخير. أحلام المشاقبة. محمود الرفايعة. رائدة بريزات تحياتنا لك يا ستي، ويجبر بخاطرك يا رب. أبو إياد الضوافلي صباح الخير. أم جاد البكري بتقول والله إنك بطل ما ظنيت. محمود قريني. محمود القريني إذا ما خاب ظني أعرفه جيدا هذا الرجل، يعني إن شاء الله أنه هي شخص كان مهتم جدا بالفلك على ما أعتقد أنه محمود، والله والله أعلم. إذا إذا إذا أنت محمود القريني ابعث يعني موشن هيك غمزة إنه أنا. وفاء صوالح صباح الخير. إيمان أبو ليلى تحياتنا لك ستي. عدي صالح هذا صديق صديقه ترى لأبو ينان. محمود براهم صباح الخيرات. يونس سليمان. عطل الخالدي صباح الخير يا عطل الخالدي. عيسى أبو حماد من الزرقة من حي معصوم، على فكرة ما قرأتهم بس أنا حافظ هيك هيك ترتيب اسمك، عيسى أبو حماد الزرقة حي معصوم حفظتها هاي. خالد المناصير صباح الخير. أي تمارا النهار بتسلم عليك في الاستوديو. أبو أكرم العمارين كل الحب والاحترام لك محمود العودات. محمود العودات بقول تنبيه، ولدي نزل من سيارته في منطقة وحاط يعني مبدوش كتير المنطقة يتناول حاجة وترك التلفون على الستاند أمامه يعني على تابلو السيارة على ما يبدو، مر واحد وأخذ الهاتف وشرد. لا تترك شيء في سيارتك، وهيك بقول طبعا أكيد. يلا يا سيدي

الله يعوضه خير إن شاء الله. أمل حماد يعطيك العافية. الدكتور حازم سعد بني نصر صديقي وأخوي الحبيب، والله التقيت فيه، هذا اللي دائما بقول، ما درس معاي في المدرسة صف أول بس ما كانش دكتور، والتقيت أنا وياه يا أستاذ مأمون، والله التقينا ذاك اليوم، يا الله شو طولان. يعني مش فقط أنه ما كانش كان طولان، طول ما شاء الله. صباح الخير يا دكتور حازم. أبو مروان، أم مروان شخاترة، صباح الخير. حامد أحمد الخطيب من عروس الشمال ومن ضحية إذاعة إربد الكبرى، صباح الخير. محمد محمود علي العلاونة. مروان عرفات، يا سيدي أنا اللي بجبر خاطرك، شو بدك ابشر. محمد مطلب المجالي، صباح النور يا سيدي، أهلا وسهلا. خالد الضمور، وفي حسابي اسمه ظل التوتة، مراد الزعبي، صباح الخير يا مراد الزعبي، صباح الخير يا ظل التوتة. ليش بيقولوا سقط كورقة التوت؟ ليش عجب يعني ورقة التوت؟ صح ولا لا؟ شو الجملة بقولها؟ قولها وسقط كورقة التوت. يلا بحثونا، خلينا

صباح الخير لمهند الحوراني من سوريا من درعا، أحبائنا وإخواننا في الجمهورية العربية السورية، لكم الحب والمودة والشوق، أهلنا وقرايبنا ونسايبنا. صباح النور. عبد الهادي خالد مساد مش فاهم شو قصده، بقول 4 مشاركات دون فائدة، لكن صباح الخير. هو أنا يعني أنه معلق 4 مرات وأنا ما ذكرته كالعادة. يا أخي اعذرونا. فايز العوامر صباح الخير. آدم صباح الخير. ظل التوتة خبرنا أنت يا ظل التوتة أساسا ليش الناس بيقولوا وسقط كورقة التوت. محمد الفايز صباح النور يا سيدي، أهلا وسهلا فيك. زارة الجاردين يا صباح الخير. ترى اليوم بدنا نحكي مع وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لأنه بدنا نطمن شو كيف سير العام الدراسي بذاته، يعني نتأكد موضوع الكتب المدرسية متوفرة، نتأكد أنه موضوع الأساتذة موجودين، هل انتظم الدوام المدرسي، نسأل كيف تجربة النقل المجاني خاصة في مناطق الجنوب في البادية، لأنه لاحقا راح تكون في كل مناطق المملكة، يعني راح نسأل كذا سؤال كمان شوي. خليكم معنا، بس خلينا نصب عليكم هلا. صباح الخير لما ميسر جمال عطلة وخلدون الطراونة، كل الحب والاحترام لك يا سيدة. أم دحام حي الله. فايز العوامرة من مادبة صباح النور. فايز العوامرة هذول العوامرة من معين على ما أعتقد، ونعم فيهم طبعا، ومن معين وأهل معين وكل أهل مادبة والله. كوكب البدور صباح الخير. حسام المساعيد بتواصل معانا من أم الجمال، يا الله ما أجملك يا أم الجمال. أبو يوسف العشيان صباح الخير، وعلي الزعبي، أبو ماجد، أبو نغم، محمد البطوش من الطيب الكرك أكيد، علي الأسود صباح النور والسرور، والله زمان عنك يا علي. أم صخر بتقول صباحكم خيرات وليرات، الله كريم. يعني ما أجمل اليوم إنه الواحد يسمع، إحنا بحاجة يعني حينما تمر بأيام يعني عديدة أنت بحاجة تسمع خبر حلو، احرصوا على أن تنقلوا أخبار حلوة اليوم. زي ما قلت لك، لو تحكي لصديقك ترى أنت اليوم يا أخي لبستك حلوة، ترى هذا حلو خبر يعني خبر جدا بالنسبة له جميل، ما بكلفك شيء، وأنت ما كذبت يعني فيه. لابس بتقول والله لبسة اليوم، اليوم اللبسة عليك حلوة جميل، لا والله هذه لها أثر. وزي ما قلنا إذا كنت مدير وفت قلت يعطيكم العافية شباب، اليوم ما شاء الله شغلكم رائع،

0: لها أثر كبير. شباب فهي مكافأة للجميع. مكافأة مالية للجميع.
1: لك من الله يكون عطوفة المدير العام بسمعنا ويقول يلا خلينا أسويها اليوم.
2: محمد خالد صباح الخير، وإبراهيم حسن الطراوني يا حي الله، رمزي ظاهر، دكتور ماهر أبو زنات صباح الخير، يحيى الطورة صباح الخير.

لصوت سعد أبو تايه، واحد من الأصوات. بس مين الصبية اللي بتغني معه؟ مارتينا؟ مارتينا، ونعم. أول ما يعني شكلها يعني، بس سعد أنا ميز صوته، سعد ميز صوته. فنانة الأردنية مارتينا، بالتوفيق. منتهى فايز النصراويين، صباح الخير يا أم شادي، وصباح الخير لمحمد موسى الهياجن، وصل طبعا كلامك الطيب. حسن الشايب، نسيم بني بكر، أبو سفيان الخريسات، القرالة من العقبة بتواصل معانا. أحمد إنجادات، صباح النور. رمزي ظاهر من الدمام، وقول صبحت عليك المرة الماضية اللي فاتت من عمان. آه يعني كاين بعمان وعاد إلى الدمام. الدمام وعمان مدن عربية قريبة من بعض، في الدمام ولا في عمان، لك التحية والاحترام. يعني حسابي اسم توتولي، الاسم يعني بسموه فيك نيم، يعني الاسم مش دقيق، او خلينا نقول يا لا يعني مش لا فيك كاذب، لا هذا مش كاذب، اسمه شو اسمه هذا التمارة ام الانجليزي، هذا اسم يعني نيك نيم هاي بدور على طلعت معي فيك نيم، متاسف فيك نيم مش كاذب مش صحيح. أيوة هي هاي. عموما بتقول شو رأيك بمديرة مدرسة ما بع أو مدير مدرسة أو مديرة مدرسة ما بتعطي قبول للأم إلا تشطف صف من المدرسة؟ معقول؟ يعني اسمعي، تواصلي معنا على خدمة الرسائل واعطينا رقمك، اطلع احكي بالهواء، أنا بوعدك نتابع القضية الآن على الهواء إذا هذا الكلام صحيح. جهاد الكسواني، صباح الخير لك ولأم زياد. آه محمود القريني بقول أنا نعم الفلكي محمود القريني، واستضفتني ليلا عبر أثير الإذاعة، شايف ما نسيتك يا أستاذ محمود، أخ وعزيز وكريم ورجل طيب، الله يحفظك ويحميك. هشام الرواج، في صباح الخير.

يلا أحبائي خلينا برجع لكم والله اليوم الخميس يعني بنحاول قدر إمكاني نكون بس خلينا أقرأ لكم أهم العناوين الإخبارية التي حفلت بها الصحف المحلية والمواقع الإخبارية المختلفة وهي على النحو التالي إليكموها على طريقة الإذاعات القديمة إليكموها 410 ملايين دولار تمويل إماراتي لمشاريع بالأردن. بارح دولة رئيس الوزراء استقبل في مكتبه في دار رئاسة الوزراء مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي الذي يزور المملكة لتوقيع الاتفاقيات الخاصة بتمويل تنفيذ مشاريع في مجالي التعليم المهني والتقني والطاقة بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة. شكرا للإمارات إخواننا وأشقائنا. ارتفاع الصادرات الوطنية إلى 4,667 مليون دينار مقارنة أكيد بهذا بالست أشهر نصف السنة من العام الماضي، وهذا خبر إن شاء الله فيه خير. في اليوم مقال جميل لعون الداود بقول مطلوب برنامج تنفيذي لترجمة نتائج الزيارة الملكية إلى الصين. والله أتفق معك، زيارة كبيرة وهامة، زيارة دولة، وجلالة سيدنا يعني كان في الصين وزار مرافق اقتصادية واجتماعية وأيضا شخصيات سياسية،

0: أعتقد أن هذه الزيارة سيبنى عليها الكثير والكثير في مجال دفع عجلة الاقتصاد تحديدا. عودة 20 طفل و 48 مرافقا إلى غزة بعد استكمال علاجهم في الأردن، يرجعوا بالسلامة إلى غزة الصامدة إن شاء الله. وزير الداخلية مازن الفراية تفقد أمس الأربعاء مركز حدود جابر وساحة الشحن الجديدة. تلاحظوا مع الوزير الداخلية بزور كتير المركز، واضح أنه في جهد وفي عمل وفي متابعة وبيحاول يرجع كل فترة يتأكد من ما تم طلبه يعني من أجل تنفيذه. الإحصاءات نحو 10,000 معلم سيشاركون في تنفيذ التعداد السكاني. ترى آخر تعداد كان بعام 2016، إحنا كل 10 سنوات تقريبا نعمل تعداد سكاني. وزير الصحة تحدث عن تقييم الدوام المسائي للمراكز الصحية قبل التوسع في مختلف المحافظات. امبارح كان في جولة ميدانية على المراكز، كان في قرار سابق اتخذته وزارة الصحة بتأخير أو تأجيل دوام المراكز الصحية مساء في عدد من المناطق. للأسف اعتداء على طبيب داخل مركز العناية الحثيثة في البشير، نسمع دائما هاي الأخبار. وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إيصال الغاز الطبيعي إلى الروضة، الروضة اللي في معان إخواني، مدينة الروضة الصناعية حكينا مرة عنها، والموقر بكلفة 37 مليون دولار إن شاء الله. إغلاق مركز لياقة بدنية ثاني، امبارح حكينا عن واحد، اليوم واحد ثاني لضبط حقن. والله أنا محمد أنا بحكي لكم أنه أنا في نادي الرياض، أنا ما أكيد ما بنفع لو أخذ إبر هرموني. أخواني خاصة الشباب اللي بروح على النوادي، بالله عليكم ابتعدوا عن هذه الإبر وعن هاي التفاصيل. الطبيعي الجميل خليكم مثلنا، مثلي ومثل مأمون. بنروح لوزارة التربية وتنمية الموارد البشرية أستاذة تمارا لو تكرمتي، ونسأل أخونا الحبيب الأستاذ محمود حياصات كيف هي استعدادات الوزارة وكيف هي الأيام الأولى لسير الدوام المدرسي للعام الدراسي 2026-2027، وهل انتظمت الصفوف وهل التحق جميع الطلبة في مدارسهم، وماذا عن موضوع الكتب المدرسية، ماذا عن موضوع توفر عدم غياب أو عدم أو نقص في الكوادر التدريسية، ماذا عن مشروعنا الكبير الذي بدأت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بتنفيذه تحديدا تجربة الآن في مناطق الجنوب، النقل المدرسي المجاني، ماذا عن مدى نجاحه، هل هناك معيقات تواجههم؟ أنا قرأت أكثر من تقرير صحفي ردود فعل إيجابية كبيرة من أولياء الأمور في تلك المنطقة. اسمحوا لي أن أرحب بزميلنا وصديقنا الحبيب والعزيز الأستاذ محمود حياصات الناطق باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. أسعد الله صباحك أخي محمود.
1: يعني ما في أحد من هالصباح أني أسمع صوتك.
0: الله يحفظك بك. الله يحفظك ويخليك يا أستاذ محمود ويعطيكم ألف عافية. أكيد مع بداية العام الدراسي الجديد بكون في ضغط، بكون في متابعة، بكون في قرارات، الواحد بيضمن أنه صارت الأمور أو صارت العملية التربوية بنجاح كما هي الطائرة في لحظة الإقلاع. بكونوا الكباتن والعاملين والأكاديميين والموجودين بالطيارة كلهم على أوبة الاستعداد إلى أن تستقر وترتفع في الجو، بتروق الأمور شوي. إحنا الآن تقريبا مقلعين هنا في الطيارة. حدثني عن الأيام الأولى من حيث سير العام الدراسي، هل انتظم الطلبة في مدارسهم بشكل عام، ماذا عن توفر الكتب المدرسية، ماذا عن توفر الكوادر التدريسية، وبدنا شوي نخصص لنا من وقتك لو تكرمت تحكي لنا عن التجربة الرائعة للنقل المدرسي المجاني في جنوب المملكة كتجربة أولى على أن يعمم لاحقا على باقي مناطق المملكة. كيف سارت الأمور في الأيام الأولى؟ أنا قرأت أكثر من تقرير صحفي بالمناسبة يا أستاذ محمود، أولياء الأمور فيها كان يشكروا، كانوا فرحين، قرأت حتى بالأسماء لطلاب يتحدثوا عن هذه التجربة الرائعة والرائدة بالمناسبة. أترك الحديث لك وكنا آذان صاغية يا أستاذ محمود حياصات، تفضل.
1: صباح الخير مرة ثانية أخوي صدام لحضرتك ولكل مستمعينك الأفاضل. أول شيء بدي أشكرك على هذه المقدمة الرائعة. هو فعلا يعني وزارة التعليم خلال فترة استعداداتها بتكون كوادرها كاملة يعني كخلية نحل لضمان يكون بدي العام الدراسي الجديد إن شاء الله بخير وبركة وبانتظام. فيما يتعلق باستعدادات وزارة التربية والتعليم، نعم وزارة

0: كعادتها تنهي استعداداتها باكرا لاستقبال العام الدراسي الجديد، ليكون أبنائنا الطلبة على مقاعد دراستهم في بيئة تعليمية ملائمة تليق بأبنائنا. يعني لما نحكي عن البنية التحتية، وزارة التربية والتعليم تعمل على مدار العام في أعمال الصيانة وأعمال الإضافة الصفية وأعمال الأبنية المدرسية. هناك خطة بدعم واضح وحقيقي من الحكومة تنفذها وزارة التربية والتعليم في التوسع في الأبنية المدرسية. يعني احنا نحكي من شهر أيلول الماضي لغاية تاريخه تم استلام 86 مدرسة جديدة. هذه المدرسة الجديدة، وأيضا تم استلام 99 إضافة صفية جديدة بالإضافة أكثر من 700 أعمال صيانة. هذه الإضافات والأبنية المدرسية وفرت طاقة استيعابية جديدة لأبنائنا الطلبة، إلى تقريبا 90 طالب طاقة استيعابية جديدة. هذا من ناحية. وكان قبل يومين دولة الرئيس أيضا افتتح مدرسة غرناطة في البادية الشمالية. فهذا التوسع في المدرسية هو لاستيعاب الأعداد أبنائنا الطلبة وتوفير البيئة التعليمية المناسبة.
1: نعم.
0: فيما يتعلق بالكتب المدرسية سيد الكريم، نعم، فوزارة التربية قبل بدء العام الدراسي استلمت كافة الكتب من المطابع ووزعتها على المديريات التي بدورها وزعتها على المدارس. فبإذن الله راح يكون، يعني كان من أول يوم عام دراسي يعني الكتب بين أيدي أبنائنا الطلبة. إذا كان هناك بعض الملاحظات عن النقص، هو ليس نقص بقدر ما هو عملية تنظيمية لحين استقرار العام الدراسي.
1: خليني بس أقاطعك للحظة وأشير إلى يعني هاي المعلومة، ولك أن تؤكد أو تنفي المعلومات التي يريدها زميلنا وأخونا الأستاذ محمود حياصات يتحدث بالعموم. هلا ممكن واحد يحكي معي يقول لي لا والله ابني يعني ما أخذش كتاب، هلا يعني يمكن تكون في حالة فردية. إحنا بنحكي بالعموم، ما يعني فيش مشكلة تخص مثلا مدارس لواء بعينه مش واصلته الكتب، مش عندنا مشكلة معينة في منطقة لا تتوفر كوادر. هلا بصير إنه في مثلا مدرس متأخر في مدرسة معينة كتاب معين نتيجة يعني تأخير وصوله في منطقة معينة، ليس إلا يعني إشي على وجه الخصوص، استثناء وليس قاعدة. بس حبيت أوصل هاي الفكرة يعني عشان في واحد يمكن يسمعنا يقول لك لا يا أخي ما هي ابني ما أجا كتاب. يعني يتحدث الأستاذ محمود بالعموم. فضل سيدي.
0: يعني فيما يتعلق بهذه النقطة أخو صدام، يعني هو فعلا ممكن يتواصل معك حدا أنا ابني ما أخذ كتاب. هذا هو مش نقص أو سوء إداري تنظيمي بقدر ما هو عملية تنظيمية. إحنا تعرف أخو صدام يعني بداية العام الدراسي هناك أسبوعين على الأقل لفترة انتقال الطلبة من مدرسة إلى أخرى، وأيضا من مدارس خاصة إلى مدارس
1: في نقل حكومية. في نقل كثير من المدارس الخاصة، الهجرة
0: يعني
1: العكسية بسموها،
0: هي على مدار تقريبا أسبوعين. فلذلك ما راح أقدر أعطيك رقم فيما يتعلق ب،
1: لكن المؤشرات تشير إلى أنه في رقم كبير أستاذ محمود.
0: واضح واضح سيدي، يعني الآن صار يعني في هجرة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. وأيضا الكثافة السكانية، إحنا عم نحكي بعض المناطق فيها انخفاض.
1: صحيح.
0: فهو لما يكون طالب انتقل من مدرسة إلى أخرى أو من مدرسة خاصة إلى مدارس حكومية، هذا بيكون يعني داوم ثالث يوم أو رابع يوم. فلما تستقر العملية زودوا الكتب اللي هو عنده، فهو مش نقص بقدر ما هو عملية تنظيمية. فيما يتعلق بكوادرنا سيدي، كوادرنا جاهزة ومدربين ومؤهلين ومتمكنين. الآن يعني مؤخرا تم تعيين حوالي 6300 معلم وعلمة التحقوا بمراكز عملهم.
1: نعم.
0: يعني احنا الآن حكينا عن الأبنية المدرسية واستلام مباني جديدة والإضافة الصفية، تحدثنا عن الكتب واللوازم والأثاث، تحدثنا عن الكوادر التعليمية في مدارسهم. فبقي أن نتمنى أن يكون عام دراسي مليء بالخير والفلاح والنجاح بإذن الله.
1: في تجربة أنا قلت عنها فريدة رائعة رائدة، وهي النقل المدرسي المجاني، واختارت الوزارة أكيد بتوجيه من الحكومة وبرعاية أصلا ملكية لقطاع التعليم بشكل عام وكامل ولحفاظ على مواردنا البشري الأردني العظيم. بدأت بتجربة في جنوب الأردن بالنقل المدرسي المجاني على أن يعمم لاحقا كي يشمل مناطق المملكة. احنا إن كذا يوم بدأت هذه التجربة الهامة جدا، خبرنا عنها وين وصلت، هل واجهنا معيقات، كيف ذللنا هاي المعيقات، ما هو المستقبل، وكيف تنظرون إلى الأيام القادمة في هذا المجال تحديدا. تفضل أخي محمود.
0: صحيح، نعم، يعني يعتبر مشروع النقل المدرسي المجاني هو

0: من أكبر المشاريع، وحق لنا يا سيدي أنه نتفاخر فيه.
1: طبعا
0: يعني لأول مرة في تاريخ المملكة يحقق مشروع النقل المدرسي المجاني العامل لأبنائنا الطلبة. هذا المشروع سيدي بتوجيه مباشر من الحكومة، ونفذته وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة النقل وأيضا الداخلية وهيئة قطاع تنظيم قطاع النقل. هذه الشراكات سيدي أوجدت هذا المشروع الذي رأى النور، وهو حلم كان للأردنيين، وإن شاء الله بإذن الله راح يتعمم على مختلف محافظات المملكة. المشروع على مستوى كبير، هو على عدة مراحل. المرحلة الأولى يعني بذل جهد كبير لما وصلنا.
1: في شكاوى عند أهلنا في الجنوب إنه بعض أبنائهم مش شاملهم، مش راكبين في الباص، لأنه تردنا ملاحظات مثل هيك. بدي تعليق يعني للأحبة اللي قاعدين بيسمعونا من المناطق التي بدأت في هذه التجربة، ماذا تقول لهم؟
0: يعني خليني احكي لك انه هذا المشروع هو على عدة مراحل. المرحلة الاولى انطلقت من الجنوب، من البادية الجنوبي بالتحديد، شملت 9000 طالب وطالبة، وايضا شملت 900 من الزميلات والزملاء في الهيئتين الادارية والتدريسية. عندنا شملت 61 مدرسة وبتقريبا 120 حافلة. اذا كان هناك مطالبات بعدم شمولهم، فيعني انت عارف عملية التنظيم وعملية شمول الطلبة في هذا المشروع هو كان بناء على خطة، بناء على منصات تم طرحها وتوزيعها على المدارس يتواصل مع أولياء الأمور ليسجلوا فيها. لكن كان هناك بعض الأشخاص أنه ما سجل فيها، ممكن يخايف نفسه، ممكن يوصل ابنه، ممكن كان مش واثق بالمشروع. لكن لما وصل المشروع وتحقق الحمد لله النجاح وما في أي تحدي، كان ذللنا العقبات أمامه، وخاصة المسارات. تعرف المناطق هذيك سيد الكريم فيها أطراف متباعدة،
1: طبعا طبعا طبعا.
0: يعني لقينا الأمانة تجاوب من بعض الأهالي أنهم بيحاولوا يشملهم هذا القرار، يعني ومع ذلك يعني ثاني يوم أو ثالث يوم بالنسبة للمطالبات شفت عدد الطلاب، وأيضا رجعنا فتحنا المنصة مرة أخرى لحتى يسجلوا أبنائنا الطلبة.
1: طيب يعني هذه دعوة لإخواننا في المناطق اللي فيها التجربة، في منصة موجودة للتسجيل،
0: منصة يعني زودنا مدراء المدارس فيها ليتواصلوا مع أولياء الأمور.
1: طبعا هذه التجربة لاحقا راح تعمم في كل مكان، لكن أنتم ماشيين يعني زي ما بيقولها ستيب باي ستيب، خطوة
0: يعني مشروع بهذا الضخام.
1: أنت ملاحظ اليوم الحاجة. ملاحظ أنه إنجليزيات كثير اليوم،
0: ما شاء الله عليك نتعلم منك.
1: هاي ستيب باي ستيب ترى بدنا نوقف عندها كثير يا أستاذ محمود،
0: بس مصطلحات عميقة.
1: أستاذ محمود الحبيب والله
0: يعني نقطة
1: طبعا تحت أمرك،
0: المشروع بهذا الحجم بهذا الضخامة يعني هو راح يكون مرحلة الأولى بدار سنتين، والمخطط له إن شاء الله بعد عمليات التطوير والتغذية الراجعة راح توصلنا من هذا المشروع ليشمل البوادي الشمالية والوسطى، إن شاء الله ينطلق إلى مختلف محافظات المملكة ليعمل فائدة بإذن الله.
1: طيب بقي لدي سؤال واحد، الناس اللي عندها ملاحظات وعندها تغذية راجعة وين يوصلوا هاي الملاحظات؟ يعني إخواننا إن كان متعلقة في كتبهم، كان متعلقة بتوفر الهيئة التدريسية، إن كان إخواننا اللي بده ينضم وأن يشمل في موضوع النقل المجاني المدرسي، هل في عنا قناة لأولياء الأمور يعودوا يقدموا تغذية راجعة يوصلوا فيها معلوماتهم ملاحظاتهم؟ تفضل يا أستاذ محمود ماذا تقول؟
0: يعني وزارة التربية للأمانة هي وزارة تدخل في كل بيت،
1: طبعاً.
0: ومديرياتنا موزعة في مختلف محافظات المملكة، وأيضا مدارسنا في كل حارة خلينا نحكي.
1: نعم.
0: فبالتالي أبوابنا مفتوحة، قنواتنا مفتوحة، وسائل التواصل الاجتماعي، كل مدرسة إحنا عندنا سيدي كل مدرسة لها صفحة رسمية عبر الفيسبوك.
1: نعم.
0: لحتى يكون
1: في متابعة على هاي الصفحات أستاذ محمود.
0: طبعاً طبعاً طبعاً.
1: جميل.
0: في رئيس يعني وهي مع المدرسة، هناك ضابط إعلام في المدرسة ويرتبط مباشر برئيس قسم الإعلام في مدير التربية المتابع له، وارتباطه مباشر معي أنا كمدير إعلام.
1: فاحنا
0: متابعين كل المدارس.
1: عيني. هذا السؤال شكله كان كثير مهم أخي محمود.
0: والله يعني هي قنوات مفتوحة يعني ندعو أي ملاحظة توصلنا بعدين في عنا.
1: يعني بمعنى نقول لأخواننا إنه هذه الصفحات المنتشرة للمدارس مهمة، تستطيع من خلالها تقدم ملاحظتك، تبعت رسالتك، تعلق فيها، لأنه هذه يعني هي ليست صفحات هكذا وإنما متابعة من مركزيا من قبل الوزارة، في ضابط ارتباط في كل مدرسة إعلاميا لإيصال هذا الأمر أكيد لإدارة الإعلام في وزارة

0: وأيضا
1: التربية
0: صفحة
1: والتعليم.
0: وزارة التربية والتعليم هي صفحة يعني واسعة الانتشار
1: طبعا،
0: ويوميا هناك تقريبا ملاحظات توردنا. وصدقا سيدي يعني الحمد لله احنا نعمل في الأردن ما في حدا باب مسؤول باب مسكر، يعني الملاحظات توصل لتليفون معالي الوزير شخصي، يعني توصل لأصحاب العطوفة شخصي، توصلني أنا على تليفونيا، يعني ما في أي باب مغلق.
1: يا سيدي الله يعطيكم العافية. احنا بنعرف انه الأيام الأولى أيام بكون هيك فيها شوية ضغط نتيجة يعني بداية الدوام، ليس لتوفر، ليس بالضرورة يعني أن تكون هناك مشاكل.
0: مليون طالب فبدهم
1: طبعا
0: بيوم
1: طبعا
0: واحد.
1: أكيد يكون في شوية ملاحظات، لكن إحنا بنحكي الملاحظات الفردية أكيد ستعالجها الأيام. إحنا
0: يعني
1: اليوم القضايا
0: فضل سيدي. يعني الآن لم تردنا ملاحظة من شأنها تأثر على سير العملية.
1: هذا مهم، هذا جدا
0: الحمد لله. يعني متابعينكم
1: يا سيدي الله يعطيكم الصحة والعافية،
0: الله
1: وبدنا نشكركم ونقول لكم أكيد من خلالكم نحيي كل كوادر وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية على الجهد الكبير الذي يبذل. كل الأحبة اليوم في مدارسهم في عمل كبير، وفرحت وشفنا الطلاب رجعتهم فرحة كبيرة والله. وهذول هم يعني الزاد، وهذول هم المكسب، وهذول هم رأس المال، وهؤلاء هم قادة المستقبل. الله يوفقهم والله يعطيكم الصحة ويجازيكم خير على الجهد الذي تبذلوه مع أبنائنا. شكرا جزيلا، ومن خلالك نحييكم.
0: تفضل تفضل. طبعا باسم الوزير انه نقدم شكرنا دائما وامتنانا للزميلات والزملاء في وسائل الاعلام مختلفه للامانه على جد دورهم وجهدهم الكبير في تسليط الضوء على الايجابيات ومعالجه اي تحدي في ايصال المعلومه لنا. فاحنا نعتبركم
1: شكرا. شكرا استاذ محمود، الله يعطيكم الصحه، كل الحب والاحترام لك. شكرا جزيلا، يا هلا والله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أهلا ومرحبا بكم من جديد، وأسعد الله صباحكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى، في برنامجكم أكيد البث المباشر من عمان ومعكم على الهواء مباشرة. أحبائي وأعزائي، هاتفني الزميل العزيز والصديق الكريم والزميل السابق في التلفزيون الأردني، علم من أعلام الإعلام، الأستاذ عبد الله الأشرع، كان مندوب التلفزيون الأردني في

0: أقول لكم هاي القصة لأنه أوردها لي وهو يهاتفني عبر الهاتف، مروح بطريقه إلى أهله إلى المفرق، فيقول إنه أنا مقابل في الشارع اللي مقابل الجامعة الهاشمية باتجاه المفرق، هناك كسر في الشارع العام من فترة، هذا الكسر وهذا يبدو أنه يعيق الحركة المرورية، وهذا الأمر تسبب ويسبب حوادث، نتمنى الإجراء اللازم. بالمناسبة احنا على مدار برضو الأيام الماضية وردتنا ملاحظات من أعزائنا المتابعين في هذا السياق وبهذا الموضوع، لذلك أثرنا أن نتواصل مع وزارة الأشغال تحديدا مع زميلنا العزيز والكريم الأستاذ عمر محارمة كي نمرر له هذه الملاحظة، وأنا واثق بأن وزارة الأشغال أكيد عينها على مثل هذه الملاحظات لأجل متابعتها. صباح الخير يا أستاذ عمر.
1: ويسعد صباحك أخي صدام وصباح كل المستمعين للعادة.
0: كيف أصبحت يا سيدي؟
1: الحمد لله فضل من الله، الله يعزك.
0: جامعة الهاشمية يعني صرح علمي كبير، المفرق اليوم من أهل المفرق وأيضا عدد كبير من الأردنيين باتجاه المفرق وفي جهد وفي عمل،
1: ونحن على الطريق كمان
0: وأنتم على طريق المفرق. ماذا عن هذه الكسر هيك وصف أخوي الأستاذ عبد الله
1: نشر؟ أنا يعني أنا ما لاحظت، أنا الآن مرقت لأنه إحنا باتجاهنا لشارع بغداد معية معالي وزير الأشغال العامة والإسكان مهندس ماهر أبو السمن.
0: نعم.
1: ويعني قبل قليل مرقنا من قدام جامعة الجامعة الهاشمية، أنا شخصيا ما لاحظت شيء، لكن بعد ما ننتهي من اتصالنا هذا راح نتواصل مع أشغال الزرقاء أو المفرق يطلعوا فرقة فنية يتفقدوا الطريق إذا فعلا في أي شيء بحاجة لصيانة حتى يباشروا بصيانته مباشرة. هذا شريان مهم جدا يعني
0: للأمانة أخي عمر. الملاحظة وردتنا من زميلنا الأستاذ عبد الله الأشرعة، وأيضا وردت للبرنامج من شخصين على مدار الأيام الماضية، وهذا إن كان يدل أنه فعلا في مشكلة، إما حفرة
1: عدم ملاحظتي لها لا يعني عدم وجودها.
0: طبعا
1: يعني
0: طبعا أنا مقدر
1: مفهوم، لكن بعد قليل يعني أعتبر أنه راح يكون في فرقة فنية من مديرية أشغال المفرق أو الزرقاء، مش متأكد وين الاختصاص، يعني خلال ساعة بإذن الله راح يكونوا بالموقع يتفقدوا الطريق، وإذا في بحاجة لأعمال صيانة يباشروا فيه مباشرة.
0: شكرا يعني. شكرا جزيلا أستاذ عمر، يعطيكم ألف عافية. يعني أستغل وجودك معنا في أي، يبدو أنها في زيارة ومتابعة ميدانية، وين إن شاء الله طريقكم برفقة معالي
1: طريق بغداد،
0: على طريق بغداد.
1: نعم.
0: جولة تفقدية لتلك المناطق،
1: في مشروع بالنفذ بالمنطقة، وفي يعني مطالب بمواقع أخرى بده يشوف الوزير يطلع عليها.
0: تمام.
1: وإن شاء الله خير يعني.
0: تمام.
1: وفي مشروع شغالين فيه بين الصفاوي باتجاه الحدود العراقية بده يطلع على سير الأعمال فيها ويتفقد بعض المواقع الأخرى اللي في مطالب لصيانتها من جديد. هذا الطريق طريق بغداد، احنا بوزارة الأشغال مدركين انه لابد من اجراء عملية اعادة انشاء بالكامل.
0: نعم.
1: لكن الكلفة المالية للدراسات كانت عالية، فبنشتغل اجزاء من هذا الطريق الاكثر تضررا يعني حسب الاولويات لحين ما تتوفر المخصصات اللازمة لاطلاق مشروع. احنا الدراسات قدرت انه بحاجة ل 300 مليون حتى تعيد انشاء طريق بغداد.
0: الطريق طويل وكبير طبعا، اكيد بده تكلفة كبيرة. صحيح صحيح.
1: لكن الان بنشتغل الاجزاء من السنة هاي، كان عندنا 3 مشاريع على هذا الطريق، السنة الماضية كمان 3 مشاريع، ومرصود على موازنة العام 27 راح يكون في رصد لأجزاء أخرى من هذا الطريق.
0: يا سيدي الله يعطيكم العافية، تروحوا وترجعوا بالسلامة، وكل الحب والاحترام إليك أستاذ.
1: حياكم الله.
0: شكرا يا سيدي، حياك الله. شكرا.

الواتساب هو 0778474222، وأيضا نستقبل أكيد ملاحظاتكم ورسائلكم عبر خدمة الرسائل الموجودة في صفحاتنا المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن ضروري تزودونا فيها بأرقام تليفوناتكم حتى نقدر نرجع نتواصل معكم نسأل أكثر عن تفاصيل القضايا التي تطرحونها. بدي أنوه لقضية لابد أن أتوقف عند عدد من الأشخاص بيقول والله بعتنا لكم ما تجاوبتوا. أخواننا يجب أن تعنوا هذا برنامج، عدد العاملين في محدود وليس مؤسسة خدمية تقدم هذه الخدمة. إحنا لا نغفل أي متابعة، لكن لدينا أولويات ولدينا أيضا وقت بنقدر أنه فلان يعني قدم هذه المتابعة قبل فلان، لدينا وقت محدد على الهواء نتناول فيه عدد محدد من المتابعات، وهذا الأمر يمكن شوي بيأجل أو بيعطل أنها تطلع قضيتك على الهواء. لكن أبدا أبدا أبدا يعني لا تعتقدوا أنه تذهب سداء هذه المتابعات أو تذهب هباء، عفوا تذهب هباء هذه المتابعات أو تذهب يعني في الأدراج، أبدا هذا الكلام مش موجود. هناك متابع حقيقي لكل الملاحظات، لكن طبعا حسب الأولوية نهتم بالقضايا المجتمعية اللي تحل قضية لمجموعة من الأشخاص على حساب قضية فردية. برضو الوقت له عامل الملاحظة أهميتها، فكله مأخوذ بالحسبان، وأرجوكم تسامحونا وتعذرونا سلفا على التأخير لأنه هذا برنامج بالنتيجة إذاعي وليس مؤسسة خدمية قائمة لمتابعة ملاحظاتكم، لكن نحن نبحث ونضغط على حالنا وبنحاول أن نقدم شيء فوق استطاعتنا، لأنكم تستاهلون إننا نعمل هذا الشيء. كل حب والاحترام لكم، ولا تعتقدوا أبدا أنه عملكم أو ملاحظاتكم تذهب هباء في الهواء ولا يتم متابعتها. كل حب والاحترام لكم.

0: تايع الشور يلي اتعادينا. صباحكم ورد وياسمين، ما زلنا نستقبل ملاحظاتكم، ومعي على الهواء ابراهيم. صباح الخير يا ابراهيم.
1: صباح النور، صباح الورد يا استاذ صدام.
0: شلونك سيدي؟
1: والله مشتاق لك.
0: طمنا عنك، ان شاء الله امورك
1: والله
0: تمام.
1: والله بخير ونعم،
0: عساك دوم. تفضل سيدي.
1: الحمد لله.
0: تفضل
1: يا اخوي. انا مشكلتي مع الدعم التكميلي مع محمود ابو حشيش.
0: لا انت مشكلة مع، يعني مع صندوق.
1: مع صندوق مش مع
0: صندوق المعروض الوطني. محمود مسكين، محمود يحاول ان ييسر الامور لك.
1: محمود يوعدنا بشهر 8 وبشهر 7 وبشهر 6. محمود محترم
0: وانت محترم. تفضل اخي ابراهيم، تفضل. شو ملاحظتك سيدي؟
1: ملاحظت الدعم التكميلي من شهر 12، هي صلنا وهينا بشهر 8 وعدني بشهر 7.
0: عشان اكون اكثر دقه، يعني هل انت يعني تقدمت، تمت الموافقه، رقم قريب؟
1: تمت الموافقه وبعثنا تقارير، ووعدني الاستاذ محمود بشهر 8 اللي هو الشهر هذا. وما في فايده، ما نزلش.
0: خليك معي استاذ محمود ابو حشيش. صباح الخير.
2: صباح الخير على
0: أستاذ صدام. أسعد الله صباحك يا سيدي.
2: صباح الورد.
0: طمنا عنك أخي محمود.
2: الله يكرمك، والله من الله بخير.
0: يعطيكم العافية أخواننا في صندوق يعني المعونة الوطنية على الجهد الكبير الذي تبذلوه، وهناك أكيد في توجيهات واضحة.

0: احنا بدناش نطلع الجميع عليها، لكن اكيد موجوده عندك بالنسبه لاخونا ابراهيم. ماذا تقول؟
1: أول شيء أستاذ سلطان، الله يسعد صباحك وصباح ضيفك الكريم. هلأ سيدي، بالنسبة لأسرة إبراهيم، والحقيقة أسرته 3 أفراد،
0: نعم،
1: في عنده ابنة الله يشافيها يعني تعاني من حالة خاصة، فلذلك تتقاضى عليها من الحالات الخاصة من صندوق المعونة الوطنية 50 دينار من 2014 وما زالت سارية.
0: نعم.
1: الآن بالنسبة لإبراهيم وزوجته الفردين الباقيين بالأسرة، هو كان يتقاضى من الدعم النقدي الموحد 70 دينار من تاريخ 22 حتى تم الإيقاف للشهر 12 25، والأمانة يعني طلع معنا أكثر من مرة، وأنا وعدته وما زلت عند وعدي أني أنا إحنا قلنا له إن شاء الله بشهر 8. الآن سيدي بسبب الإيقاف، مشان تكون الأمور واضحة، سبب الإيقاف هو تجاوز الدخل المتأتي من العمل الغير منتظم. هلا هو إبراهيم كان حاط عمل غير منتظم، وفي سؤال أستاذ صدام يعني إحنا كثير بنسأله، أنه أنا كنت أخذ من 2022 وكنت حاط عمل غير منتظم وكنتوا تعطوني، هسه تذكرت السؤال كثير بنسأله، فأنا حاب أوضحه للناس.
0: فضل.
1: يعني إحنا كان يتقاضى من 2022 ووقفنا بال 25 لأنه صار في تحديث بيانات لدوائر الدولة، ففي من ضمن هاي البيانات كانت
0: طبحت
1: بيانات
0: بعض البيانات.
1: نعم صحيح. فلذلك إحنا ما إنه إحنا كنا ناسين، والبرنامج كان أموره ماشية وتحت عتبة الانتفاع، لكن لما أجانا مبلغ صغير من أي دائرة ثانية وصل عنا على النظام مباشرة، زاد رفع الاستحقاق، فبالتالي رفع عتبة الانتفاع، فبالتالي توقف الدعم. الآن هو في 19/1 أستاذ صدام 26 صوب وضعه بالمكتب، وبناء عليه البرنامج حطه على الترتيل وأعطاه رقم 9000. الآن سيدي رقمه على التنافس 5000، وما زلت أنا بقول له أنه هو الآن بانتظار الزيارة في أقرب وقت، يعني إذا مش خلال الأيام القادمة بتكون بداية شهر 9.
0: إذن يعين خير وينتظر.
1: بس إحنا ما بنعطي أستاذ صدام، يعني مشان تكون الصورة واضحة للأخ إبراهيم، ما بنقدر نعطي موعد محدد، إحنا بنعطي تقريبا يعني. فهو تقريبا
0: أخي إبراهيم يعني بدون دخول بالتفاصيل، سمعت كلام محمود أخي محمود.
2: والله يا أستاذ محمود، يا أستاذ صدام، أنا ما أتقاضى ولا من أي جهة حكومية ولا من أي جهة، وهي الضمان الاجتماعي بجيب لكم ورقه انه انا ما اتقاضى من اي جهه.
0: خليك معي، انت وقال استاذ محمود انت صوبت هذا الوضع في الشهر الاول من عام 2026، وانت الان بانتظار الزياره في وقت قريب جدا، بدك تنتظر حتى يوصل دورك، والموضوع مش بعيد وقريب، عين خير والله يجيب في الخير للجميع.
2: لانه يا استاذ صدام قال لي بشهر 8،
0: يعني هو قال لي، هو يعني هو يعني الكلام ليس قرانا كريما، هو يتحدث وفق التوقعات، وفق التوقعات قدر انه بيكون بشهر 8 يمكن بشهر 9، يعني حواليها ان شاء الله، قريبه
1: قريب جدا ان شاء الله،
0: قريبه قريبه قريبه يا ابراهيم، قريبه، توكل على الله.
2: اشكرك
0: شكرا جزيلا. شكرا استاذ محمود ابو حشيش الناطق باسم صندوق المعونه الوطنيه، اسعد الله صباحك سيدي.

يعني أنا بعتقد جهد مثل هذا الجهد الكبير الذي تبذله مثلا يبذله صندوق المعونة الوطني وبعض المؤسسات تتعامل مع بياناتهم أرقام تفاصيل كبيرة، أعتقد أنه أنظمة الـ AI الذكاء الاصطناعي هي الخيار أكيد المستهدف خلال الفترة القادمة. بالمناسبة أخوانا الذكاء الاصطناعي رهيب، يستطيع أن يحلل وأن يبين وأن يفرز وأن يقدم ويعطيك يعني حسب دون أن تدخل بهذا. أعتقد أن مؤسساتنا كلها متجهة مستقبلا في المستقبل القريب ليس البعيد، وبحكي مدحا ليس يعني لا سمح الله نقدا، كل مؤسساتنا قاعدة تتجه نحو توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي نستفيد منه. أخواني الذكاء الاصطناعي مش تجميل صورة مش تحميل صورة وإعطاء يعني مظهر، لا لا لا لا، الذكاء الاصطناعي قصة أكبر، قصة أعمق، وهو المستقبل. قرأت امبارح مقال مترجم إلى اللغة العربية يتحدث عن مآلات ومستقبل الذكاء الاصطناعي. بعض يعني المحللين والمتابعين وضعوا 3 سيناريوهات، إما أن يسهم في تقدم البشرية بشكل مجنون، إما أن يكون يسوي سقطة ومشكلة كبيرة وهذا وارد ضمن الاحتمالات، أو أن يتم التعامل معه بطريقة آمنة ومعتدلة من الناس. الخيار الأكبر هو أن يتم التعامل معه باعتدال، ولذلك بنقول للناس تعاملوا

ومع هذا الذكاء الاصطناعي باعتدال. يعني على سبيل المثال للحصر، اللي بيشتغلوا اليوم العلماء من خلال الذكاء الاصطناعي على رفع المعدل لعيش الإنسان. يقول لك الإنسان، القصة لا سمح الله ليس تدخلا في الخلق، لا، نظرا لتحسن الظروف الصحية ومعالجتها وحل مشاكل طبية وأمراض مستعصية، قد يرتفع عمر الإنسان من 100 سنة مثلا أو من 80-90 سنة إلى 130-140. هذا خطة اليوم بيشتغلوا عليها في الطب من خلال معالجة كل هاي المشاكل، أكيد في الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال للحصر. اليوم في عنا إشي جديد حنقول AI، أو هو اسمه ANI. الشكل الجديد منه AGI. هذا شيء أضخم، هذا شيء أعمق، قادم إلى البشرية. والله لا نعلم كيف سنتعامل. هل ستصبح الأجهزة أذكى بكثير من الإنسان؟ وهل تعتقد أنه في أيامها شخص سيعول على عقله؟ الله يجيب لي فيه الخير. نتابع معكم برنامج البث المباشر أكيد.

0: صباح الخير أحبائي وأعزائي متابعين معاكم معي على الهواء حمد. صباح الخير يا حمد.
1: هلا هلا أخ سدام.
0: يا حمد ولا حمد؟
1: حمد المراعية.
0: ونعم تفضل. تفضل سيدي.
1: يا أخي إحنا جاءنا جهاز فحص تراكمي سكر على مركز صحي المنشية.
0: وين مركز صحي المنشية؟ في أكثر من منشية في الأردن.
1: قضاء أضرح محافظة نعال.
0: قضاء أضرح
1: محافظة نعال.
0: طيب تفضل سيدي.
1: وحكيت مع الدكتور أمجد شخصيا مدير الصحة. قال لي بالحرف الواحد قال اعطوني عطوة لحد اعتبر الجهاز عندك. والجهاز والله لكم للمنشية.
0: جهاز للفحوص المخبرية يعني.
1: قال التراكمي تبع السكري.
0: طيب تمام.
1: قال اعطوني عطوة بالحرف زيك. قال اعطوني عطوة لحد اعتبر الجهاز عندكم. قال احد ما جاء. دقيت عليه يوم اثنين قال لي بكرة 3 عطلة. يوم الأربعاء أنا الساعة 12 الساعة 12

0: بدي أكون في مركز صحي المنشية والجهاز وصل. جيت سألت والله لا وصل الجهاز ولا منه ولا عليه. أخ صدام إحنا مراجعين فوق 40-50 واحد عندنا في مركز الصحي المنشية. مركز صحي الاستقلال تبع الجربة مراجعين 5-6. شايف؟ وعلى بالنا ان الجهاز نفس الدكتور امجد قال الجهاز للمنشيه. طيب وشو بده على الاستقلال عن مراجعين 5-6؟
1: لا خليك معي. هل هذا الجهاز تم ارساله انت متاكد الى الى الى مركز صحي الاستقلال؟
0: الدكتور مدير الصحه يا اخي
1: خليك معي. قال لكم هذا للمنشيه. انت الان بتحكي عن جهاز اخر موجود في في مركز صحي الاستقلال في الجربة.
0: ودوه على الاستقلال هم قالوا ودوه على الاستقلال.
1: ودوه للاستقلال. بدنا نرجعه للمنشية.
0: بدنا نرجع للمنشية.
1: طيب خليك معي. انضم إلينا على الهواء مباشرة. احنا المتوفر الآن معانا عطوفة نائب مدير صحة معانا دكتور عبد الله المدهون. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح النور لك وللمستمعين وللمواطن حمد.
1: حمد يعني بتحدث عن موضوع جهاز التراكم السكري اللي المفروض انه يكون موجود بناء على على حد قوله على وعود عطوفة مدير الصحة انه يكون موجود في قضاء اذرح في معان الا انه لم يتوفر حتى الان. انا لست معنيا لاتحدث عن وجود اجهزه اخرى في مراكز اخرى، لست معنيا بهذا الامر، لكن ما يهمني انه مدير الصحه وعده منذ بدايه الاسبوع ان يكون هذا الجهاز على حد قوله طبعا ان يكون موجود في مركز صحي اذرح، وبالنسبه لنا هو مصدق الرجل. كيف تعلق على ذلك دكتور عبد الله؟
2: احنا بدايه الله يعطيك العافيه وصباح الخير للجميع.
1: حياك الله.
2: احنا لاحظت الاخ حمد يعني المنظر فيها وكلامه ممكن يكون اكيد صحيح، بس الفكره انه احنا في عندنا ضوابط تحكمنا في اجهزه التراكم. جهاز التراكم لازم يكون طبيب اختصاص يكون مسؤول عن طلب فحص التراكم، فهمت كيف؟ فاحنا عندنا في في الاستقلال مركز صحي الاستقلال يوجد طبيب اسر بغطي كل يوم اربعاء عندهم. عشان هيك ارتأى بعدين المدير انه يحط الجهاز عشان يعني يقدر يتماشى مع متطلبات طلب الفحص. يعني طلب الفحص هذا التراكمي ما بيزبط من الطب العام، لانه الطلب هذا بده يطلبه طبيب اختصاص عشان بناء عليه يعدل علاج السكري يزيد العلاج. يعني تعرف المريض السكري بتغير علاجه حسب قراءاته حسب وضعه. فطبيب الاختصاص متوفر في مركز صحي الاستقلال، ومركز صحي الاستقلال هو يبعد مسافه تقريبا كيلو كيلو ونص عن مركز صحي المنشيه. يعني هم تقريبا الاثنين بيخدموا نفس المنطقه، يعني في نفس القضاء ونفس المنطقه. فعشان هيك تم يعني تركيب الجهاز.
1: طيب مركز انا صحي. انا هذا كلام علمي اقدره واحترمه جدا، لكن انا اتحدث ماذا قيل لاخونا المواطن طبعا، وانا اعتمد على العهده في الروايه عليه. يقول انه عطوفة مدير الصحة قال لا احنا بدنا نرجع هذا الجهاز من الاستقلال الى
2: صحيح. راح هو مش ترجيع، انا تواصلت مع عطوفة المدير اليوم، يعني هو راح يتم تزويدهم بجهاز
1: تزويد
2: ان شاء الله.
1: طيب تزويد يعني هو الوعد له منذ بداية الاسبوع، اليوم احنا الخميس، هل فعلا في جهاز قريب؟ ما هو الكلام الذي تقوله انت الان يختلف تماما عما يقوله اخي المواطن. المواطن ينتظر انه بناء على وعد من عود مدير الصحه بناء على ما تفضل انه الجهاز لازم يركب في هذا المركز، بناء على كلام عطوفتك انه لا ما فيش تركيب، هذا الامر يحتاج الى اختصاص موجود.
2: طبعا طبعا يحتاج الى اختصاص. وعشان
1: طيب اذا معناها لن ياتي هذا الجهاز الى هذا المركز.
2: راح يجي الجهاز بس ان شاء الله انه راح نقدم. هو احنا من نجيب الجهاز بدنا نجيب نفس الشيء طبيب اختصاص يغطي عندهم لو عشان يتابع الحالات هاي. يعني انا ما راح استفيد إذا عندي الجهاز وما عندي طبيب اختصاص، راح يضطر المريض يعمل الفحص ويطلع على مركز صحي الاستقلال عن طريق الاختصاص. فهمت الفكرة؟ فإحنا إن شاء الله بتم تزويدهم في طبيب أسرة إن شاء الله.
1: ماشي، لكن متى يعني متى؟ متى دكتور أخي الدكتور عبد الله؟
2: ما بقدر أعطيك موعد يعني.
1: طيب لماذا يوعد لماذا يوعد الجماعة من يوم الأحد بوجود هذا الجهاز؟ هذا السؤال المهم. يعني الإجابة العلمية مقنعة للجميع. حينما أقول أنا لشخص مراجع يا أخي حينما يتوفر لدي دكتور اختصاص أو نقدر نوفر واحد يجيكم يوم بالأسبوع سيأتيكم هذا الجهاز، يمكن بكرة يمكن بعده يمكن بعد شهر يمكن بعد سنة، وهناك فرق يوم ما يقول لك الأحد القادم بكون موجود جهاز عندك بالمركز. طبعا زي ما قلت لك أنا أستند لما يقوله الرجل.
2: أكيد طبعا أكيد.
1: أقول لي لما يستند إذا ما كان يعني إذا ما يعني هل عطوفة المدير هو بإجازة لا نستطيع أن نحصله؟
2: مجاز والله
1: مجاز. يرجع بالسلام.
2: وممكن أخذ رقم الأخ حمد عن طريقه وأتواصل معه كمان وأشرح شو راح يصير يعني مع عطوفة المدير، شو السبب ليش تأجل موضوع الجهاز. لكن أنا حكيت لك

0: حمد شو قال لك؟ خليك معي دكتور عبد الله. حمد شو قال لك عطوفة المدير؟
1: أخ صدام أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله، هاي ثالث مرة وأنا أحكي مع المباشر ويطلع لنا يطلع لنا عبد الله المدهون الدكتور أمجد بن درويش ما يطلع البث المباشر. أنا بدي الأمين العام المرة الجاية إذا أحكي معك لحد بدي الأمين العام. الجهاز نفسه قال
0: خليك معي. ماذا قال لك عطوفة مدير صحة معه؟ ماذا قال لك؟
1: قال لي الجهاز المركز الصحي المنشية ورايح يرجع يوم الأحد، أعطيني عطوة على حد اللي فات، أعطيني عطوة يرجع الجهاز المركز الصحي المنشية. يوم الاثنين حكيت معه قال بكرة عطلة، يوم الأربعة اعتبرني عنده، يوم الأربعة دقيت عليه فوق 10 تلفونات ما رد علي.
0: سامع عطوفة الدكتور عبد الله؟
2: سامع طبعا سامع.
0: يعني أنا أكيد نعطي أو نمنح عطوفة الدكتور عذرا، وأنا واثق أن لديه ما يقوله وحق الرد مكفول عبر البرنامج، لكن هذا ما يقوله أخي المواطن، هذا ما يقوله.
1: دقيقة بس معني دقيقة.
0: أرجوك يعني على عجل.
1: خمس ثواني اسمع هالساعة.
0: خلصت الخمس ثواني.
1: يروح للأغلبية ولا الست مراجعين 40 مراجع.
0: طب أنا عندي سؤال إليك. ما إحنا شوفي إحنا يعني إحنا أرهقنا عطوفة الدكتور بالأسئلة، لكن لازم أسألك هذا السؤال. طيب ما هذا المركز الصحي اللي أنت تعتبره وكأنه ند لمركزكم يبعد عنكم كيلو، يعني هو يخدم منطقتكم أيضا؟
1: يبعد 3 كيلو عنا، بعض الناس ما عندهم سيارات.
0: أوكي.
1: يبعد 3 كيلو.
0: طيب أوكي، وثلاثة كيلو مش ترى كثير بعيد يعني للأمان، اللي معاه سيارة للأمانة. طيب
1: في ناس ما معهم سيارة. وبعدين المركز يقصف هداف الجهاز جاء أقسم بالله للمنشية ونفسه وعدنا الدكتور أمجد بن درويش قال لحد يكون عندكم. طيب احنا
0: دكتور عبد الله، هل عطوفة الدكتور هو مجاز يعني بشكل رسمي؟ مش موجود.
2: مجاز
1: ما يطلع بس مباشر يعني.
0: اوكي. لا للأمان لا لا لا لا يا حمد حمد حمد حمد حمد يجب ان اقول كلمه، هو يجب ان ننصف الاخرين. انا بصف انا بس خليك معي يا اخي، خليك معك يا سيدي يا عزيزي يا ايها الرجل الكريم الطيب يا ابن المراعي الطيبين، انا من حقي ان اقول التالي. انا مقدم هذا البرنامج واجريت حوارات عديده وكثيره مع عطوفة الدكتور امجد، طلع معنا على الهواء. يعني ما تقولي شو هو مطلع على الهواء
1: دائما
0: يعني قد يحدث قد يحدث، ولكن هو ذا الرجل للامانه. طبعا كلهم خير، نحن لا نتحدث عن الاشخاص. اليوم الدكتور عبد الله يمثل مديرية صحة معان، بكرة بطلع الدكتور أمجد، بعدهم هم الله يعطيهم العافية كن ينتقلوا إلى مكان آخر ويأتي آخر يعني نحن لا نتحدث عن الأشخاص، نتحدث اليوم عن الموقع.
1: إحنا ما بدنا حل.
0: طيب إن شاء الله يا دكتور، يعني عهدناك بالله أن تتابع هذه القضية لو تكرمت.
2: خلص إن شاء الله. لا بإذن الله راح بصم عطوفة المدير، وإذا
0: هذا وعد وعهد منك.
2: أكيد وعد
0: إن شاء الله.
2: وإذا
0: شكرا.
2: حصل رقم حمد أو هو يتواصل
0: معي. لا الآن خليك تحت الهواء، الآن زميلتي بالإعداد راح أزودك برقم أخونا.
2: خلص إن شاء الله.
0: أو الآن راح يوصلك على الواتساب إن شاء الله.
2: تمام إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا دكتور، شكرا أخي حمد، وإن شاء الله تتيسر الأمور. كل حب والاحترام لكما.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

تابعين معاكم أحبائي وأعزائي في برنامج البث المباشر من عمان على مدار الأسبوع. بالمناسبة وأنا أثرت أن نخليها لنهاية الأسبوع، وردتنا مجموعة أسئلة من أحباء عبر السوشيال ميديا، وإحنا بنفرد أيضا مساحة لأسئلة أحبائنا عبر صفحاتنا المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة في بعض الجوانب. منها الناس قرأوا أخبار بتوجيهات معالي وزير النقل وزير العمل بما يتعلق بموضوع ضرورة إلزام المنشآت، أو يعني توجيه الكوادر لمتابعة ورقابة المنشآت العاملة بضرورة توفير الحضانات، طبعا ضمن أرقام محددة معينة ومعايير موجودة لتوفير حضانات لأبناء العاملات والعاملين في هذه المنشآت، طبعا ضمن

0: أرقام محددة ومعينة أو يعني ما يعادلها في هذا السياق. وردتنا أسئلة توضيح على هذا الخبر، وردتنا برضو أسئلة متعلقة بعمل إخواننا ذوي الإعاقة، أكثر من شخص تواصل معنا. أنا قرأت خبر متعلق بإطلاق على ما أعتقد منصة أو الدعوة للتسجيل في منصة للراغبين في العمل من إخواننا من ذوي الإعاقة، برضو من أشقائنا وإخواننا العمالة الوافدة. وردنا أكثر من سؤال فيما يتعلق أيضا بقرارات اتخذتها وزارة العمل. يسرني أن أرحب بالأستاذ محمد لزيود الناطق باسم وزارة العمل كي يجيب على هذه الأسئلة ونكون له سلفا من الشاكرين. صباح الخير أخي محمد.
1: صباح الخير أخي قدام. صباح الخير لك ولجميع المستمعين، حياك الله.
0: يعني نبدأ من الخبر الذي تابع يعني أو لاقى أصداء واسعة. طبعا هو ليس جديد، بدنا نقول شيء انه هو اساسا هذا موجود الـ الـ الـ الامر، لكن هو القضيه قضيه مراقبه ومتابعه ومتابعه مدى التزام هذا القرار، وهو موجود بالاساس ضروره توفير حضانات. طبعا زي ما قلت ضمن ارقام معينه، يعني اذا تحققت شروط معينه يجب ان توفر هذه المنشاه او ما يعادل فيما يتعلق في موضوع الحضانه. حدثنا اكثر عن حول هذا القرار.
1: سيدي كما ذكرت اليوم هذا الموضوع هو استكمال لجهود الوزارة فيما يتعلق في بندين. جاءت توجيهات الوزير بخصوص وضع خطة، يعني تكليف كوادر التفتيش بوضع خطة واضحة وشاملة على مرحلتين فيما يتعلق بالرقابة على سوق العمل، فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا توفر الحضانات المؤسسية الموجودة في المؤسسات. وهذا هذين الموضوعين طبعا يصبان في مصلحه فئتين.
0: هذول بموجب بنود موجوده في قانون العمل ولا قرارات؟
1: طبعاً. لا طبعا لا لا لا، هذا موجود في قانون العمل فيه.
0: جميل.
1: موجود في
0: القانون. متى هو هذا دخل حيز التنفيذ البنود تحديدا؟
1: لا هذه موجوده في قانون العمل.
0: مفهوم مفهوم أصلاً. مفهوم. انا ما انا أنا, انا قدمت هذه المقدمه بالمناسبه. نعم. انا قلت هذا امر ليس جديدا، لكن نعم. انا سؤالي هذه البنود تحديدا متى دخلت لاول مره حيزت، يعني هذا القانون له 3-4 سنوات مطلوب من الناس ان يلتزموا به ولا اكثر؟
1: لا سيدي، هذا الموضوع موجود من سنوات، من اكثر من 4 سنوات.
0: اكثر من 4 سنوات
1: بالنسبه طيب. للحضانات و موضوع التشغيل ذوي الإعاقة هذا موجود من فترة طويلة.
0: مفهوم. نعم. مفهوم. تفضل سيدي.
1: اليوم سيدي بالنسبة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كان اجتماع بالأمس أيضا بخصوص هذا الموضوع، يتعلق بمسألة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة طبعا بحضور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم.
1: وكان أيضا هناك حضور لكوادر الوزارة وتحديدا كوادر التفتيش أيضا.
0: نعم.
1: كان التركيز على موضوع كيفية الرقابة على سوق العمل لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم نحن نتحدث مع الشركاء بخصوص الاستفادة من البيانات الموجودة لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة أنه كما تعلم هم يصدرون البطاقة التعريفية لهؤلاء الأشخاص، وهذه البطاقة التعريفية اليوم تتعلق بموضوع نوع الإعاقة، البيانات المتعلقة بالمعاق، نوع الإعاقة وما هو طبيعة عمله وسنه وكل بياناته، وهذه أيضا تخدم في عملية أيضا مسألة الموضوع المتعلق بتشغيله. وأيضا كان هناك اقتراح أن يتم الاستفادة من موضوع المتعلق بمنصة سجل، وهي المنصة الوطنية للتشغيل، وهذه المنصة تعرض كافة الكفاءات والسيرة الذاتية التي يتقدم بها الأردنيون على هذه المنصة، ويستفيد أصحاب العمل بالدخول على هذه المنصة بحيث يقوموا بعرض كل فرص العمل المتوفرة لديهم ودون التمييز بين الموضوع بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص، يعني هناك تعامل بسواسي.
0: جميل.
1: المسألة الثانية، لدينا سيدي اليوم وزارة العمل مكلفة بحكم المادة 13 من قانون العمل الرقابة على سوق العمل بالالتزام بتطبيق أحكام الفقرة ها من المادة 25 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذه الفقرة تتحدث عن كل منشأة طبعا لا كل منشأة تشغل أقل من 25 عاملا في القطاع الخاص لا تنطبق عليها أحكام هذه المادة، لكن أي منشأة يكون عدد العاملين فيها من 25 إلى 50 عاملا عليها أن تشغل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة. المسألة الثانية تتعلق بكل منشأة تقوم بتشغيل أكثر من 50 عاملا، وكل منشأة تقوم بتشغيل أكثر من 50 عاملا عليها تطبيق نسبة 4% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

0: وتوفير الأمور التيسيرية لهم. وأيضا لدى الوزارة أيضا بالإضافة للمادة 13 بقانون العمل هناك نظام العمل المرن يستطيع أصحاب العمل الاستفادة من هذا النظام لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. إضافة إلى وجود أيضا هناك تعليمات لحماية المرأة المرضع والحامل وذوي الإعاقة وهذه التعليمات أيضا توفر الحماية لهؤلاء الأشخاص. المسألة الأخيرة تتعلق بالبرنامج الوطني للتشغيل وهذا البرنامج حدد نسبة لتشغيل ذوي الإعاقة نسبة واضحة حتى يكونوا ضمن الفئات التي يتم تشغيلها وتقديم الدعم للمؤسسات التي تقوم بتشغيل في القطاع.
1: نعم. لماذا تغيب هذه الرقابة وترتبط بتوجيه جديد من الوزير؟ أنت قلت إنه هذه نصت عليها القوانين التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنوات، ولكن يعني مرات يعني كأن نسأل سؤال، هل في هناك متابعة دائمة لهذا الموضوع؟ في موضوع الحضانات أنا أعتقد أنه ممكن هذا اعتقاد قد يكون خاطئ، أنا أرميه على سبيل أن تنفي أو تؤكد أنه ما فيش مراقبة حقيقية لمدى التزام المؤسسات بهذا الموضوع، لك أن تصح أو تنفي طبعا حق الرد مفهوم.
0: لا سيد فضل. اليوم إحنا لا مديرية التفتيش تعمل كالتالي، اليوم عندما نرى أن هناك أو من خلال التفتيش أن هناك أيضا زيادة شكاوى في على مسألة معينة تتعلق بحقوق عمالية تتعلق بقطاع معين ارتفعت فيه نسبة الشكاوى يتم التركيز على هذا القطاع ويتم تكثيف الجولات التفتيشية بناء على التغذية الرادعة من منصة حماية. يعني منصة حماية تعطينا مؤشر أن هذه المنشآت أو هذا
1: منصة حماية التي تستقبل شكاوى العاملين بشكل
0: طبعا وأيضا العاملين حتى بما فيها الحضانات
1: طبعا
0: أحيانا المشتكي من هو عامل أو عاملة وموضوع الحضانات بالمناسبة هو موضوع يشمل القطاع الحكومي وغير الحكومي لكن وزارة العمل ملزمة بالرقابة على القطاع.
1: قديش في التزام من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والمنشآت بموضوع توفير هذه الحضانات أو ما يعادلها وفقا للأرقام التي نصت عليها المواد والقانون؟
0: اليوم بالنسبة للقطاع الخاص أنا أتحدث، القطاع الخاص ما زال الالتزام ليس بالطريق بالشكل المطلوب. نعم. ولذلك جاء هذا التوجيه،
1: لذلك رتبتوا الآن إلى حملة. نعم. أو بتخططوا لحملة؟
0: اليوم إحنا هدفنا سيدي اليوم نحن بدأنا بحملة سنبدأ بحملة توعوية يعني زيادة الوعي ورفع الوعي لدى أصحاب العمل أن عدم وجود مؤسسة عدم وجود حضانة في هذه المؤسسة إذا كانت تنطبق عليه الأحكام تعرض للمساءلة القانونية وأيضا ننصح والإرشاد لهؤلاء أصحاب العمل أن توفير بيئة عمل آمنة وأيضا
1: أكيد ستنعكس على
0: تنعكس على الإنتاجية وأيضا
1: صحيح.
0: تنعكس كان سواء ذكرنا منذ
1: هل نحن مضمون بهذا المشروع يعني نقدر نجي نقول إحنا من سنة لسنتين إن شاء الله راح نشوف في تغير جذري في مدى التزام المنشآت والمؤسسات في هذه المواد التي وردت
0: يعني حسب جهود التفتيش؟ نعم هذا هو التوجه أن يكون هناك تغير ملحوظ وملموس على أرض الواقع بالنسبة لالتزام المنشآت.
1: بقي لدي سؤال وردني فيما يتعلق موضوع العمالة، ما هو المستجد الأخير
0: الذي العمالة غير الأردنية اليوم تبقى تقريبا جزء 35 يوم عن انتهاء مدة التصويب أو قوانين وتوفيق الأوضاع تنتهي في 30/9، لن يكون هناك تمديد ولن يكون هناك تغيير على الإعفاءات المالية. كل من لديه عاملة منزل أو عامل منزل أو عامل في أي قطاع آخر من القطاعات عليه التوجه إلى أي أو مديرية عمل أو مكتب عمل لتجديد تطريح العمل والاستفادة من الإعفاءات المالية الواردة فيه، لأنه اليوم هناك حملة مكثفة مشتركة مع مديرية الأمن العام بدأت منذ الأسبوع الماضي، كثفنا الجولات حتى نضبط كل عامل ما زال مصرا على التواجد في سوق العمل يعمل بشكل مخالف.
1: إلى أين قد تصل المخالفة والعقوبة بحق الغير ملتزمين
0: بالتجديد؟ سيدي صاحب العمل أقل غرامة ستكون لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط لديه يعمل بشكل مخالف.
1: ماذا عن مستقبل العامل؟
0: العامل يتم تسفيره على
1: الفور. نعم
0: صحيح.
1: هذا مهم إخواننا أصحاب العمل. أقل على وفق تقدير يعني أقل تقدير بالنسبة لصاحب العمل راح يدفع 800 دينار قد يكون أكثر بالنسبة للعامل يعني أبدا هذا خط أحمر يتم تسفير.
0: أيضا اعتبارا من 1/10 أتمنى تركز هاي الملاحظة اعتبارا من 1/10 أي صاحب منزل أو صاحب عمل لم يقوم بتوفيق أوضاع العمالة التي لديه ستوضع إشارة تسفير عليه تلقائيا مباشرة على الأنظمة الإلكترونية اعتبارا من 1/10.
1: يعني أخواتنا اللي عندهم عاملات في البيوت، جدا مهم هذا الكلام، مش هيك أستاذ محمد؟
0: نعم هذا المقصود صراحة. أنا أركز على العاملين في المنازل،
1: يعني قد المنازل قد يظنوا أنه هم يعني ما بيطلعوا فيهم
0: مأمنين.
1: نعم صحيح. هو مباشرة ستوضع بداية من 1 أكتوبر 1/10 ستوضع إشارة، بغض النظر راجعت ما راجعت، إذا ما كان في توفيق لأوضاعها سيتم إضاء إشارة سفر
0: تسفير إضافة تسفير. إذا جاء أراد صاحب المنزل أو صاحب المنزل تصوير. أو صاحب العمل يعني يصوب وضع العامل لديه بعد 1/10 عليه أن يدفع إلغاء تسفير 5,000 دينار ويقوم بدفع كافة الغرامات السابقة وكافة الرسوم السابقة بكامل.
1: يدفع إلغاء تسفير 5,000 بخلاف كل شيء آخر.
0: نعم صحيح.
1: عاملة منزل، عامل في مزرعة، عامل في كله.
0: نعم صحيح. أي عامل يتقدم صاحب العمل بإلغاء تسفيره، إذا وافقت الوزارة عليه أن يدفع 5,000 دينار إضافة لكافة الرسوم والغرامات المتراكمة عليه. بعد هذا بعد 1/10 سيتم
1: إن شاء الله تكون وصالة الرسالة وصلت للجميع، وإحنا أكيد راح نضلنا نأكد عليها، قد يكون ذلك في لقاءات لاحقة مع أخي محمد الزيود الناطق باسم وزارة العمل، اللي بدي أشكره جزيل الشكر، يعطيكم ألف عافية على الجهود التي تبذلوها. شكرا جزيلا أخي محمد، حياك الله. إذن مع هذه المعلومات الهامة جدا للجميع بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر. اللقاء يتجدد بداية الأسبوع إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله، نلتقيكم على خير حتى ذلك الوقت. هذه تحيات فريق العمل الكامل، أستاذ مأمون شحادة، سفيان المحاميد العزيز والصديق الكريم في غرفة المراقبة الرئيسة، تمارا النهار، سهر الجبور، مها طبيشات، صدام راتب المجالي، ألقاكم على خير في أمان الله.

0: الموجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. بتوجيهات ملكية سامية، إخلاء طبي لطفل أردني بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات. رئيس الوزراء يؤكد خلال استقباله مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية أهمية الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للأردن. وزير الطاقة يوقع عقود تنفيذ الخطوط الخاصة بمشروعي تزويد مدينتي الموقر والروضة الصناعيتين بالغاز الطبيعي. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة. رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري يبدأ اليوم زيارة إلى طهران في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد، واتفاق إيراني عماني على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من المضيق. وأخيرا، طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
1: تمام 10:30 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج الأردن في أسبوع، فحياكم الله جميعا. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الأردن في أسبوع اللي بنرافقكم فيه من الآن وحتى 11 عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وفي محورنا الأول من برنامج الأردن في أسبوع لهذا اليوم، الملك يزور الصين، زيارة هي التاسعة للملك إلى بكين، زيارة حملت دلالات وأبعاد اقتصادية واستراتيجية واستثمارية وتنموية، جولة ملكية لتعزيز الشراكة الأردنية الصينية وتعميق التعاون الاقتصادي في عدة مجالات حيوية، وانفتاح أردني على بكين يستند إلى علاقات تاريخية على وقع انتقال العلاقات الأردنية الصينية إلى مرحلة التعاون إلى من مرحلة التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية الكاملة. للحديث أكثر أرحب للحديث أكثر عن هذه الزيارة الملكية ودلالاتها، نرحب برئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل. دكتور أهلا بك.
1: أهلا بك، أنا سابقا كنت رئيس قسم، هلا يعني أستاذ مشارك.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، زيارة ملكية مهمة إلى الصين هي التاسعة للملك منذ تولي سلطاته الدستورية، كيف تقرأ هذه الزيارة اقتصاديا وما المختلف في هذه الزيارة؟
1: زيارة مهمة، توقيتها مهم. الفكرة الأساسية التي ذهب بها جلالة الملك أنه نحن لا نريد فقط التجارة مع الصين، نريد أن ننتج مع الصين، وهذا اختلاف واضح وكبير بين أن تكون سوق للسلع الصينية تستورد منها ما يقارب 6 مليار وتصدر للصين بما يقارب 400 مليون، بالتالي ميزان التجاري هو لصالح الصين. هذا مفهوم وواضح، وأكيد يعني الفروقات حاصلة مش بس مع الأردن، في كل العالم. لكن الفكرة الأساسية التي ذهب بها جلالة الملك هو أن يضع الأردن على خارطة الإنتاج الشركات الصينية، أن يوطن الإنتاج الصيني في الأردن من خلال العمالة الأردنية، من خلال النوهاو المعرفة الصينية، من خلال مواد الإنتاج محليا في الأردن. كل ذلك يحقق باللغة الإنجليزية win-win situation، حالة الربح للطرفين. كيف يتأتى ذلك؟ الأردن يستفيد من خلال دعم عناصر الإنتاج الموجودة محليا، من عمالة، من مواد محلية إنتاجية، من قيمة مضافة تخدم وتزيد الصادرات والإنتاج بشكل عام، وأيضا المستثمر الصيني الذي يحقق ربح، ويكون الأردن له بوابة لأسواق مختلفة ومتعددة. هذه هي الفكرة الأساسية التي حاول جلالة الملك أن يكرسها في هذه الزيارة، وبعتقد

0: انه مهمة جدا. فالأردن لا يحتاج إلى منافسة الصين طبعا، بل يحتاج أن يصبح جزء من منظومة الإنتاج الصينية.
1: نعم. تتزامن هذه الزيارة مع مرور 10 أعوام على الارتقاء بالعلاقات الأردنية الصينية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ومرور 50 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. اليوم دكتور، هذه الزيارة تؤسس لمرحلة تتجاوز مفهوم الشراكة الاستراتيجية باتجاه تعميق التعاون في مجالات أكثر تنوعاً. ما المحاور الرئيسية لهذه الاتفاقيات التي وقعت؟
0: يعني تتحدثي عن جانب أول شيء الاستثمار في قطاعات حيوية جدا، منها قطاع التجارة الإلكترونية، قطاع الطاقة، قطاعات النقل، الزراعة، كلياتها قطاعات أساسية أتى على ذكرها في رؤية التحديث الاقتصادي، وهي مما لا شك فيه رافعة من الروافع الأساسية والمهمة للاقتصاد الأردني، وهذا ما نريده وهذا ما نسعى إليه.
1: نعم.
0: فبالتالي تكريس هذه الحالة وجذب استثمارات في هذه القطاعات الحيوية المهمة، أنا بعتقد يخدم بصورة كبيرة الاقتصاد الأردني، خاصة إذا ما تحدثنا عن سلاسل التوريد، وكما ذكرت الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، قطاع السياحة عزيزتي.
1: نعم.
0: وهذا الربط الجوي إذا ما حدث، مشكلة القطاع السياحي مش بضعف الطلب، مشكلة القطاع السياحي بتذبذب الطلب نتيجة المتغيرات والاضطرابات التي تحدث حاليا. المنطقة تمر في حالة حرب.
1: نعم.
0: حرب الإيرانية الأمريكية، بالتالي هذا كله يؤثر على السياحة القادمة. ما الحل لذلك؟ تنويع الدول التي تأتي للسياحة، وإذا ما ركزت على الصين يعني فلك أن تتخيلي حجم التدفقات من المجموعات التي ممكن أن تأتي هنا.
1: نعم. الاستفادة من هذه الزيارة يتطلب عملا حكوميا متواصلا، حتى لا تبقى مخرجات الزيارة في إطار الاتفاقيات، بل تتحول إلى فرص استثمارية ومشاريع ملموسة. دكتور، ما المطلوب اليوم من القطاع الحكومي والخاص للبناء على هذه الزيارة وتحويلها لمشاريع وفرص اقتصادية ملموسة؟
0: يعني المطلوب من الحكومة وبالذات الفريق الاقتصادي أعتقد واضح وليس معقد. التأسيس على هذه الزيارة، متابعتها، القطاعات التي تم التشبيك مع الشركات الخاصة هناك، دراسات جدوى استثمارية أولية لكل يعني القطاعات الواردة في الاتفاقيات، العمل عن كثب ومتواصل. طبيعة يعني الصينيين سريعين، يقتنصوا الفرص، تجار، فبالتالي تكريس هذه الحالة بمشاريع، وبالذات شوفي مثلا يعني أنت عم تحكي عن صناعات في مجال معين، أنا لا أريد فقط أن أكون أنا مصدر حتى يتم تصدير السلعة الصينية، أريد لو أستغل من الموارد المحلية، لو أضيف هامش 1% 2% أو 5% على أي منتج صيني بصورة أزيد فيه من القيمة والتعقيد الاقتصادي للأردن. هذه الزيادة في أي منتج صيني عم بيكون إذا ما تم استغلالها في الأردن سوف تخلق قيمة وتخلق وظيفة وتخلق زيادة في الصادرات وما إلى ذلك.
1: نعم. لا يمكن فصل زيارة الصين عن زيارات جلالة الملك تجاه الأسواق الأسيوية والأوروبية بهدف فتح أسواق جديدة أمام الأردن واستقطاب الاستثمارات والسياحة وتعزيز العلاقات الاقتصادية. كيف تقرأ هذا الجهد الملكي لدعم الاقتصاد الوطني؟
0: أشر لي على رئيس أو زعيم دولة يقوم بما يقوم به جلالة الملك.
1: نعم.
0: زيارة من 7 أيام لثلاث مدن رئيسية، وانتبهي الزيارة لم تبدأ في بكين، انتهت في بكين، بدأت في شنغهاي، فالمدلول الاقتصادي كبير وواضح ومهم. أنا لا أعرف زعيم دولة أو ملك أو حتى رئيس يقوم بمثل هذه الزيارات التي ليس فقط تروج للأردن لكن تمنح فرص وميزات اقتصادية

0: غاية في الأهمية مع رسائل سياسية لا شك. لذلك أنا كل ثقة وأمل بأن هذا الحراك والجهد الملكي من جلالة الملك عبد الله الثاني يعضده به سمو ولي العهد الأمير الحسين بأن يدفع قدما باتجاه بإذن الله تحسين الوضع الاقتصادي في الأردن، تحسين أرقام النمو وانعكاسه على التنمية في هذا البلد الحبيب.
1: هل تعتقد دكتور أن الاقتصاد الأردني اليوم قادر على الانتقال من مرحلة التجارة مع الصين إلى شراكة مع الصين؟ وما هي القطاعات الأردنية الأكثر جاهزية لاستقطاب استثمارات صناعية صينية؟
0: أكثر من أي وقت مضى. اليوم مع الانفراج التي حدثت في سوريا، شوفي اليوم يعني الحرب الأخيرة، العالم كله يقف على برميل نفط يمر من هرمز، فبالتالي الآفاق تغيرت، الخيارات تعددت وتلوعت. عملاق مثل الصين قد تكون كل هذه الحرب حتى يتم تقويضه اقتصاديا، انتبهي لذلك. الصين رقم 2 اقتصاديا في العالم، ثلث سكان العالم هم صينيون. فاليوم موطئ قدم إذا ما كرست، يعني للأسف من 2015، أنت أشرت للزيارة الأولى لجلالة الملك، من 2015 للآن التراكم في الاستثمار يقارب 3.5 مليار، يعني من 10 سنوات، وهو بالنسبة يعني رقم جيد، لكنه نظرا لحجم التدفقات الصينية في المنطقة والدول اللي حوالينا لا، رقم قليل.
1: نعم.
0: إذا ما اشتغلنا على مضاعفة هذا الرقم في قطاعات مهمة، في التكنولوجيا، في الزراعة عزيزتي، في السياحة، في الصناعات المهمة، أنا بعتقد قادرين على أن يتضاعف هذا الرقم أقل شيء 3 مرات، لكن أن نفكر بعين الاقتصادي المحنك بحيث أن أكون جزء مهم ورئيسي من عملية الإنتاج مع الصين حتى ينعكس على كل الأطراف بالفائدة والخير إن شاء الله.
1: نعم دكتور، يعني في ظل المنافسة الإقليمية الشديدة وجذب الاستثمارات، ما المتطلب الأساسي لضمان أن تتحول التوافقات الأردنية الصينية إلى فرص عمل حقيقية ونمو اقتصادي يستشعر المواطن أثره؟
0: شوفي باتجاهين. هلأ الضمانة، يعني ممكن هذا سؤال كبير وواسع، لكن أنا بحكي لك ما الذي يجذب أي مستثمر صيني هون إذا ما شعر بأنه البيئة مستقرة، وهي مستقرة، إذا ما شعر ولمس بالأرقام أن هناك جدوى من الاستثمار في الأردن، لأنه هدف أي مستثمر الربح، يعني لن يأتي إلى أي بلد حتى فقط هو دعم بأي شيء، هو بجاي حتى يحقق مشروع ويربح. هلأ انعكاس قدرتنا على عكس كل هذه المشاريع على واقع الناس كيف بيكون؟ أنه اللي بيشتغلوا يكونوا أردنيين، والمواد الأولية من الإنتاج الأردني، وتكون هناك في عملية نقل سلسة وعملية تصدير أيضا لأسواق مختلفة، وأوردي هذا حاصل لأنه الأردن موقع اتفاقيات مع دول عديدة. هذا التدفق الرأسمالي الكبير والاستثماري سوف ينعكس طبيعة على حالة الناس من خلال خلق فرص عمل وتقليل الفقر وزيادة الفقر.
1: نعم، ما القطاعات التي يمكن للأردن الاستفادة منها بعد هذه الزيارة؟
0: أسئلة عزيزتي كثيرة وكلها نفس المحور،
1: يعني احنا بنحب نستفيد منك دكتور أكيد أكثر يعني لتحليل هذه الزيارة. طب ما القطاعات التي يمكن للأردن الاستفادة منها بعد هذه الزيارة؟
0: يعني ذكرت ممكن قطاع التكنولوجيا، قطاع الصناعات، بالذات الصناعات ذات العلاقة مثلا بالبطاريات، الصناعات التعدينية، الصناعات التحويلية، قطاع السياحة أيضا، قطاعات ذات علاقة بالنقل، بالطاقة. الصين أهم يعني أهم مزود للطاقة ومنتج للطاقة في العالم، قطاعات متعددة ممكن أن نحدث فارق فيها.
1: نعم، بدي أشكرك دكتور رعد التل لهذه المعلومات وكمية المعلومات المهمة لدلالات زيارة جلالة سيدنا إلى الصين.
0: الله يبارك فيك ويحفظك دكتورة ألاء، وسلامي للأعزاء الأستاذ عمر الكركي والأستاذ

0: حياكم الله. أكيد أنا بدي أحيي فريق العمل من الهندسة الإذاعية عمر الكركي ومأمون شحادة، يعطيكم ألف عافية. في محورنا الثاني من برنامج الأردن في أسبوع نبقى في قراءة للزيارة الملكية إلى الصين والتي حملت أبعادا اقتصاديا وسياحيا. زيارة ملكية تمثل خارطة الطريق للقطاعين العام والخاص، وركزت على السياحة التي تعد نفط الأردن وتعزيز وتعميق التعاون السياحي مع الصين. للحديث عن هذه الزيارة الملكية إلى الصين وكيف يمكن تحويل مخرجاتها إلى خطة عملية تستهدف زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى المملكة، أرحب برئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأستاذ محمود الخصاونة. صباح الخير.
1: صباح الورد إليك ولأخواننا وأخواتنا المستمعين، والله يعطيكم ألف عافية يا رب.
0: الله يعافيك يا رب. زيارة ملكية مهمة للصين، هذا السوق الواعد اقتصاديا وسياحيا، برأيك ما الدلالات السياحية لهذه الزيارة؟
1: احنا بداية بنأكد أنه زيارة سيدنا إلى الصين كانت زيارة ناجحة على كل مستويات وخصوصا بما يخص قطاع السياحة، وكان التركيز الملكي على قطاع السياحة واضح جدا خلال الزيارة، من خلال زيارته لأكبر مجموعة حجوزات إلكترونية وعالمية على مستوى العالم في الصين، وهي مجموعة trip.com، وهي أكبر مجموعة حجوزات ومنصات عالمية تستطيع إيصال القصص الترويجية والاستراتيجيات الوطنية لكل دول العالم. فإذا إحنا اليوم بنينا على هذه الزيارة واستهدفنا كل المواقع اللي قام بزيارة جلالة سيدنا، أنا بأكد أن السوق الصيني هو سوق واعد، سوق يجب على كل الدول استهدافه، ويجب علينا اليوم أنه إحنا نكسر حاجز الموسمية وحاجز الأسواق التقليدية، ويجب علينا المضي قدما بخارطة الطريق اللي بدأها سيدنا باستهداف السوق الصيني، وهي يعد من الأسواق الواعدة، الأسواق اللي عليها تركيز مباشر من كل دول العالم، واللي بيصدر ما يقارب 150 مليون سائح في السنة.
0: نعم، السياحة هي نفط الأردن، ما المطلوب اليوم من الحكومة للبناء على هذه الزيارة وتحويلها إلى مشاريع وفرص سياحية ملموسة؟
1: اليوم وقت الاستراتيجيات السياحية واضحة وصريحة خلال فتح أي سوق جديد، أهمها اليوم أن يكون في عنا ربط جوي من خلال ناقلنا الوطني الملكي الأردنية، وطبعا زي ما الكل بيعرف الزيارة الملكية تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصين والمملكة الأردنية الهاشمية تختص بموضوع الربط المباشر، وسيكون هناك إن شاء الله بداية لخطوط النقل المباشر بينه وبين الصين بشهر 12 الحالي، وهذه دلالة مباشرة اليوم على تسهيل عمل حجز المجموعات السياحية. اللي بتعرف أحد أسباب عزوف السوق الصيني على قدومه للأردن هو الرحلات الطويلة أو وجود فترات ترانزيت بينه وبينهم، فاليوم بس يكون في عنا رحلة طويلة بين رحلة مباشرة بينه وبين الصين، هذا سيساهم مباشرة بتحفيز العملية التسويقية واستراتيجية استهداف هذا السوق. والمطلوب من الحكومة اليوم تسهيل وتقديم كل الحلول الممكنة للعمل على توقيع هذه التعاقدات وإتمام ما بدأ فيه سيدنا، وخصوصا بما يخص موضوع الناقل الوطني والرحلات المباشرة. النقطة الثانية أيضا مطلوب أيضا أنه إحنا نشتغل بمنهجية مباشرة على تدريب الأدلاء السياحيين الأردنيين للنطق باللغة الصينية، لأن السوق الصيني هو سوق نادر استهدافه من خلال إعطائه ما يلبي حاجاته ورغباته. نعم. فأحد أهم احتياجات السوق الصيني هي اللغة الصينية، لأنه اليوم استهدافه يجب أن يكون إيميلات بينه وبينه باللغة الصينية وشرح على المواقع الأردنية والتاريخية باللغة الصينية، فيجب استهداف عمل دورات للأدلاء الأردنيين المحليين بشكل سريع ومباشر، بحيث يكون عندنا خريجين لغة صينية خلال 3 إلى 4 أو 5 شهور كحد أقصى، لأنه اليوم الخطة هاي يعني مش خطة سنوات طويلة، المفروض أن نبدأ باستهداف السوق الصيني من خلال هذا الموسم سواء بعطلة الكريسماس أو النيو يير على بداية السنة، ونستهدفه على عام 2027. والمطلوب أيضا العمل على تعزيز الرحلات التعريفية للسوق الصيني للمملكة الأردنية الهاشمية من خلال استقطاب رجال الدين وكبرى شركات السياحة والسفر الصينية وتعريفهم بالمنتج الأردني والمواقع السياحية والآثار والأثرية والتاريخية الموجودة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم، يعني
1: المطلوب من الحكومة أختي وهذا الشيء مهم جدا أنه إحنا كمان نعمل استراتيجيات ونوقع مذكرات تفاهم كأصحاب كاتب شركات السياحة والسفر الأردنية مع نظرائنا بجمهورية الصين الشعبية، لأنه اليوم تعرف اليوم مكتب السياحة بالصين لازم يكون عنده علاقة تجارية مع مكتب سياحة أردني يقدر من خلالها يأخذ برنامج سياحي وخدمة سياحية وتسعير البرنامج السياحي يتم استهدافه فيه. فالموضوع اليوم كبير، يعني سيدنا اليوم استهداف للسوق الصيني يعني ما جاء من فراغ، اليوم الصين 1.4 مليار نسمة، يعني عبارة عن قارة، فيجب علينا اليوم أنه نستهدف هذا السوق ونعمل على زيادة الأعداد المتواضعة اللي كنا نستقبلها سابقا، ونعمل على تكثيف النشاط التسويق واستراتيجيات التسويق بينه وبينه.
0: نعم، السوق الصيني فرصة واعدة لرفع أعداد السياح إلى الأردن، كيف اليوم وبالتعاون مع كل الجهات المعنية تحويل مخرجات هذه الزيارة إلى خطة عملية تستهدف زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى المملكة؟
1: 100%. اليوم أختي بداية بس يكون في شيء بدأ الملك، وإحنا اليوم نمشي على هذه الخطة، فيجب أن يكون كل شيء على أعلى مستوى، ونسبة الخطأ يجب أن تكون صفر. واليوم استهداف السوق الصيني كقطاع خاص وقطاع عام يجب أن يكون مبني على استراتيجية واضحة بمترة زمنية معينة. يعني إحنا اليوم خلال 6 شهور يجب العمل على زيادة أعداد السياحة الصينية إلى المملكة الأردنية الهاشمية على الأقل بقيمة 25%، وإحنا جاهزين اليوم لطرح خططنا بكيفية العمل على استقطاب السوق الصيني وزيادة الأعداد من هذا السوق، اللي زي ما تفضلت حضرتك هو سوق واعد وسوق يتم استهدافه من كل دول العالم. هل تعلم أنه بيصدر لأوروبا ما يقارب 100 مليون و200 ألف سائح سنويا فقط إلى دول أوروبا؟ فاليوم لو قدرنا إحنا نستقبل من هذول 150 ل200 ألف سائح للمملكة الأردنية الهاشمية، وعملنا على زيادة معدل إنفاقهم داخل حدودنا، وعملنا على إطالة فترة إقامتهم من خلال برامج سياحية شاملة ومتكاملة تغطي المملكة الأردنية الهاشمية من شمالها إلى جنوبها، فاليوم إحنا أنعشنا قطاع السياحة، كسرنا حاجز الموسمية، وكسرنا حاجز الأسواق التقليدية، وعملنا على تمكين المجتمعات المحلية، ووفرنا فرص عمالة. حتى بتعرف اليوم قطاع السياحة زي ما تفضلتي ببداية اللقاء هو نفط الأردن، قديش موفر اليوم قطاع السياحة والسفر فرص عمل لإخواننا وأخواتنا الخريجات وجامعاتنا الأردنية.
0: نعم.
1: اليوم قطاع السياحة، وهي معلومة لكم،
0: يعني هاي نقطة جدا مهمة في ظل الوقت الحالي والقبولات، يعني موضوع اللغة، يعني اللي بدهم دارسين لغة أو لغات أنهم يركزوا على مثلا يأخذوا دورات صينية.
1: نعم.
0: للغة الصينية.
1: بشكرك على هاي الملاحظة. نعم. اليوم إخواننا وأخواتنا المستمعين، هاي نصيحة مني أنا كرئيس الجمعية.
0: نعم.
1: مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردني، قطاع السياحة في الأردن هو قطاع اقتصادي قوي يدور على المملكة الأردنية الهاشمية ما يقارب 14.5% من ناتج القومي الإجمالي، ويوفر ما يقارب 72 ألف فرصة عمل. فأنا بدعو الجميع اليوم أنه إحنا حتى بتوجهنا بعد التوجيه، ليش ما ندرس لغات؟ ليش ما ندرس بقطاع السياحة والآثار؟ والكليات اليوم موجودة وعلى أعلى المستويات. اليوم بتعرفي اليوم قطاع السياحة في الدولة الأردنية قطاع واحد الحمد لله رب العالمين،
0: قطاع مهم، يعني هو مثل ما تحدثنا هو نفط الأردن يلا المستقبل. نعم.
1: نعم صحيح. اليوم احنا بندعو خريجينا ايضا انهم يلتحقوا بهاي التخصصات ويدرسوا اللغات النادره. يعني اليوم تعرفي احنا اسواقنا التقليديه من بريطانيا والمانيا وفرنسا واسبانيا وايطاليا ما زالت بحاجه الى ادلاء قادرين على التكلم بهاي اللغات الفريده، فكيف اذا رحنا اليوم الى اليابان ورحنا الى الصين، وخصوصا استنادا للزياره الملكيه الساميه لجمهوريه الصين الشعبيه؟ فاليوم اذا قدرنا نلاقي على الاقل 200 او 300 دليل يتكلم لغه صينيه، فهذا حافز للسياحه الصينيه انها تيجي عندنا. فاليوم احنا اذا استهدفنا السوق الصيني بمتطلباته واحتياجاته، انا باكد لك ان قادرين. احنا مواقع السياحيه في الاردن هي اعلى مستويات الجذب، واليوم الاردن موجود بخارطه السياحه على مستوى العالم. وبتعرف اليوم السوق الصيني له خصوصيته وحساسيته من حيث حتى مواقع التواصل الاجتماعي الموجوده لهم مواقعهم الخاصه، فيجب ايضا علينا احنا ان نستهدف السوق

0: الرصيدي من خلال هاي المواقع الخاصة فيهم. على الأقل نقدر نوصل لمنشئين هذه المنصات والمواقع ونقدر نضيف ونكثف خططنا التسويقية باستهداف السوق الصيني. موضوع الترويج للدولة الأردنية الهاشمية موضوع صدقيني مش صعب، لأنه المواقع السياحية بتساعدنا وانفرادها كعجائب الدنيا السبع وأخفض بقعة بالعالم والشمال الأردني وجرش ووادي رم وباقي المواقع. فاليوم إحنا لن نواجه صعوبة بترويج الأردن، ولكن يجب علينا وضع استراتيجية على الأقل نبني فيها على الزيارة الملكية السامية كيف نستطيع زيادة أعداد السياح الصينيين للدولة الأردنية الهاشمية.
1: نعم، وجود خط جوي مباشر من شأنه تسهيل وصول السياح الصينيين إلى الأردن وفتح المجال أمام تطوير حركة السياحة والاستثمار والتبادل الاقتصادي بين البلدين، وضح لنا هذا الجانب.
0: أكيد اليوم أختي أهم عامل لجذب السياحة هو الخط المباشر في الطيران. هو الطيران الجو دائما أهم شيء إحنا دائما نواجهه، وبناء على خبرة طويلة إنه جميع السواح اللي بيحبوا يجوا عندنا دائما بفكروا على أسهل وأقصر طريقة بيقدروا يوصلوا فيها عندنا. عدم وجود طيران مباشر بينه وبين الصين كان يأثر بشكل مباشر على خططنا التسويقية، لأنه كانوا دائما التغذية الراجعة من نظرائنا في الصين إنه طيران طويل والسعر غالي جدا، وهذا ممكن يأثر على عملية الترويج السياحي. فاليوم الزيارة الملكية الإسلامية استهدفت قطاع السياحة من خلال توقيع مذكرة تفاهم ما بين نظرائنا في الناقل الجوي بالصين ومطاراتهم والملكية الأردنية وهي ناقلنا الوطني، وهذا راح يأثر مباشرة اليوم على قدرتنا على تسويق الأردن أكثر. يعني اليوم تخيل أنك تيجي على الصين وتشرح على المملكة الأردنية الهاشمية وتقول أنه في طيران مباشر ولا يوجد أي ترانزيت، فأنت قادر توصل للأردن خلال 8 ساعات طيران. فهذا الحكي راح يساهم أكيد بشكل مباشر بزيادة أعداد السياح وزيادة الرغبة أيضا إلى المجيء وتحفيزنا إحنا بخططنا واستراتيجياتنا التسويقية، وخصوصا زي ما حكيت لك أنه اليوم إن شاء الله كل الخطط اللي قام فيها سيدنا وتوقيع مذكرات التفاهم سيتم البناء عليها من قطاعين العام والخاص. وهذا حكي بأكد لك إياه، إحنا بدأنا على قدم وساق اجتماعاتنا مع الحكومة مع وزير السياحة والآثار مع الملكية الأردنية، ويجب أن نبني على ما بناه سيدنا، وهذه أنا بحكي عنها دائما هو مفتاح وخارطة الطريق يجب البناء عليها.
1: نقطة الأردن المستقبلي. نعم أكيد.
0: نعم أختي، اليوم إحنا المملكة الأردنية الهاشمية الكل بتفرج علينا من 20 سنة ونصر الحمد لله رب العالمين، من زيادة أعداد الغرف الفندقية، من زيادة البنية التحتية، تجهيز الخدمات اللوجستية وتجهيز المواقع وزيادة أعداد السواح. أختي أنا بأكد لك لولا الأزمات اللي بمر فيها الشرق الأوسط الدولة الأردنية تمتاز بأمانها وحكمة قيادتها. لولا الأزمات التي ممر فيها الشرق الأوسط قطاع
1: إحنا بنستغل هاي الفرص. صحيح.
0: صدقيني مش مجاملة، أنا يعني إحنا خبرتنا بقطاع السياحة طويلة بالمملكة الأردنية الهاشمية. لولا الأزمات الجيوسياسية اللي مرت فيها المنطقة خلال 6 سنوات الماضية
1: كان الوضع غير هيك أكيد.
0: بقوله الدولة الأردنية كان راح يساهم بقطاع السياحة بما يقارب 30% من ناتج القومي الإجمالي لميزانية الدولة الأردنية الهاشمية.
1: نعم.
0: رئيس قطاع السياحة مهم.
1: نعم.
0: السوق الصيني أحد أهم الأسواق التي يجب استهدافها. على الأقل نكسر حاجز الموسمي الموجود عندنا. تعرف اليوم إحنا كمان حاجز الموسمي بأثر على خطط التسويق.
1: نعم أكيد.
0: اليوم بحاجة إنه نعمل على مدار 12 شهر خلال العام
1: إن شاء الله،
0: وإحنا بحاجة إنه نكسر حاجز أسواقنا التقليدية.
1: نعم.
0: والباب إلى آسيا هو الصين.
1: الصين.
0: فيجب علينا اليوم، وإن شاء أنا بدي أنتهز هذه الفرصة من خلال منبرك الإعلام.
1: والله إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا سيد، لأنه في عنا موجز. يعني أنا راح إن شاء الله للأيام الجاية أكيد الأيام الجاية راح نصل الضوء بشكل أكبر وأوسع وبوقت أطول من هيك إن شاء الله. رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة، شكرا جزيلا لك ولنا لقاء إن شاء الله.
0: شرف إننا كنا معكم، نتمنى للجميع يوم سعيد.
1: أهلا فيك. إلى هنا نكون قد وصلنا لختام حلقتنا الأسبوعية من برنامج الأردن في أسبوع. هذه تحيات فريق العمل، دمتم ودام الأردن.
2: الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. بتوجيهات ملكية سامية، إخلاء طبي لطفل أردني بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات. رئيس الوزراء يؤكد خلال استقباله مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية أهمية الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للأردن. وزير الطاقة يوقع عقود تنفيذ الخطوط الخاصة بمشروعي تزويد مدينتي الموقر والروضة الصناعيتين بالغاز الطبيعي. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبدأ اليوم زيارة إلى طهران في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد، وإيران تقول إن الحصار البحري الأمريكي يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. وأخيرا، طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: صباح الخميس، صباح يشبه البدايات الجميلة ويحمل لنا فرصة جديدة لننظر للحياة من نافذة أوسع وقلب أكثر تفاؤلاً. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، حيث نفتح كل نافذة على فكرة، وكل فكرة على أمل، وكل صباح على حكاية تستحق أن تروى. هذه تحية فريق العمل المرافق لنا بحلقة اليوم، الزميل مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية، والزملاء علم العبادي وعلا الجبور، ومني زين مروان بشابشة. كل المحبة، صباحكم أمل ورضا وطاقة إيجابية.

0: من الرمسة وفي أول نافذة مستمعين الكرام من مدينة العلم والحضور المجتمعي، نفتح اليوم نافذة جديدة على واحدة من أهم الملفات التي تمسك البيت، التربية والتعليم. ومع بدء العام الدراسي الجديد تتجه الأنظار دائما إلى جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، الكتب والمستلزمات، والأهم كيف نضمن أن يبدأ الطالب عامه الدراسي في بيئة آمنة ومهيئة وقادرة على صناعة الفرق. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف عطوفة الدكتور فيصل هايل الحوامدة، مدير التربية والتعليم للواء الرمسة، للحديث عن كيف كانت الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد والتحديات والطموحات أيضا. أهلا وسهلا بك عطوفتك، يعطيك العافية.
1: حياك الله في الزين، أهلا وسهلا بكم وشاكرا لتعاونكم ولمتابعتكم للشأن التربوي الذي يهتم به كل بيت أردني وكل مواطن أردني، لأنه هذا يعني هو استثمار كل إنسان أردني بأبنائه.
0: أكيد.
1: في قطاع التربية والتعليم.
0: نعم، حياك الله. يعني بالبداية أين وصلت مديرية تربية لواء الرمسة في استعداداتها لاستقبال العام الدراسي؟ هل نستطيع القول أنه كانت مدارس اللواء جاهزة بالكامل قبل بدء العام؟
1: نعم تسين.

0: بداية نؤكد أنه جميع مدارسنا كانت جاهزة، وبصراحة الشكر لوزارة التربية والتعليم معالي الوزير الدكتور عزمي محافظة وطوفة الأمناء العامين لتواصلهم المستمر ومتابعتهم المستمرة لتكون مدارس جاهزة قبل بدء العام الدراسي، وخاصة بالنسبة لموضوع الكتب وجاهزية البناء المدرسي والمقاعد المدرسية. في هذا العام بدأنا بتوريد الكتب منذ بداية العطلة الصيفية،
1: جميل.
0: ستكون مع أول يوم دراسي موجود على الكتب على مقاعد الطالب. فنحن في مديرية التربية والتعليم لواء الرمثة تم إيصال جميع الكتب بجميع المواد بمختلف الصفوف إلى المدارس قبل بدء العام الدراسي، قبل 16/8 في 23/8 لما داوم طلابنا كان جميع الكتب متوفرة لدى الطلاب، ومن خلال متابعتنا لأول يوم دراسي يمكن خلال موقعنا وصفحتنا على الفيسبوك صورنا من معظم مدارسنا كانت الكتب موجودة على مقاعد الطلاب، حيث بعد الطابور الصباحي عندما دخل الطالب إلى مقعده المجهز الذي حرصنا على صيانته ليكون بيئة آمنة للطالب عند دخوله للصف، بأن يكون كتبه أمامه على المقعد مع الحلوى ومع البلالين لأطفال الصفوف الأولى، بحيث نعكس صورة مشرقة عن مدارسنا، نحبب أبنائنا الطلبة بالمدرسة منذ أول يوم.
1: جميل، الله يقويكم. يعني الرمثة تشهد توسع في البنية المدرسية، أيضا هناك مدارس جديدة تم استلامها مؤخرا، كيف تنعكس هذه المشاريع على مشكلة الاكتظاظ عطوفتك؟
0: نعم صحيح، كما تعلمين أنه التزايد السكاني تزايد مستمر، يعني بحاجة دائما أي مديرية تربية إلى إضافة مباني جديدة تتابع النمو السكاني المستمر لأبنائنا الطلبة والمتزايد لأبنائنا الطلبة. ففي مديرية التربية والتعليم حرصنا دائما على توسعة في الأبنية المدرسية، وطبعا وزارة التربية والتعليم مشكورة بمتابعتها أيضا لهذا الملف. تم خلال العامين السابقين رفع لبناء أبنية مدرسية، فتم خلال العام الماضي 25-26 تمكننا من استلام مدرستين جديدات، مدرسة النهضة ومدرسة الطرة الأساسية المختلطة، وفي هذا العام أيضا إن شاء الله سيتم استلام مدرستين جديدتين، هي مدرسة رابعة العدوية ومدرسة الشياح. وهذه المدرسة الرابعة تم استلامها فعلا، وبدأ طلبتنا بالقدوم إلى المدرسة، وكان مع أول يوم دراسي تم تشغيل هذه المدرسة. كان الهدف منها هو التخلص من الأبنية المستأجرة وتخفيف الاكتظاظ.
1: جميل.
0: مدرسة مجهزة بكامل المستلزمات، كبيئة مدرسية آمنة من مختبرات، من ملاحم، من كل شيء يحتاجه الطالب داخل المدرسة ومرافق.
1: جميل. طبعا هناك في مناطق وقرى في اللواء تحتاج إلى خدمات تعليمية أيضا إضافية، هل ما زال في احتياجات على طاولة المديرية؟
0: أكيد الاحتياجات دائما يعني نربيها أولا بأول. الاكتظاظ هو سبب، يعني احنا صراحة هناك هجرة من المدارس الخاصة باتجاه المدارس الحكومية، لها أسباب كثيرة، لكن يعني نحن استقبلنا في هذا العام يعني ما يزيد عن 800 طالب من المدارس الخاصة، تم انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. هذا أيضا يعني نحن يعني جاهزين وعندنا الخطط لاستقبال مثل هؤلاء الطلبة، سواء بالتوسع بتشعيب الغرف الصفية أو بالأبنية المدرسية أو بالاستئجار، مع أننا لا نفضل الاستئجار، فلكن يعني نحاول كمديرية التخلص من المباني المستأجرة في المناطق. يعني كنا حاولنا أنه نضيف بعض الأبنية المستأجرة لمؤقتا حتى يتم معالجة مثل هذه الحالات الاكتظاظ، لكن الاكتظاظ بمعنى الاكتظاظ الذي يؤثر على العملية التعليمية لا يوجد عندنا في أي منطقة أو أي مدرسة من مدرسنا اكتظاظا يؤثر على العملية التعليمية أو يقلل من جودتها.
1: نعم. ملف السلام العام دكتور داخل المدارس أكيد مهم بالنسبة للأهالي، ما هي الإجراءات التي اتخذتها المديرية للتأكد من سلامة الأبنية والمرافق؟
0: نعم، تم خلال صراحة قبل بدء الدوام المدرسي تم عمل جولة على جميع مدارس اللواء، وكانت هذه الجولة قبل قسم الأبنية في المديرية، ويرافقه أيضا وزارة الأشغال، مهندسي وزارة الأشغال، وتم عمل جولة على جميع المدارس للتأكد من صلاحية وسلامة الأبنية الموجودة في

0: مديريه التربيه والتعليم، وتم تزويده بالتقارير بان جميع هذه الابنيه جاهزه، ويعني ما في أي, في اي اي لا تشكل اي خطوره على طلبتنا او معلمينا داخل المدارس.
1: جميل. نعم، ننتقل للمعلم. هل عدد الكوادر التعليميه في مدارس اللواء بتناسب مع اعداد الطلبه؟ في احتياجات ايضا ولا الامور تمام؟
0: يعني نعم صحيح، اكيد طبعا الكوادر تناسب، احنا لا يوجد عندنا اي نقص بالكوادر، يعني ما كان من نقص يغطى على حساب التعليم الاضافي، وتم تعيين في مديريه التربيه ما يقارب 150 معلما ومعلمه جدد باشروا مهامهم التدريسيه والتعليميه في مدارسهم في يوم 23/8.
1: نعم جميل. اليوم دكتور لم يعد التعليم مجرد كتاب وسبورة، هناك توجه نحو حوسبة المناهج، الذكاء الاصطناعي، الأدوات الرقمية. كيف استعدت مدارس الرمسة لهذا التحول؟ هل نحن فعلا مستعدون للذكاء الاصطناعي في التعليم؟ البنية التحتية، التدريب ما زال بحاجة إلى التطوير، رأيك إيش هو بهذا الموضوع؟
0: نعم صراحة نحن نعمل على جميع المحاور في هذا الأمر، المحور سواء محور المعلم وتدريب المعلمين، وهذا وزارة التربية هي المعنية بهذا الموضوع ومشكورة بتدريب المعلمين وتأهيلهم، حتى تأهيل يعني جميع المعلمين الذين تعينوا جدد، كان 150 معلم تعينوا جدد في مديرية التربية والتعليم، لم يأتوا للمديرية إلا بعد الخضوع لدورة دبلوم ما قبل الخدمة، الذي يؤهلهم ليكونوا قادرين على التعامل مع التكنولوجيا، قادرين يمتلكوا استراتيجيات التدريس التي تتعامل بها مع الطلبة، جزء منها هي التكنولوجيا. وأيضا البنية التحتية، مدارسنا معظمها مختبرات جاهزة ومجهزة لاستقبال الطلبة في حصص الحاسوب، ليتمكنوا من ممارسة هذا الأمر عمليا وليس فقط نظريا.
1: نعم.
0: مثل هذه المواد لا تدرس فقط نظري، لابد من التطبيق العملي، فمختبراتنا تم تجهيزها، حتى عندنا الآن تم إتلاف جميع الحواسيب القديمة، النظام القديم التي لم تعد يعني قادر على مواكبة التطور أو البرامج الحديثة، فمعظم الأجهزة الموجودة عندنا أجهزة حديثة وتتناسب مع المناهج أيضا. لذلك يعني نتحدث بالنسبة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عن بنية كاملة، في عندنا منصة سراج، في وعندنا منصة أجيال، وكذلك العديد من المنصات.
1: جميل.
0: اللي تتعلق بالتعليم.
1: نعم، نذهب للحديث عن التعليم المهني والبيتك، أصبح جزءا أساسيا من مستقبل التعليم الأردني. ما الذي حققته مدارس الرمسة في هذا المجال؟ إلى أي مدى يمكن أن يساعد أيضا التعليم المهني في معالجة مشكلة البطالة، موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل؟
0: صراحة نحن في موضوع البيتك عملنا جاهدين على إحداث العديد من التخصصات التي تتعلق بالبيتك في مديريتنا، وهذه التخصصات صراحة يعني بما يتواءم مع حاجاتنا في المديرية وبما يتواءم مع إقبال الطلبة على مثل هذه التخصصات، عندنا الهندسي، عندنا الفندقي، عندنا الزراعي، فمثل هذه التخصصات تم استحداثها وفتحها، والآن طلابنا يعني تخرج من عندنا أول دفعة من طلاب البيتك بالثاني ثانوي في هذا العام، ومعظم الطلاب يعني الذين تخرجوا مؤهلين لأن يكونوا قادرين على دخول سوق العمل بكل سهولة ويسر بما يمتلكوه من معرفة ومهارات وقدرات، قادرين فيها على التكيف مع أي عمل يوكل إليهم ضمن تخصصاتهم.
1: نعم، هناك دائما قلق دكتور لدى الأهالي من نتائج أبنائهم من الامتحانات أيضا، رسالتك للأهالي حتى لا يتحول الضغط الدراسي لضغط نفسي على الطالب؟
0: صراحة أنا أقول لي يعني رسالتي لأولياء الأمور، لا تكونوا أنتم الضاغطين على بس، بل كونوا أنتم المساندين لأبنائكم، فالطالب يحتاج إلى من يسنده ومن يشجعه ومن يحفزه، لا من أن يضغطه، فالطالب إذا وجد أن الأسرة داعمة ومحفزة سيبدع الطالب، لكن إذا الطالب يعني لا تقيسوا بما يحصل، لا نسأله ما كم علامتك، لماذا لا تكون الأول، وهذه الأسئلة المعتادة لأولياء الأمور عندنا، أنه كم حصلت علامة، لماذا لم تكن الأول على الصف، لماذا لا نسأله ماذا تعلمت، ما هي المهارة الجديدة التي اكتسبتها في هذا اليوم، هذا سيحفز بأنه يمتلك مهارات، وسيكون تحصيل العلامة أمر روتيني بالنسبة له، إذا عارف انه
1: طبعا
0: اليوم ذهب المدرسة ليتعلم وليس ليحصل علامة.
1: أكيد. في نهاية هذا اللقاء عطوفتك، لو طلبنا منك تحديد 3 أهداف للمديرية خلال العام الدراسي الجديد، ماذا ستكون؟
0: والله احنا دائما نسعى للتميز والارتقاء بجودة التعليم والتحصيل الدراسي، وهذا يعني صراحة من أهدافنا، ونحن كمديرية التربية والتعليم لدينا خطة

0: نوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة وتدعم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومحفزة للابتكار والإبداع لأبنائنا الطلبة.
1: الله يقويكم. أكيد التربية ليست مجرد جدران وكتب وامتحانات، التربية أنه إحنا نصنع طالب بملك المعرفة والثقة والمهارة والقدرة على أنه يكون إنسان فاعل في وطنه. من الرمسة تبقى رسالتنا، كل مدرسة بتبدأ عامها الدراسي اليوم هي في الحقيقة بتبدأ بصناعة مستقبل جديد للأردن. أنا بدي أشكر تواصلك معنا عطوفة الدكتور فيصل هايل الحوامدة، مدير تربية وتعليم لواء الرمسة، كل الشكر ويعطيك ألف عافية، إلى الأمام دائما.
0: حياك الله، وكل الشكر لكم ولمتابعتكم.
1: حياك الله، الله يقويكم.

0: ومن التعليم إلى الطب، من الرمسة إلى الكرك، في الطب هناك عمليات تحتاج إلى مهارة عالية، وعمليات أخرى تحتاج إلى ما هو أبعد من المهارة، تحتاج إلى دقة استثنائية وقرار محسوب وفريق يعرف تماما أن مليمترات قليلة قد تصنع الفرق بين النجاح والمضاعفات. اليوم نتوقف عند إنجاز طبي لافت في محافظة الكرك، تمثل بنجاح جراحة نوعية لاستئصال ورم في منطقة حساسة من الدماغ، وتحديدا في قاع الجمجمة، نجاح يحمل قيمة طبية كبيرة، لكنه في الوقت نفسه يفتح أبوابا كثيرة من الأسئلة. كيف تجرى مثل هذه العمليات؟ ما خطورتها؟ كيف يصل الطبيب إلى ورم في هذه المنطقة بهذه الحساسية؟ وهل أصبح الأردن قادرا على إجراء عمليات دماغية معقدة بهذا المستوى خارج المراكز الطبية الكبرى؟ أكيد للحديث عن هذه التجربة والإنجاز الطبي يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور عامر العمري، استشاري جراحة قعر الجمجمة والعمود الفقري، أستاذ مساعد في كلية الطب في جامعة مؤتة في الكرك. دكتور عامر، صباح الخيرات، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا يسعد صباحك.
0: يعطيكم العافية ومبارك لكم هالإنجاز العظيم.
1: الله يبارك فيك، يسعدك ربك، شكرا جزيلا.
0: حياك دكتور. في البداية دعنا نبدأ، يعني عندما نقول استئصال ورم في منطقة حساسة من الدماغ، قاع الجمجمة، ماذا يعني ذلك طبيا للمستمع؟ أين تكمن صعوبة العملية تحديدا؟
1: يعني أول شيء إحنا نحكي عن هذا الورم، وليش إحنا يعني اعتبرناه إنجاز في مستشفى، يعني خلينا نحكي مستشفى الكرك الحكومي. بداية هو ورم، يعني إحنا نسميه ورم بشوي، كان في الزاوية يعني الجسرية المخيخية الجهة اليمنى. هو يعتبر يعني إنجاز لأنه أول مرة يتم إجراءه خارج المراكز يعني
0: الكبرى
1: كما أنت حكيتي تفضلتي. الآن هو الإنجاز فيه أنه الحمد لله أنه العملية أول مرة تمت، والحمد لله النتائج كانت ممتازة. الصعوبة اللي موجودة عندنا أنه أورام بهاي المنطقة تحتمل خطورة ومخاطر عالية جدا على المريض وعلى مخرجات العملية.
0: نعم، ما الذي جعل هذه الحالة تحديدا تحتاج إلى جراحة نوعية؟ هل كان موقع الورم هو التحدي الأكبر، أم حجمه، أم قربه من أعصاب وأوعية دموية مهمة؟
1: طبعا هو عشان نحكي عنه، هو هذا الورم موجود مكان يعني بهاي المنطقة، اللي هي المنطقة اللي فيها الأعصاب القحفية، خلينا نحكي العصب السابع والعصب الخامس والعصب الثامن، هن هذول الأعصاب الرئيسية اللي كان ما بينهم الورم، وكذلك الشرايين والأوردة الرئيسية، والأهم من ذلك اللي هو جذع الدماغ، اللي هو المنطقة اللي احنا بنحكيها يعني المسؤولة عن الحياة. فهو وجوده بهاي المنطقة ليس بس حجمه، إنما وجوده في هذا المكان

0: هو الصعوبة الكبرى، لأنه أنت بدك تحاول إنك تحاول تشيله بدون ما تعمل ضرر على كل الأجزاء المحيطة. وأنا لما بحكي عن هاي الأوعية والشرايين والأعصاب، أنا بحكي عن مسافة كتير صغيرة وضيقة يعني.
1: صحيح دكتور عامل، عامر، في مثل هذه العمليات الطبيب ما بتعامل مع عضو عادي بل مع الدماغ ومراكز مسؤولة عن وظائف دقيقة جدا. كيف تضمنون أثناء الجراحة الحفاظ على وظائف المريض الحيوية والعصبية؟
0: طبعا احنا يعني الاشي اللي بدي احكي لك اياه، انه احنا دائما اول اشي من تكنيك العملية للفريق المساعد للأجهزة والتكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها حاليا في مستشفى الكرك واللي قاعدين بنشتغل على تطويرها. احنا في هاي العملية يعني كنا نستخدم، وهذا جزء اساسي، اللي هو جهاز المراقبة العصبية اثناء يعني العملية. هلا هو هذا الجهاز يعني خلينا نحكي الهدف منه انه يقيس الإشارات العصبية اللي قاعدة بتمر بالأعصاب وجذع الدماغ. فلذلك كنا بكل لحظة عارفين إنه هل إحنا قريبين من عصب معين. هو حتى لو إنه قدامنا، وحتى لو إنه خلينا نحكي العصب الشكل تبعه كان طبيعي، لكن الفحص تبعه ما بقدر أعرفه غير عن طريق جهاز المراقبة العصبية. فلذلك هو جزء أساسي جدا من العملية.
1: أكيد.
0: الميكروسكوب الجراحي والعدد الجراحية، وكذلك قبل فترة يعني احنا بلشنا ندخل اللي هو استخدام الليزر الجراحي في عملياتنا في الكرك.
1: أكيد، يعني أيضا استخدام التكنولوجيا له دور كبير في مثل هذه العمليات. يعني دكتور، في هذا الإطار، هل كان هناك احتمال أن تؤثر العملية على الحركة أو النظر أو السمع أو الكلام أو البلع خلينا نحكي؟ وكيف يتم تقييم هذه المخاطر قبل اتخاذ قرار الجراحة؟
0: أنا إحنا لما رحنا لاتخاذ قرار الجراحة، إحنا كان عندنا المريضة أصلا مبلش تعاني من أعراض، يعني كان في عندها طنين في الأذن، كان في عندها كذلك شلل في العصب السابع من الدرجة الثانية، وكذلك عندها تقلصات في عصب الوجه. فخلينا نحكي حتى لو إنه الورم هو حميدي، لكن حجمه وضغطه على الأعصاب المجاورة بلش يظهر أعراض. فلذلك إحنا نضطر لأن نلجأ للعملية الجراحية. لما لجأنا للعملية الجراحية، الفكرة في الموضوع إنه يعني الهدف الأساسي عندنا إنه نشيل أكبر قدر ممكن من الورم بأقل الأضرار الواردة. والأضرار واردة هي معك من أصغر ضرر لا سمح الله لأكبر إشي، وقد يصل في بعض الأحيان إلى مخاطر على الحياة. فيعني عندك العصب السمعي، العصب السابع، جذع الدماغ المسؤول عن الحياة، مسؤول عن كذلك التنفس، دقات القلب، درجة الوعي، كل هاي الأشياء احنا بنحكي عنها مخاطر واردة واحتمالها وارد أنه يحصل أثناء العملية وما بعد العملية. لكن الحمد لله احنا بنحكي نجاح، لانه الحمد لله مريضتنا طلعت امورها ممتازه، روحت ثالث او رابع يوم بعد العمليه، وهذا يعتبر يعني نجاح استثنائي في محافظه مثل الكرك.
1: نعم الحمد لله. متى يقول الطبيب هذه الحاله يمكن علاجها دوائيا او بالمراقبه؟ وايضا متى يصبح التدخل الجراحي ضروري ولا يحتمل الانتظار؟
0: متى احنا بنروح للمراقبه؟ في حال انه احنا كان شايفين، طبعا تعتمد على نوع الورم، حجمه، مكانه، والأعراض اللي ظاهرة منه. والإشي الثالث المهم إنه الإشي المتوقع لهذا الورم. عادة أورام قعر الجمجمة هي أورام حميدة، يعني نسبة نموها في السنة كتير بطيء، يعني ممكن من 1 ملي بالكثير كثير ممكن لنص ملي بالسنة يعني، لكن عادة من 1 ل2 ملي نسبة نمو هذا الورم بالسنة. فلذلك هو ورم بطيء، لكن مع العمر مع السنوات بصير في مرحلة معينة جذع الدماغ والأعصاب المحيطة ما بتقدر تتحمل هاي الزيادة اللي احنا بنحكي عنها. لو نحكي 1 ملي 2 ملي كل سنة مع الوقت بصير هذا يعني ضاغط، بصير مسبب مشاكل على الأعصاب ومسبب مشاكل على الحبل الشوكي، عفوا جذع الدماغ. فبهاي الحالات نضطر احنا لما يصير في عنا اعراض ظاهره نضطر للتدخل الجراحي. احيانا كثير من الاورام قعر الجمجمه ممكن بالعاده بنتمهل فيهم بنراقبها لفتره، لكن اذا صار في عنا اي اعراض لا مباشره احنا نتوجه للتدخل الجراحي.
1: يعني نسال الله السلامه اكيد للمريضه وللجميع. دكتور عامر، اريد ان اسالك عن لحظه العمليه نفسها، ما اصعب قرار واجه الفريق الجراحي اثناء استئصال الورم؟ هل هناك لحظه في مثل هذه العمليات

0: بيكون فيها الطبيب أمام خيارين كلاهما صعب.
1: طبعا طبعا، هو دائما اللي بدي احكيه انه اصعب لحظات هي في في في ازاله الورم، هو لما يكون احنا هو عاده بيكون الجزء الاخير من العمليه، اللي هو الجزء اللي بيكون ملتصق في يعني جذع الدماغ والاعصاب. يعني انت لما بتشيل الورم يعني عاده اهم جزء جزئيه الاخيره اللي بتكون هاي اللي هي مسبب الضغط وعامله كل المشاكل. الان احيانا انت زي ما حكيت لك بتكون انت حاب انك تشيل كل الورم، بس اذا شفت انه في مخاطر اثناء ازالتك لهذه الجزئيه من الورم، مخاطر عاليه مثلا، خلينا نحكي على الـ على على الاعصاب، على جذع الدماغ، على الشريان، على وريد، احيانا بتصير انت قدام قرار انه اترك هاي الجزء البسيط اللي ضايل ولا احاول اشيله، ويعني وممكن لا سمح الله ينتهي بمشاكل يعني للمريض ولإلك انت كجراح بالدرجه الاولى. فلذلك هذا القرار يعني يتخذ عاده داخل العمليه، وبيعتمد على مدى يعني التصاق الورم في هالاجزاء بالذات.
0: نعم. الى اي مدى اسهمت التقنيات الحديثه والاجهزه الطبيه في جعل مثل هذه العمليات ممكنه؟ هل اصبحت التكنولوجيا اليوم اكيد شريك اساسي للطبيب في جراحات الدماغ؟
1: طبعا هي شريك اساسي، يعني ما في مجال ان احنا نيجي نحكي والله انا عندي تكنولوجيا موجوده وانا مش حاب استخدمها. ما في بطل لحاله. اول شيء التكنولوجيا هي جزء من البطوله. يعني الشيء اللي لازم احكي انه هاي التكنولوجيا مش عامل رفاهي، هي عامل اساسي. لازم ان نشجع على استخدامها. اول شيء تعطي امان، زي ما حكيت دائما هي امان للجراح وللمريض قبل كل شيء. يعني حتى لو كان في بعض الاحيان بنواجه بعض الصعوبات باستخدام التكنولوجيا، لكن بظل نسبة الأمان أعلى بكثير من عدم استخدامها.
0: نعم. طمن عن حالة المريضة دكتور بعد نجاح العملية، أيضا ما هي أكثر لحظة بقيت عالقة في ذاكرتك أنت والفريق الطبي؟
1: والله أكثر لحظة يعني إحنا كنا مبسوطين فيها لما طلعناها على العناية الحثيثة بعد العملية بتقريبا ساعة، وكانت قاعدة تحكي معنا ومبسوطة ولك أنها عامل أي شيء. الحمد لله.
0: الله يعطيكم ألف عافية. رسالة في نهاية هذا اللقاء بتحب توصل لكل شخص بسمعنا وبيعاني من صداع متكرر أو أعراض عصبية وبيأجل مراجعة الطبيب، متى يجب أن نتوقف عن تجاهل الأعراض ونطلب التقييم الطبي؟
1: الأول شيء لازم إحنا أي مريض بيواجه أي أعراض، خلينا نحكي شاعر انها مش طبيعية، طبعا لازم يتجه للطبيب لحتى يعطيه تشخيص. الان في بعض الاحيان احنا بكون احيانا مش شرط كل الاعراض هي معناته انه في عندي ورم في الدماغ، انما كثير من المرضى ممكن وحتى يوصلوا لهاي المرحلة بكونوا متجاهلين بعض الاعراض. زي ما حكيت لك الورم هو ورم بطيء، احيانا المريض لما بيوصل لمرحلة انه يصير في عنده شلل في العصب السابع او طنين في الاذن او هاي، طبعا هاي اعراض بتكون مبكره. صحيح. يعني بتبلش من اشهر من سنوات، والمريض بالعاده بيحكي لك يعني ممكن التهاب اذن بتركها وعاده هذا اللي بيصير، عشان هيك هو بيغفل عنها لفتره طويله، فبتتفاقم شوي الحاله اول باول، بتصير يعني تعقيدها اكثر على الطبيب وعلى المريض طبعا.
0: اكيد.
1: فأي واحد طبعا عنده أي شيء دائما المراجعة
0: يراجع. نعم.
1: ويعني دائما بحب أقول شغلة، خلينا شوي يعني نبعد عن الشات جي بي تي في التشخيص.
0: نعم أكيد. أنا بدي أشكر تواصلك معنا الدكتور عامر العمري، كل الشكر إليك أكيد، وكل التحية للفريق أيضا الطبي اللي حمل المسؤولية هذه الحالة، كل الأمنيات للمريضة بتمام الشفاء والعافية. يعني يبقى الطب في النهاية ليس فقط أجهزة وتقنيات وغرف عمليات، الطب علم والنجاح فيه أكيد دقة. أجمل ما فيه أنه بتحول هذا العلم لأمل جديد في حياة إنسان. الله يقويكم ودائما إلى الأمام. يعطيك العافية.
1: يعني أتذكر شغلة واحدة، يعني دائما أنا يعني بحب أذكرها، وأنا بحب دائما يعني بأي مكان بحب أتشكر أبوي وأمي على كل الدعم اللي بيقدموا لي إياه، وطبعا زوجتي والأهل جميعا.
0: يعطيكم العافية.
1: شكرا.
0: حياك الله.
1: هلا فيك. هلا.

مستمعينا الأحبة، يصادف 27 من آب من كل عام اليوم العالمي للبحيرات. نتذكر أن البحيرات ليست مجرد مسطحات مائية جميلة، بل هي مصدر للحياة، موطن للعديد من الكائنات، وركيزة مهمة للتوازن البيئي. وحمايتها مسؤولية مشتركة تبدأ من تقليل التلوث والحفاظ على المياه ونشر الوعي بأهمية هذه الثروة الطبيعية. فلنحافظ على بحيراتنا اليوم لنضمن بيئة أجمل وأكثر استدامة غداً.

0: ومكملين معكم مستمعينا في فقرات برنامج نوافذ لليوم، وحديثنا اليوم عن مبادرة جدا مهمة تهدف إلى ترسيخ السلوك الصحيح في التعامل مع المضادات الحيوية، وهي مبادرة حارس الأجيال للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية. ومع اختتام هذه الرحلة نقف اليوم عند أهم الرسائل والنتائج وما الذي يمكن أن يبقى منها كوعي وسلوك يومي يحمي صحة الأجيال القادمة. وللحديث أكثر معي على الهاتف الدكتورة وعد البرغوثي من جيل الشباب المشرفين على هذه المبادرة. يسعد صباحك دكتورة.
1: يسعد صباحك، أهلا.
0: يا هلا فيكي. بداية دكتورة، عارفين بهاي المبادرة فكرتها وأهدافها، ولماذا تم التركيز على الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية؟ تفضلي.
1: هلا، بالأول هي مبادرة اسمها حراس الأجيال، هو مشروع تقدمت فيه رابطة الطبيبات العربيات،
0: نعم،
1: خاصة فئة الشباب، إلى مسابقة هي اسمها ترينتي تشالنج، هي مسابقة عالمية ضمن إنه مبادرات مواجهة مقاومة المضادات الحيوية مشان نغير السلوك المجتمعي. والحمد لله تم اختياره إنه فائز من بين 182 مقترح عالمي.
0: نعم.
1: هلا هي الفكرة إنه إحنا بلشنا من هذا الموضوع لأن مقاومة المضادات الحيوية صار تحدي صحي وعالمي. فهلا إيش يعني إنه المضادات الحيوية تصير فيها مقاومة؟ إنه تصير في عنا إنه مقاومة بحيث لا تعود تستجيب للمضادات، والبكتيريا تبطل إنه تقدر تستجيب للمضادات اللي كانت تشتغل من قبل.
0: نعم. دور التوعية دكتورة بتغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة حول الاستخدام للمضادات الحيوية.
1: هلا أكيد يعني هذا بيلعب دور، لأنه هو بالآخر يعني من العوامل بتسرع إنه الموضوع، يعني في إلها كتير عواقب وإلها كتير تحديات. فكان أهميتها إنه نعمل مشروع في إله رسالة إنه كل مرة نستعمل فيها المضاد الحيوي بشكل صحيح، إحنا مو بس بنعالج المريض، إنه بس بنساهم على فعالية المضادات الحيوية للأجيال القادمة.
0: نعم. نتحدث أيضا دكتورة وعد عن أهمية الالتزام بوصفة الطبيب وعدم مشاركة المضاد بين أفراد الأسرة.
1: أكيد. هلأ هي الفكرة إنه الأسرة، الفكرة إنه الأسرة هي خط الدفاع الأول.
0: نعم.
1: هي نقطة البداية الحقيقية لتغيير السلوك.
0: نعم.
1: فإذا واحد مثلا من أفراد الأسرة قرر مثلا إن يأخذ قرار بشأن المضاد الحيوي، هذا ما بيأثر بس عليه، هذا السلوك رح يكون يتوارث بين الأجيال وينتقل من جيل إلى جيل.
0: نعم.
1: مثلا هيك إحنا ركزنا برسائلنا، وهي كانت رسائل بسيطة بس أساسية، إنه ممنوع نستعمل المضاد الحيوي بدون وصفة طبية، أو مثلا نستخدم مضاد أصلا موصف لشخص آخر.
0: نعم.
1: أو مثلا إن إحنا نشارك المضادات بين بعض أو بين أفراد الأسرة الواحدة.

0: او مثلا احنا نستخدم بقايا مضاد احنا استعملناه من قبل.
1: نعم.
0: لازم كان زي ما حكينا أهمية نلتزم تعليمات الطبيب أو الصيدلاني بشأن طريقة استخدام المضاد الحيوي.
1: نعم. مع اختتام هذه المبادرة ماذا حققت من نتائج خلال هذه الرحلة؟
0: هلأ هي أثرت على مستوى المعرفة والسلوك المجتمعي والمؤسسات. فإحنا كيف عرفنا؟ إنه بدأنا نقيس المعرفة والسلوك من خلال دراسات الاستبيانات.
1: نعم.
0: بعدين انتقلنا من الدراسات والاستبيانات لأنه نغير إنه نقيس التغيير الفعلي باستخدام إشي اسمه المتسوق الخفيف بالصيدليات. والحمد لله أظهرت المتابعة إنه تحسن واضح في سلوك الصيادلة، فأصبحوا أكثر حرصا على شرح الاستخدام الصحيح، وإنه أكثر إصرارا إنه مثلا في حالات ما تحتاج وصفة إنه ما يوصفوا مضاد حيوي.
1: نعم. الرسالة اللي توجهوها للمجتمع مع اختتام هذه المبادرة، مبادرة حراس الأجيال،
0: إنه مثلاً نغير تصرفات الطبيب من ناحية كيف التعامل مع المضاد الحيوي.
1: نعم.
0: زائد إنه رسالتنا بالآخر أهم إشي إنه ما نستعمل المضاد الحيوي لأنه إحنا مستطيع.
1: نعم.
0: أو مثلاً مستطيع الحصول عليه، بس إنه نستعمله عند الحاجة إله إذا إنه بالطريقة الصحيحة وإذا وصفه الدكتور.
1: نعم. في ختام هذا اللقاء أنا بدي أشكرك الدكتورة وعد البرغوثي من جيل الشباب المشرفين على مبادرة حراس الأجيال، كل الشكر لك.
0: شكرا.
1: يا هلا فيك، حياك الله.

0: وفي ختام نوافذنا لليوم، مع بدء العام الدراسي الجديد لا يحتاج الطفل إلى تجهيز حقيبة وكتب وقرطاسية فقط، بل يحتاج قبل كل شيء إلى تهيئة عاطفية ونفسية تساعده على استقبال المدرسة بمشاعر إيجابية وثقة واطمئنان. فالانتقال من أجواء العطلة والراحة إلى الالتزام بالدوام والروتين المدرسي قد يكون تحدي لبعض الأطفال، خاصة في المراحل العمرية الأولى. للحديث أكثر معي على الهاتف الدكتور حسام القضاء، المرشد النفسي والتربوي. يسعد صباحك دكتور.
1: صباح الخير سيدتي، يعطيك ألف عافية.
0: يا هلا فيك. بداية دكتور، أهمية العامل الوجداني للطفل، كيف يمكن استغلاله في زيادة الدافعية لدى الأطفال؟
1: الطفل عالم قائم بذاته.
0: نعم.
1: وعلاقتنا مع أبنائنا هي علاقة تتابعية، نتابعهم، نتابع أحوالهم، ونحرص على أن نكون شركاء معهم فيما يفكرون وفيما يرغبون من أفعال.
0: نعم.
1: وعليه مشاركة الأبناء وجدانيا تتيح لنا الدخول إلى عوالمهم الذاتية.
0: نعم.
1: والمدارس لا تعتبر مرغوبة عند جميع الأبناء، هناك من الأبناء من يتعامل مع فكرة المدارس والتعليم باتجاه ليس إيجابي كما يجب. وعليه فالحديث الوجداني الذي يستثير قدرات الأبناء، يحفز الدوافع الذاتية لديهم، هو الحديث المطلوب في التعامل مع الأبناء مع

0: بدايه كل عام دراسي جديد.
1: نعم، ما الأنسب دكتور، التهيئة العاطفية للطفل أم التهيئة النفسية، وما الفرق بينهم؟
0: سؤال جميل سيدتي. التهيئة النفسية تقوم على استتارة الدوافع النفسية لدى الطفل للذهاب إلى المدرسة، فإذا كان الطفل لا يتملك دوافع ذاتية يصبح العامل النفسي عامل ثقيل الظل على الطفل.
1: نعم.
0: وعليه فالحديث المناسب للحديث مع الأبناء مع بداية العام الدراسي الجديد هو الحديث الوجداني، استتارة الدوافع الإيجابية التي يرغبها الأبناء لتشجيعهم على إنتاج الدافعية للذهاب إلى المدارس، فبدلا من أن أحدثه على المواد الدراسية والمستقبل ورفعة المقام التي قد لا يعيها، أحدثه عن بعض الأصدقاء الذين يحبهم ويحب مشاركتهم، يحب التواجد معهم، وعليه لما أذكر له أن زميله علي مثلا سيحضر إلى المدرسة وأنه سيرغب في مقابلته وأن من سيداوم هذا اليوم سيتكرم بداية الأسبوع القادم على ما علمت وسمعت، فإن هذه المحفزات تولد لدى الأبناء الدافعية الذاتية للرغبة في التحضير إلى الذهاب إلى المدارس بقرار شخصي ذاتي.
1: نعم. كيف نستثمر دكتور فرح الأبناء في استقبال العام الدراسي الجديد في زيادة مساحة الدافعية والحيوية لديهم؟
0: باستثمار هذا الفرح، ينبغي أن نستثمر الفرح النابع من الأبناء، نستثمر الطاقات الإيجابية الجميلة التي نراها على وجوههم في مشاركتهم بهذا الفرح، نعظم لهم ما يسعدهم، نتشارك معهم في سرور بواطنهم، نتحدث معهم بأحاديث يحبونها، ما شاء الله عليك اليوم رايح على المدرسة، فيك تأخذني معاك أشوف هالأجواء المدرسية وأنبسط معاك، أكيد أنك راح تلاقي أصحابك اليوم، اشتكت لهم بعد غياب شهرين. هذه الأحاديث ومثلها تولد الإيجابية الداخلية لدى الإبن، فبدلا من أن أستثيره للنهوض من نومه والذهاب إلى المدرسة سأجده مستيقظا لأن المنبه الذاتي لدي متشجع لهذه اللحظة، وعندها سأتعامل معه بإيجابية كاملة وسيكون التحفيز لديه تحفيز ذاتي داخلي.
1: نعم. كيف نزيد نسبة محبة الأبناء دكتور للمدرسة؟
0: المدرسة عالم حاضر ومستقبلي.
1: نعم.
0: وما ينقص الأبناء هو التوعية الإيجابية تجاه هذا الحاضر وتجاه المستقبل المنشود لهم، وأولى طرقات بناء هذه التوعية ينبغي أن تكون التوعية ببناء الشخصية الذاتية للإبن، يعني ممكن الإبن يكون عنده ذكاء خارق تجاه الإلكترونيات، فينبغي أن أحفز هذا الاتجاه من خلال التشجيع على التعليم، لأن التعليم هو الذي سيعطيك الطريق الأنسب، هو الذي سيؤمن لك الشهادة المطلوبة، هو الذي سينمي معلوماتك، هو الذي سيصقل مهاراتك، وعليه فالتوعية بما يهتم به الأبناء شخصيا هو بداية الطريق لترهيب عالم الدراسة والمدرسة في ذوات الأبناء، فالانطلاقة تكون مما يرغب الأبناء وتكميل هذه الرغبة من خلال العالم التعليمي الذي سيؤهل وسيطور هذه الرغبة بأساليب تقنية ورسمية محمودة وإيجابية.
1: نعم. في ختام هذا اللقاء أنا بدي أشكرك الدكتور حسام القضاء المرشد النفسي والتربوي، كل الشكر لك.

0: مرحبا فيك يا سيدتي.
1: يا هلا فيك، حياك الله.
2: يلا يا حلو.

ليست الطاقة الإيجابية أن نعيش بعيداً عن المشكلات أو أن نتظاهر بأن كل شيء على ما يرام، بل أن نمتلك القدرة على النظر إلى الحياة بعين أكثر هدوء وأمل. فكل يوم يمنحنا فرصة جديدة لنبدأ من جديد ونغير ما نستطيع تغييره ونتقبل ما لا نستطيع. الإنسان الإيجابي لا يخلو من الخوف أو الحزن أو التعب، لكنه لا يسمح لهذه المشاعر أن تصبح عنوانا دائما لحياته. يتعلم أن يبحث عن الضوء حتى في الأيام المليئة بالغيوم، وأن يرى في كل تجربة درسا وفي كل تعثر فرصة للنهوض من جديد. وأحيانا لا تحتاج إلى تغيير حياتك كاملة حتى تشعر بالطاقة الإيجابية، يكفي أن تغير طريقة تفكيرك، أن تمنح نفسك وقتا للراحة، وأن تحيطها بأشخاص يمنحونها الطمأنينة. فالإيجابية ليست أن تكون الحياة سهلة، بل أن تظل في داخلك مساحة تؤمن بأن القادم يمكن أن يكون أجمل.

نصل مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا أيضا لضيوفنا اللي أثروا الحوار بأفكارهم ومعلوماتهم. إلى أن نلتقي في نوافذ جديدة، تقبلوا أطيب التحيات من فريق العمل المرافق لي في هذه الحلقة. من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة والزميل شادي زيادين، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة. وكنت معكم على الجبور، دامت قلوبكم عامرة بالسلام، ودمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.

يا أهلا بكم. بتوجيهات ملكية سامية، إخلاء طبي لطفل أردني بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبدأ اليوم زيارة إلى طهران في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد، وإيران تقول أن الحصار البحري الأمريكي يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. محلياً، المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتقبض على شخصين. بدء العمل بمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام بكلفة 2,600,000 دينار. وأخيراً، طقس حار نسبياً في أغلب المناطق وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول التحاليل الطبية بين الضرورة والإفراط، مع أهمية هذه الفحوصات للمساعدة في التشخيص والعلاج

0: فلا بد من عدم الإفراط لنصل إلى الضرورة. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا الدكتورة أنوار عبد الله رجوب، وهي استشاري علم الأمراض والمختبرات، دكتورة في علم بنك الدم، أستاذ مشارك كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا في مستشفى الملك المؤسس التعليمي. دكتورة يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك.
1: الله يعافيك، أهلا دكتور.
0: دكتورة، يعني اختيارك للموضوع في التحليل ضرورة وإفراط، شو المقصود؟ شو الرسالة من هذا العنوان؟
1: في البداية شكرا على الاستضافة وتحياتي للمستمعين. موضوع التحاليل الطبية بشكل عام هو موضوع مهم لجميع المرضى بغض النظر عن التخصص وعن نوع المرض.
0: نعم.
1: أي مريض بدخل للطبيب رح يطلب منه مجموعة من التحاليل الطبية، إما لتأكيد المرض أو لمراقبة العلاج.
0: نعم.
1: فجزء من العملية الطبية بالضرورة تحتاج إلى تحاليل طبية. الآن إحنا منلاحظ أنه حتى ممكن المرضى بدون طلب طبيب يروح على أي مختبر ويحب يعني يطمن على نفسه ويطلب مجموعة من التحاليل.
0: نعم.
1: فإحنا بدنا نوضح في هاي الحلقة لمستمعينا الكرام إيش أهمية هاي التحاليل، التحضير لهاي التحاليل، مين بقرأ هاي التحاليل، ونلتزم ببعض الشروط اللي بتساعدنا نستفيد من وجود هاي التحاليل بدون ما تكون عبء علينا من ناحية نفسية، مثلا بتزيد توترنا حسب نتائجها، أو من ناحية مادية ما بيكون إلها فائدة معينة مرجوة ولكن بدنا ندفع فيها.
0: نعم، في كلها،
1: فيها كلفة
0: يعني في
1: مادية أكيد،
0: في كلفة على الجيبة وفي كلفة على المؤسسة
1: أو حتى على التأمين. نعم صحيح،
0: في كلفة على التأمين، في كلفة على المستشفى، على وزارة الصحة، على المستشفى، أي يعني الكلف تشمل المريض وتشمل المؤسسة اللي تقدم هذه الخدمة. أحيانا بيكون معك تأمين بتقول ما نبلاش بدي اعملهم.
1: صحيح، وممكن يكون النتائج غير المرجوة، يعني بالآخر أنه أنت عملت فحص غير مطلوب طلعت نتائج على الحفة، فالآن شو بدك تعمل فيها؟
0: بتصير بدك
1: مهم جدا تكون باستشارة طبيب، ومهم جدا نحاول يعني رح نناقش بعض الأمور المهمة بتهم نحكي الشارع العام بقراءة هاي الفحوصات.
0: واضح أنه يعني إحنا كشخص عادي لا مانع أنه يشيك على نفسه حتى بدون أمراض وبدون بدون شكوى. يعني الفحوصات الروتينية اللي ممكن الإنسان بداية على صحة السلامة مثل ما بيحكوا، هل ينصح بإجراء بعض الفحوصات على الصحة والسلامة؟
1: نعم، الآن الفحوصات بشكل عام في إلها أشكال، واحد منهم هي إجراءات زي ما أنت تفضلت أن نشيك على نفسنا اللي هي الإجراءات.
0: نعم.
1: الوقائية.
0: نعم.
1: مثلا أنا كل سنة مفروض بشكل دوري وسنويا نعمل فحوصات الكلى والكبد وقوة الدم، هاي بتنعمل بشكل دوري سنويا. ليش؟ لأنه ممكن يبلش العضو يتأثر بأي مرض ويكون في تغير بنتيجة الفحص قبل ما تظهر الأعراض.
0: يعني ممكن يشيك على الكلى إذا حتى ما تتلف بالأخير، ممكن مش دائما يعني الأعراض تظهر مع التغييرات.
1: نعم صحيح، يعني إحنا بهمنا أنه هاي الفحوصات الدورية نعملها قبل ظهور الأعراض حتى نشخص المرض بشكل مبكر. مثلا فحوصات السكر كمان مهم، أنا سنوي أعمل مرة بالسنة تقريبا فحص سكر وأنا صايم أو سكر تراكمي، لأنه ممكن يكون عندي سكري وأنا بعدني مش حاس بالأعراض أو صح. بداية سكري،
0: يعني في أمراض ليس لها أعراض، فمن الأولى بعد ما أكيد مش كل واحد ينصح فيه بعد عمر معين، أكيد العمر له أهمية.
1: يعني فحوصات الكلى، الكبد، وظائف الكلى، وظائف الكبد، قوة الدم، هاي لجميع الأعمار، حتى للأطفال في فحوصات دورية المفروض تنعمل سنوية.
0: نعم.
1: الفحوصات بعد سن 40 بتكون أكثر لمثلا فحوصات الأورام اللي يسموها تيومر ماركرز.
0: نعم.
1: زي البي أس أي اللي هو فحص هرمون البروستات،
0: الغدة الدرقية،
1: غدة الدرقية. نعم. واحدة من الأشياء اللي يعني منتشرة بمجتمعنا بأعمار متقدمة.
0: طيب لما بنحكي مريض يشكو وراجع الطبيب، طبيب بالأصل شو لازم يطلب؟ يعني بتعرفي في تخصصات وفي طب عام، في طوارئ، يعني يختلف المكان حسب الحالة،
1: حسب
0: يعني
1: الحالة حسب التخصص.
0: بالضبط.
1: الآن الفحوصات العامة اللي أوريدي إحنا ذكرناها طبعا بيعتمد على، بما أنك الآن بتحكي عن أعراض،

0: نعم
1: راح تكون متركزة على هاي الأعراض. مريض إجا بشكي من وجع في الصدر، إجا على الطوارئ، أنا هون مضطر أعمل فحوصات القلب علشان أتأكد ما في جلطة قلبية. مريض إجا بشكي من مثلا وجع بطن، أعراض جهاز هضمي، الآن في بتطلع على فحوصات ثانية مختلفة. الكل متفق أنه أنا مبدئيا علشان أشوف سلامة الأعضاء بشكل عام راح أطلب على الأقل 3 أو 4 فحوصات عامة، وهذا الطبيب العام ممكن يطلبهم. بالمقابل راح يطلب بعض الصور الإشعاعية، وبعدها لما يكون وصل لتشخيص مبدئي ممكن يحول المريض على طبيب أخصائي، والطبيب الأخصائي الآن راح يطلب التحاليل المتخصصة.
0: نعم.
1: بالمرض
0: يعني في دور لطبيب علم الأمراض والمختبرات. احنا حابين اليوم نعرف شو الدور الأساسي اللي يتولاه تخصصك.
1: صحيح. طبيب علم الأمراض هو طبيب درس 6 سنين في كلية الطب، وبعدها عمل اختصاص عالي منسميه 4 سنوات في علم الأمراض والمختبرات، وممكن يكون حتى تبعهم بتخصصات فرعية مختلفة.
0: نعم.
1: هذا الطبيب مسؤول عن إجراء الفحوصات في المختبر من الناحية الطبية والفنية والجودة، مسؤول كمان عن تفسير النتائج. إحنا بنعتبره the doctor's doctor، يعني هو صحيح ما له علاقة مباشرة مع المرضى، مع أنه أي مريض بدخل على مختبر خاص أو مختبر طبي بشكل عام ممكن يطلب أنه يشوف الطبيب المختبر
0: ويستشيره ويعطي رأيه الطبي
1: مضبوط بالفحوصات المطلوبة أو بنتائجها. بالإضافة لأنه ممكن إحنا أكثر بنتعامل مع الأطباء من ناحية اختيار الفحوصات المناسبة، تفسير بعض القراءات الغير متوقعة.
0: يعني أنتم تعاملكم مع الطبيب للمساعدة في التشخيص، يعني الطبيب بلجأ لكم ببعض النتائج، أو أنتم بتحكوا معه تسألوه مثلا شو الأعراض شو كذا اللي تساعده في التشخيص، بينما حديثك مع المريض نفسه هذا له طابع آخر.
1: صحيح. الآن أنا بساعد بالتشخيص، بساعد يمكن استشارة أكثر من ناحية شو الفحوصات اللي بتساعد الطبيب في التشخيص، وإذا في أي قراءات يعني غريبة أو غير متوقعة إحنا بنساعد، لأنه إحنا بنعتمد هي مش بس أنا أحط العينة بالجهاز ويطلع لي الجهاز يطلع لي أرقام، هي إلها علاقة بالجودة تبعت الفحص، المريض شو في عنده مواد بدمه ممكن تتأثر على الفحص المطلوب، مثلا مظبوط الأدوية وتفاعلاتها بالفحص. أنا عندي مثلا مريضة حامل، ممكن البيتا اتش سي جي اللي هو هرمون الحمل نفسه يعيق قراءة التي اس اتش هرمون الغدة الدرقية، فبدنا يعني نربط هاي الأمور مع بعض. الشغلة الثانية، جزء من عمل طبيب المختبرات هو قراءة خزعات الأورام والأنسجة، اللي مثلا حد عنده ورم ممكن ياخذوا قطعة من هذا النسيج يبعثوه على المختبر نقرأه تحت الميكروسكوب ونعطيهم تشخيص لهذا المرض. يعني هو بيشارك بالتحاليل المخبرية وبالعلم الأنسجة أو الهيستولوجي.
0: الدور الطبيب للمختبرات كيف بده، يعني افرض مريض عمل فحوصات حاب يشوف الطبيب ويفهم منه، يعني يوضح له، لأنه أنت كمان أولى أنه تفسروا له بالضبط شو الأرقام.
1: صحيح، منساعد في هذا الموضوع بشكل كبير، لكن أنا بدي أنبه أنه إحنا ما بنقرأ الأرقام فقط، إحنا بنقرأ حالة المريض كاملة. فاللي أنا بقدر أفسر له إياه بطريقة معينة وسهلة هذا ممكن أفسر له إياه، في أحياناً بحتاج أحكي له ارجع على طبيبك المختص لأنه أدرى بحالتك المرضية، الأدوية اللي بتأخذها، العلاج اللي ممكن أعطاك إياه، جربه، الفحوصات الثانية، صور الأشعة، لأنه كل مريض له، يعني بعتبره أنا حالة خاصة، أنا ما بقرأ الأرقام. وهذا الإشي اللي بيخليني يعني أنبه الناس أنه ما تقرأوا، حتى أنتوا نفسكم ما تقرأوا فحوصاتكم المخبرية وتقرروا على أساسها أخذ أدوية بدون ما تستشير طبيب. مثلا مريض، طبعا إحنا دايما مختبر بيكون مع الفحص بيطلع معاه إيش الأرقام المرجعية، الريفرنس رينج لكل فحص.
0: نعم.
1: وبعض المرضى بيحكي لك خلاص أنا بطلع إنه مثلا الهيموغلوبين قوة الدم أنا عندي
0: زيادة أو نقصان،
1: أنا عندي 14 والمختبر بيحكي لحد 14.5 أنا طبيعي. هاي القيم المرجعية بتختلف من مختبر لآخر لأنه طريقة قياسها مختلفة،
0: صح،
1: تختلف حسب الجنس، حسب العمر، حسب الحالة المرضية. فمش بسهولة إنك بس تطلع على الأرقام وتعطي

0: تشخيص. دائما احنا نطلع على المريض بشكل عام وشو عنده اعراض. ممكن مريض يجي الكرياتينين اللي هو فحص الكلى عنده نعم. مرتفع قليلا بس ما عنده اعراض.
1: نعم.
0: اسأله شوي بحكي لك انا كنت صايم هذاك اليوم. طيب ما هي الصيام الجفاف بيعمل
1: مش سارب سوائل بمعنى اخر
0: بالضبط، ممكن يزيد تركيز هاي المادة، فبدل ما تخاف تتوتر وتعتبر حالك دخلت بمثلا فشل كلوي
1: صح.
0: او المفروض نعم انه يكون في مراقبة طبية لقراءة
1: الفحوصات. طيب
0: هلا
1: المستوى اللي احنا فيه بالمختبرات بالاردن اكيد في تفاوت، ولا لازم يكون في تفاوت، يعني في شيء مختبرات مرجعية وفي مختبرات بدائية، يعني قديش واضحين لي المعلومة هاي لو سمحت.
0: هلا احنا بالأردن في جهات اعتماد نسميهم اكريديتيشن تعطي هاي المختبرات حسب ليفل، يعني حسب مستوى تقديم خدمات وشو نوع الفحوصات اللي لازم تتقدم في هاي المختبر.
1: نعم.
0: وفي عليهم
1: نعم
0: من ناحية الاعتماد مراقبة
1: مراقبة يعني.
0: مراقبة يعني مثلا بوصلهم فحوصات معينة كل فترة معروف نتائجها لازم تتطابق من هاي الجهات الاعتمادية. وأي يعني مريض أو مواطن بدخل على أي مختبر بإن حقه أنه يطلب شهادة اعتماد المختبر، واللي بالعادة
1: يعني
0: بتكون معلقة، يعني
1: المفروض تكون معلقة أصلا الترخيص
0: عند
1: والتسعيرة
0: الاستقبال
1: والشهادات المفروض تكون معلقات.
0: نعم.
1: بس إحنا مواطننا بخجل، إحنا بنروح ندفع بالمطعم ومش مسموح لنا نشوف المطبخ. يعني
0: بالعكس
1: إذا
0: هو من حقه،
1: إذا طلبتي بتربكي كل الطاقم تبع المطبخ.
0: من حقه صراحة، لأن أنت دافع بدل هاي الخدمة، فبدك تتأكد أنه اللي بنعمل صح من مكان معتمد من
1: يعني اليوم نتكلم عن مختبرات ذو اعتمادية دولية ومحلية، وهناك رقابة على الفحوصات ورقابة على النتائج، يعني بطلنا نفحص على العين. زمان كانوا من 30-40 سنة يعني حالات الطارئة مش كل الفحوصات تجرى، ما في عندهم أصلا إمكانية لعمل كل الفحوصات المطلوبة. فاليوم بنقول أنه، وقبل كنا نودي نتائج خارج الأردن بعض العينات
0: صحيح، في
1: اليوم
0: في
1: أعتقد
0: فحوصات
1: وصلنا
0: متطورة
1: مرحلة
0: موجودة بالأردن ومتوفرة. المستشفيات الحكومية المستشفيات الكبيرة مختبراتها أنا يعني تحت خلينا نحكي مراقبة دقيقة. المستشفيات الخاصة والمختبرات الخاصة كمان تخضع لي معايير
1: طيب.
0: جودة تختلف التسعيرة من مكان لمكان. أنا بتفهم لأنه
1: في
0: يعني في
1: التسعيرة في رينج.
0: في رينج.
1: في رينج.
0: في رينج
1: يعني في رينج. في وزارة الصحة محددة التسعيرة، هي تحدد التسعيرة وزارة الصحة في من إلى، يعني لك مجال بس ما بصير تكون لا مغالاة ولا أقل.
0: ولا
1: طب
0: أقل.
1: دكتورة، في نتائج أحيانا تختلف من مختبر لآخر أو قيم من من من من مختبر لآخر، كيف ممكن هاي نفسرها؟ هل هي غلط ولا اختلاف بالأرقام فقط؟
0: لا، هو إحنا جسمنا طبيعة فسيولوجية جسمنا متغيرة، فأنا بتقبل إنه في فحص معين يكون نسبة التغيير 10-15% من الرينج. وهذا بيعتمد كمان على نوع الفحص، الجهاز اللي نعمل فيه، وعلى حالة المواطن لما سحب عينة
1: نعم.
0: الدم. كمان على وحدة قياس، يعني مثلا في مكان بقيس بالمليمول، مكان بقيس بالمايكرو، يعني انت بدك
1: نعم.
0: مش بس تطلع على الرقم، بدك تطلع على وحدة القياس. وزي ما حكينا الفروقات البسيطة تعتبر فسيولوجية، ما بقدر أحكي إنه النتيجة خطأ، لكن فروقات في وقت قريب تكون كثير متغايرة، هون ممكن أقول إنه في يمكن خطأ بالعينة أو بالفحص ولازم أعيدها في مكان معتمد علشان أتأكد من النتيجة.
1: طيب خليني أعطي مثال. عندنا السكر مرة بيقول لك 5 طبيعي ومرة بيقول لك 100 طبيعي، يعني أحيانا بيعطوك بالمية 90 110 80، ومرة بيعطيك 4.5 5.5 6 بهالحدود. يعني نفس الشيء هاي من ناحية المليغرام
0: اللي هي الوحدة دكتور، اللي هي الوحدة قياس
1: وحدة القياس.
0: نعم.
1: يعني الوحدتين مزبوطين، الطبيب بفهمها،
0: الطبيب بفهمها، والمفروض نقارن أرقام بنفس الوحدة.
1: طيب كيف الطبيب المريض بده يستوعب الحساسية والنوعية؟ شو المقصود فيها الحساسية والنوعية؟
0: الآن الحساسية والنوعية اللي هي sensitivity و specificity، يمكن

صعب نشرحها شوي للمريض العادي، لكن أنا رح أعطي مثال علشان يعني أشرحها. الآن في عندك فحص حساس جدا بقيس لك إذا المريض عنده تغير بهذا المؤشر بنسبة دقيقة،

0: سكان بحدود 120 عينة بالعادة بناخذ، وطبيعي بيكونوا صحيين طبيعيين ما عندهم أي مشاكل. والآن بشوف هذا المؤشر عندهم قياسه وباخذ ما يشمل 95% من السكان. 5% على اليمين المنحنى وعلى يسار المنحنى هذول ناس طبيعيين لكن قراءاتهم هي خارج المؤشر الطبيعي.
1: أوكي.
0: فهذا المؤشر الطبيعي حسب يعني عرضه، خلينا نحكي كمية ملائمته للسكان، بخليني أحكي الفحص تبعي هو بقيس بدقة، ولكن نوعيته كمصاب وغير مصاب أقل أو أكثر.
1: صح.
0: نأخذ مثلا بجائحة كورونا كنا نعمل الأنتيجين تيست السيرولوجي.
1: المسحة.
0: المسحة نعم. إذا عملناها وكان المريض عنده الفحص إيجابي فأنا بعتبر أنه هذا الفحص كان عالي الحساسية، إذا إيجابي فهو إيجابي.
1: نعم.
0: لكن كنوعية أنه يقيس جميع الإيجابيين أو جميع المصابين يطلع معهم إيجابي ما بيكون. فإذا كان الفحص الأول هذا سلبي ولكن المريض عنده أعراض، وأنا شاك أنه ممكن هاي مرحلة متقدمة من أو
1: في أعراض
0: بكير يعني بعده مش طالع
1: بعد مش ظاهر
0: الأنتيجن في الجسم، فأنا إيش بنتقل له؟ PCR، فحص PCR. فحص PCR من ناحية نوعية هو أدق وأشمل.
1: صح.
0: فحتى المرضى في بداية أعراضهم ممكن يطلعوا بوزيتيف عليه على الرغم من أنهم طلعوا سلبيين على الفحص المسحة.
1: طيب دكتورة، أحيانا ممكن تأخذي نتيجة تشكي فيها، شو آلية التحقق؟ يعني نتيجة عالية مش معقول أخذ قراري على نتيجة.
0: صحيح. عشان هيك معظم تشخيص الأمراض خلينا نحكي المزمنة بشكل عام بيحتاج لأكثر من عينة. يعني بتلاقي أنه أنت رحت قست السكر حكى لك الدكتور ارجع عيدها بعد أسبوع بعد 3 أيام، ما بنرضى بنتيجة واحدة.
1: صح.
0: لتشخيص وعلاج المرض، لأنه الالتزام بالعلاج وما يتلوه صحيح يعني مش إشي سهل. فالحل أولاً نشوف الأعراض العامة، إذا كان في أعراض وإحنا متأكدين إنه في مرض نتيجة سلبية أنا لازم أعيد، ما في أعراض النتيجة مغالاة فيها برضه لازم أعيد. ممكن أحتاج لفحص ثاني يأكد لي أو ينفي لي الفحص الأول إذا كان الفحص الأول عنده زي ما حكينا الحساسية والنوعية مش
1: صح
0: كافية.
1: صح صح. طيب ليش دائماً بنقول للمريض أحياناً تعال صايم وأحياناً تعال ماكل؟ شو بيعني الصيام وشو يعني الصيام؟ أكل شرب كم المدة؟
0: والله هذا الموضوع كثير مهم. كثير من الفحوصات تتأثر بالطعام والأدوية اللي بناخذها، مثلا يعني أبسط مثال سكر الدم.
1: نعم.
0: إذا إجا المريض قبل ساعتين متغدي أكيد السكر عنده بده يكون عالي، فاعتمدنا أنه السكر يكون المريض صايم مدة 8 إلى 10 ساعات تقريبا عن الطعام فقط، الماء مسموح، الإشي الوحيد المسموح يشربه هو الماء، ويفضل أنه يشرب ماء لأنه ما بدنا كمان يكون داخل في مرحلة جفاف وحتى بيكون
1: يعني
0: سحبة الدم أصعب.
1: الصيام لا يعني عدم شرب الماء.
0: نعم، بالنسبة للفحوصات الطبية الصيام المقصود فيه مسموح الماء والأكل والأدوية كمان، طبعا حسب الفحص ممكن نوقف بعض الأدوية. السكر حكينا، الكوليسترول، الدهون الثلاثية، هاي ممكن حتى تحتاج صيام أكثر 12-14 ساعة علشان هاي الأشياء بتتأثر بنتيجة الفحص. اللي بيأخذوا مكملات الحديد وبدهم يعملوا فحوصات الحديد في الجسم كمان هاي نطلب منهم يوقفوها.
1: قديش فترة المفروض؟
0: المفروض فترة تقريبا أكثر من 3 أيام تقريبا، خلينا نحكي 2-3.
1: يعني إنه أخذ الحبة وإجا وعمل فحص دم
0: رح يبين إنه مخزون الحديد عالي لأنه الآن أخذ المادة. البيوتين واحد من المكملات الغذائية بيأخذهم البنات خاصة للشعر وللجسم، هاي كثير لها علاقة كمان بالفحوصات. فمهم جدا إنه حسب الفحص، يعني أنا بحكي المريض إذا مش متأكد أوكي مطلوب لي فحوصات واليوم بدي أروح أسحب، إذا مش متأكد صوم احتياط. معظم الفحوصات العامة اللي حكينا عنها
1: صح.
0: بتكون مطلوبة بتكون بحاجة صيام. إذا عارف أنه أنت رايح تفحص وظائف كلى وظائف كبد هاي مش مطلوب فيها صيام. دائما في شغلة مهمة، بيجيك المريض بحكي لك أنا صايم وهو بكونش صايم، هو بيفكر انه هيك يعني خلص مش مشكله رح يدخلوني واعمل الفحص، المهم اعمل الفحص.
1: ممكن اكل بالغلط
0: او اكل بالغلط يعني حتى

0: سلك حاله بهالنتيجة بده
1: حتى
0: يخلص.
1: لو انت مش صايم خبر المختبر او طبيبك، وبعدي بكتب على النوت يعني المريض
0: انه
1: غير صائم، بحيث انه انا الفحوصات اللي بتتاثر بالصيام ما اخذها بعين الاعتبار وابني عليها تشخيص وعلاج لاحقا. ف يعني هذا الانفتاح مطلوب بينك وبين طبيبك، في لانه
0: الثقة، الثقة
1: راح يقرا الفحوصات ويعطيك التشخيص بناء على المعطيات اللي انت بتعطيها.
0: احنا بنقول الفحوصات مخبرية أساسية وضرورية في المساعدة في التشخيص، بس كمان يعني مهم الوقت، مهم في بعض العينات بحاجة لفحص بكير وفي عينات لفحص متأخر كمان، إشي مسائي إشي صباحي ما بعرف شو
1: صحيح. الفحوصات بالعادة يعني خلينا نحكي هيك جملة عامة، يفضل تنعمل صباحا يعني أبكر ما يمكن، بيكون الجسم بعده يعني مرتاح جاي من النوم، الأكل والشرب مش كثير مأثر. حتى لو كان صايم احنا بنفضل انه المريض يصوم اوفر نايت ويجي الصبح بكير يعمل عشان ما يخرب نهاره وجدول أعماله.
0: صح.
1: في فحوصات زي الهرمونات بتتأثر بالأوقات، مثلا هرمونات الحمل، هرمونات أو مش الحمل اللي هي الاي في اف،
0: الأطفال الأنابيب
1: أطفال أنابيب، هاي بتتأثر
0: النسائية.
1: بمواعيد معينة لها علاقة بالدورة. في هرمونات حكينا زي هرمون النمو والكورتيزون، هذول الأفضل نقيسهم باكرا. في عندنا أشياء ما يعني المفروض كمان نيجي مرتاحين لها، زي مثلا السي بي كي،
0: الجهد،
1: الكرياتين،
0: عضلات القلب، فحص عضلات القلب.
1: لأنه إذا إجا المريض بعد جهد معين ممكن تكون مرتفعة قليلا وتودينا
0: يعني بالنهاية عضلات الجسم تتأثر مش بس
1: باتجاه
0: عضلات
1: أمراض
0: القلب.
1: قلب، والمريض ما عنده بس مشكلته أنه جاي مثلا مسافة
0: بعد
1: مشي
0: أو
1: للمختبر.
0: بعد تمرين رياضة.
1: مظبوط. فلازم نلتزم كمان بأوقات المطلوبة للفحوصات.
0: دكتور خلينا نذكر بحلقتنا اليوم، موضوع حلقتنا الفحوصات المخبرية أو التحاليل الطبية بين الضرورة والإفراط. ضيفتنا الدكتورة أنوار عبد الله رجوب، استشاري علم الأمراض والمختبرات، أستاذ مشارك كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا. دكتورة، قديش مهم الفحوصات المخبرية والتحاليل في تشخيص بعض الأورام؟
1: الأورام، هذا سؤال مهم. يوجد الآن علميا يعني مثبت علميا بعض الهرمونات والمواد موجودة في دمنا ممكن ترتفع في حال وجود أورام في الجسم، وأهم مثال عليها زي ما حكينا هرمون البروستات مثلا في حالة أورام البروستات.
0: نعم.
1: لكن هو ارتفاعه مش شرط يكون مؤشر لسرطان بقدر ما يكون في مرض بهذا العضو. مثلا البي اس اي بيرتفع في حالات الالتهابات بالغدد البروستات. في عندنا مؤشر ثاني مثلا للقولون سي اي اي ممكن يرتفع في المدخنين. فهذا الموضوع بالذات على قدر ما هو له اهميه، على قدر ما هو لازم يكون تحت اشراف طبي.
0: نعم.
1: مهم في التشخيص ومهم اكثر في المتابعه. يعني لما يكون مريض اوريدي عارف
0: نعم.
1: اصلا انه عنده هذا المرض وعم بيتعالج له، ممكن فحص دم واحد يعطينا تنبؤ لاستجابته للعلاج أو عودة المرض لا سمح الله.
0: واضح. دكتورة، يعني الموضوع الأورام بنعود له لأنه كبير أكثر من حب نبلش بالفحوصات البسيطة، فحص الدم العادي اللي هو صورة الدم، شو الفحوصات اللي بتدخل فيه شو بتعطينا؟
1: اللي هو السي بي سي، فحص
0: نعم.
1: الدم العادي. الآن هو زي ما حكينا بنحتاج كمية بسيطة من الدم ندخلها في جهاز بيفصل لنا وبيعدلنا عدد الخلايا الموجودة في الدم، أهمها
0: نعم.
1: خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، والصفائح الدموية.
0: نعم.
1: بالإضافة لأشياء ثانية بسيطة. الآن خلايا الدم الحمراء بتعطينا فكرة عن قوة الدم، إذا المريض عنده نقص حديد، نقص دم، ممكن يتبعها في حال وجود الأنيميا هاي فحوصات أخرى. يعني أنا ممكن كطبيب أطلب هاي الفحوصات وبس يرجع علي المريض وأشوفها وأقرأها أرجع أطلب منه فحوصات ثانية. فهو
0: يعني
1: الهدف مش تعجيز للمريض بقدر ما هو أنا بدي
0: مراحل
1: أوصل
0: تسلسل.
1: لعملة تشخيص عن طريق مراحل. الآن مثلا خلايا الدم البيضاء اللي بترتفع في حالات الالتهابات،
0: نعم.
1: ممكن نقرر شو نوع الالتهاب بناء على شو نوع الخلايا المرتفعة، هل هي نوع العدلات النيوتروفيلز أو الخلايا الليمفاوية الليمفوسايتس.
0: نعم.
1: هاي بتزيد بالالتهاب البكتيري، هاي بتزيد بالالتهاب الفيروسي.

0: فأنا لما أشوف الليمفاوية المرتفعة والمريض عنده التهاب فيروسي ما في داعي أعطيه مضادات حيوية وندخل في مرحلة يعني الحساسية ضد المضادات الحيوية وغيرها. فزي ما حكينا هو يعتبر من يعني الفحوصات المهمة اللي بتعمل تقريبا لكل مريض، الهدف منها نشيك على الحالة العامة للمريض ونتأكد من قوة الدم ونتأكد من خلايا الدم البيضاء والصفائح
1: يعني تصوري
0: الدموية.
1: قديش فحص بسيط بطلع لك فقر دم؟ تصوري
0: صحيح،
1: فحص بسيط بعطيه قديش في التهاب؟ يعني كريات البيض مؤشر كبير كثير مهم معتمد في بقول لك هذا فحص. شوف لما بيكون نازل بقول مناعته نازل،
0: المناعة
1: يعني
0: صحيح
1: تصوري ففحص بسيط وغير غير مكلف.
0: هو من أبسط الفحوصات صراحة. نعم، أكثرها
1: هلا
0: شيئا.
1: خلينا نروح على الفحص الآخر وهو فحص البول.
0: نعم
1: كمان تشوفي قديش الصورة من فحص بسيط قديش ممكن الواحد يطمئن، ما يلجأ للفحوصات المتقدمة ولا يتكلف ولا شيء.
0: الآن الكلى بعتبرها أنا من يعني أهم الأعضاء سبحان الله في جسمنا اللي بتأثر على نوعية حياتنا. يعني شوف لا سمح الله أي مريض عنده
1: فشل
0: فشل
1: كلوي
0: كلوي
1: تصوري
0: قديش صعبة حياته، هو
1: عليه وعلى
0: بيعيش.
1: أسرته على
0: نعم، هو
1: وقديش بكلف الدولة
0: من ناحية تكلفة ومن ناحية حتى يعني
1: ناس.
0: نوع حياة، إنه
1: نعم
0: أنا
1: نعم
0: كل
1: نمط،
0: فترة بدي أروح أغسل، كل فترة بدي
1: بدي
0: أطلع من
1: مرافق
0: دوامي،
1: وبدي
0: بدي
1: مرافق وبدي ناس تروح معي.
0: فحص بسيط ممكن يحمينا من هذا الموضوع، خاصة للمرضى المعرضين للفشل الكلوي.
1: اللي
0: خلينا
1: عندهم
0: نحكي
1: يعني
0: اليوم من مرضى السكري المزمن غير المنضبط، مرضى ضغط الدم كمان المزمن غير المنضبط، هذول لازم يعملوا فحوصات دورية حتى لو ما عندهم أعراض. ففي عندنا فحص وظائف الكلى وفي عندنا فحص البول. بالمختبر بالعادة اللي بده يروح يعمل فحص بول راح يعطوه هيك علبة معقمة ويطلبوا منه إجراءات لازم يتبعها علشان يكون الفحص يعني دقيق. أهمها إنه كمية البول المعطاة، يتجنب يعطي أول ستريم يعني أول بداية للبول لأنه هذا ممكن يكون بعده ملوث، فأنا بستنى لنص
1: العينة.
0: العينة بعدين بحطها بالعلبة. في فحوصات بطلبوا منهم يجمع خلال 24 ساعة
1: نعم صحيح.
0: مثلا إذا بدنا نشوف البروتين في البول. فالفحص هذا مهم وضروري ولازم يلتزموا بالتعليمات لما يعطوا هاي العينة.
1: طيب شو المؤشرات اللي فيه؟
0: الفحص السريع اللي هو الدبستيك بيعطينا مؤشرات على كمية البروتين وكمية السكر وإذا في دم أو لا في البول، هذول الثلاث مؤشرات المهمة. وبعدها إذا كانوا موجودين الأخصائي الطبيب ممكن يطلب فحوصات زيادة.
1: وبيبين إذا في كريات حمر شو بيعني وكريات بيض شو بيعني
0: طبعا
1: مؤشر.
0: احنا الكريات البيضاء بنشوفهم اكثر في حالات الالتهاب، في حالات وجود بنسبة قليلة في حالات حصى الكلى. وجود الدم يمكن بالنسبة لنا مؤثر أكثر، بخوف أكثر. الدم بدل على ممكن نشوفه في التهاب، في حصى، ولا سمح الله في سرطانات وأورام. البروتين أو الزلال
1: نعم مزبوط.
0: مؤشر مهم لوظائف الكلى.
1: يعني كمان يعني مثل ما في السي بي سي اللي فحص صورة الدم لقوة الدم وتفصيله، كمان فحص البول. وأعتقد يعني من لازم نمر من أهمية فحص البراز.
0: فحص البراز مهم، أنا بشوفه بيزيد الطلب عليه خاصة في الصيف نتيجة بجوز التسمم الغذائي واللي بيصير يعني
1: نعم الإسهالات والنشاط.
0: والإسهالات. إحنا في عنا أمراض جهاز هضمي فيروسية تنتشر كمان بالصيف ومع مأكولات
1: مظبوط.
0: الصيف وطريقة حفظ الطعام وكذا، لكن
1: بس كمان كثير بالأيام العادية كمان مهم، يعني ما بصير ما نفحص بول ولا مرة براز ولا مرة.
0: هو حسب الأعراض صراحة، يعني هو مش من الفحوصات الروتينية. خلينا نحكي
1: نعم
0: حسب الأعراض، عند الأطفال أكثر مثلا التهابات الباراسايتس الدود وغيرها ممكن، يعني على بتوقع أنه هذا الفحص بالذات على طلب الطبيب المختص حسب الأعراض الموجودة
1: بس
0: أفضل.
1: يعني احيانا ممكن يكون عندك دم خفي وانت مش عارفه، وهذا مؤشر لكثير لمرض خطير. يعني لازم يعني انا اعتقد فحوصات الروتينيه
0: اللي هي الأوكلت بلود صحيح.
1: يعني فحوصات الروتينيه اللي هي البدايات اللي ببلش فيها الطبيب، البول، البراز، فحص الدم وهكذا. ولكن انت اعرف مني وهذا اختصاصك. دكتوره شو قصه فحص التراكمي؟ كيف بنطلب؟ وشو

0: شو مؤشر؟ يعني قصة هذا لازم تكون.
1: الفحص التراكمي أنا بعتبره يعني محظوظين إنه اكتشفوه صراحة.
0: صح.
1: ليش؟ الآن السكر في دمنا بيرتبط بالهيموغلوبين، واللي هو موجود وين؟ في خلايا الدم الحمراء،
0: خضاب الدم يعني، خلينا
1: خضاب
0: نسميه
1: الدم
0: الهيموغلوبين خضاب الدم.
1: الموجود بخلايا الدم الحمراء. عمر خلية الدم الحمراء 120 يوم، 3 شهور. فالسكر التراكمي بيعطينا مؤشر لمستوى السكر في الجسم خلال ال3 شهور السابقة
0: الماضية،
1: وما بتأثر بالتغير اللحظي من ناحية الطعام وشو أكلنا وشو تعشينا مبارح.
0: يعني
1: مريض السكر إذا صمت يومين قبل الفحص، هذا لا يعني إنه تراكمي رح يطلع طبيعي وإنت بتخربط إلك ثلاث
0: يعني
1: شهور.
0: العادي ممكن يطلع طبيعي، بس التراكمي رح يطلع
1: صحيح،
0: ما يتأثر باليومين
1: التراكمي
0: الصيام.
1: ما رح يتأثر لأنه بيعبر عن السكر المرتبط بخلايا الدم الحمراء في ال3 شهور السابقة.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول التحاليل الطبية بين الضرورة

0: المرورة والإفراط. يسرنا أن تكون معنا الدكتورة أنوار عبد الله رجوب، وهي استشاري علم الأمراض والمختبرات، دكتورة في علم بنك الدم، أستاذ مشارك كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا في مستشفى الملك المؤسس التعليمي. دكتورة أهلا وسهلا فيك.
1: الله يعافيك. أهلا دكتور.
0: عيدي لي المعلومة، ربطوا بالهيموغلوبين وحياة الدم، ليش بيعطينا النتائج أو ما سبق لثلاث شهور؟
1: نعم،
0: هو خلينا نسهل المعلومة، وهي معلومة مهمة.
1: فحص السكر التراكمي بقيس لنا مستوى السكر المرتبط بالهيموغلوبين اللي هو خضاب الدم الموجود في خلايا الدم الحمراء.
0: نعم.
1: الآن هذا السكر لما يكون مرتفع عند الإنسان اللي عنده سكري رح يرتبط بزيادة في هذا خضاب الدم اللي هو بروتين معين موجود في خلايا الدم الحمراء، ورح يظل مرتبط لحد ما تموت الخلية، واللي هي طول عمرها يعني مدة حياتها 120 يوم تقريبا أو 3 شهور.
0: نعم.
1: فالآن إذا أنا أخذت من دمي عينة وقست السكر التراكمي فيها، أنا رح أعطي صورة عن مستوى السكر في دمي خلال 3 شهور السابقة، مش صورة لحظية لأنه هذا تراكمي.
0: نعم.
1: على مدار الثلاث شهور.
0: نعم، تراكمي لأنه يعطي السيرة لثلاث شهور.
1: لثلاث شهور.
0: مرتبط بكريات الدم الحمراء.
1: نعم.
0: طيب، كما تفضلتي الصيام فيه مش مهم.
1: سكر تراكمي لوحده مش مهم، ما رح يأثر على قيمة السكر
0: والله
1: التراكمي.
0: والله الفحص المنزلي للسكر اللي هو
1: الجلوكوتشيك
0: اللي هو بالستريب البسيطة هاي اللي بالدار، قديش بنصحيه وقديش دقيق؟
1: في فحوصات دقيقة موجودة، وأنا صراحة بنصح فيه لأنه مريض السكري لازم يتابع السكر تبعه بشكل منتظم، ومش منطق يروح على المختبر 3-4 مرات باليوم ويسحب دم 3-4 مرات باليوم. فتختار فحص مناسب أو جهاز مناسب وتعمل لنفسك عليه تشيك، بحيث مثلا مش قبل أشهر ما أروح أفحص، أنا بفحص في البيت وخليني كل 3 شهور أفحص في المختبر وأقارن القراءات علشان أعرف أنا جهازي كويس ولا مش كويس. في أشياء ثانية بترتبط يعني نتيجة هذا الجهاز، مثلا بطاريته، نوعه، لكن هو بشكل عام كفكرة هو ممتاز. من ناحية بشجع المريض يراقب نفسه
0: صح
1: بدون
0: صح.
1: ما يحتاج،
0: وهو بعدين مع الوقت بيتعلم كيف أفضل طريقة يعمل فحص. يعني بجوز أول مرة يغلط، يتأخر بالسحب أو ما يسحب كمية، ف بصير عنده خبرة في تقييم نفسه بالبيت.
1: نعم،
0: يعني ينصح فيه.
1: اللي المريض اللي رح يلتزم بهذا الجهاز المفروض يأخذه أول مرة عند طبيبه ويعلمه عليه شو أفضل طريقة لاستخدامه، وطريقة سهلة يعني.
0: سهلة.
1: ومرات نفس العائلة بتعلم بعض.
0: نعم.
1: وبعدين يراقب قراءاته وكل 3-4 شهور يفحص بالمختبر ويشوف أنا
0: قديش
1: يعني
0: قديش متناغم،
1: في تناغم مع فحوصات البيت ولا لا.
0: أحيانا قبل فترة يعني من عشرات السنين طلع عندنا بعض الفحوصات الموضة، ولكن تبين أنها فحوصات مهمة، وهي من مثل فيتامين دال. شو رأيك بهذا الفحص وكيف؟
1: يعني فحص فيتامين دال، فحص فيتامين بي 12، هاي فحوصات مهمة صراحة. نسبة السكان عندنا بشكل عام في عندهم نقص
0: فيتامين دال،
1: وممكن تأثر على تعطينا أعراض غير مباشرة يعني بالنقص. ممكن يعني مريض يشكي من أعراض معينة، يطلع إذا صلح الفيتامين دال تروح هاي الأعراض من جسمه. فهي مهمة يعني، هاي فحوصات الفيتامينات بشكل عام مهمة ومتوفرة،
0: سهلة صارت.
1: نعم.
0: يعني موجودة في المؤسسات والمختبرات ولكن الناس بيقول لك صريفتي، بقول لك اعمل فحص فيتامين دال، بالسهرة قاعدة بين بعض والله بشكي من ظهري، اعمل فيتامين دال، بدوخ اعمل بي 12. قديش يعني هي فعليا تؤشر لهذه الحالات؟
1: شوف، انا مع اعمل الفحص لو مرة بالسنة، او اذا فحصت فيتامينات ممكن وكان اول مرة طبيعي استنى لثلاث سنين تأفحص، لكن اني مش عامله بالمرة طول حياتي لا، يفضل ينفحص يعني.
0: طب فحوصاتنا كل قديش ممكن نعيدها، او متى بنضطر نعيد بعض الفحوصات؟
1: هذا اشي مهم، لاني انا بلاحظ مرات لو بدنا نحكي عن الافراط، هي اعادة الفحوصات اكثر من
0: أكثر
1: الفحوصات
0: من مرة.
1: نفسها. مثلا انا الفحص مؤشر لبروتين معين موجود بالجسم، وعارف انه هذا البروتين بيتغير كل 3 شهور، ليش أعيده زي السكر التراكمي؟ ليش أعيده بعد أسبوع؟ يعني أنا إذا بعيده بدخل بدوامة إنه أوكي أنا إلي أسبوع عامل دايت والسكر التراكمي مش متغير، مش مفروض يتغير، أنت كل 3 شهور

0: مرتى يتغير.
1: هاي وضحناها كمان احنا
0: مزبوط.
1: من حديثنا.
0: ف مثلا ناس تمشي على ثايروكسين للغده الدرقيه.
1: نعم.
0: نفس الشيء هذا بده 4 إلى 6 أسابيع تيبين مفعوله، يعني يوصل للستيدي ستيت بدمنا حتى يبين انه متغير. فالفحوصات بيعتمد متى اعيدها على ايش انا بدور. فحوصات القلب مثلا مريض دخل على الطوارئ عملت له فحص التروبونين
1: نعم
0: وكان سلبي لكن عنده اعراض، هذا الانزيم بيزيد مع الجلطه القلبيه
1: مع التراكم مع الوقت،
0: مع الوقت. فخلال 4 ساعات انا لازم اعيده عشان اتاكد انه
1: زاد ولا ظل مثل
0: ما هو، زاد ولا ظل زي ما هو. ففي فحوصات بتنعاد خلال ساعات او ايام، فحوصات بدها اشهر، فحوصات الروتينيه بدها سنوات. فكل فحص له وقت حتى نعيده.
1: طيب بالصيف والشتوية بيختلف الفحوصات على الحرارة، على الجو اللاهب، على
0: يعني لو بدي أحكي إنه بيختلف الفحص المفروض بالمختبر بالوضع المعياري ما يختلف، اللي بيختلف صراحة العينة، عينة المريض. فعينة المريض بالصيف بالعادة بيكون أكثر فيها جفاف، فبصير تركيز لبعض المواد زي ما حكينا عن وظائف الكلى، عن قوة الدم تتركز لأنه السوائل بالجسم خفت. صح. فأنا بقرأها بهذا المنظور. زائد شيء مهم حفظ العينة ونقلها، لأنه في عينات بتفسد مع الحرارة، فلازم نهتم لموضوع أنها تنقل مبردة أو تعامل بهاي، وهي بحس مسؤولية المختبر أكثر من أن الطبيب المريض نفسه.
1: نقدر من خلال بعض الفحوصات المخبرية أو الطبية نعرف أنه في حمل ولا لا، ونوع الجنين بيأثر على الموضوع.
0: نعم. الآن فحوصات الحمل معروف من زمان فحص الحمل البيتا اتش سي جي ممكن يكون مرتفع حتى قبل ما تتأخر الدورة، فهو من الفحوصات الحساسة جدا لهذا الموضوع، أكثر حتى من فحص حمل البول المنزلي.
1: نعم.
0: الآن الفحوصات لمعرفة نوع الجنين زي وحتى فحوصات بيعملوها لمعرفة أمراض جينية عند الجنين.
1: نعم.
0: الآن موجودة ومتوفرة عندنا في الأردن ونسبة دقتها تقريبا 99%. فهاي الفحوصات نعم لازم دائما ما ناخذها 100%، يعني أنا بحكي هي 99%، لكن في حالات بتأثر على النتيجة، والتأكيد خاصة الفحوصات الجينية والأمراض الجينية والوراثية بيكون بعد الولادة.
1: نعم. طب دكتور اليوم احنا نعيش في مستقبل متغير وذكاء اصطناعي، يعني هل ممكن نتنبأ بوجود امراض قبل؟ كيف ممكن نلجأ لها، او شو هل توجد وسيلة للفحص ونلجأ لها؟
0: صحيح، هذا الموضوع كمان موجود. بديش احكي عن الذكاء الاصطناعي بقدر ما في الفحوصات الجينية لجينات متعلقة بظهور الاورام قبل ظهورها، زي مثلا بجوز سمع يعني كان حديث كبير عن موضوع البراكا، فحص جينات سرطان الثدي.
1: نعم.
0: البي ار سي اي 1 و 2، هذا الفحص موجود ممكن نعمله ونتنبأ باحتمالية حدوث هذا المرض عند المريض أو المريضة قبل حدوثه. احنا بننظر فيه لأنه فحص جينات، بننظر فيه مش للعامة، ننظر فيه للناس اللي عندهم خطورة عالية، زي مثلا في تاريخ مرضي في العائلة.
1: نعم.
0: إنه الأم والخالة إجاهم هذا المرض تحت عمر 40 سنة، كل ما كان العمر أقل كل ما كان زيادة يعني
1: صح.
0: فرصة إنه يكون جيني أكثر. فالآن بنفحصه للمريضة، وجوده لا يعني 100% إنه رح يصيبها السرطان، ولكن احتمالية عالية، فبنعطيها إحنا فرصة إنها تختار، فرصة إنها تراجع أكثر، تفحص أكثر. فهذا الفحوصات موجودة ولكن تقرأ ضمن تخصص طبي عالي، هي مش ما بعتبرها أنا فحص ينعمل للعامة اللي ما عندهم دراية كافية.
1: نفس الموضوع استكشاف الأمراض الوراثية كمان إحنا يعني المفروض الاستعداد عند بتزوج حدا بيستعدوا للحمل إنه ممكن يلجأوا لحتى إذا خاصة إذا في عندهم بالعائلة أمراض وراثية. شو النصيحة، شو المرجعية بهذا الموضوع؟
0: الآن في أمراض يعني معينة وراثية لما يكون مثبت أنها موجود جينها عند الأم والأب، أنا المفروض أنبه الأهل لاحتمالية وجودها بأطفالهم وشو نسبة وجودها، وهم يقرروا بدهم أطفال أو لا. وفي بعدها إذا صار حمل طرق لفحص الجنين لنعرف

0: إنه في عنده هذا المرض الوراثي بيستدعي معاملة طبية خاصة أو ما عنده، وأحيانا بدون تاريخ عائلي ممكن طبيب النسائية يكتشف إنه في سمات معينة في الجنين تشير لوجود مرض جيني. الآن هون ممكن نعمل خزعة من السائل الأمنيوسي حوالين الجنين ونعمل فحص كروموسومات ونتأكد موجود أو مش موجود. الهدف إنه نعطي العائلة هاي المعلومة إذا في حل أثناء الحمل، يعني انتريوتيراين للعلاج يكون موجود، أو طريقة متابعة الطفل بعد الولادة مباشرة بحتاج خداج، بحتاج مستشفى متخصص وغيره.
1: دكتورة، خلينا نحكي عن تخصصك الفرعي، لأنه في تخصصات بداية الحديث قلتي المختبرات، في تخصصات فرعية مختلفة، أنت عندك تخصص خاص وأعتقد نادر، شو هو التخصص؟
0: التخصص الفرعي هو بنك الدم ونقل الدم. جزء من المختبر في أي مستشفى هو مختبر الدم، بنك الدم اللي بيوفر وحدات دم للمرضى في حال حاجتها، وبيستقبل من المتبرعين وحدات دم. فهذا البنك، خلينا نحكي، أو المختبر لازم يكون تحت إشراف طبي. إحنا بنحكي عن الدم، والدم طبعا هو يعتبر علاج أولا،
1: نعم،
0: وإله مخاطر. نقل الدم إله مخاطر،
1: نعم،
0: مش
1: هذا
0: بسهولة.
1: رصيد استراتيجي.
0: نعم، ومش بسهولة أحكي أنا هذا المريض يعني لازم أعطيه دم وأعرضه
1: أمراض أخرى هو غنى عنها، ما هو بكفي
0: أمراض
1: حالته المرضية
0: ومضاعفات. فعلشان نكون في يعني أأمن نقطة، يكون في إشراف طبي على بنك الدم في المستشفيات. أنا الحمد لله يعني بعد ما عملت التخصص الرئيسي في أمريكا في الولايات المتحدة اللي هو علم أمراض التشريحي والإكلينيكي، أكملت تخصص علم أمراض الدم وبنك الدم بعدها، والآن الحمد لله رجعنا على مستشفى الملك المؤسس، بنحاول نطور في بنك الدم، نأمن وحدات الدم الآمنة للمرضى بشكل عام. زائد الجزء الثاني من التخصص غير عن الجزء الفني هو الجزء الطبي المتعلق بعد ما يأخذ المريض دم، إذا صار عنده أي مشاكل، صار عنده مثلا أجسام مضادة، صار عنده عدم قابلية استجابة للوحدات، في إجراءات طبية ممكن نساعد فيها، فها يعني بتقديم استشارة للأطباء بهذا
1: يعني
0: الموضوع.
1: تشاركية مع الطبيب المعالج،
0: أكيد.
1: يعني ممكن المريض ينعطى عينة إشي من الدم، يعطى الدم كامل ولا ممكن يجزأ الدم؟
0: الآن مع تطور الطب أصبحنا نجزئ الدم إلى مكوناته ونعطي المريض حسب حاجته المكون اللي بيحتاجه. مريض عنده تكسر خلايا دم حمراء، بكفي أني أعطيه خلايا دم حمراء فقط بدون ما أعرضه للبلازما أو خلايا الدم البيضاء. مريض عنده نقص صفائح، بكفي أني أعطيه
1: شو
0: فقط
1: النقل
0: الصفائح.
1: النوعي اللي بهذا التخصص، أنه صرنا نفصل كل يعني العينة الدم اللي تبرعت فيها أنا،
0: نعم،
1: كم مريض ممكن يستفيد منها؟
0: على الأقل 4 إلى 5 مرضى. يعني إحنا إذا بدي أفصل المكونات وأفصل الحجم، ممكن 3-4 مرضى يستفيدوا من عينة واحدة أعطاها متبرع واحد. بالأطفال ممكن 6 أطفال يستفيدوا منها، لأنهم بيحتاجوا كمية أقل من الدم.
1: ممتاز، يعني هذا إضافة وتسهيل، يظل عندنا رصيد جيد من الدم. وقديش مهم الواحد يتبرع، وقديش من يعني سؤال مهم بصراحة بنهاية الحلقة، تنصحي وقديش في، هل بتضرر اللي بتبرع بالدم؟
0: يعني شكرا على هذا السؤال، لأنه أنا في كل يعني لقاء علمي بحب أذكر أنه التبرع بالدم هو وسيلة لإنقاذ حياة حث عليه الدين. ما في أي ضرر على المتبرع الهيلثي يعني الصحيح
1: السليم، لا
0: السليم،
1: يأخذ إلا من سليم
0: أكيد، وبالعكس بفيده. الشغلة الثانية أنه إحنا بنعمل فحوصاتنا المخبرية والأمراض السارية داخل بنك الدم لحتى نطمن أنه الدم الآن ينقل بشكل آمن وسليم،
1: يعني
0: وما نضر المريض نفسه.
1: يعني المتبرع بنعطيش دمه إلا ما تأكدنا أنه فيش أي خلل بدمه،
0: صحيح.
1: يعني ما بنعطيه للمريض، وإذا أنه شفنا المريض تبرع ومرضه ما بصح نعطيه لمرضه يتلف.
0: أكيد أكيد. الآن في قوانين وشروط، يعني أنا بجوز ما أوصل لمرحلة أخذ من المتبرع إلا لما أتأكد أنه
1: نعم،
0: هو في مرحلة كاملة مفيدة للتبرع.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر باسمكم الدكتورة أنوار عبد الله رجوب، استشاري علم الأمراض والمختبرات، دكتورة في علم بنك الدم.

0: أستاذ مشارك كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا من المستشفى الملك المؤسس. إلى حلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

موجز الواحدة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لحضراتكم لبنى الفقهاء، أهلا بكم. بتوجيهات ملكية سامية، إخلاء طبي لطفل أردني بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبدأ اليوم زيارة إلى طهران في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد، وإيران تقول إن الحصار البحري الأمريكي يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات.

محليا المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتقبض على شخصين. بدء العمل بمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام بكلفة 2,600,000 دينار. وأخيرا طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهاشمية.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء عمر الكركي، شادي زيدين من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الأعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا سيدي، بارك الله تعالى فيكم، بارك الله تعالى في جهودكم، بارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة وفي كل الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به المستمعون والمستمعات، وأن يكون ذلك في صحيفة أعمالكم وأعمالنا بإذن الله تعالى.
0: اللهم آمين، نسأل الله القبول. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لو سمحت بس ممكن أسأل؟
0: تفضل سؤالك.
2: طيب الله يكرمك. أول سؤال اللي هو الندم على فعل الطاعة، يعني واحد فعل طاعة وبعدين يا ريتني ما فعلتها، هل يكتب له الأجر؟ وبالمثل اللي هو الندم على فوات معصية، يعني هو ربنا بهذاك الوقت عصبه من معصية، بعد ذلك لو عملت ذلك فهل يذهب الأجر الأول، أجر يعني ترك المعصية؟ هذه سؤال. السؤال الثاني، لو إنسان مثلا ذهب إلى راقي وإنه مثلا الشرط إنك أنت تقرأ عليه ثم إنه الله سبحانه وتعالى يعالج، بما إنك تقول إنه إن شاء الله إنه تعالج بأمر الله عز وجل، لو لم يتم العلاج، الحكم المال اللي يأخذه هذا الراقي، هل هو مثلا بحكم إنه واحد راح يصلح شيء وما صلح له إياه مثلا؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: أكرمك الله يا سيدي، شكرا،
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام،
0: حياكم الله.
3: في عندي كم سؤال بالله عن الصلاة لو سمحت.
0: تفضل. السؤال الأول،
3: بالنسبة لدعاء القنوت، هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء سواء قنوت أو غير القنوت خلال الصلاة؟
0: نعم.
3: بعدين مسح الوجه بعد نهاية الدعاء إجمالا، نعم، هل خلال الصلاة؟
0: نعم.
3: بعدين أنا بطول في الدعاء، يعني يمكن 10

0: دقائق، يعني هل يعني فقط وقت محدد للدعاء مثلا ما يطول الواحد أو هذا؟
1: طبعا انت لوحدك.
0: لوحدي بعدين يعني لأنه بطول في الدعاء مرة تعرف الإنسان ممكن يتأرجح يعني هيك يعني حركة للأمام أو للخلف. بعدين كيفية الجلوس عند التشهد، يعني هل في وضع معين مطلوب من الإنسان أو حسب ما يرتاح هو، يعني حسب وضعه الصحي يعني. هذه أسئلتي لو سمحت.
1: جزاكم الله خير، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيك الخير يا شيخ. سيدي بدي أسألك عن الاستغفار والذكر بالسر سواء بالنهار أو بالليل.
1: نعم.
2: وبدي أسألك إنه في بعض الأحيان أنا بضطر إني أصلي على جسمي لألم بأسفل الظهر أو بالركبة.
1: نعم.
2: الله يبارك فيكم.
1: طيب عفوا، الاستغفار والذكر ما شو السؤال؟
2: انا يعني انا اكثر الاحيان بكون استغفر واذكر بالسر، يعني ما بكون اجهر فيه يعني. ما بكون احكي فيه باللسان،
1: بالقلب
2: بكون احكي فيه بالقلب
1: دون تحريك اللسان.
2: نعم.
1: طيب وبالنسبه بسبب مرض تصلي جالس؟ سؤال ثاني.
2: احيانا مش دائما، احيانا يعني، واكثر الاحيان بصليها انا سجود وركوع على الارض عادي، بس بعض الاحيان بضطر اني اصلي على الكرسي لالم بالظهر اسفل الظهر او بالركبه.
1: نعم، شفاك الله وعافاك.
2: الله يبارك فيك يا رب.
1: تسمع الاجابه والله يتقبل ان شاء الله.
2: كل الاحترام. شكرا.
1: حياكم الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال اخير. الو. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية يا رب.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: شيخنا بس بدي أسأل بالنسبة لتبديل الذهب بالذهب، يعني أنا كنت حاب أبدل زوجتي سوارة، فالبائع أخذ السوارة القديمة وبعدين حسبها وأعطاني سوارة جديدة ودفعت له الفرقية، تفاجأت أنه هذا الشيء يعتبر الله العليم حرام ولا يجوز، فأنا حاب أعرف إذا فعلا هذا الشيء حرام هل علي كفارة أني أطلعها أم بما أني لا أعلم.
1: تسمع الآن إن شاء الله الإجابة من سمحت الدكتور.
3: شكرا. شكرا لطفك. شكرا.
1: حياكم الله مجددا سمحت الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
4: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، بارك الله فيكم يا سيدي.
1: سمحت الدكتور، الأخ يعني المستفتي، السؤال الأول، المؤمن والمسلم لا يندم على فعل الطاعة بل يسأل الله القبول، فهو يعني يريد توجيه من سماحتكم، ندم على فعل طاعة وندم على وندم أيضا على فوات معصية.
4: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. كما تفضلتم يا سيدي، الأصل في المسلم أن يندم إذا فاتته طاعة وأن يندم إذا فعل معصية. أما والله هنالك، أنا لا أتصور أن هنالك مؤمن حقيقة حق الإيمان يندم أنه أطاع الله، هذا حقيقة يراجع إيمانه، في خلل، في هنالك خلل في إيمانه إذا أنت فعلت طاعة ثم تندم أنك فعلت الطاعة، أو إذا فاتتك معصية راحت عليك معصية الله نجاك منها، الله حفظك من هذه المعصية، الله أنقذك منها، بتقول آخ يا ليتني لو فعلتها.
1: الأصل تشكر الله وتحمد الله،
4: تشكر الله أنه الله تعالى أنقذك من المعصية.
1: نعم صحيح.
4: هلأ أنا أخشى أن يكون أخونا في بعض الناس بيقول لك إذا بتعمل خير مع الناس وبعدين بطلع مش أهل بندم أنه فعل، أيضا هذا غير مقبول أيضا، يعني لا تندم على فعل خير
1: حتى مع البشر،
4: حتى لو فعلته مع شخص ثم تبين لك أنه لا يستحق الخير. وهذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما صارت المشكلة والحديث عن سيدتنا عائشة، كان هو يعطي ينفق ويتصدق على أحد أقاربه، أقارب السيدة عائشة،
1: كافل له. نعم
4: نعم. فلما تحدث من ضمن المتحدثين قطع سيدنا أبو بكر عنه النفقة، منع، قال والله هذا زلمة كنت أحسن إليه ورحك عن بنتي. الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا يتلى يعاتب سيدنا أبو بكر هذا الفعل. فعل الخير لا تندم عليه، لا يجوز للمسلم أن يندم على فعل الطاعة، وأخشى أن يكون هذا محبط للعمل والثواب. نعم يعني واحد عمل طاعة لربنا بعدين بتقول يا رب أنا ندمت إن عملتها بالغلط.

0: غلط أو أنا ندمان عملتها، هذا من الأشياء التي قد تحبط الثواب، تحبط ثوابك، فإنك فعلت طاعة ولكن لا ثواب لها. ونفس الكلام يقال على أنه لو ندم على أنه فاتته معصية، يعني هو يتمنى أن يعصي الله والعياذ بالله، يعني في واحد يتمنى الله حماك من المعصية وأنقذك منها، وأنت تقول آخ راحت علي يا ريت، أو والله شباب بيكونوا قاعدين مع بعض والله مبارح سوينا كذا وكذا، سكرنا وسهرنا وشربنا، وآخ يا ليتني كنت معكم راحت علي، أعوذ بالله يا رجل. الله أنقذك وريحك من تلك المعصية وأنت بتقول يا ليتني كنت معكم، لا، الواحد بيقول عن الصالحين يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، بندم على الطاعة اللي فاتته ولا يندم على فوات معصية ولا يندم على فعل طاعة.
1: جزاكم الله خير. حكم المال المتأتي سماحة الدكتور نتيجة يعني موضوع الرقية الشرعية أو العمل بالرقية الشرعية؟
0: يعني أولا نحن دائما وأبدا من هذا المنبر تكلمنا عدة مرات أنه لا تعتمد على كثير ممن يمتهن هذه المهن، هنالك يمتهنها مهنة وهو ليس أهلا لها. لا تسلم حالك لأي واحد بيقول لك أنا راقي شرعي، لا تسلم حالك لأي واحد يقول لك أنا بعالجك، هنالك العلاج له وسائل وله أسباب.
1: بالنسبة للرقية الإنسان يقوم يعني يرقي نفسه.
0: ارقي نفسك ولا تحتاج أن يرقيك أحد، آيات الرقية وأحد الرقية موجودة وكثيرة، والله تروح لواحد يرقيك على أساس يشفيك من علاج معين، من حيث المبدأ هي مش حرام، ما بقدر أقول حرام، وهو أخذ أجرة على الفعل لا على النتيجة. أنا بأخذ أجرة على الفعل، أنا بقول لك بدي أقرأ عليك آيات الرقية مقابل أني فرغت وقتي نصف ساعة ساعة بدي أقرأ عليك آيات الرقية، ورود قد يكون الشخص عامي لا يعرف قراءتها، فأنا أريد أن أقرأها، أقرأ عليك هذه الآيات وأخذ أجرة مقابل تفرغي للقراءة، هذا جائز جائز، وهو لا يحاسب عن النتيجة، أنه الشفاء بيد الله مش بيده، يعني قد تشفى من هذه الرقية وقد لا تشفى، لكن دائما أبدا نقول نحن إلجأ إلى هنالك الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء، علمه من علمه أو جهله من جهل. وبالتالي هنالك طب متقدم وهنالك بحوث تجرى، فاروحوا على الأطباء مباشرة، الرقية استخملوها، نعم ارقي نفسك، وإذا أنت احتاجت واحد يرقيك أعطيه أجرة على الفعل وليس على النتيجة، النتيجة ليست بيده، ربما ما تشفى، لأن الشفاء بيد الله وليس بيده.
1: لكن هذه ليست دعوة دكتور،
0: ليست دعوة، نحن ابتداء لا ندعو،
1: وضحت أنت دكتور، نعم بالبداية
0: نعم. لا ندعو إلى اللجوء إلى أمثال، لأنه حقيقة أكثر من يمتحن
1: نعم.
0: هذه هم ليسوا على وفاق. نعم
1: جزاكم الله خير. حكم دعاء القنوت في الفجر دكتور؟
0: دعاء القنوت في الفجر سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء القنوت في الركعة الثانية من الفجر بعد الركوع حتى فارق الدنيا، كما حدث كما ذكر سيدنا أنس بن مالك قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، وبالتالي هو سنة مؤكدة خاصة في مذهبنا مذهب أئمتنا الشافعية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنه سنة مؤكدة، وإذا تركه الإنسان سهوا أو عمدا فإنه يجبر هذا الترك بسجود السهو.
1: جزاكم الله خير. رفع الأيدي أثناء الدعاء وفي النهاية مسح الوجه وما تيسر من الجسد.
0: نعم، يستحب رفع اليدين بأن يجعل ظهرهما إلى الأرض وباطنهما إلى السماء في كل دعاء، سواء كان في الصلاة وخارج الصلاة.
1: نعم.
0: أي دعاء يستحب له أن يرفع له يديه إلى السماء، لأن السماء هي قبلة الدعاء. بالنسبة للمسح، نعم يمسح على وجهه ومقدم بدنه في أي دعاء خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة لا يمسح، وبالتالي إذا دعا كان الدعاء في خارج الصلاة أو في داخلها كلاهما يرفع يديه في أثناء الدعاء،
1: لأن الله يستحي أن يرد
0: يدي عبده خائبتين إذا رفعهما. لكن إذا كان في الصلاة لا يمسح بهما وجهه، بعد أن ينتهي من الدعاء يسبل يديه، لا إذا كان في خارج الصلاة يمسح بهما وجهه ومقدم بدنه.
1: جزاكم الله خير. اللي طالب الدعاء،
0: الدعاء إذا كان في غير القنوت، في غير القنوت لك أن تطيل ما تشاء، يعني دعا في السجود يطيل، دعا بغير صلاة هو جالس في بيته بديته يطيل، بشرط أن يكون منفردا أو إماما لقوم محصورين معدودين يرضوا بالتطويل، قال لهم يا جماعة طلعنا اليوم، إحنا اليوم ليلة قدر مثلا ولا قيام ليل، بدنا نستغل

هذه الليلة بدنا نطيل في الدعاء في السجود، في حد عنده مانع؟ كنا موافقين وموافقين، عندئذ يطيل الإمام يجوز، لكن بغير ذلك لا يجوز، لا يجوز الإطالة في الدعاء في الصلاة، لا يجوز الإطالة في الدعاء في الصلاة إلا إذا كان منفردا أو إماما لقوم.

0: عدم
1: أنه
0: الإطالة.
1: علمنا كلمات محدودات معدودات نستطيع أن ندعو بها. وبالتالي لا يستحب الإطالة في دعاء القنوت مطلقا، لا إمام ولا منفرد ولا مأموم. إذا كان إماما والقوم كثيرين يحرم الإطالة في هذه الحالة وقد تبطل الصلاة في القنوت. إذا كان إماما لقوم محصورين في السجود له أن يطيل بإذنهم. إذا كنت منفردا أطل ما تشاء لكن في غير القنوت، وإذا كنت في غير دعاء في غير صلاة إن شاء الله ظلك للصبح تدعي.
0: الله يتقبل.
1: أدعو ما تشاء في خارج الصلاة لأنه ما فيها مشكلة مهما أطال.
0: جزاكم الله خير.
1: لكن شوف سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء في أدعية جامعة مانعة فيها كل اللي بدك إياه. يا سيدي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خلص
0: جمع بين خيري الدنيا والآخرة.
1: خلص كل شيء، ما ظل شيء. شو بدك غيرك؟ ما ظل شيء. فشو الزيادة بعد ذلك؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة الدنيا ستكون مال، صحة، جمال، قوة، زوجة، ولد صالح، كله حسن في الدنيا. وفي الآخرة حسنة، جنة ونعيم وكذا، وقنا عذاب النار. خلص خلصت كل اللي بدك إياه. شوف كلمتين، ثلاث كلمات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: جامع ومعنى.
1: جامع، خلصت. فأحيانا الإطالة فيها تكرار، وأحيانا قد يكون تكرار ممل، وأحيانا يكون تكرار مخل أيضا. ففي أدعية جامعة مثل هذه الآية، هذا الدعاء جامع مانع، لو دعوت به يكفيك عن كثير من الأدعية.
0: جزاكم الله خير. صفة الجلوس في التشهد الأول والأخير.
1: الجلوس في التشهد الأول الذي يعقبه قيام، العلماء بيقولوا في عندنا صفتين، في عندنا تورك وفي عندنا افتراش. الافتراش يعني أن يجلس بحيث ينصب اليمنى ويجلس على القدم اليسرى.
0: نعم.
1: التورك ينصب اليمنى ويجلس على ورك اليسرى. هذه الصيغة سنة، لكن إحنا بنقول أي طريقة يسهل عليك أن تجلسها. مش كل الناس بتحملوا هاي.
0: نعم.
1: ممكن الناس عنده ألم بفخذه، ممكن الناس عنده ألم بقدمه، ممكن الناس ألم بركبته، في ناس ما بتحموش قاعدة الأرضية أصلا.
0: الطريقة التي يرتاح عليها،
1: أي طريقة تجلس فيها لكن طريقة السنة تطبق السنة. إن استطعت في التشهد
0: اليمين
1: انصب القدم اليمنى واجلس على القدم اليسرى، أو في التشهد الأخير انصب القدم اليمنى واجلس على ورك اليسرى.
0: جزاكم الله خير. نسأل الله أن يتقبل من الجميع الاستغفار والذكر بالقلب دون يعني تحريك اللسان.
1: جميع العبادات القولية سواء قراءة قرآن، استغفار،
0: ذكر،
1: دعاء، حتى يعتد بها لابد أن تكون باللسان. يعني لابد أن تكون باللسان حتى يعتبر ومعتدة.
0: لا يكتفى بالقلب.
1: لا يكتفى بالقلب. طبعا إذا كانت لسان وقلب هذه أفضل شيء. يعني أنا أستغفر بلساني وقلبي.
0: يحضر القلب.
1: يكون حاضر القلب.
0: حضور القلب.
1: الآن في ذكر القلبي جيد مقبول، لكن ثواب الذكر اللسان أعظم. يعني الثواب الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، من قال، النبي كان يقول من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من قال لا إله، من قال القول لا يكون إلا بماذا؟
0: باللسان.
1: القول بده يكون إيه؟ بده يكون حتى يعتد بالثواب الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يتلفظ بالذكر وبلسانه، ولا يشترط أن يجهر به بحيث يسمع الناس. لا، أنا بتلفظ بحيث أسمع أنا،
0: يسمع نفسه
1: ولا يسمعني الآخرين. ولو أتى بقلبه نعم، لكن لن يكون ثوابه كثواب من أتى باللسان.
0: جزاكم الله خير. الصلاة على الكرسي بسبب المرض،
1: يعني نسأل الله الشفاء لكل مريض ومبتلى. كل إنسان يقدر وضعه إما بمعرفته بالطب أو بمعرفته بآلام نفسه أو بإخبار طبيبه.
0: نعم.
1: كل واحد عارف شو وضعه. في ناس عنده لا يستطيع القيام، يقول لك أنا إذا وقفت والله ظهري بخشب ما بقدر أوقف، لكن بقدر أسجد وأركع. بنقول له أنت بتصلي على الكرسي لأنه ما بتقدر تقب، لكن لما تركع وتسجد انزل الأرض، ما عندك مشكلة بالأرض. في واحد يقول لك لا أنا بقدر أوقف لكن ما بقدر أنزل أركع، ظهري بجوعني إذا نزلت. نقول له ماشي، لكن إذا سجدت السجود ما عندي مشكلة فيه. إذن القدر الذي تستطيعه بدك تفعله، إيش قدر اللي بتعجز عنه وتركه. عجزت عن القيام صلي قاعد، لكن هذا لا يعني ان السجود يروح.
0: نعم.
1: الا اذا كنت عاجز عن القيام والسجود كمان، قال لك انا اذا نزلت على الارض بقدرش اطلع.
0: نعم.
1: او اذا نزلت على ركبي انا لا اتحمل اجل اسجد على الركب، هنا بنقول له اترك. اذا لا يترك الميسور بتعسر شيء. في عندك اشياء متيسره لابد ان تاتي بها.
0: نعم.

0: ما تعسر عليك اتركه. لكن في بعض الناس بتلاقيه ترك كل شيء، ترك القيام والركوع والسجود. طب ليش الثلاثة؟ طب انت عندك مشكلة في القيام بس
1: فقط،
0: طب الركوع والسجود ما في مشكلة، او عندك مشكلة في السجود، لماذا تركت الركوع وتركت القيام؟ اذا اترك الامر الذي يكون فيه مشقة عليك، اما باخبار طبيب، طبيب يقول لك ترى انت اذا بتركع او بتسجد بصير معك مشكلة او مرض او زيادة مرض او مرضك بتأخر شفائك، او انت عندك معرفة بذلك تتعب ومشقة زائدة. مش مشقة عادية، المشقة العادية من المشي المسجد في حد ذاته مشقة، في المشي بحد ذاته مشقة، القيام بحد ذاته مشقة، السجود بحد إذا كانت المشقة المعتادة هذه لا تمنع. أما بده يكون في مشقة زائدة لا تحتمل عادة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، تبديل الذهب بالذهب ودفع فرقية سعر.
0: نعم، هذه المعاملة حرام. النبي عليه الصلاة والسلام نص عليها صراحة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، هاء بها، هاء بها يعني إيش؟ وزنا بوزن. فعندئذ بعطيك أنا سوار الذهب 100 غرام مقابل 100 غرام، لو كانت 101 حرام، لو كانت سوار الذهب 100 غرام مع سوار الذهب 100 غرام ودينار، هذا الدينار ربا، فما فعله هذا حرام. الآن الحل الشرعي كان ما هو؟ أن يبيع الإسوارة الأولى بنقد، يقول له هاي السوارة كم ثمنها؟ يقول لك هاي ثمنها 200 دينار، ثم يشتري بالمئتي دينار إسوارة أخرى، أقول لك إسوارة ثانية متكلفة، تقول لا هاي بزيدك 100 عليها. أما أنه الطريقة اللي عملها حرام. الآن إذا كان بالإمكان ولسه الوقت قريب مش قديم الشغلة، يروح تقول له عمي خذ إسوارتك ورجع لي إسوارتي، وبعدين يرجع يعيد المعاملة صح كان بي. إذا صارت المعاملة بعيدة أو صار قد يتعنت التاجر،
1: تعذر ذلك،
0: يستغفر الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تعالى يعذر بجهله في هذه المعاملة.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: بدي أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
1: تفضل سؤال.
2: بخصوص ميراث الأولاد المتوفاة قبل والدتها، يعني توفيت قبل الست والأحفاد يرثون.
0: مين توفي، الأم ولا الأب؟
2: لا الأم. هلا في دائرة الإفطار الأردنية تم الاتصال وأخبرني أن في الإفطار الأردنية تعامل معاملة بس أبناء الذكر يرث من جدتهم، يرثون من جدتهم. في باقي الدول العربية، مصر وتونس والمغرب وسوريا ولبنان، تورث الذكر أبناء الذكر ويرث أبناء الأنثى. سؤال، ويقال أنه يعمل بها بمبدأ الوصية الواجبة،
0: تمام.
2: ولكن أخوال الأولاد وخالاتهم، منهم من سامح ومنهم قالوا وأتوا بفيديوهات لمشايخ سعوديين وغيرهم أنه لا يجوز نهائيا، وإذا أخذتها بالقانون أنت تأكلها حرام، وهي لا يعمل. احنا نعمل.
0: انت في اي بلد الان؟ اي بلد تتحدثون؟
2: انا اتحدث في سوريا.
0: انت طبعا. سوري
2: جنسي. القانون لكن في سوريا
0: القانون السوري يورث. هو لا يورث طبعا، هي مش ميراث اسمه، هذا وصيه واجبه. بدي اتاكد انا اعتقد القانون السوري كان مثل الاردني، ما بعرف اذا اذا اذا غيروا او في شيء.
2: من فتره قريبه وتم اقتسام التركه، حتى في هناك يعني عقار وتم بيعه ولم يتم إنهاء معاملاته إلا حينما نادوا أولاد الأنثى الذكور، تمام، ليوقعوا ولهم توقيع إرث شرعي.
0: طيب يعني نعم. هذا سأجيبك إن شاء الله بشكل
2: عام. ولكن المشايخ تسأل المفتي أي شيخ وهو على علم، يعني
1: تسمع توجيه إن شاء الله. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية يا شيخنا، كيف حالك؟
1: الله يسلمك وعافيك، الحمد لله رب العالمين.
3: بفضل الله. يستر بالله. بدي أسألك بس سؤال إذا سمحت. هلا إنسان بكون مثلا يعني عنده أطفال بالمدرسة تقريبا ما يقارب 5 أطفال،
1: نعم،
3: ووضعه عامل 100 يوم، يعني مش حمل إنه يعني يجيب مثلا من التزامات المدرسة الكافية يعني، ومش قادر والله،
1: نعم،
3: فبدخل في ناحية الإثم هيك، ولا بدخل يعني نعطل الأولاد على المدرسة عشان ما منقدر.
0: إثم إيش؟ إثم لماذا؟
3: زي ملتزمات الكتب، الدفاتر، الشنتات، المرايل، زي هيك يعني ملتزمات مدرسية، وما في مثلا غير أنا بشتغل.
1: طيب أعانك الله.
3: الله يبارك فيك.
1: أعانك الله. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: إن شاء الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. بدنا نوجه سؤال لفضيلته.
1: تفضل سؤالك. سمحت الدكتور يسمعك.
4: ما حكم التاجر

0: التاجر او البائع الذي ينفق سلعته بالحلف الفاجر.
1: تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور.
0: شكرا،
1: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. اذا معنا اتصال اخير. طيب نجيب عن هذه الأسئلة. سماح معنا اتصال، نأخذ الاتصال. ألو، السلام عليكم.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، معك محمد العتوم.
1: حياك الله أخ محمد.
2: يا سيدي، في ناس بيشتري ذهب من عند الساغي بأقساط.
1: نعم.
2: هذا الذهب بيرتفع وبينزل، يعني يجوز؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا،
1: حياكم الله. سمحت الدكتور مجددا، اهلا ومرحبا بكم.
3: اهلا بكم يا سيدي، مرحبا بكم.
1: دكتور، اذا يعني تكرمت توضح وتبين للاخ المستفتي، المفتى به عندنا بالنسبه لموضوع الوصيه الواجبه دكتور.
3: شوف، الوصيه الواجبه هي حقيقه اذا توف الوارثون محددون بنص الشارع من يرث، فالاولاد والبنات يرثون، لكن أولاد الابن هم عصبة للرجل ويرثون منه، لكن أولاد بنته ليسوا عصبة له. يعني أنا أولاد ابني هم منسبون إلي وهم عصبة معي، فإذا مت وليس لي أولاد، أولاد ابني يرثوني، وإذا مات ابن ابني وليس لهم ليس لهم أب فأنا أرثهم أيضا كذلك. لكن أولاد بنتي، يعني حتى احنا بالعامية بالعرب معروف أولاد بنتي لأهليهم، يعني أولاد البنت ليسوا من الورثة ابتداء، ليسوا وارثين. أولاد الابن وارثون، وابن الابن يعني يلزم بالنفقة على جده لأبيه، فيما لو أنه صار هنالك تقصير بالنفقة، فابن ابن أنا بقدر أرفع نفقة على ابن ابني، وابن ابني بقدر يرفع نفقة علي،
1: ملزم بالنفقة على جده.
3: نعم، لكن
1: وإذا كان في دية يدفع معه،
3: ابن الابن بيدفع في الدية معي،
1: لكن أبناء البنت
3: أنا ابن بنتي ما له علاقة فيه، ابن بنتي لأهله، يعني ابن بنتي لا بنفق علي ولا بنفق عليه، لانه بنفق عليه جده لابوه، روح لابوه اهله ابوه وعمامه اولى به. يعني مدام الاولاد عند اقول العم المثال خال مخلى والعم مولى، العم ولي لكن الخال وليس وجد، والجد لاب ولي لكن الجد لام ليس ولي، وليس انتقاصا من حقوق احد، يعني لا ننتقص حقوق احد. فاصلا اولاد الابنت ابتداء هم ليسوا وارثين، اولاد الابن هم موضوعين من ضمن الورثه، فإذا مات أبوهم وهم قبل جدهم، ولجدهم أبناء ذكور، على القاعدة الشرعية أن أبناء الابن لا يرثون، لأن أولاد الابن يحجب ابن الابن. هنالك بعض الفقهاء أخذوا من بعض المذاهب الفقهية والأقوال الفقهية، أعطوا لأبناء الابن الوصية الواجبة، قالوا لأنهم يشتركون مع الابن في دفع النفقة لجدهم، ويشتركون معه كذلك في الدية، ويشتركون معه في العصبة، فقالوا. أما أولاد البنت حقيقة هم لا يتوفر فيهم هذا المعنى. نعم، القانون الأردني لم يعطي أبناء البنت، ما أعطى أولاد الابن ولم يعطي. القانون المصري نعم، القانون التونسي نعم، يعطونا أولاد البنت، وهذا اجتهاد لهم، نحن حقيقة لم نرضى بهذا الاجتهاد في إدارة الإفتاء الأردنية وقانون الأحوال الشخصية الأردني والمحاكم الشرعية، لم نقبل الاجتهاد الذي يعطي أولاد البنت للمبررات التي ذكرناها. في بعض البلاد تعطي الآن اللي هو عايش في تلك البلد،
1: إذا كانوا يعطون
3: تقسم ويأخذ اللي عايش في بلادنا، لا احنا ما يعني لا نعطي، وهكذا والله تعالى اعلم.
1: نفع الله بكم سماحة الدكتور. الاخ الكريم اب لخمسة اطفال، غير قادر على توفير ربما يعني بعض الاحتياجات الضرورية والاساسية، هل يأثم في ذلك دكتور؟
3: لا يأثم. احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. اذا كان عنده قدرة، انا معي فلوس وما بدي، اما ان يكون عنده قدرة مال ولا ينفق على أولادي فهذا آثم، أو قادر على العمل وما بده يشتغل، هو قادر على العمل وعطال بطال ما بده يشتغل، هذا آثم أيضا. لكن إذا أنت بتشتغل وبتروح وبتكد وبتتعب وبتطلع من الصبح لآخر الليل وما يأتيك من مال، يا دوب أنت قادر يأكله وتطعميهم، لا أنت لست آثم، أنت لست آثم. لكن برضه بقول الحمد لله 40 بلدنا بخير، في كثير من الجمعيات والمؤسسات، والله لم يعرفوا انه عندك خمس اولاد ما معهم كتب ودفاتر الا ويجيبوا لك اياه. فانا بقول انه يعني في جمعية

0: كليات وفي مؤسسات وحتى بعض المدارس يعني بجمعوا بعض الطلبة الفقراء اللي ما عندهم قدرة من الطلبة ومن أهاليهم بجمعوهم وممكن يلجأ وممكن يعني إذا يعني يتواصل معنا بدار الإفتاء إحنا نحاول نساعده بجزء ممكن إذا كان فعلا إنه لا يستطيع أن يؤمن لأبنائه الدفاتر والكتب والسيستمات الدراسة لعلنا نؤمن. وصندوق الزكاة كمان مشكورين, هم كل سنة بيوزعوا حوالي 20,000 حقيبة مدرسية في بداية العام فيها كل ما يتعلق بكل ما يحتاجه الطالب من أمور دراسية, يمر لعندنا يمر على صندوق الزكاة وإن شاء الله تعالى إنه نحاول إنه نساعده في هذه الحالة بإذن الله.
1: جزاكم الله خير. الترويج لبيع السلع باليمين الكاذبة دكتور,
0: يعني أولا اليمين الكاذبة سماها النبي يمين غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. يعني أنا بقول يا أيها الكاذب يا من حرفت يمينا كاذبا, اليمين الكاذب سوف تنفق لك السلعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين منفقة للسلعة ممحق للبركة,
1: تمحق البركة بالتالي على الجهة الثانية.
0: أولا أنت خسرت البركة في الدنيا حتخسر, والله ما واحد أنفق سلعته باليمين. أنت بتحب تقول والله العظيم إنه هذه البضاعة إنها ما ربحت عليك إلا هالقدي, والله إنها علي بالقدي وأنا أخذت بيمينك بصدقتك أخذتها
1: أو حلف يمين على مواصفات معينة وهي غير ذلك
0: صحيحة, حلف يمين كاذب وأخذتها بناء على يمينك. أنت لاحظ سلعتك مشت أنا أخذت السلعة على يمينك, لكن الله لن يبارك لك في هذا المال ولو بعد حين. ممكن تقول سنة سنتين ثلاثة عشرة أنه الله أعطاك مال, لكن والله ثم والله
1: بلحظة.
0: إلا يمحق الله تعالى هذا المال وممكن تدفع صحتك وصحة أولادك. هذا في الدنيا, هذا في الدنيا لأنه في الدنيا حيمحق. من أنفق سلعته باليمين الكاذب فقد وعده الله تبارك وتعالى بمحق البركة في الدنيا, وأما في الآخرة إذا أنت مش خايف مش فارق معك البركة في الدنيا, في الآخرة سوف يغمس في نار جهنم. اسمه هذا يمين غموس يغمسه الله تعالى فيها غمسه والعياذ بالله تبارك
1: يغمس
0: وتعالى
1: صاحبه بالنار.
0: أي نسأل الله العفو والعافية.
1: آمين يا رب. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية, شراء الذهب أقساطا دكتور؟
0: شراء الذهب أقساط لا يجوز, لأنه قلنا قبل قليل للسؤال ذاك أن الذهب لابد يدا بيد هاء بهاء سلمني بسلمك. لا يجوز أن يفترق المتبايعان في الذهب أو الفضة وقد بقي من الثمن شيء, لازم تدفع لكل الثمن دفعة واحدة وبتستلم إيش ذهبك. ممنوع يكون في جزء من الثمن مؤخر ولا جزء من الثمن مؤخر. إذا تأخر أي جزء من الثمن
1: أو
0: جزء من الذهب وقعنا في الربا.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يكرمك يا رب. أنا عندي استفسار وعندي شكر خاص بدوستي, يعني يا ريت عن طريقكم لأني والله أحبكم في الله. والله
1: أحبك الله. تفضل.
2: أنا شكري خاص من والدتي السورية بعد قرار السماح للسوريين بالزيارة إلى سوريا بعد 15 سنة قدرت تشوف أولادها, ففرحة والله لا توصف. والله يوم كأنه يوم حلم. أي والله
1: الحمد لله رب العالمين.
2: وزارة الداخلية لمازن بيك الفراي, الله يزيك كل خير ويزيهم كل خير يا رب.
1: الله يسلمك.
2: الله يسلمك. أنا عندي استفسار وسؤال إذا في مجال.
1: تفضل.
2: السؤال, أنا بشتغل بشركة, صليت على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: بداوم أنا وصبية في نفس المكتب, وشخص صديق إلي تقدم لهي البنت.
1: نعم.
2: تمام. البنت يعني أنا بعرفها من سنتين تقريبا, فهي بتحكي لي يعني عن بعض الأمور اللي صارت بحياتها. البعض الأمور اللي صارت بحياتها مش تمام, فصديقي ما سألني كيف مسموعياتها, كيف البنت, هل أنا إذا سكتت بكون شيطان أخرس أو أثر على البنت وأسكت ما أحكي؟ هذا السؤال.
0: والله يا أخي يعني هذا السؤال بده استفسار, لو تحكي معنا على الخاص لأنه ممكن الأشياء اللي أنت بتحكي عنها مش تمام تكون مش يعني إحنا ما بدنا نضر البنت ولا بدنا نضر الشاب يعني.
2: أكيد. وأنا ما مواقع بحيري والله
0: يعني الأشياء المش تمام, هذه كلمة مش تمام يعني قاموس واسع بتحتمل أشياء كثيرة جدا.
2: صحيح.
0: ممكن اللي أنت شايفه مش تمام يكون الشاب شايفه تمام عنده.
2: صحيح.
0: فقد يكون في اختلاف وجهة نظر, يعني لو تحكي معنا على الخاص بيكون أفضل هذا.
2: تم سيدي تم.
1: في سؤال
2: ثاني.
0: نعم.
1: تفضل.
2: بحكم البيع إذا حكيت لشخص إنه والله على حب النبي مثلا اترك هذا السعر زي ما هو ما تنزل من السعر, هل بيكون في علي مثلا اعتداء بصيغة الكلام على جاه النبي؟
1: طيب تسمع ماشي. الإجابة إن شاء الله. صلى الله على سيدنا.

0: سيدنا محمد.
1: شكرا، اللهم صل على سيدنا محمد.
0: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا سعادة الشيخ،
0: حياكم الله.
2: عندي سؤال صغير بس.
0: تفضل سؤالك.
2: في إلي أخو ما بيخلف، بدي يجيب ولد غير شرعي.
3: كيف يعني؟ كيف ولد غير شرعي؟
2: يعني من شو اسمه هذا اللي بيقول
0: لقطة؟
3: مش شرط هؤلاء، لا يشترط أن يكونوا غير شرعيين، قد يكونوا أيتام، قد يكون مات آباؤهم وأمهاتهم. الآن في غزة هناك ما يزيد عن عشرات الآلاف ليس لهم أي أهالي، ما بنسمي غير شرعي هذا؟
2: طيب هو مالوش أبو، مالوش
3: مش شرط أي واحد ما بنعرف أبو يكون غير شرعي.
2: طب مش مالوش شات ميلاد؟
3: مش مشكلة، هسا خلينا احنا اول شيء احنا عشان ما بدناش نطعم بالناس، هو الان هذا ما بنسميه غير شرعي، قد يكون اهله
0: لقطة
3: قد يكون اهله عجزوا عن نفقته فالقوه، قد يكون اهله اموات.
0: نعم. طيب
3: ايش سؤالك الان؟
0: التبني يعني، التبني
2: يعني التبني. هسا جائز انه مثلا يكشف على امي مثلا.
3: كم عمره هذا بده يجيبه؟
2: هسا هو عمره 3 أشهر.
3: ترى شو ممتاز، كويس، هسه معطيكوا حل.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: ان شاء الله،
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: ثانك يو فور يوزينج.
0: تفضل الاخ الكريم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام ورحمه الله وبركاته،
0: حياكم الله.
5: الله يحييك دكتور، الله يعطيكم العافيه.
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: الله يعافيك. بدي استفسر عن شغله. هلا في عندي صديق لي، تمام، بده ياجر شغله سياره لناس.
0: نعم.
5: تمام. وبحكي لي انه مثلا بده قدامي يجيبني انا وكمان واحد شهود، انه يعطي الشخص اللي بيستاجر السياره مثلا يعطيه مبلغ من المال ونطلع احنا برا ويرد ياخذ المبلغ منه، في حال انه اذا الزلمه مثلا سرق السياره او كذا، أو مثلا ما رجعت وراح اشتكى عليه بالسند اللي هو معاه، نشهد احنا قدام القاضي انه نحلف على كتاب الله انه فعلا اخذ منه مبلغ وقدره. فهل هذا الشيء حلال؟
3: يعني بدكم تتحايلوا؟
5: انا بالنسبة لي هو
3: لا، يحيل يعني، هو بده يعطي له فلوس قدامكم وبعدين تطلعوا انتوا وانتوا تعلموا يقينا انه بده يرجع الفلوس.
5: بالضبط. نعم.
3: لا، هذه مشاركه بالاثم،
5: ما بيجوز.
3: لكن يعني في حل، يعني يكتب عليه تعهد، يكتبوا شيك، يكتبوا كمبيالي على انه استلم السياره حقه. هذا
5: هو بده يكتبه وصل امانه، لانه بيحكي لي الكمبيالي هسه ما بتحبس.
3: هذا حقه لكن بشرط،
5: والشيك ما بيحبس.
3: هذا حقه لكن بشرط. ساجيب عليه، ساجيبه.
0: تسمع الاجابه.
5: طيب، وسؤال ثاني، استفسار ثاني. نعم. اذا تكرر، بدي مثلا هسه يعني الحكم الشرعي في من يشتم ذات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد يسب، يعني يسب والعياذ بالله على رسول الله، يعني مسبي انه يعني مش يلمح، يسب
3: يعني مسبي، شتم النبي عليه الصلاة والسلام شتيمة صريحة. صراحة
5: نعم، شتم شتيمة،
3: اعوذ بالله
5: والعياذ بالله، لعني او يعني
3: اعوذ بالله،
0: نسأل الله العفو والعافية.
5: فبدي ايش الحكم الشرعي تبعه؟
0: تسمع،
5: هل هو مثلا بكون
0: تسمع الإجابة إن شاء الله،
5: من الملي أو
0: تسمع خلال. الإجابة، حياكم الله.
5: شكرا لك. شكرا،
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
6: أنا أعطيك العافية،
0: عفاكم الله، يا أهلا.
6: في إلي صديق هو تاجر سيارات، وشو بيعمل إنه بغير العداد مثلا السيارة تكون ماشي 300,000 برجعها تقريبا 70,000. فأنا حكيت إنه الموضوع مش مضبوط، بحكي لا، أنا لما أبيعها بحكي للزبون إنه أنا إنه عداد ملعوب فيه أو رجعته.
0: طب لماذا؟ ما دام يعني يخبر نعم.
6: انا حكيت له هيك، وحكيت له ان ممكن اللي بعدك يستخدمه بطريقه شرعيه، فهو حكى لي لا، طب انت ممكن تجيب كيلو عسل تبيعه، تحكي له انه هذا مخشوش، وفعلا مخشوش بكون، وتخبره وعادي ما فيها شيء. فما بعرف
0: تسمع
6: يعني المنظر، عشان المنظر للعداد، يعني بدل ما يكون 300 يكون 70 هيك ابيع يعني.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله من سمحت الدكتور.
6: إن شاء الله، الله يعطيك العافية،
0: حياكم الله. سمحت الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا بكم يا سيدي، مرحبا بكم.
0: ونحن يعني في هذا الشهر المبارك، شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، شهر ربيع الأول، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، و نسأل الله أن يجعلنا من أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يحشر.

0: ذكرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم آمين.
0: قول حب النبي يعني كيمين أو بحب النبي
2: يعني
0: صلى الله عليه وسلم،
2: يسأل على حب النبي أنه اترك كذا أو افعل كذا. هلأ شوف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا تسأل الناس أسألك بالله العظيم أو بوجه الله كذا، لا تسأل بوجه الله. الله عظيم، العظيم ما بنسأل فيه إلا الأشياء العظيمة، والنبي عظيم. أنا ما رجع حب
0: وسلم.
2: النبي وعظمة النبي عليه الصلاة والسلام مجالا لأي واحد على أي شيء، تف على كاسة مي ولا كاسة شاي، على حب النبي تشرب عندي كاسة شاي، على حب النبي اشرب، لا نخلي، لا نجعل هذا عادة معتاد. لكن في شيء عظيم والله أنا بدي أقدرك، نعم حب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي بيحب النبي يكرمنا، اللي بيحب النبي ما عنده مشكلة، هي كعبارة لطيفة ومقبولة، لكن لا ينبغي أن نستخدمها في الأمور التافهة جدا والخصيصة جدا، على كاسة شاي وكاسة مي وفنجان قهوة، لا اعملها، اطلب في اطلب فيها أشياء أشياء تكون لائقة عظيمة
0: معتبرة،
2: أشياء مقدرة. أنا
0: جزاكم الله خير. التبني سماحة الدكتور، حكم التبني وما المخرج؟ أنت أشرت إلى مخرج دكتور.
2: نعم، إحنا التبني عندنا ما في عندنا تبني، التبني محرم شرعا ومحرم قانونا كذلك، مجرم يعني لا يجوز عندنا التبني. لكن في عندنا شيء بسموه الاحتضان، وهذا قانون معمول به عندنا في الأردن وفكثير من الدول، هو عملية الاحتضان وتعهد الأيتام. وأيضا بدي أقول هذا الذي ليس كل لقيط أو مجهول النسب
0: غير شرعي،
2: غير شرعي، هذه نقطة بننتبه لها،
0: مهمة صحيح.
2: ليس كل لقيط أو واحد مجهول النسب، قد يكون هذا لظرف من الظروف، والله الله أعلم في ظروف الناس، والله في بعض الناس بخلف واد برموه بالشغلك، لعله واحد يلقيه ويربيه أحسن من عندنا، وقد يكون أهله ماتوا أموات ما علينا. الآن هذا عندنا بما أنه أخذوه، إذا هم مشوا بالإجراءات الرسمية، في إجراءات رسمية في وزارة التنمية الاجتماعية لقانون الاحتضان، طالما أخذوه، طالما أنه دون الثلاثة شهور، الآن بنقول لهم خلي حدا، إما أن تكون هذه أمه اللي بتتربيه الآن ممكن تأخذ بعض الهرمونات لتدر لبن حليب وترضعه وصير ابنها بالرضاع، إذا تحرم عليها وعلى كل من هم إيش، على كل من هم بجهتها. إذا ما في ممكن تشوف أي واحدة قريبة لها، أختها محرم عليها، بحيث أنه لو رضع منها صار محرما عليها، بصير خالته مثلا أو عمته أو أخوها، جيبوا أي واحد من العيلة بحيث إذا رضع هذا الطفل، إذا رضع هذا الطفل منها يصبح محرم. طالما 3 شهور بإمكاننا الرضع، طالما قبل العامين، فالحل الآن نصير عملية إرضاع، وفي عملية إرضاع يصبح هذا الولد ابنا لهذه الأم بالرضاع، أو قد يكون تكون خالته إذا أختها رضعت، أو عمته إذا مرت أخوها، وهكذا.
0: جزاكم الله. لكن في المستقبل إذا لم يتم هذا الموضوع، لو تمت موضوع الاحتضان وفي المستقبل بعد البلوغ، هل
2: إذا لم يتم هذا عملية الإرضاع، يبقى هذا أجنبي عنهم، وبالتالي لهم يتعهدوه يرعوه، لما يقارب البلوغ بدها تتحجب عنه المرأة مثل ولد أجنبي، وإذا بلغ بده يصبح إيش، يصبح أجنبي تماما عنها، يحرم الخلوة به ويأخذ أحكام الرجل البالغ الأجنبي.
0: جزاكم الله خير. التحايل، موضوع التحايل دكتور، هذا موضوع تأجير السيارة،
2: هذا حرام، هذا بده يضحك، يعني في مشكله، بده ينصب على الرجل، يعني هو بده يعمل، يجي يقول له يدفع 100 دينار قدامهم، يشهد انه اخذ المية، يضير وجههم، يرجع المية، لان هم عند المحكمه حيحلفوا انه رايناه واعطاه 100. طب ما انتم بتعرفوا انه رجع المية مره ثانيه، في طرق اخرى للتوثيق، حط عقد، كتبوا كمبياله، كتبوا سند امانه، ما عندي مشكله، لكن بشرط هذا السند لا يقدم للمحكمة والمطالبة إلا إذا كان في تعدي أو تقصير، ما تروح تطالبه بدون تعدي أو بدون تقصير، أو تطالب بأكثر من الحق. يعني أنا والله قدمت سند أماني ب10,000 ليرة، التقصير اللي تم ب1,000 ليرة مثلا، هو خرب لي سيارتي، أدى إن السيارة تأثرت إيش، تأثرت ب1,000 ليرة، ما بطالب بالعشرة، بطالب بالتسعة فقط، بطالب بالواحد بالألف، وهكذا.
0: جزاكم الله خير. ونحن نتحدث دكتور عن السيارات، ونتحدث عن التحايل، العبث بعداد السيارة دكتور
2: أيضا، هذا حرام
0: من أجل البيع،
2: حرام شرعا. وما تقول والله إني أنا حكيت له، لأنه كما ذكر الأخ ممكن أنت حكيت لك، اللي بعديه ما حكيت له،
0: نعم.
2: اللي بعديه بيأخذها وما بيقول، فهذا حرام شرعا، لأنه هذا يؤثر على جودة السيارة أولا، ويؤثر على السعر. ومعروف إنه أي عيب

0: يؤثر ينقص من القيمة أو من الجودة فهذا حرام إخفاؤه. هذا حرام إخفاؤه. أنا دقيق أخفيت العيب السيارة ماشي 70 ألف كيلو، أنت قلت له ماشي 0 كيلو ولا 30 ألف كيلو، لا هذا عيب ينقص القيمة وينقص الجودة، وبالتالي هذا يحرم إخفاء هذا العيب.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي ادخر يعني دعوة شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم، يعني إذا توجيه من سماحتكم شتم ذات النبي،
0: أعوذ بالله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام معظم مقدر، تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام هو تعظيم لله سبحانه وتعالى في حقيقته. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا أن نعظم رسول الله، قال لتعزروه وتوقروه، فتوقير النبي وتعظيم النبي واحترام النبي عليه الصلاة والسلام هذا دين نتدين به إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك يحرم أن يساء للنبي عليه الصلاة والسلام بأي نوع إساءة. وإذا كانت هذه مسبة أو شتيمة صريحة تنقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، وحاش أن ينتقص من قدره أو أراد أن ينتقص من قدره، فهذا رد عن الإسلام، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يسمح أو أنه نسمح لواحد أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، سب النبي وسب الله سبحانه وتعالى، هذه من المسائل التي توقع الإنسان في الردة عن الإسلام، ويجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يختم عليه والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لأنه حق. طبعا سب النبي بالعلماء بيقولوا أصعب من سب الله، والسبب أنه اجتمع فيه حقين، حق النبي وحق الله. سب الله في حق واحد وحق الله سبحانه وتعالى، لكن سب النبي في حق للنبي، لأن سب النبي نفسه والنبي بشر له حق يطالبك به يوم القيامة، ليش بتسبني؟ وحق الله سبحانه. فقالوا سب النبي وشتيمة النبي أخطر وأعظم من سب الله سبحانه وتعالى، لأن سب النبي هو سب للنبي والله معا، لأنه ليش سبيته؟ لولا أنه نبي ما سبيته أصلا، والعياذ بالله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود فيما تبقى من وقت أخوتي الكرام إلى الاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يسعدك. معلش أنا عندي سؤال، فالآن شخص متزوج تمام؟
1: نعم.
2: لا يصلي.
1: نعم.
2: فالآن قبل ما يعقد كان لا يصلي، وبعد ما عقد كمان لا يصلي. هسا طبعا لا يصلي يعني لا يصلي لا جمعة ولا كذا، وإذا أذن يعني
1: ينكر، يعني ينكر الصلاة ولا كسل وتهاون.
2: يعني هسه أنا أقول لك شو وجهة نظره، يعني إنه بمعنى إنه الدين مش بس صلاة، يعني الدين أخلاق، وأنا عندي أخلاق يعني أحسن من اللي بصلوا بالصف الأول، ومن هالسواليف.
1: نعم.
0: نعم. طب ليش لما الرجل هذا لما تقبل بالزواج به هذه المرأة؟ طالما انه ما يعني بتعرف انه ما بيصلي من اول،
1: وليها لماذا
0: قبل به؟
2: انا هذا اللي بدي استفسر منه، هل يعني بيكون العقد لا
0: لا لا نحكي عن العقد، موضوع العقد شيء قبل العقد. انه ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه، انا واحد ما بصلي ما برضى دينه،
2: هذا يعني عفوا ممكن يكون ضعف ايمان من قبل،
0: مهم من البدايه. انا ما بزوج بنتي لواحد ما بيصلي من البدايه،
2: يعني رضى فيه انه عنده وظيفه، عفوا رضى
0: نعم.
2: فيه انه
0: اذا رضى فيه لاجل الدنيا مش
1: نعم.
0: يعني قدم الدنيا على الدين،
1: خالف أيوة. السنه نعم
0: نعم
2: ايوه
1: تسمع
2: نعم. معلش شيخ، الان العقد ببطل؟
1: طيب.
2: سواء قبل او بعد.
1: طيب. تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: تمام شكرا،
1: حياكم الله. اتصال اخير.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
1: عفاكم الله.
3: شيخ، سؤالي، أنا بداوم في مكان، المكان هذا ببيع فيه، فأوقاتا بيطلع عندي زيادة وأوقاتا بيطلع عندي نقص. طبعا الزيادة اللي بتطلع بدون قصد أكيد، يعني هلا إذا سألناها للإدارة إحنا بنتحاسب عليها لزيادة، والنقص إحنا بندفعه.
1: نعم.
3: فأوقاتا إنه بتطلع عندك زيادة، إذا بتسلمها بتتحاسب عليها، بتتحول مدعي عام عليها يعني.
1: نعم.
3: طب أنا في هاي الحالة شيخ شو أعمل؟ وين شو أعمل؟ طب غصب عني.
1: أنت بسؤالك تتحدث عن الزيادة.
3: عن الزيادة، وين يعني أنا لما بسلمها بصير ممكن أنا أنظر يعني يحولوني مدعي عام. بس الزيادة بتصير غصب عني يعني.
1: صحيح.
3: بدون قصد.
1: نعم.
3: طب وين أوديها في حال صارت زيادة عشان ما أنظر؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: تمام شكرا لك،
1: حياكم الله،
3: يعطيك العافية.
1: عليكم السلام، عفاكم الله. متزوج سماحة الدكتور لا يصلي بغض النظر قبل الزواج أو بعد قبل الدخول أو بعد الدخول يؤثر على عقد الزواج دكتور؟

0: أولا يعني تارك الصلاة هو نوعين.
1: نعم.
0: إذا كان منكر للصلاة
1: جاحد
0: وجاحد لها، وهذا لا أتصوره من مسلم، أنا لا أتصور أن هنالك مسلم يقول إنه الصلاة مش واجب. لا، بهذا بقول واجب، هذا قال واجب حتى ولا كذا، أقول لك أنا أحسن من اللي بيصلي، لأنه شايف قد يعني عنده أخلاق بعض الناس، لكن هذا ليس عذر. لا يوجد هنالك عذر لترك الصلاة، هاي نقطة أول. لا يوجد هنالك عذر لمسلم أن يترك فيه الصلاة. لا تترك الصلاة إلا عن المجنون والمرأة الحائض. يقول له واحد، بقول له اختار لك واحد منهم، يا إما مجنون أو حائض، ما دام الإنسان حيا وعاقل تجب عليه الصلاة، وطاهر، المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. إذن ما في عذر لترك الصلاة، لا يعذر. وأنا الأصل أنا أن أختار لابنتي مصلي، من البداية بختار واحد مصلي، ما بقى أنا بجيبه تارك الصلاة وبعدين بصير أقول ليش تارك الصلاة. لكن طالما أنه لا ينكر الصلاة، العقد صحيح. وأنا الذي يعني نحسن الظن بكل هؤلاء أنهم غير منكرين للصلاة. طالما أنه غير منكر للصلاة، العقد صحيح، لكن ما بنقلل من شأن الصلاة.
1: أكيد.
0: هو على خطر عظيم ومصيبة، وكان ينبغي من البداية أن لا يزوج مثل هذا، لكن بما أنه تزوج وغير منكر، العقد صحيح ومع إثمه وإثم كل من يشد على يديه بذلك.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء المبارك. موظفة في مؤسسة ما، محاسبة ربما، الآن بالنسبة للزيادة هي تحاسب عليها، والنقص
0: نعم
1: تحاسب عليه أيضا.
0: الجهتين نعم. تحاسب. هم نعم. يقولوا الزيادة أخو الناقص في هاي الأمور، صحيح.
1: نعم.
0: وهذا كلام صحيح، يعني مسؤولية إذا كان في زيادة نعم. أو نقص، ممنوع يكون في زيادة أو نقص. الآن ملك التالي
1: بشر
0: نعم، بس كمحاسبين
1: خطأ بشري يعني
0: تسلم. نعم. تسلم كامل، يعني الأنظمة المحاسبية في الدوائر الحكومية وغيرها ممنوع يكون في زيادة أو نقص، الزائد يحاسب عليه. نعم. والنقص يحاسب. هذا كلام صحيح ونعرفه. الآن إيش المطلوب؟ هذه المبالغ الزائدة التي زادت، إن استطاعت أن تعرف أصحابها، أو ربما واحد ثاني يوم يجي قبل البارح أنا دفعت 20 ليرة نسيت أخذ ليرة، ضيلي عندكم ليرة، أو دفعت كذا ونسيت، بتخليهم يوم يومين ثلاثة عندها المبالغ هاي. إن سأل عنها أحد أو
1: استطاعت هي
0: عرفت حدا بترجع لهم إياه، ما عرفتش تتبرع فيهم لوجه الله تعالى. لا ما بترجع، لا بتأخذ، ممنوع تأخذهم إلها، وممنوع تعطيهم للمؤسسة. المؤسسة أكيد حتحاسبها أكيد، وإذا أخذتهم إلى حرام بتنتظر يومين ثلاثة حسب من المبالغ، كل واحد مبلغ. إذا إجا واحد قال والله يا شيخ أنا مبارح جيت ودفعت 20 ونسيت أخذ الليرة، أو كان فيه خلل ليرة، ترجع له ليرة، بعد أسبوع زمن ما تبقى تنفقه في سبيل الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. إخوة الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا تقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. شكرا لكم.
0: شكرا
1: دكتور.
0: شكرا لكم سيدي، بارك الله فيكم،
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية عمر الكركي، شادي زيدين، نداء الرمامنا من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنا رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الثانية تماما، ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. مجلس النواب 20 ينجز حزمة من مشاريع القوانين المهمة في دورته الاستثنائية. إيران تقول إن الحصار البحري الأمريكي يحول دون استيرادها الوقود اللازم لاحتياجاتها الداخلية ومساعا لإحياء المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد. وإطلاق خط نقل جديد يربط بين مجمع أزرقاء الجديد ومدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي يوم أمس في أثينا الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس في إطار زيارة رسمية بدعوة من نظيره اليوناني، مؤكدا عمق العلاقات المشتركة والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بخاصة البرلمانية منها.

0: وفي اللقاء الذي نقل خلاله القاضي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس اليوناني، أكد تاسولاس متانة العلاقات التي تجمع البلدين وتقدير الكبير لجهود جلالة الملك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد تاسولاس على استمرار دعم اليونان لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن، مؤكدا الأهمية الخاصة التي توليها بلاده للدبلوماسية البرلمانية في تعميق الروابط الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الرئيس اليوناني دعم بلاده لبلورة عملية سياسية تفضي إلى حل قائم على أساس الدولتين بما يضمن السلام والأمن والازدهار الدائمين. وشدد الرئيس اليوناني على أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة، مؤكدا تقدير بلاده للدور التاريخي لجلالة الملك عبد الله الثاني بوصفه الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. من جهته، أكد القاضي أن العلاقات بين الأردن واليونان تقوم على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المستمر، مشيرا إلى حرص البلدين على مواصلة التواصل والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشدد القاضي على أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافدا أساسيا للعلاقات الأردنية اليونانية من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والتجارب وإنشاء لجان برلمانية ثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية. شهدت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب 20 التي فضت اعتبارا من يوم أمس إنجاز حزمة مشاريع قوانين مهمة، وذلك في إطار مسار يستهدف تحديث التشريعات وموائمتها مع التحولات الإدارية والاقتصادية والتعليمية. إلى التفاصيل مع مندوبنا عيسى الشبلي.
1: اختتم مجلس النواب 20 أعمال دورته الاستثنائية الأولى والتي امتدت من 12 من تموز وحتى 26 من الشهر الحالي، بعد عقد 16 جلسة تشريعية خصصت لمناقشة وإقرار 6 مشروعات قوانين حددتها الإرادة الملكية السامية. وشملت القوانين التي أقرها المجلس تعديلات على قانون الجامعات الأردنية وقانون الملكية العقارية وقانون الإدارة المحلية وتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وكان مشروع قانون الجامعات الأردنية أولى مشروعات القوانين التي حسمها المجلس، متضمنا تعديلات أبرزها السماح للجامعات بتخصيص ما نسبته 1% للتسويق برامجها خارجيا بهدف استقطاب الطلبة الوافدين. كما أقر المجلس قانون تنظيم العمل المهني الذي ينظم مزاولة المهن وترخيص مزودي التدريب المهني والتقني واعتماد البرامج والمدربين، إلى جانب تنظيم الاختبارات المهنية والرقابة على المهن ومزودي الخدمات التدريبية. وشهدت الدورة كذلك إقرار تعديلات على قانون الملكية العقارية شملت أحكاما تتعلق بالاستملاك وتملك غير الأردنيين، إضافة إلى رفع نسبة الهامش المضاف إلى التعويض عن الاستملاك إلى 20%. أما قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة فيهدف إلى تنظيم إطار الاعتماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم، فيما تناول قانون الإدارة المحلية صلاحيات البلديات ومجالس المحافظات وآليات الإدارة والرقابة والموارد المالية. وبإقرار قانون الإدارة المحلية وتنظيم العمل المهني اكتمل المسار التشريعي للمشروعات الستة، لتشكل الدورة الاستثنائية الأولى محطة تشريعية مكثفة لمجلس النواب 20، بدأت بإحالة مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة وانتهت بإقرارها وفق الأطر الدستورية والتشريعية المعتمدة. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية مساء أمس محاولة تسلل شخصين عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهما أثناء محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وعلى الفور تعاملت القوات مع الموقف وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض على المتسللين دون السماح لهما باجتياز الحدود قبل تحويلهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما. وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن وحدات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي لأي محاولات

0: تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره. بدأت الجهات المعنية المباشرة الفعلية في تنفيذ مشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام، حيث انطلقت أعمال الحفريات في الموقع وتجهيز موقف مؤقت لسيارات المعبر وفصل شارع المدخل الرئيسي بحواجز لتسهيل حركة آليات المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخطوط الخدمات التي تشمل المياه والكهرباء والاتصالات. ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال 12 شهرا واكتماله بحلول آب 2027. ويهدف المشروع الذي أطلق بتكلفة إجمالية تبلغ 2,600,000 دينار على مساحة تبلغ 17 دنما ونصف الدنم بمحاذاة المركز الحدودي إلى تخفيف الازدحامات المرورية على بوابة الجسر وتقديم خدمات متكاملة ومريحة للمسافرين القادمين والمغادرين. سيداتي وأسادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيبت سيدتان وطفلة بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في بلدة الكرمل جنوب الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وانتشرت في الطرقات ودهمت عددا من منازل المواطنين وحولتها إلى ثكنات عسكرية. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها الاقتصادية، حيث يبدأ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم زيارة إلى طهران في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد، فيما قالت إيران إن الحصار البحري الأمريكي يحول دون استيرادها الوقود اللازم لاحتياجاتها الداخلية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ألف البطوش.
1: دخلت الحرب الأمريكية على إيران مرحلة جديدة بعدما عجزت القوة العسكرية والدبلوماسية عن إنهاء الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران أو انتزاع تنازلات حاسمة من طهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحن نحقق انتصارا كبيرا جدا، والإيرانيون يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار، والمواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني. كما قال ترامب إنه يعتقد أن المرشد الأعلى لإيران آية الله مجتبى خامني، الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده، لا يزال على قيد الحياة. من جهته صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن هدفنا ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، وذلك من خلال المفاوضات والتفتيش أو استخدام القوة. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية، وقال إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته. من جهته قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل غدا إلى طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار.
0: قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا قد تضرب أهدافا عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على الضربات الأوكرانية التي تستهدف روسيا باستخدام صواريخ بريطانية. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس أركان الجيش الروسي زار قوات المنتشرة على جبهة أوكرانيا، مؤكدة عزم موسكو السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في الشرق الأوكراني. إلى التفاصيل في تقرير هيل جبور.
2: في هجوم وصف بالضخم شنت روسيا خلال ساعات الليل موجة من الضربات الصاروخية وبالطائرات المسيرة، استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا أخرى في أنحاء البلاد. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم شمل 258 طائرة مسيرة إضافة إلى صاروخين من طراز أونوكس المضاد للسفن وعدد من الصواريخ البالستية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان فاليري غيريسيموف

0: زار قواته المنتشرة على جبهة أوكرانيا، مؤكدة عزم موسكو السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في الشرق الأوكراني. وصعدت روسيا ضرباتها الجوية على أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية، في وقت تعاني فيه كييف نقصا في صواريخ باتريوت الاعتراضية أمريكية الصنع القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحلفاء الأوروبيين اتخذوا هذا الأسبوع قرارات مهمة لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني. بالتزامن مع ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن روسيا قد تضرب أهدافا عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها ردا على الضربات الأوكرانية التي تستهدف روسيا باستخدام صواريخ بريطانية. وكانت بريطانيا أعلنت في وقت سابق أنها ستسمح لكييف بالحصول على تكنولوجيا سرية لبدء إنتاجها الخاص من صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز ستورم شادو القادرة على شن ضربات في عمق الأراضي الروسية. من جانب آخر أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الزيارة غير الاعتيادية التي قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف إلى موسكو هذا الأسبوع هدفت إلى تحذير روسيا من أي هجوم محتمل على دول أعضاء في حلف الشمال الأطلسي الناتو. في المقابل نفى الكريملين صحة هذه الأنباء ووصفها بأنها لا تمت للواقع بصلة، في حين لم يرد البيت الأبيض على هذه التقارير الإعلامية. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة راتكليف إلى موسكو بأنها شبه روتينية، ملمحا إلى أن المباحثات خلالها تركزت على الحرب في أوكرانيا.
1: ونتابع فترتنا بشأن المحلي، حيث انطلقت اليوم الفعاليات التشغيلية لخدمة النقل المنتظمة المخصصة للعاملين والباحثين عن العمل بين مجمع أزرقاء الجديد ومدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب. مديرة المدن في هيئة تنظيم النقل البري المهندسة رولا العمري تحدثت عن تفاصيل هذه الخدمة وقالت:
2: البداية راح تكون في حافلتين متوسطتين بجداول زمنية ثابتة. أول رحلة راح تكون على الساعة 6:05، الرحلة الثانية راح تكون الساعة 6:30، وفي رحلة مسائية باتجاه العكسي لما يكمل دوام العاملين. هلأ إن شاء الله المشروع بداية لثلاث شهور تجريبية ومدعوم، إحنا اللي إن شاء الله راح نشتغل عليه الفترة الجاية تقوية الخط، لأنه كل ما كان في دعم للمواطن سواء كان عامل أو موظف بتوفير الوقت والجهد عليه والتكلفة المادية رح يلاقي الفرصة هون مناسبة لإله ويلتحق بعمله إن شاء الله، نوفر فرص عمل لإخواننا وشبابنا أبنائنا في محافظة الزرقاء وتسهيل زمن الرحلة وتوفير الوقت والتكلفة المادية عليهم.
1: أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة الأردنية دراسة حول مراكز البحوث والدراسات في الجامعة الأردنية، الواقع، التحديات، الفرص، وبحضور نخبة من الباحثين والمختصين والأكاديميين لمناقشة هذه الدراسة. عن هذه الدراسة وأهميتها تحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتاوي وقال:
3: قمنا بإجراء دراسة على واقع هذه المراكز، إنجازاتها، طموحاتها، تحدياتها، بهدف فتح حوار يعني حول دور هذه المراكز وكيف نستطيع أن نمكن هذه المراكز من جانب، وأيضا نربطها في مؤسسات صنع القرار بشكل عام. وطبعا كما يعني اليوم بين معنا بالدراسة هناك إنجازات نفتخر فيها ونعتز فيها من قبل هذه المراكز، ولكن أيضا هناك تحديات مرتبطة في التمويل أحيانا، في البيئة التشريعية، في عدم وجود آلية للربط مع مؤسسات صنع القرار. فاليوم المجلس بتوصياته وبمتابعته لهذا الموضوع إن شاء الله إحنا بنكون قدرنا يعني نضع يعني نفتح الحوار يعني حول هذه المسائل، ووضعنا مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تشكل إذا أرادت الجامعات بداية لتطوير وتمكين عمل هذه المراكز.
1: سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا في 10 دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من العام الحالي، في وقت وصلت فيه الصادرات الوطنية تعزيز حضورها في الأسواق العربية. وشهدت الصادرات الوطنية الموجهة إلى دول منطقة التجارة العربية نموا بنسبة 4.4% في النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغت قيمتها 1.997 مليار دينار، كما بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية في النصف الأول لهذا العام 3,296,000,000 دينار. مندوبا عن سمو الأمير الحسن بن طلال، أوقد وزير الثقافة مصطفى الرواشدي مساء أمس شعلة إطلاق مهرجان الفحيص الأردن تاريخ وحضارة بدورته 33 على المسرح الرئيسي دير الروم الأرثوذكس، والذي يستمر حتى 31 من الشهر الحالي. عن التفاصيل تحدث مدير مهرجان الفحيص أيمن سماوي وقال:
4: مهرجان الفحيص هو مهرجان ثقافي فني يقدم الموروث والتراث الأردني بأجمل صوره، برنامج فني متكامل، برنامج ثقافي متكامل، وبرنامج الأطفال وأسواق شعبية وملتقيات ثقافية وفنية ومعارض، معرض الرأي ومعرض الفنان أنور حدادين ومعارض أخرى منتشرة، بالإضافة إلى تمكين المرأة وغيرها من النشاطات. نحن سعداء أنه نستمر 35 عام في تقديم رسالتنا بكل هذا الانتماء وبكل هذا الحب. حافظنا بال 35 سنة على شعار الأردن الواحد تاريخ وحضارة، وقدمناه إن شاء الله بأبهى صوره.
1: تختتم محافظة العقبة مساء غد الجمعة فعاليات الأسبوع الأخير من مهرجان صيف الأردن 2026. وحول التفاصيل تحدث مدير مديرية ثقافة العقبة طارق البدور إلى مندوبتنا مجد البدرين وقال:
5: يختتم في محافظة العقبة في ساحة الثورة العربية الكبرى غدا الجمعة فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026. هذه الفعاليات التي تتنوع في فقراتها من عروض للأطفال وعروض موسيقية، مواهب من بلدي، العروض فلكلورية وشعبية وحفلات غنائية، بالإضافة إلى البازارات الذي تحتوي على الحرف اليدوية والمشغولات التراثية. هدف هذا المهرجان إلى إيجاد مساحة من الفرح يهم الأسرة والطفل وزائري محافظة العقبة.
1: تواصل بلدية جرش الكبرى أعمالها الخدمية في منطقة سوف بتنفيذ عدد من الأعمال الخدمية والتنظيمية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. تحدث عن هذه التفاصيل الناطق الإعلامي لبلدية محافظة جرش الكبرى كمال شهاب لمندوبتنا مي العايد وقال:
6: في إطار استكمال أعمال العطاء الخاص بإعادة التعبيد وتأهيل شارع البرج، تواصل كوادر البلدية أعمال تجهيز بعض الشوارع للتعبيد من خلال فتح الشوارع وفرد وتوزيع البيس كورس تمهيدا لاستكمال أعمال التعبيد. وفي الجانب البيئي، واصلت كوادر منطقة السوف تنفيذ حملات النظافة المكثفة في عدد من المواقع شملت مداخل المنطقة، إلى جانب البدء بالتحضير لتنفيذ حملة شاملة لتنظيف مناهل تصريف مياه الأمطار ومجاري الوديان والعبارات استعدادا للموسم المطري، بما يسهم في رفع جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار والحد من تجمع المياه خلال فصل الشتاء.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية ميس الأعرج تحدثت عن الحالة الجوية المتوقعة وقالت:
7: حار نسبي في أغلب المناطق، حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ليلا طقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية معتدل في باقي المناطق، رياح شمالية غربية معتدلة السرعة العظمى في عمان 35 والصغرى 23، أما المرتفعات الشمالية 32 تنخفض ل 20 درجة، مرتفعات الشرا 33 تنخفض ل 16، العقبة والأغوار تتراوح درجات الحرارة بين 42 ل 43 تنخفض ليلا بين 25 ل 28 درجة، يوم الجمعة تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف ليصبح الطقس معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول، حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، رياح شمالية غربية معتدلة السرعة العظمى في عمان 34 تنخفض ل 22، مرتفعات الشمالية 31 تنخفض ل 19، العقبة 42 تنخفض ل 27 درجة مئوية. من أهم تحذيراتنا لهذا اليوم تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وقت الذروة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
1: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. مجلس النواب 20 ينجز حزمة من مشاريع القوانين المهمة في دورته الاستثنائية. إيران تقول إن الحصار البحري الأمريكي يحول دون استيرادها الوقود اللازم لاحتياجاتها الداخلية ومساعا لإحياء المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد.

وإطلاق خط نقل جديد يربط بين مجمع الزرقاء الجديد ومدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب. ختاما مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين، ومن التنفيذ الإذاعي

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم زيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، ومن أيضا السوشيال ميديا الزميل علي الفايز. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة نفتح اليوم ملفا ونفتح أيضا الحديث عن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، ونحن نعيش اليوم في لحظة فارقة حيث تعيد الحرب الأمريكية الإيرانية تشكيل الخريطة الجيواقتصادية للمنطقة والعالم، ليس فقط من خلال المواجهة العسكرية المباشرة التي استمرت 40 يوما، بل عبر تداعياتها العميقة على سلاسل الطاقة والتمويل والتجارة الدولية. هذه الحرب كشفت عن هشاشة النظام التجاري العالمي، حيث أصبح مضيق هرمز الذي يعبر منه 5 إنتاج الطاقة العالمي و5 حركة المستلزمات الزراعية أيضا، ويعتبر ورقة ضغط استراتيجية بيد إيران، وفي الوقت نفسه أداة بيد الولايات المتحدة لعرقلة الملاحة ومنع تصدير النفط الإيراني. وفي قلب هذه العاصفة مستمعين، يقف الأردن الذي احتل دائما موقعا جيوسياسيا فاعلا، ويرتبط اليوم بعلاقات استراتيجية مع واشنطن، بينما يتجه شرقا نحو بكين في زيارة هي 9 لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين منذ تسلمه الحكم، زيارة تأتي في توقيت سياسي وأمني واقتصادي عصف كما وصفها المراقبون، وتحمل في طياتها سلسلة من الاتفاقيات التي قد تعيد تعريف العلاقة الأردنية الصينية وتنقلها من مجرد تبادل تجاري إلى شراكة انتاجية واستثمارية حقيقية. سنحاول مستمعين الكرام في هذه الحلقة الغوص في أعماق هذه التحولات وقراءة المستقبل من خلال عيون خبراء جمعوا بين المعرفة الأكاديمية والاطلاع على التفاصيل الدقيقة لهذه اللعبة الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة، لنفهم كيف يسعى الأردن لتنويع خياراته وتأمين مستقبله في عالم تتغير فيه قواعد اللعبة كل يوم. مستمعينا، نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ طبعا الدكتور حسن الدعجة، الدكتور حسن الدعجة مستشار معهد الحزام والطريق في جامعة بكين، وأيضا أستاذ العلاقات والعلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة الحسين بن طلال، وأيضا مستشار في المعهد العالمي للسياسة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: وأيضا نستضيف الدكتور محمد حدب السرحان، وهو خبير أيضا اقتصادي وسياسي في وأيضا دكتور في جامعة آل البيت. أهلا وسهلا بك. مستمعينا، نبدأ مع ضيفينا هنا في الاستوديو حول بداية ما فرضته هذه الحرب التي استمرت 40 يوما، واستمرت بعدها هدى وأيضا تجدد عمليات عسكرية، وصولا إلى عقوبات أمريكية تاريخية غير مسبوقة فرضت من الولايات المتحدة على إيران، وتأتي التحركات الأردنية في ظل هذه الظروف. دكتور، نبدأ معك دكتور محمد حدب السرحان في البداية، وهذه طبعا طبيعة

0: التحولات، هذه الحرب وهذه الصراع مع إيران ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا أن هناك من يتحدث عن شرق أوسط جديد، ويتحدث أيضا عن أطماع ومشاريع موجودة في المنطقة، هذا التصارع، والدول التي موجودة في ومن ضمنها الأردن تحاول أن تجد وأن تشق لها طريقا في النظام العالمي الجديد، ونحن نتحدث أيضا عن نظام عالمي جديد. كيف تبدو ملامح النظام العالمي الجديد خصوصا اقتصاديا من وجهة النظر الاقتصادية بعد هذا المخاض، المعركة التي حصلت أو سلسلة المعارك التي حصلت في الشرق الأوسط وأيضا في العالم، نحن لسنا بعيدين عن الحرب الروسية الأوكرانية، هذا تحول وسبق تحالفات أيضا سواء كانت عسكرية واقتصادية موجودة، وأيضا نريد أن نشير بعد ذلك إلى منظمات دولية نشأت تهدف إلى إيجاد نظام عالمي جديد. نتحدث ما فرضته هذه الحرب في هذه التحولات وإلى أين نسير.
1: مساء الخير لك ولضيفك الكريم الدكتور حسن وللسادة المستمعين الكرام. نعم يعني ما تفضلت فيه صحيح وأنا أتفق معك، ولكن أنا ما أود أشير إليه أن هذه التحولات ليست جديدة، بدأت يعني تحولنا من نظام القطب الواحد العالمي، نعم بالضبط، إلى نظام متعدد الأقطاب. كانت يعني الولايات المتحدة الأمريكية سابقا تسيطر على الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية، لكن بدأت بعض الدول بإيجاد تكتلات كما أشرت، منها مجموعة بريكس والتي من مؤسسيها أو الدول الرئيسية فيها الصين وروسيا والهند وإيران، وبالتالي يعني الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظري باتت تشعر بالتهديد على اقتصادها وتسيدها للعالم من هذه التكتلات، وبدأت أنا من وجهة نظري بدأت تحاول تفكيك هذه التكتلات من خلال دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، ومن ثم أيضا إيران وهي الحليف القوي لروسيا والصين في الشرق الأوسط، والتي تتحكم بمضيق هرمز وهو المضيق المهم جدا والذي يتحكم باقتصاد العالم، كما شاهدنا يعني 20% من النفط وطاقة وغاز العالم يمر من خلال مضيق هرمز. نعم. فالولايات المتحدة الأمريكية أدركت أن يعني هذا سيشكل أيضا عامل خطر، ولا بد من يعني أن تخوض هذه الحرب لتحاول السيطرة على هذا المضيق كما نشاهد حاليا من التوترات، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول يعني أن تفرض سيطرتها وتسيدها في العالم. لكن صدقا اليوم نحن أمام معادلة مختلفة من وجهة نظري، هذه الدول سئمت من الهيمنة الأمريكية وأصبحت تشكل تحالفات فيما بينها تحاول أن تقيد من الهيمنة الأمريكية ونظام الدولار الأمريكي أيضا الذي يتحكم بالعالم، وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تيقن تماما إذا ما كان هنالك أي تهديد لاستخدام الدولار كعملة عالمية فهذا سيؤثر على اقتصادها بالدرجة الأولى، وشهدنا بعض التعاملات ما بين روسيا والهند وإيران بالعملات المحلية لتجنب التعامل مع الدولار، وبالتالي يعني الحرب اليوم التي نشهدها والتوترات وإعادة الأقطاب العالمية كلها هذه يعني بسبب محاولة بعض الدول تجنب الهيمنة الأمريكية والنظام الدولار الأمريكي على العالم. وبالتالي يعني نجد أنفسنا في الأردن أمام هذه التحولات، وبالتالي يعني لابد من أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، وجلالة الملك حفظ الله ورعاه دائما يعني علاقاته مع متينة وقوية مع كل الدول العالمية، وشاهدنا يعني مؤخرا زيارة جلالة الملك للصين وهي جاءت في توقيت حساس جدا، وأنا من وجهة نظري هي ليست زيارة بروتوكولية أو سياسية فحسب، هي زيارة ذات مضمون اقتصادي واستثماري وتكنولوجي، خصوصا أنها جاءت في توقيت يشهد العالم والاقتصاد العالمي إعادة لتشكيل سلاسل التوريد وتصاعد دور الصين. اليوم الصين الناتج المحلي الصيني بلغ 140 تريليون يوان، يعني ما يعادل 19 تريليون دولار، حجم تجارة الصين الخارجية 6 تريليون دولار. أيضا الصين كشريك تجاري للأردن هي الشريك رقم واحد تجاريا للأردن، حجم التجارة ما بين الصين والأردن تقريبا 6.7 مليار دولار، الصادرات الصينية للأردن بلغت 6.29 مليار، صادرات للصين بلغت 430 مليون، وبالتالي يعني كل هذه الأسباب يعني من وجهة نظري جلالة الملك يلتقط دائما الإشارة ويحاول أن يعني يحتفظ بعلاقة متوازنة مع جميع دول العالم تأخذ بعين الاعتبار ما يجري في العالم والإقليم كما أشرت.
0: جميل.
1: من طيب. تحولات وتغيرات، فجاءت هذه الزيارة مكملة لما يحدث في العالم، وكعادة جلالته للتخفيف من الأردن من أثار أي أزمات مستقبلية قد تحدث، وخصوصا الآن أن نشهد يعني تزعزع لمفهوم سيادة القطب الواحد في العالم، وظهور يعني عدة أقطاب باتت تؤثر على المشهد العالمي الاقتصادي والسياسي، وبالتالي لابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار.
0: جميل. سنتحدث بتفصيل عن نقاط أنت عرجت عليها، سواء كان موضوع منظمة بريكس أو حتى موضوع الشراكة مع الصين.
1: نعم.
0: أو حتى الاتفاقيات التي تعقد والصين تكاد أن تكون يعني الشريك رقم واحد أو مع معظم دول العالم يعني.
1: بالضبط. نعم. نعم.
0: ليس فقط
1: يعني حجم التجارة كبير. نعم.
0: دكتور، طبعا دكتور حسن، أنت مستشار معهد الحزام والطريق في جامعة بكين، كيف ترون طبيعة الصراع الجيواقتصادي والحالي بين واشنطن وطهران؟ وهل يمكن القول أننا نشهد تحولا من مواجهة عسكرية مباشرة إلى حرب طبعا اقتصادية شاملة، كما تشير بعض التحليلات إلى يعني تركز والتي ترتكز على عدة نقاط، وخصوصا الطاقة والملاحة والتمويل، وهذه من الأمور المهمة، وخصوصا أن مضيق هرمز لم يكن هو يعني الصراع أو نقطة الصراع الرئيسية، بدأت حرب عسكرية وتحولت الآن. هل هناك موجه يقود هذا الصراع بمثل هذا الشكل، أم أن هذه نتائج طبيعية تأتي في هذا السياق في هذه الفترة الزمنية في التحولات تفرض نفسها نتيجة هذا الصراع الموجود، أو أن هناك خفايا بالأساس هي قادت لمثل هذه التحولات؟
2: نعم. مساء الخير لكم أستاذ مزيد، ومساء الخير للدكتور محمد وللمستمعين الكرام. أنا باعتقادي أنه دائما وأبدا ما يجري في الإقليم له انعكاس على ما يجري في العالم، وبالتالي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التنافس الاقتصادي والتنافس السياسي على مناطق النفوذ والتنازع عليها والصراع عليها أصبحت واضحة للعيان. هناك نفوذ سياسي أمريكي في العالم بشكل عام، وهناك نفوذ اقتصادي للصين بشكل خاص، وبالتالي واشنطن لا تقرأ أن امتداد النفوذ الاقتصادي على أنه فقط اقتصادي، وإنما ستكون له توابع اقتصادية سياسية، وهذا ما ظهر في كثير من مناطق العالم، وخصوصا أنه أحد نتائجه كانت المصالحة بين السعودية وإيران في فترة سابقة، وأيضا طرح الصين لعدة مبادرات لحل الصراع الروسي الأوكراني في هذا الجانب. الولايات المتحدة يعني في استراتيجياتها المتكررة ترى إنه الصين هي منافس لها على تعدد القطبية العالمية، ولا ترى في ذات الوقت أن روسيا تهددها قطبيا في هذا الجانب، لذلك هي وضعت جل نشاطاتها لحصر وخنق الاقتصاد الصيني، وهذا بدأ جليا من خلال رفع الرسوم على الصين لأكثر من 100% أحيانا، أيضا على بعض السلع والواردات، لكن الصين عالجت هذا الموضوع بروية وحكمة. وعلى سبيل المثال نضرب مثال شركة إنفيميديا، عندما أمريكا منعت إنفيميديا من تصدير الرقائق وأشباه الموصلات إلى الصين.
0: نعم.
2: ثم عادت وسمحت حتى لا تترك المجال للصين أن تطور نفسها وأن تبقى معتمدة على الرقائق وأشباه الموصلات من إنفيميديا.
0: يعني
2: ماذا فعلت الصين في هذا الجانب؟ طلبت من الشركات التي تريد أن تستورد هذه المادة لأشباه الموصلات أن تقدم طلب إلى الحكومة الصينية، والحكومة الصينية تدرس هذا الطلب، وفي حال
0: الهدف
2: أنه كان الدراسة لغاية الرفض وأن تذهب إلى السوق المحلي، فقامت بدفع نمو السوق المحلي في هذا الجانب، وأصبحت لا تحتاج الرقائق الإنفيميديا في هذا الجانب. وإذا ما أخذنا بصورة أشمل أنه عصب الاقتصاد اللي هو النفط والغاز، ماذا فعلت أمريكا عندما قامت بالعملية الانقلابية الداخلية في فنزويلا وقادتها ورتبتها، ومن ثم سيطرت على نفط فنزويلا وأصبحت يعني تتحكم في تدفق النفط؟ ارتأت أمريكا أنه النقطة الأخرى التي ممكن أن تخنق الاقتصاد الصيني هي إيران، لأنه 85% من النفط الإيراني يذهب إلى الصين.
0: يعني النموذج الفنزويلي لم ينجح
2: طبعا لم ينجح
0: مع إيران في هذا الموضوع.
2: نعم
0: وخصوصا في الضغط على الصين.
2: نعم لم ينجح. الآن بدأت الحرب كما ذكرت في 2025 وبعدين 40 يوم في 2026 ثم الضربات المتقطعة المتواصلة
0: والهدن
2: التي والهدن

0: التي لم تأتي بنتيجة. الآن ذهبت الولايات المتحدة إلى قضية الحسم الاقتصادي اللي هي اكونوميك دي دي، فبالتالي هذا الحسم الاقتصادي هل هو الذي سيأتي بالنتائج التي لم تستطع أن تأتي بها النتائج العسكرية على أرض الواقع؟ أنا باعتقاد أنها لن تحسم الأمور والمعركة بينه وبين أمريكا، لكن أمريكا تراهن الآن على قضية الامتداد هذه المدة بحيث أن تكون ارتفاع التضخم في إيران، ارتفاع الأسعار، ارتفاع صرف سعر الدولار مقابل الريال الإيراني الذي ارتفع بأكثر من 2 مليون ريال مقابل 1 دولار في هذا، إضافة إلى قضية الفقر وقضية البطالة. فأمريكا تعول على قضية الاضطرابات الداخلية والاعتصامات الداخلية، لكن في ذات الوقت عندما تكون الدولة في حالة حرب لن يجرؤ أحد على القيام بمظاهرات أو اعتصامات لغايات قضية القضايا المعيشية، لأنه يعتبر أن الدفاع عن الوطن هو رقم واحد، أو من يقوم بهذا سيعتبر خائن لوطنه. لذلك الإيران تحتاج أن تأخذ وقت أكثر في حالة اللا حرب واللا سلم، بحيث أنها تصل إلى نتيجة في المفاوضات من خلال فك القيود على تجميد أموالها في الخارج، ومن ثم استعادة هذه الأموال لإنعاش الاقتصاد الداخلي والمستوى المعيشي في الداخل. إضافة إلى أن اليوم إيران تشكو من قلة النفط المكرر داخل إيران، وبالتالي هي الآن بحاجة إلى أن تصل إلى نتيجة في هذا الجانب. لكن الحرب بين الجهتين، بإضافة حرب عسكرية وحرب اقتصادية، هي حرب إعلامية وحرب الرواية، من هو المنتصر ومن هو الذي يسيطر على زمام الأمور في مضيق هرمز.
1: رح نود أن تخرج نتائج يعني نتيجة هذا الصراع، ولكن أنا أريد أن أتحول للدكتور محمد حدب السرحان. دكتور، يعني الآن أنت تحدثت بموضوع وخصوصا اللي هو البترودولار، بمعنى قوة الدولار الأمريكي، ويعني السر وراء قوة الدولار الأمريكي المعروف أن الدولار مدعوم بالقوة العسكرية الأمريكية، نعم، وهي الأساس. طب في ظل أننا نرى ونشاهد أن أمريكا لم تستطع عسكريا الحسم مع إيران، وهذا يؤثر على هيمنتها العالمية ويؤثر على القوة الأمريكية، وخصوصا أن هناك أصبح انكشاف للقوة التي تدعم الدولار، قوة الدولار. هل نحن أمام مخاطر على الدولار وتغير فعلي في العالم في قضية التعاملات المالية، وألا يكون الدولار ممكن في المرحلة القادمة هو العملة الصعبة الذي يباع ويشترى به في العالم ككل؟ وهل هناك ممكن احتماليات أن يكون انهيار مفاجئ؟
2: نعم.
1: هل ممكن أن يحصل ذلك؟ وما هي المخاطر التي تترتب على الدول التي لديها مخزونات وتعتمد في مخزونها على الدولار، وكيف ممكن أن يقود تحولا، وحتى كيف ممكن أن نقرأ زيارة جلالة الملك إلى الصين وأن يلتقطها الداخل الأردني أيضا في أيضا التحول المالي والتحول الجيواقتصادي بشكل كامل؟
2: شكرا جزيلا، يعني سؤال مهم جدا. دعني أن أقرأ هذا السؤال من خلال زاويتين. الزاوية الأولى هو أمريكا واستجابتها لإيران وتجاوبها في الضربات العسكرية واللجوء إلى العقوبات الاقتصادية والنظام
1: يعني
2: الدولار
1: الأمريكي. العقوبات الاقتصادية فشل للقوة العسكرية.
2: وثانيا تموضع الأردن ضمن ما يحدث في الإقليم. الآن الولايات المتحدة كما أشرت بالفعل يعني جربت القوة العسكرية ولم تحقق النتائج المرجوة كما تريد، لأن هنالك أثار عسكرية كبيرة دمرت الاقتصاد الإيراني، تضخم مرتفع جدا، نقص بالمواد الخام الامدادات. الآن أيضا لجأت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية إلى العقوبات الاقتصادية من خلال ما يسمى بعملية المنبوذ الاقتصادي، فرضت يعني عقوبات صارمة على 60 هيئة وأفراد وشركات تتعامل مع إيران، 6 سفن شحن، فرضت قيود على الذهب والعملات الرقمية، سفن الشحن وكل والتكنولوجيا، وذلك يهدف إلى غلق الدائرة التي تستخدمها إيران من خلال بيع نفطها للخارج والحصول على ذهب أو عملات رقمية كبديل للدولار لبيع هذه، ومن ثم شراء التكنولوجيا للتسليح العسكري والرد على الولايات المتحدة. وبالتالي الولايات المتحدة تحاول خنق الدائرة التي تتعامل معها إيران، لأن استخدام السلاح وحده لم يكن فعال بالطريقة التي

0: الغربية والولايات المتحدة، فلجأت العقوبات الاقتصادية. الآن لماذا هذه العقوبات الاقتصادية ستحقق نتائج على أرض الواقع؟ لأنها تستخدم الدولار كما أشرت كسلاح. الآن ما هو نظام الدولار
1: الأمريكي؟ هل يكون ممكن أن يكون سلاح عكسي موجه للولايات المتحدة
0: الأمريكية؟ هذه الدرجة يعني يجب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية حذرة باستخدامها الدولار كسلاح، لأنه قد يكون في لحظة من اللحظات غير فعال. كيف تستخدمه؟ نظام الدولار الأمريكي، الولايات المتحدة الآن أي جهة بالعالم تتعامل مع إيران، سواء كانت دولة أو شركة أو أفراد، وتتجاوز هذه القيود، ستمنعها من استخدام النظام الأمريكي من خلال البيع والشراء
1: سويفت
0: بالضبط والتعامل. وبالتالي أي جهة أو كيان بالعالم ستحاول الآن أن توازن، هل تستطيع أن تضحي بتعاملاتها مع جميع دول العالم من خلال نظام الدولار الأمريكي للحصول على عوائد عالية من خلال التعامل مع إيران ضمن أسطول الظل وما إلى ذلك. وبالتالي أنا وجهة نظري ستكون هذه فعالة، لكن قد يكون هنالك بعض الشركات أو بعض الأفراد الذين ما زالوا يتجاوبون مع استخدام الدولار الأمريكي كسلاح، وتجاوزونه للحصول على العوائد العالية من خلال التعامل مع إيران. الآن ما يهمنا بالدرجة الأولى، يعني نحن في الأردن،
1: نحن الأردن في صميم هذه التأثيرات،
0: يعني نحن دولة كما تعرف
1: كيف نتأثر، أيضا نتأثر
0: مهم جدا.
1: وأيضا في هذا الإطار تأتي زيارة جلالة الملك إلى الصين، هنالك شريك عالمي لكل دول العالم.
0: يعني إيران بالنهاية دولة قوية جدا، استطاعت أن تقاوم إلى اليوم الحصار الأمريكي والحرب الأمريكية. إذن نحن في إقليم ملتهب، نتعامل مع دول كبرى مثل الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا تمد إيران بالمعلومات الاستخباراتية. وبالتالي كيف نقرأ؟ أنا من وجهة نظري جلالة الملك حفظ الله ورعاه قرأ ذلك جيدا، ووجد أنه لابد من أن ينوع خياراته. وكانت زيارة جلالة الملك إلى الصين ليس لأننا نحاول أن نتخلى عن طرف من الأطراف، لكن لماذا الصين؟ لأن الصين يعني عدة أسباب. الصين يعني هي شريك تجاري بالدرجة الأولى للأردن، تمام. زيارة جلالة الملك ضمنت يعني أن يكون هنالك تعاون بناء في التجارة الإلكترونية، الاقتصاد الرقمي، سلاسل التوريد. ثانيا كأمن اقتصادي، أنت تستورد من الصين 6.29 مليار دولار سنويا. الآن لابد من أن يكون لديك علاقات وطيدة مع الدولة الرقم واحد في صادراتها إليك،
1: القطب الكبير القادم في العالم، الصين أيضا المنافس عالميا. أريد أن أذهب إلى الدكتور،
2: أريد
1: ولكن تعليقا على هذا الموضوع وأيضا في السؤال. سياسيا هذا تحول كبير في العالم، وليس تحول يعني بمعنى أن الولايات المتحدة فشلت أن تحسم عسكريا فذهبت إلى العقوبات. أيضا كيف نقرأ هذه العقوبات في سياق ممكن التحديات للتوجهات الأردنية، وكيف ممكن الأردن يتجاوز هذه التحديات خصوصا في ظل عقوبات ستطال الجميع فرضتها على إيران، ومن يتعامل الصين تتعامل مع إيران، ونحن أيضا نذهب باتفاقيات، والأردن يعني يأخذ بخيارات استراتيجية في هذا الموضوع. كيف تقرأ هذا الوضع استراتيجيا من الناحية السياسية، هذا التحول، وكيف سننجح، وكيف ستكون هذه التحديات خصوصا في ظل هذا الوضع الاقتصادي، المعركة الاقتصادية الكبرى في العالم؟
2: نعم، يعني دعني نأخذ هذا المشهد بعدة اتجاهات.
1: نعم،
2: الاتجاه الأول استشراف جلالة الملك عبد الله الثاني للتغيرات الحاصلة في الإقليم وفي العالم، وأيضا الوزن السياسي والاقتصادي للصين، هي عضو مجلس الأمن، وهي داعمة للقضايا العربية، داعمة للقضية الفلسطينية، داعمة لحل الدولتين، داعمة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وقف الحرب بين أمريكا وإيران، فتح مضيق هرمز. كل هذه قواسم مشتركة بين الأردن والصين، وبالتالي أيضا هناك شراكة استراتيجية وقعت عام 2015 من خلال تعزيز التعاون بمبادرة الحزام والطريق. والأردن يرى أنه الصين دولة وقطب صاعد، وبالتالي لابد من توسيع هامش الحركة السياسية بين الأقطاب المتعددة التي ستقود العالم، تقود النفوذ في العالم في هذا الاتجاه. هذا الجانب. الجانب الآخر أنه الولايات المتحدة فرضت عقوبات على من يتعامل مع إيران. هل كل دول العالم ستقبل أن تنصاع لهذه العقوبات الأمريكية؟
1: الصين رفضت،
2: الصين رفضت
1: الصين،
2: الصين
1: ولذلك نحن نتحدث عن تحديات ممكن أن تواجه الاتفاق.

0: الحقيقة.
1: نعم الصين رفضت، لكن الصين لديها شركات تتعامل مع، هي العقوبات على من؟ ليست على الصين كدولة وإنما على الشركة التي تتعامل مع إيران.
0: نعم.
1: الآن الشركات في الصين هناك في شركات منقسمة في هذا الجانب، في شركات تتعامل مع إيران ولا تتعامل مع الغرب أو أمريكا، وبالتالي ليس لها علاقة أو تأثير في قضية العقوبات. وستبدأ، والصين أصدرت قرار بأنه من يلتزم بالعقوبات الأمريكية سيعني سيعاقب، وبالتالي هذا الجانب أوكي. لكن الذي سيتعامل مع إيران وله تعامل مع الغرب لا يريد أن يخسر السوق الغربي، لأنه حجم التبادل التجاري بين الصين وأوروبا تقريبا 800 مليار، وكذلك مع الولايات المتحدة يصل إلى هذا الرقم أحيانا.
0: هناك اتفاقيات،
1: واتفاقيات نعم،
0: وهناك رسوم في ظل الحرب،
1: رسوم وجمارك وغيرها، ومن ثم هناك قضية لنقل التأثير المتبادل بين الصين، أنه من سيتضرر أكثر في هذه العقوبات، هل هي الصين أم الولايات المتحدة؟ أنا باعتقادي أنه الولايات المتحدة هي التي ستتضرر، لأنه ميزان التجاري والفائض يميل لصالح الصين ولا يميل لصالح الولايات المتحدة. إذن هذا جانب. الجانب الآخر أنه إيران هل بتحديدها أنها ستترك الدول التي ستدخل في قضية الخنق الاقتصادي والحسم الاقتصادي وعدم التعامل معها؟ أيضا هناك في محاذير بالنسبة لهذه الدول من عدم السماح لسفنها ونقلات النفط وشركاتها بالمرور من مضيق هرمز، وهذا أيضا له تأثير. إضافة إلى إذا ما أخذنا أنه الدول أو الشركات التي ستحرم من التعامل بنظام سويفت،
0: نعم،
1: الصين كان لديها استشراف مستقبلي عام 2015، قامت بعمل نظام، وهذا النظام مختصر سيبس CIPS للتعامل بالإيوان الصيني والعملات الوطنية. الآن تشترك في هذا النظام ما يقارب 1700 بنك ومؤسسة مالية، كثير من دول عربية اشتركت به، كثير من دول العالم اشتركت به.
0: إذن موازي هذا ومساوي لسويفت.
1: نعم هو موازي ومساوي لسويفت، والآن مخرج لكل هذه الدول بما فيها روسيا في قضية العقوبات وعدم التعامل مع سويفت.
0: يعني إذن ممكن هذا له علاقة على العقوبات،
1: هو ليس فقط التفاف على العقوبات، إنهم ضرب للدولار والتعامل بالدولار على مستوى العالم، لأن قوة أمريكا الاقتصادية نابعة من التعامل بالدولار. إذا كل ما كانت المساحة للعملات الوطنية والإيوان الصيني ترتفع، إذن هو قضية انخفاض لقيمة الدولار وكذلك التعامل بالدولار، ولنقل السوبر ماسي اللي تستخدمها الولايات المتحدة من خلال هذه الدولار بهيمنتها على التجارة العالمية، لأنه لن تمر معاملة بسويفت إلا عن طريق الغرب والولايات المتحدة في هذا الجانب، ومن ثم ستتعدى قضية العقوبات. إذن هل العقوبات ستؤثر على الأردن؟ أنا باعتقاد أنه ليس بيننا وبين إيران تعامل في هذا الجانب لدرجة أنه يؤثر عقوبات الأمريكية على الشركات التي تتعامل مع إيران. نحن تعاملتنا مع الصين، والصين التعاملات مع الصين مع شركات تراعي المصلحة الصينية وتراعي مصلحتها ومصالحها الموجودة في الغرب، التي هي في حال صار هناك أي انتكاسة لها الانتكاسة هذه ستنعكس على الداخل الصيني. الصين رفعت تقريبا 800 مليون من تحت خط الفقر إلى فوق خط الفقر، ومن ثم التنمية بالنسبة للصين تعتمد على الأمن والاستقرار واستتباب التشريعات والرسوم الجمركية مع الدول الأخرى. إذن هناك الحاجة المتبادلة بين الجهتين. نعم صحيح هناك بعض الشركات ستلتزم في العقوبات لأن لديها مصلحة مع الغرب. الصين كحكومة لن تفرض جميع لنقل تحذيراتها للشركات بهذا الأمر، ستترك الهامش للشركات التي تعتمد على السوق الغربي. هناك شركات لا تعتمد على السوق الغربي، وبالتالي تستطيع أن تتعامل مع إيران في هذا الجانب. إضافة إلى أنه بظل التوجه السياسي، ماذا تمثل إيران بالنسبة للصين؟
0: نعم.
1: إيران تمثل رأس حربة بالنسبة للصين كما يعني في الفكر الاستراتيجي
0: ولا
1: الغربي،
0: ولا يمكن الاستغناء عنها، وأيضا نعم هي جزء من نعم من تحالف أو نعم وهي منظمة نعم بريكس.
1: هناك تحالف يعني نعم بين الصين وبين
0: هو
1: إيران،
0: هو عسكري اقتصادي
1: لمدة سياسي. هو ليس عسكري إنما هو استراتيجي بشكل عام، لكن لا يعتبر تحالف عسكري في هذا الجانب، هو شركات استثمارية اقتصادية في هذا الجانب. صحيح أنه كان مفروض يعني يتفعل حتى قبل الحرب، لكن الصين لم تقم بتفعيل كل هذه الاتفاقيات مع إيران إلى الحد الذي يعني وضعت سقوف له حتى هذه اللحظة. لذلك الصين تعمل ببطء لنقل

0: ببطء
1: بقوة
0: شديد
1: ناعمة.
0: بقوة ناعمة بحكمة استراتيجية
1: التجارة
0: بطيئة
1: ناعمة.
0: جدا لكنها تحقق أهدافها في النهاية.
1: طيب دكتور، يعني كان الكثيرين نتحدث عن التحول أو شرق أوسط جديد، ونحن نشهد يعني نظاما عالميا جديدا وليس شرق أوسط جديد، يعني بما يحدث الآن، ونشهد أن الولايات المتحدة أيضا كان في هناك تحركات من الحلفاء الولايات المتحدة على رأسهم الاتحاد الأوروبي، حتى في موضوع يعني اعتراض على مواقف اتجاه في اتفاقيات جديدة، سواء كانت فرنسا حتى ألمانيا عقدوا اتفاقيات وأيضا شراكات مع الصين، وهذه الاتفاقيات كانت هي من ضمن التحول. الولايات المتحدة الواضح والذي يقرأ المسار هذا النهج يجد أن هناك خسارات سواء على مستوى الحلفاء في دول العالم.
0: صحيح.
1: الولايات المتحدة الأمريكية.
0: صحيح.
1: نأتي إلى ما يسمى بالضربة الأخيرة في موضوع العقوبات الاقتصادية.
0: نعم.
1: التي فرضت على إيران، ما هي احتماليات نجاح هذه العقوبات الاقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة التي نراها، سواء كان في الداخل الإيراني مدى تأثيرها، هل ستنجح أم تنجح أم لا تنجح، وهل الصين ستدع مثلا إيران ممكن أن تنهار أمام هذه العقوبات، أم يكون هناك أيضا قرارات أو تدخلات إنقاذ بما يسمى حتى تصمد إيران، وما هي مخاطر أيضا هذه العقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذا التوسع التاريخي في العقوبات التي ستطال كل دول العالم إن لم يكن يعني معظمها.
0: يعني أنا من وجهة نظري اقتصاديا، من وجهة نظر العقوبات ستكون موجعة، هذه العقوبات الاقتصادية من بود الاقتصادي ستكون موجعة للاقتصاد الإيراني وللداخل الإيراني الآن حاليا
1: والأمريكي، لم تكن أيضا موجعة، وخصوصا أن الحرب أثرت على الداخل
0: أثرت الأمريكي. لكن الأمريكا الآن يعني هي دخلت مرحلة ما يسمى كسر العظم، يعني هي لا تستطيع أن تراجع، يعني كلفة التراجع الآن كبيرة جدا سياسيا.
1: نعم.
0: واقتصاديا على الولايات المتحدة وعلى ترامب وعلى حزب ترامب، لا يستطيع التراجع في هذا اللحظة، قد يجد مخرج آمن فيما بعد، لكن حاليا هو يمارس كل أنواع الضغط. آخر عملية تمت اللي هي المنبوذ الاقتصادي، الآن التقارير أشارت أن حجم التضخم في إيران وصل إلى 80 إلى 100%، وهي نسبة عالية جدا. العديد من محلات التجزئة في إيران الآن رفوفها خالية من المواد التموينية، وبالتالي جاءت هذه العملية لتكمل هذا الضغط. وأنا من وجهة نظري حتى الصين ستأخذ ذلك بعين الاعتبار. الآن الصين حجم التجارة الخارجية للصين 6.35 تريليون دولار، صادراتها للعالم 3.7، وارداتها من العالم 2.5 تريليون دولار. الصين تستورد من الأردن، تستورد من أوروبا يعني مواد خام، وبالتالي لا تستطيع الشركات الصينية أن تخاطر بعلاقاتها مع العالم من أجل الاستمرار في دعم بعض الشركات الإيرانية أو الدولة الإيرانية من خلال شراء النفط أو ما إلى ذلك. لكن قد تكون هنالك شركات ما يسمى شركات الواجهة، هي شركات لا تستطيع تحديد ملكية من، مثلا تكون بالجزر ما يسمى الأوفشور، هذه تكون شركات صينية روسية تمارس العمل بالخفاء مع إيران. لكن العقوبات الاقتصادية ستحاول تجفيف هذه المنابع قدر الإمكان. الآن
1: هل ستنجح؟
0: هل
1: يعني
0: ستنجح؟
1: مدى نجاح
0: نعم.
1: هذه العقوبة؟
0: دعني أقنعك لماذا ستنجح. الولايات المتحدة ما زالت الاقتصاد الأكبر في العالم، لأن حجم تعاملاتها مع كل الدول العالم كبير جدا. الولايات المتحدة عندما استخدمت ورقة الضغط في الرسوم الجمركية أثرت على الاقتصاد العالمي. عندما ارتفع التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية ارتفع التضخم بكل دول العالم، لأن كل البنوك المركزية في العالم حتى الاتحاد الأوروبي يربط عملاتها بالدولار، أو إذا رفع المركز الاحتياط الفدرالي الفائدة ترفع، وذلك أدى إلى كلفة اقتصادية كبيرة على العالم. ثالثا، الصين نفسها هي المستثمر رقم واحد في سندات الخزينة الأمريكية، فليس من مصلحة الصين حاليا أن يضعف الدولار، وخصوصا أن الصين من مصلحتها أن يكون الدولار قوي، لأن معظم صادراتها للعالم هي تتم من خلال نظام الحوالي الأمريكي.
1: طيب أريد أن أدخل هنا بأسئلة.
0: نعم.
1: دكتور يعني أيضا
0: لا بس أريد أن أشير لنقطة مهمة جدا.
1: تفضل.
0: وهو أن الولايات المتحدة الآن تحاول أن تستخدم الضغط على الداخل الإيراني، بمعنى قد تستطيع إيران بمكوناتها كدولة وقوات مسلحة تحمل هذا الضغط الأمريكي. نعم. لكن المواطن الإيراني لا يستطيع الاستمرار الآن في شح بالمواد التموينية، شح بالمواد الخام. التضخم ارتفع مع موجة العقوبات، متوقع أن تصل موجة التضخم لمستويات قياسية. هذا الضغط الداخلي سيجبر إيران، وقد شهدنا بوادر، يعني خلال الأيام الماضية أعلنت إيران أن هنالك يعني لقاءات مع عمان لبحث ما يسمى بالمر الآمن. يعني الآن إيران يعني أيقنت أن هذه العقوبات ستكون كلفتها الاقتصادية والسياسية كبيرة جدا، لدرجة أن بعض الحلفاء لإيران قد يتخلوا عنها. بالنهاية العالم مصالح، حتى إيران والصين وروسيا قد يتخلوا عن إيران بأي لحظة إذا ما كانت تضر مصالحهم.
1: قبل أن نذهب للدكتور حسن، يعني هذا السؤال أريد أن أسأل يعني سؤال أيضا، مخاطر أو بما يتعلق بالدولار. نحن نتحدث هنا في تقارير تتحدث عن 40 تريليون يعني تتجاوز المديونية الأمريكية.
0: صحيح.
1: خصوصا نتحدث أيضا عن الدائن الرئيسي أو أكبر الدائنين للولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
0: اليابان نعم.
1: والذي تشهد انهيارا للين الياباني.
0: نعم.
1: وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت بحزمة ما يفوق 30 مليار دولار لدعم يعني انهيار الين، ولكنها لم تنجح في هذا الدعم، وخصوصا أن أكبر مشتري للسندات الأمريكية اليابان.
0: نعم.
1: هذه مخاطر، واليابان تضررت بسبب وهذا الين، هذا الانهيار بسبب هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. هذه المخاطر التي تلوح في الأفق في اتجاه مخاطر على الدولار، هل هذا الصمود الدولار ما زالت تدعمه، خصوصا أننا نحن أمام آلة عسكرية لم تستطع أن تحسم عسكريا؟ هل ستكون العقوبات بدقيقة، هل ستكون العقوبات هذه هي الأكبر قدرة بالحسم من القوة العسكرية؟
0: لا، يعني طبعا القوة العسكرية بالدرجة الأولى، لكن هذه عامل مساعد. لكن كما أشرت، إذا ما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الدولار كسلاح اقتصادي إضافة إلى السلاح العسكري، هذا قد يضعف من استخدام الدولار كعملة عالمية، لأن بعض الدول ستلجأ إلى استخدام أنظمة بديلة لمحاولة تجنب العقوبات الأمريكية. نعم. إذا ما أيقن الدولة ما أن الولايات المتحدة الأمريكية في أي لحظة قد تستخدم الدولار كسلاح لضرب مصالحها إذا ما استجابت للسياسة الأمريكية، ستلجأ هذه الدول لإيجاد بديل. وهذا ما تم من خلال مجموعة بريكس، والتي كانت تهدف إلى التعامل في بينها بعملة بديلة للدولار الأمريكي، لإيقان هذه الدول أن نظام القطب الواحد في العالم لم يعد يصلح، وأن السياسة الأمريكية متغيرة بحسب الأحزاب والأهواء الرؤساء، وبالتالي تضر بمصالح بعض الدول العالمية. فلذلك تشكلت مجموعة بريكس، وشهدنا صدقا تعاملات عديدة ما بين الصين والهند وأيضا إيران وروسيا بعملات محلية بديلة عن والآن الصين تقوم بأكبر عملية شراء للذهب لماذا في العالم؟ لماذا؟ لأن الصين البنك المركز الصيني لا يعلن عن مبالغ قليلة من كميات الذهب، لكن سوق لندن قبل أيام أشار إلى كميات كبيرة جدا من شراء الذهب يقوم بها البنك المركز الصيني
1: منذ سنوات طويلة، وهي تخزن
0: وهي والسبب أنها تيقن تماما أن في لحظة ما قد ينهار نظام الدولار الأمريكي، وبالتالي يصبح لديها القدرة على تسيد الاقتصاد العالمي بوجود مخزونات كبيرة جدا من الذهب تمنع أي ضرر كبير قد يحدث بسبب انهيار
1: أي عملة في العالم. طيب بالضبط. دكتور، يعني نحن لا نستطيع أن نقرأ إلا أن نقرأ يعني زيارة الدولة والتي على رأسها جلالة الملك طبعا إلى الصين، إلا في ظل المشهد العالمي والمشهد الإقليمي، خصوصا في قضية التحولات. نحن نتحدث يعني عن الزيارة الرابعة التاسعة لجلالة الملك إلى الصين، وتأتي في توقيت دقيق. برأيكم هل تعكس هذه الزيارة تحولا استراتيجيا في السياسة الخارجية الأردنية نحو الشرق، أم هي مجرد تنوع للخيارات في ظل أزمة عابرة؟ ونحن نتحدث عن فارق هنا في موضوع التحولات، وما هي الرسائل التي حملتها هذه الزيارة لكل من واشنطن وأيضا العواصم الغربية؟
2: نعم، الأردن لديه علاقة وطيدة جدا مع الولايات المتحدة، وعلاقة وطيدة جدا مع الاتحاد الأوروبي، وعلاقة وشراكة مع الصين، و الشراكة الاقتصادية كانت يعني هي الأساس في هذا الجانب منذ فترة طويلة جدا، ومع وصول التبادل التجاري بين الأردن والصين إلى أكثر من 6 مليار، يعني باعتقادي أنه الأردن بقيادة جلالة الملك يستشرف المستقبل أنه هذه الأبعاد الاقتصادية اللي انعكست على أوضاع الدول في العالم أدت إلى تغير في موازين القوى السياسية على مستوى تنازع أو تقاسم النفوذ. يعني من

0: لفترة طويلة الصين دائما كانت ترسل رسائل للولايات المتحدة بحيث أنه يكون هناك تقاسم للنفوذ دون الوصول إلى مواجهات حتمية بين الجانبين، لأنه المواجهة الحتمية بين الجانبين ستخسر بها جميع الأطراف في هذا الجانب. الصين تسعى إلى الوصول من خلال القوة الناعمة والسياسة الناعمة إلى الشراكات الاستراتيجية مع الدول، والأردن يعني في هذه المرحلة بالذات يعني عندما نظر إلى الخارطة الجيوسياسية في العالم ورأى كيف أن ترامب عامل أصدقائه وحلفائه ابتداء من كندا وكذلك في غرينلاند وكذلك رفع الرسوم في الرسوم الجمركية وغيرها على حلفاء وأصدقاء في أوروبا، إضافة إلى طلب رفع الإنفاق العسكري للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى 5% من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى حالة العداء الذي تمت بين الولايات المتحدة والكثير من الحلفاء الاستراتيجيين. الأردن استشرف من خلال ما حصل بالحرب الأخيرة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة، الولايات المتحدة لم تستطع أن تحمي قواعدها، وكانت تدعي أنها تحمي هذه الدول، وهذه الدول حمت ذاتها والقواعد الوطنية العربية الموجودة
1: وهي حماية للبترودولار بالأساس
0: التي تحوي مجندين أو جنود أو كفاءات أو فرق عسكرية أمريكية في هذه المنطقة. الكفاءات الوطنية هي التي دافعت عن هذه القواعد وعن أراضيها وعن أجواءها. إذن ما الفائدة الاستمرار مع حليف عندما تحتاجه لن تجده؟ بالتالي أنا باعتقادي أن الوضع المستقبلي يتطلب تنويع وتعزيز الشراكات مع الصين ومع روسيا، وأيضا بناء تحالفات وطنية إقليمية، لأنه عدم اليقين واللا يقين لما نشهده من تحول وتراجع الولايات المتحدة في هيبتها السياسية ونفوذها السياسي وأيضا تراجعها الاقتصادي، لأنه الآن السبق الاقتصادي والسبق التقني كان يسجل للصين أن لديها أيدي عاملة، ومن ثم انتقلت إلى مصنع العالم، الآن هي انتقلت إلى قضية الانوفيشن الابتكار الإبداع تسجيل براءات الاختراع قضية الصناعات، أزاحت الكثير من الشركات العالمية الكبرى عن الأسواق. يعني على الأقل مثلا في فرنسا وألمانيا ما يقارب 24 ألف شركة أعلنت إفلاسها، ما يقارب 200 ألف شركة في أوروبا أعلنت إفلاسها. أيضا قضية الصناعات مثلا في الولايات المتحدة، صناعة سيارة فورد لوحدها تحتاج إلى إلى إلى 24 دولة حتى تحصل على مكوناتها وتكون جزء من إنتاجها، وبالتالي رفع الرسوم سينعكس، وقضية العقوبات على إيران هل تنعكس على أمريكا؟ نعم تنعكس على أمريكا. الآن التضخم بلغ في أمريكا 3.4، إضافة إلى أسعار النفط ارتفع الديزل بنسبة 50%، البنزين ارتفع أيضا بنسبة عالية جدا أكثر من 30%. التأثير السياسي لهذه العقوبات ستتأثر على الانتخابات النصفية في شهر 11، ومن ثم الناخب الأمريكي عندما يذهب إلى صندوق الاقتراع سيذهب بسيارته، وعندما يذهب بسيارته يعني قضية الانخفاض مستوى المعيشي في هذا الجانب وارتفاع أسعار النفط وكذلك الارتفاع في العجز المركب، العجز المركب المعني في قضية ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار، لأنه لا يعني ليس عندك يعني معادلة أنه هناك تضخم لكن لا يوجد ارتفاع أسعار. الآن بعض الدول كانت تبحث عن السعر وتبحث عن الجودة، الآن الكثير تبحث عن السلعة بغض النظر عن السلعة عن السعر والجودة لأنها تريد أن تؤمن هذا لمواطنيها. كل هذا يدلل على أن المشهد معقد مركب،
1: نعم،
0: لا يوجد فيه رابح
1: وخاسر،
0: إنما هناك يعني معادلة أنه يخسر هذا الجانب شيء كثير وهذا الجانب يخسر شيء كثير، لكن هذا الأمر لا يحسم الأمر إلا بالمفاوضات السياسية والوصول إلى حلول سياسية تفضي إلى حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.
1: جميل.
0: في فتح مضيق هرمز وباقي الملفات الأخرى. نعم.
1: جميل. دكتور محمد الحدب، يعني نريد أن نعود حتى لموضوع الاتفاقيات اللي تم عقدها، ونريد أن نركز على نوعية هذه الاتفاقيات والاستفادة التي ممكن أن تحصل نتيجة، وخصوصا أن كان هناك حديث عن توقيع اتفاقيات في مجالات مثلا الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم أيضا. إلى أي مدى يمكن لهذه الاتفاقيات أن تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الصينية للأوروبا.

0: الأردن كما يطمح بعض رجال الأعمال حتى الأردنيين، وما هي أيضا التحديات العملية التي قد تواجه هذا النوع من التعاون؟ بمعنى هل نحن بحاجة إلى إعادة بنية تحتية جديدة للاستقبال مثل هذه حتى تكون هناك إنضاج للفائدة نتيجة توقيع هذه الاتفاقيات؟
1: سيدي، يعني زيارة جلالة الملك للصين والتفاهمات اللي تمت وكيف نترجم ذلك على أرض الواقع.
0: نعم.
1: أولا أنت تستورد من الصين 6.2 مليار دولار سنويا، جزء من المنتجات الصينية.
0: نتحدث عن عجز في الوزارة التجاري مثلا؟
1: نعم، عجز كبير الآن.
0: نعم.
1: لا يعني ذلك أن نستغني عن الواردات الصينية لأن نحتاجها، لكن هل يمكن
0: نرفع الصينية
1: بالضبط؟ يعني زيارة جلالة الملك جزء منها، هل نستطيع أن نجذب جزء من هذه الصناعة الصينية لتتم داخل الأردن بحيث تستخدم قيمة مضافة أردنية إما بالقوة البشرية أو الموقع الجغرافي الربط الموجود بين الخليج وأوروبا أو بالمواد الخام الموجودة لدينا مثل الفوسفات والبوتاس وغيرها؟ إذا ما استطعنا أن نجذب جزء من الاستثمارات الصينية لإقامة مصنعها في الأردن، وهذا موجود حاليا في أمثلة استثمارات صينية قائمة، حجم الاستثمار الصيني حاليا في الأردن
0: توسع في قطاعات
1: بالضبط
0: أخرى.
1: يعني بدي أشير أنه هنالك أرضية نبني عليها، لدينا تقريبا 3 مليار دولار حجم الاستثمارات الصينية في الأردن، وهي أقل من بعض الدول العربية المجاورة، لكن هذا نستطيع أن نبني عليه. بمعنى إذا ما قدرنا أن نجذب جزء من هذه الاستثمارات الصينية وأن يدخل قيمة مضافة للمنتج الأردني في النهاية، أولا سنخفض من حجم الواردات الصينية من الخارج، نخفض من حجم العملة الصعبة التي تذهب للخارج، نقوم بخلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي، وهذا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي راد لها جلالة الملك في زيادة النمو الاقتصادي والتصنيع. إذن لا نريد أن نقلل الاستيراد بصورة مصطنعة، وإنما رفع الصادرات والاستثمار. ثانيا، هل نستطيع أيضا أن نجذب استثمارات جديدة لتستخدم المواد؟ مثلا الآن جزء من صادراتنا من الفوسفات والبوتاس تذهب إلى الصين، لماذا لن نجذب هذه المصانع الصينية التي تستخدم هذه المنتجات النهائية
0: كتعدين مثلا؟
1: بالضبط. نعم. بالتعدين لتكون موجودة بالأردن وتستخدم هذه المادة الخام بدلا أن يتم نقلها للصين ومن ثم ترجع إلى المنطقة.
0: نعم.
1: يعني الصين تقوم باستيراد الفوسفات والبوتاس على سبيل المثال، تصنع المنتج النهائي وترسله مرة أخرى للشرق الأوسط، لماذا لدينا لا يكون مصنع صيني بالأردن بالتعاون مع الاقتصاد الأردني والجهات الأردنية والشركات الأردنية تستخدم المادة الخام الأردنية نصنعها، وبالتالي هي ميد إن جوردن، هي صنعت بالأردن وتصدر لدول المنطقة والخليج وأوروبا، وبالتالي هذا سيخفض الكلفة على الشركات الصينية، سيخفض كلفة الشحن والتأمين. يقلل. ثانيا، يعني زيارة جلالة الملك أيضا يعني هي تتعلق بنقل التكنولوجيا والمعرفة، يعني احنا لدينا كفاءات،
0: نتحدث عن تكنولوجيا المستقبل وأيضا حتى ولي العهد وجلالة الملك، يعني هذا الاستشراف نتحدث عن أيضا رؤية لجلالة الملك وأيضا لولي العهد في موضوع حتى الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل.
1: نعم.
0: إلى أي مدى نحن يعني جاهزون لهذه المعرفة والقدرة على توظيفها في القطاعات المختلفة؟
1: أنا أعتقد يعني أن لدينا الأرضية،
0: خصوصا فيما يخص الذكاء الاصطناعي،
1: الآن لدينا الأرضية الجاهزة لذلك، وإذا ما وجد أن هنالك بعض المتطلبات اللازمة تستطيع الدولة بإيجادها. لدينا يعني تجارب كبيرة في هذا المجال، وأنا أود أن أشير أنه لم نلجأ للصين لأن الصين هي القطب الثاني التي يعني في الصراع الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، روسيا هي أحد الأقطاب، لكن لماذا الصين؟ الصين لأنها متقدمة تكنولوجيا في العالم، متقدمة بالصناعات، يعني الصين
0: هو المخيف القوة الاقتصادية
1: هي دولة
0: ستطيح، يعني
1: هي دولة متطاولة
0: حتى
1: يعني
0: بالقوة الاقتصادية الأخرى.
1: والدليل على ذلك أن جلالة الملك لم يكتفي بزيارة العاصمة، بل ذهب إلى شنغهاي وشنجن،
0: زيارة دولة
1: إلى عدة مدن، لأنها هذه المدن هي
0: مختلفة،
1: مركز للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، الطاقة، الأمن الغذائي. الآن الأردن لدينا ميزة الطاقة المتجددة إذا ما تم، والصين متطور جدا في تخزين الطاقة المتجددة، جذب السياحة الصينية. الأردن كما تعرف الدخل السياحي مهم جدا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيارة الملك جلالة الملك لشركة trip.com مهمة جدا، لأن إذا ما استطعنا أن نجذب جزء من السياحة الصينية الخارجية هذا مهم جدا. أيضا لا نغفل عن زيارة جلالة الملك للجنة إدارة أصول الدولة الصينية، يعني هنالك مثل شركة الاستثمار الضمان الاجتماعي لديهم شركة تستثمر أصول الدولة الصينية، وبالتالي جلالة الملك زار هذه الشركة.

0: لجنة للاطلاع على التجربة للاستفادة
1: يعني
0: منها.
1: هل سنشهد حتى تحولا أردنيا داخليا في موضوع؟
0: سنشهد إذا ما قامت الحكومة بدورها أكمل وجه. الآن جلالة الملك وضع الخطوط العريضة، وضع التفاهمات، يعني قام بدور يعني كبير جدا، وهذا عادة جلالة الملك.

0: كما أشرت أنت، ما هي المعيقات لإقامة هذا الاستثمار؟ كيف نذللها؟ ما هو المطلوب مننا؟ لأن الصين بالنهاية هي يعني حتى شركات الاستثمار الصينية يهمها الربح بالدرجة الأولى.
1: جميل.
0: هي لن تأتي للأردن فقط من أجل المجاملة، إذا ما وجدت أن هنالك مصالح وستحقق أرباح، إذا على الحكومة دور كبير بأن الآن تشكل فرق ليس للزيارة كاملة، لكل مشروع ممكن أن يتم مع الصين بناء على التفاهمات التي قام بها جلالة الملك، نشكل يعني فريق يقوم بترجمة هذا إلى واقع ملموس.
1: كان هناك الورش الاقتصادية، ويظن أن تم إطلاق الموضوع التطوير والتحديث الاقتصادي في الأردن، لكن أنا أريد أن أتحدث أو أنتقل للدكتور حسن. دكتور حسن، أنت مستشار أيضا كما أسلفنا معهد الحزام والطريق. الأردن كان من أوائل الدول العربية التي أيدت مبادرة الحزام والطريق طبعا، وهذا كان عام 2013. هل ترون أن هذه المبادرة بعد مرور أكثر من عقد، نحن نتحدث عن فترة زمنية، قادرة على تقديم بدائل اقتصادية جادة للدول العربية، خاصة في ظل تعطل سلاسل التوريد العالمية بسبب الحرب، وأيضا كان هناك أزمة كورونا يعني سابقا، وممكن عطلت كثير من المشاريع أو قدمت كثير أو سرعت كثير من المشاريع. كيف يمكن للأردن الاستفادة من موقعه التاريخي كإحدى محطات طريق الحرير؟
2: نعم، الأردن كان سابقا ضمن طريق الحرير.
1: هل هناك تعديل؟
2: لا، هذا المسمى القديم للحزام والطريق.
1: نعم،
2: كان الأردن جزء منه، يعني جزء من مسيرة الحزام والطريق وحركة التجارة الصينية العربية وباقي دول العالم. ومن ثم عندما أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحزام 2013 وبدأ فعليا في تنفيذها ب 2014-2015، كان الأردن يعني من أوائل الدول التي وقعت الشراكة الاستراتيجية مع الصين.
1: نعم.
2: الآن كل الدول العربية وقعت مذكرة الحزام والطريق مع الصين. الأردن وقعها فعليا في 29/11/2023 وأعلن عنها رسميا في 1/12/2021. الحزام والطريق هو مشروع اقتصادي استثماري تنموي، ممر تنموي يعتبر، تم العمل على التمويل والاستثمار في الحزام والطريق ما يقارب 1,700,000,000,000. تم الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق أكثر من 4.5 مليار إنسان في كثير من الدول. الدول التي اشتركت في الحزام والطريق ما يقارب 150 دولة بين دول ومناطق اقتصادية، وبالتالي هناك خطوط واضحة لمبادرة الحزام والطريق والاستفادة منها وكيفية الاستفادة منها لوصول البضائع باتجاهين، باتجاه الشرق والغرب، يعني نفس المسارات تتبادل، تأتي من الصين إلى أوروبا بتقريبا بشهر القطارات، إضافة إذا ما تكلمنا عن قضية السفن وغيرها، يعني هناك المسار البري، مسار البحري والمسار الجوي. لكن كما شاهدنا من الملاحظ من 2014 عندما تم تفعيل مبادرة الحزام والطريق، أصبح هناك كثير من الحروب الأهلية على الممرات الرئيسية، سواء في أوكرانيا ب 2014 عندما استولت روسيا على الجزيرة القرم، ومن ثم انطلقت بالحرب عام 22 العملية العسكرية على أوكرانيا.
1: نعم.
2: إضافة إلى عدم الاستقرار في منطقة العراق ومنطقة سوريا في تلك الفترة، حتى يعني نقول الآن استتب الأمن بصورة أو بأخرى في هذه المنطقة، ومن ثم أعيد الآن قضية العمل على تعزيز مسار الحزام والطريق. هذا الحزام والطريق يعني يخدم الدول التي تشترك فيه من خلال البنى التحتية والبنى الاستثمارية ونقل المصانع الصينية لتوطين الصناعة، وهذا واحد كان أهداف من زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للصين، بدل الاستيراد أن تكون هذه الصناعات موطنة هنا وتدرس حالة الأسواق العربية المحيطة، وأيضا تدرس الموارد الخام التي تحتاجها هذه المصانع الصينية ضمن من الأردن أو ضمن المنطقة القريبة، ومن ثم تصنيعها للحصول على القيمة المضافة، ومن ثم إعادة تصديرها وبيعها كمنتج نهائي أردني في هذا الجانب. أنا باعتقادي أنه هذه فرصة للأردن للاستفادة من الاتفاقيات والمذكرات، يعني تقريبا 25 مذكرة تفاهم واتفاقية.
1: نعم.
2: وقعت في بكين في يوم 24 من هذا الشهر الجاري. الآن الدور يأتي على الشركات، السياسات الحكومية، الاستراتيجيات الحكومية، الشركات

0: خاصة، كيفية عقد شراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الأردني، وأيضا المؤسسات الحكومية الصينية والقطاع الخاص الصيني. نحن نعلم أن الصين يعني الآن تعمل من خلال الأسواق المفتوحة، تعمل من خلال النظام الرأسمالي في قضية المصانع والسلع والخدمات وغيرها والتجارة والاقتصاد، وهو الآن هذا متاح لجميع الدول في هذا الجانب. من يستطيع أن يحقق أكثر مكاسب لوطنه هو من يعني يضع قدمه على الطريق الصحيح، والآن الفرصة متاحة في قضية أن السياسة الصينية تعتمد على المنفعة المتبادلة. نعم. بمعنى إذا الصين سمحت لك بصناعة شيء ستعطيك هذا الابتكار وهذا المنتج، أن تقوم أنت بصناعته وتطويره ويعتبر منتج أردني، ولن تقوم هي بصناعته بنفس المواصفات في الصين، قد يتطور قد يتغير يكون مختلف تماما. وهذه الفرصة الآن مع الظروف الدولية التي نراها في قضية إغلاق أحيانا باب المندب ومضيق هرمز وأيضا بعض الممرات المائية عالميا، الفرصة أن يكون هنا في الأردن انتقال لهذه المصانع في الأردن ثم إعادة انتشارها وإعادة توزيع سلعها ومنتجاتها جميل. إلى الدول عربية ودول آسيوية وأوروبية وأفريقية في نفس الوقت.
1: جميل. دكتور محمد، بدقيقة، نحن لا نريد أن شرفنا على الانتهاء تقريبا، ولكن إلى أي مدى أن تكون هذه المحنة الإقليمية ما نمر به أن تشكل فرصة في هذا التحول وتخدم موضوع التوجهات الأردنية في قضايا الاستثمار وجذب استثمارات خارجية، وأن تكون الأردن ضمن موقعه أن يستثمر هذا الموقع الجغرافي أيضا، كما هو يتحدث البعض أن الموقع نقمة وأيضا ممكن أن يكون الموقع منحة أن تستغل الفرص. إلى أي مدى يعني تخدم هذه التحولات السياسة الأردنية الراهنة في موضوع التحول الاقتصادي يعني وحتى المشاريع الكبرى التي الأردن
2: يعني طرحها؟ صدقا يعني جلالة الملك دائما يحول التحديات إلى فرص. ودعني أعطيك مثال الآن. مثال الآن مضيق هرمز كشف للعالم أزمة الاعتماد على الممرات المائية، أنه ممر واحد أغلق حدث خلل في الاقتصاد العالمي.
1: العالمي كله.
2: فالآن هذا أعطى درس للدول بمراجعة حساباتها، وبالتالي إذا ما كان هنالك اعتماد على مصدر أو مورد بشكل كبير البحث في كيفية يعني إيجاد بدائل. الآن أنا أعتقد أن الدولة الأردنية قامت يعني بدراسة الواقع والحال، وجدت أن هي أيضا منكشفة بشكل كبير على الاقتصاد الصيني. أنت الصين المورد رقم واحد لديك، بالتالي كان لابد من أن يكون هنالك معادلة تحاول على معالجة الاختلال في الميزان التجاري دون الإضرار بالواردات الأردنية ولا العلاقات الصينية. فكانت يعني زيارة جلالة الملك لبحث في إمكانية استفادة الاستثمار والمصانع الصينية من المورد الأردني، سواء بالمواد الخام، الموارد البشرية، الموقع اللوجستي. يعني لدينا كثير من المزايا. لدينا أخ مزيد، لدينا ميزة، نحن لدينا اتفاقيات تجارية مع معظم دول العالم، هذه ستسمح للمستثمر الصيني النفاذ إلى سوق عالمي كبير. إذا ما تم جذب بعض الصناعات الصينية الأردن وصنعت في الأردن من خلال وجود قيمة مضافة أردنية، ستكون المنتج كما شرح الدكتور حسن صنع في الأردن. هذا سيتيح للمستثمر الصيني أن ينتقل إلى سوق عالمي كبير يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية. وبالتالي يعني اليوم أنا من وجهة نظري مهم جدا أيضا النطق، لأن بالنهاية من يقوم بهذه الشركات هو القطاع الخاص في الأردن، وبالتالي ينالك دور الحكومة بإطلاع القطاع الخاص على نتائج زيارة جلالة الملك، عمل ورش قطاعية مع قطاع الصناعة، قطاع الأسمدة، قطاع الكيماويات، اطلاعهم على هذه نتائج الزيارة، أين التفاهمات تمت، كيف نستطيع أن نستغلها، وتقدم الحكومة كل ما يلزم من دعم ومساندة للقطاع الخاص الأردني ليستطيع التشبيك والتفاهم مع القطاع الصيني، وبالتالي نحقق النتائج المرجوة من هذه الزيارة. من وجهة نظري المهمة والتاريخية جدا، وهي الزيارة التاسعة لجلالة الملك حفظ الله ورعاه للصين، وهي الزيارة بعد انقطاع دامي 11 عام، وبالتالي هي زيارة تحمل طابع سياسي اقتصادي بروتوكولي مهمة جدا، وكانت زيارة دولة بالمعنى، وشهدنا جميعا الاستقبال الكبير لجلالة الملك.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، والتي نأمل أن تكون محطة تأمل وفهم أعمق أيضا لكيفية تشكل ملامح عالم جديد، وكيف يسعى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لاقتناص الفرص وتنويع الخيارات في زمن الاضطرابات، ليبقى وطنا عصيا على المخاطر. المخاطر قادرا على حماية مستقبله ومستقبل أبنائه

0: مستمعينا الكرام، أتوجه بالشكر لكم رافقتمونا في هذه الحلقة، وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل لضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور محمد حدب السرحان أيضا من جامعة آل البيت، وأيضا محلل اقتصادي وسياسي، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور حسن دعجة، أيضا مستشار معهد الحزام والطريق في جامعة بكين، وأيضا أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة الحسين بن طلال. شكرا لكما ضيفي،
1: شكرا.
0: وهذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكراكي، وأيضا نشكر وزميلي الذي كان معنا في السوشيال ميديا علي الفايز، ولكم مني معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح مزيد العجار من كل التحية والاحترام، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.

0: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
1: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: هنا في مركة الأمير حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى.
3: كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
2: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، إنه الميزان الذي توزن به الرجال، والمحراب الذي تلتقي فيه الفكرة مع القرار.

0: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي،
1: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركز الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركز الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي. دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: جلالة الملك، أمر جلل.
3: قل يا سمير باشا.
2: سيدي،
3: ما بالك مرتجفا؟
2: لقد تم اغتيال رياض الصلح وهو في طريقه إلى المطار.
4: كان الرصاص قد سبق الخبر، وفي عمان التي اعتادت أن تستقبل الرجال لا أن تودعهم.

هبط النبأ ثقيلا كغيمة سوداء على القصر. رياض الصلح، رفيق الاستقلال، وصوت بيروت حين ارتجفت المنطقة تحت أقدام المتصارعين سقط في الطريق إلى المطار. لكن الطريق يومها لم يتوقف عند رجل واحد، شيء ما كان يتحرك في الخفاء، كأن الأيام تسرع خطاها نحو موعد لا يريد أحد أن يصدقه.

0: أتطلب حقا أم تريد حقيقة؟ وقد ملأت رحب الوجود مثالبه، رويدك فالدنيا لمن يرد الهوى، محددة أنيابه ومخالبه، فيخرج من جوف المدافع صوته، ويكتب بالخطي ما هو كاتبه. فيا قلمي هذا العدو فإنه تشمر والتفت عليه كتائبه، مسددة نحو القلوب سهامه، مجردة فوق الرقاب قواطبه.
1: يا سيدي، كلنا فداء روحك النقية. صحيح إنه لم يعد في هذه الدنيا ما نحترب عليه، لكنك أنت خيط الوصل.
0: يا تيسير، لقد تعبنا من هذه الحياة ومناكفاتها.
1: لا عليك يا سيدي، نحن فداؤك.
0: لا بأس، لكنك على غير عادتك تقطر الحديث قطعا.
1: جئت أستأذنك يا سيدي بالسفر إلى لبنان.
0: هل أقول لك سرا يا تيسير؟ أصبحت أخاف سفر الأحبة إلى لبنان.
1: سأحضر مجلسك الليلة وأودعك يا سيدي.
0: يحفظك الله يا تيسير.
2: امتدت السهرة كما امتدت عشرات السهرات قبلها، قهوة عربية ووجوه ألفت الجلوس حول الملك وشعر يودع صاحبه، لكن الكلمات التي قيلت تلك الليلة بقيت معلقة في الهواء. قد أموت فجأة أو أقتل غيلة، عبارة قصيرة غير أنها استقرت في القلوب كجرس خافت ظل يرن بعد انفضاض المجلس.
1: الحمد لله، أنت هذه الليلة كما أحب أن أراك، مشرق الوجه، مبرق الأسارير.
0: رغم ما تراه يا تيسير والإخوة الكرام، إلا إنني لا أشعر يا إخواني بدنو أجلي وقرب انطفاء سراج حياتي.
3: أطال الله عمرك يا مولاي.
1: أمد الله في حياتك يا مولاي، فصحتك على خير ما يرام.
0: الأجال بيد الله يا تيسير، وكل نفس ذائقة الموت، ومن يدري فقد أموت فجأة أو أقتل غيلة. إن من واجبي أيها الإخوة أن أعد للأمر عدة، وأهيئ للبلاد ما تحتاج إليه من وسائل الطمأنينة والاستقرار، ولا أريد أن تجابه أي صعوبات من بعدي.

رأى وجوه الرجال وعرف تقلب الدول وشهد سقوط العروش وقيامها، لهذا بدا صمته يومها مختلفا. لم يكن حزن صديق على صديق فحسب، بل حزن رجل لمح في الأفق ما لا يراه الآخرون. فالذين يقتربون من نهاية الرحلة تغدو قلوبهم أكثر قدرة على سماع خطوات القدر.

0: فلا تبتئس، فالفضل فيك مؤثل، وديعة ملك لامعات كواكب. فبشر بني قحطان أنت خطيبهم، وشاعر عدنان تعالت مراتبه.
1: تبارك الله بك يا تيسير، أنا من قال هذه الأبيات.
0: صدقت يا سيدي، وأنا من يحفظ عنك. والآن دعني أقبل جبينك، فأنا في الصباح أكون في بيروت إن شاء الله.
1: على بركة الله يا تيسير.
2: قبل أيام قليلة كان الخبر يحمل اسم رياض الصلح، واليوم صار يحمل اسم عبد الله بن الحسين. هكذا تطوى الصفحات الكبيرة، لا بضجيج الجيوش ولا بصخب الخطب، بل برصاصة واحدة تختار لحظتها بعناية عند باب الأقصى، حيث مضى الملك إلى صلاة الجمعة ومضى معها إلى التاريخ.
0: ما هذه السيارات؟
3: أعتقد أن هنالك أمر جلل.
0: افتح المذياع لنسمع الأخبار بسرعة.
3: حاضر يا سيدي.
4: وكان اغتيال جلالة الملك عبد الله صبيحة هذا اليوم 20 من تموز لهذا العام 1951 ميلادية، على بوابة المسجد الأقصى بعد أدائه صلاة الجمعة.
0: يا للهول، لا حول ولا قوة إلا بالله، حول ولا قوة إلا بالله.
5: بعض الليالي لا تنتهي مع طلوع الفجر، تبقى معلقة في الذاكرة. كلما مرت الأعوام وليلة الوداع كانت واحدة منها، ليلة جلس فيها الملك بين أصحابه مشرق الوجه هادئ الروح، كأنما فرغ من حساب الدنيا واطمأن إلى ما ينتظره عند الله. وبعد أيام معدودات سكت الصوت، سكت الصوت الذي ملأ المجالس شعرا وحكمة وسياسة. لكن الحكاية لم تسقط، فما زال الأردن يروي، وما زال الأقصى يذكر، وما زال التاريخ يحتفظ لعبد الله الأول بمكانه بين الرجال الذين عبروا الزمن وبقي أثرهم.
6: كنتم مع الحلقة الأخيرة من مركى الأمير.
7: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا.

نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الخميس 14 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة الموافق 27 من آب لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها المستمع الكريم، هل تكالبت عليك الهموم وضاقت بك السبل؟ لا تحزن، فمع الصبر مفتاح كل فرج، وبه تنال أعظم الدرجات. تعال لنغوص في بحر الصبر ونخرج لآلئه المضيئة. يقول تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الصبر مطية لا تكبو، وسيف لا ينبذ، وجنة لا تخترق. الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو نصف الإيمان. الصبر ما من عبادة ولا طاعة في الدنيا إلا وتحتاج إلى الصبر. فصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على مكدرات الحياة. فالصبر في هذه الدنيا لازم لكل شيء. من أراد الطاعة عليه أن يتصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. من أراد الصلاة لابد أن يصبر نفسه على الطاعة، أن يصبر نفسه في الصوم عن الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج. من أراد أي طاعة في الدنيا لابد أن يصبر عليها. ومن أراد أن يبتعد عن محارم الله لابد أن يصبر نفسه عن هذه الحرمات ليبتعد عنها، بل وفي مكدرات الحياة، المصائب وكل ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا لابد للإنسان أن يصبر ليحوز ماذا؟ الأجر العظيم عند المولى سبحانه وتعالى. فمن نزلت به مصيبة أعاذنا الله وإياكم من المصائب، وجب عليه أن يصبر. والعلماء يقولون: الصبر واجب لكن الرضا ليس بواجب. ما معنى هذه الكلمة؟ عافى الله الجميع، لو أن إنسانا نزل به المرض وجب عليه أن يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يجب عليه أن يرضى، بل يجوز له أن يذهب ليتداوى. وهذا كمال من رحمة المولى سبحانه وتعالى، أنه أوجب علينا الصبر ولم يوجب علينا الرضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، فإن العاقبة للمتقين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟
2: عالية،
1: دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم رجوب وعبد الله وهبي، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. ولي العهد يستقبل أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين. رئيس مجلس النواب ينقل تحيات جلالة الملك للرئيس اليوناني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تطويرها. رئيس الديوان الملكي يرعى حفلة توقيع اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفا للصناعات الغذائية بعجلون ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في قصر الحسينية اليوم أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين، أحد برامج مؤسسة ولي العهد لبناء القيادات الشبابية. وأكد سموه خلال حديثه مع الخريجين أهمية توظيف المهارات المكتسبة من البرنامج في حياتهم العملية وصناعة الأثر في مجتمعاتهم ومواقع عملهم، لافتا إلى أهمية دورهم كسفراء للبرنامج. وثمن سمو ولي العهد جهود خريجي البرنامج، مؤكدا ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي وتعزيز مهارات حل المشكلات في الأوساط الشبابية وتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية. واستمع سموه إلى أفكار المشاركين حول سبل تطوير البرنامج وتجاربهم في مجالات عمل الشبكة التي تضم لجانا مختصة في التخطيط وتحديد الأهداف وتعزيز الشراكات والتنسيق والرصد والمتابعة. وتهدف الشبكة إلى تعزيز التواصل بين خريجي برنامج خطى الحسين من خلال تنمية مهاراتهم القيادية وتعزيز روح العمل الجماعي بينهم وإطلاق المبادرات المجتمعية وإدامة التواصل المهني. التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي يوم أمس في أثينا الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسلوس في إطار زيارة رسمية بدعوة من نظيره اليوناني، مؤكدا عمق العلاقة المشتركة والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وفي اللقاء الذي نقل خلاله القاضي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس اليوناني، أكد تاسولاس متانة العلاقات التي تجمع البلدين والتقدير الكبير لجهود جلالة الملك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد تاسولاس على استمرار دعم اليونان لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن، مؤكدا الأهمية الخاصة التي توليها بلاده للدبلوماسية البرلمانية في تعميق الروابط الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك. من جهته أكد القاضي أن العلاقات بين الأردن واليونان تقوم على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق.

0: المستمر، مشيرا إلى حرص البلدين على مواصلة التواصل والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك اليوم حفل توقيع اتفاق

0: اتفاقية وزير العمل الدكتور نضال لقطامين وعن المصنع المدير العام المهندس موفق محمد المومني والمهندسة باسمة حمد العموش رئيس لجنة بلدية الشفا. ويأتي إنشاء هذا الفرع ضمن حزمة مبادرات ملكية وجه جلالة الملك بإنشائها، من بينها إنشاء 14 فرعا إنتاجيا في مختلف محافظات المملكة لتوفير فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية، ليصبح عددها الإجمالي حوالي 37 فرعا إنتاجيا في مختلف محافظات ومناطق المملكة. افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيط اليوم مدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية في منطقة حوشة بمحافظة المفرق، في خطوة تعكس اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بتطوير التعليم والارتقاء بالبيئة التعليمية المقدمة لأبناء المناطق المختلفة في المملكة. وكان في استقبال اللواء الركن الحنيطي مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية، حيث استمع إلى إيجاز حول المدرسة، تناول مراحل إنشائها وتجهيزها، وأبرز البرامج والخدمات التعليمية التي توفرها للطلبة، إلى جانب آلية سير العملية التعليمية فيها. وأكد الحنيطي أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تولي قطاع التعليم أهمية كبيرة انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان يمثل أساس التعليم.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية مساء أمس محاولة التسلل شخصين عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهما أثناء محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وعلى الفور تعاملت القوات مع الموقف وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض على المتسللين دون السماح لهما باجتياز الحدود قبل تحويلهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما. وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن وحدات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره.
0: اختتمت اليوم أعمال ورشة عمل متخصصة بعنوان الحد من مخاطر الهجمات الإرهابية والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، بمشاركة عدد من منتسبي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية وممثلين عن عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة. وأكد رئيس دائرة التعاون الدولي في مديرية التخطيط والتنظيم أن عقد مثل هذه الورش التدريبية المتخصصة يسهم في تعزيز القدرات الوطنية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف التهديدات والمخاطر، إلى جانب ترسيخ علاقات التعاون والشراكة طويلة الأمد بين المملكة الأردنية الهاشمية وحلف شمال الأطلسي. وتناولت الورشة التي استمرت 5 أيام مجموعة من المحاور المتخصصة، شملت تاريخ وتطور الإرهاب والتطرف وأساليب عمل التنظيمات الإرهابية وإدارة الأزمات في حلف شمال الأطلسي وتخطيط العمليات والعمليات متعددة المجالات، إضافة إلى التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وسبل التعامل معها والحد من مخاطرها.
1: وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب سيدتان وطفلة بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من الليلة الماضية في بلدة الكرمل جنوب الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وانتشرت في الطرقات ودهمت عددا من منازل المواطنين وحولتها إلى ثكنات عسكرية.
0: في الشأن الإيراني، وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش ومجلس الأمن وأعضائها، طالب فيها بأن يطلبوا من الولايات المتحدة وقف تهديداتها وإجراءاتها القسرية.

0: فورا. وأكد عراقجي المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، معتبرا ذلك إجراء غير قانوني. ووسعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على الكيانات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران في أنحاء العالم ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي، في الوقت الذي تصعد فيه واشنطن بشكل كبير ضغوطها الاقتصادية على طهران مع اقتراب الحرب من شهرها السادس. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية، وقال إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض. وعلى الصعيد الدبلوماسي أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول حرية الملاحة في مضيق هرمز. واستعرض آل ثاني وعراقجي آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس حار نسبيا في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة سرعة تنشط أحيانا. بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم تحية الزملاء مرزوق العويم الرئيس التحرير لهذا اليوم، وطارق الصقار من الهندسة الإذاعية، ومحمد الزعبي من البث المباشر. لكم أطيب الأمنيات، دمتم في أمان الله ورعايته.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 27 آب. في مثل هذا اليوم 27 من آب من عام 1924 عادت السرية المؤلفة من 100 فارس وأربعة مصفحات بعد أداء مهمتها في تعزيز قوة الطيران البريطانية في عمان ولضبط الأمن الداخلي، خاصة بعد انتشار أخبار رجوع المناضلين السوريين للأردن وأنهم يتلقون الدعم من أهل شرق الأردن. وفي 27 آب من عام 1966 حمل الجيش العربي اسم الجيش العربي، وحملت قيادته اسم رئاسة أركان الجيش العربي. وفي مثل هذا اليوم 27 من آب من عام 1981 وأثناء حفريات الاحتلال في القدس اكتشف نفق أسفل القدس وبالذات أسفل المسجد الأقصى المبارك، مما جعل الاحتلال يوقف أعمال التنقيب، ويمتد هذا النفق لحوالي 50 مترا وهو يصل ما بين حائط البراق إلى أسفل قبة الصخرة المشرفة، ويعتبر جزء من البناء الأصلي الإسلامي للمسجد الأقصى كمجرى للمياه الزائدة وتصريفها.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تحت المجهر. سمعين الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج تحت المجهر. شارك تجمع إربد للمتقاعدين العسكريين في مهرجان الشعلة الثقافي الرابع الذي أقيم في إطار الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تدعو إلى إحياء التراث الوطني الثقافي وتوثيق السردية الوطنية. رح نتحدث عن المهرجان، ويسعدنا نرحب عبر الهاتف بالعميد المتقاعد محمد المناجرة، مدير تجمع إربد المتقاعدين العسكريين. الله يقويكم محمد بيك.
1: هلا هلا أستاذ سمير.
0: الله يعطيكم العافية.
1: عافاك الله. هلا يا سيدي.
0: يا هلا بيك. حدثنا عن هذا المهرجان، وما الذي يعبر عنه هذا الاسم، رمزية هذا الاسم وأهمية هذا المهرجان؟ تفضل.
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين. باسمي وباسم تجمع إربد للمتقاعدين العسكريين نرفع آيات ولاء والانتماء قيادة الهاشمية وعلى رأسها جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني بن حسين ولي عهده الأمين. وبرضه من خلال يثير إذاعته بنوجه تحية الإكبار والإجلال لرجال قواتنا المسلحة الرابضين على حدود الوطن ولرجال أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمنه واستقراره. صحيح جاء مهرجان شعلة اليرموك الثقافي لهذا العام بدورته الرابعة بتشاركية وطنية متميزة ما بين ملتقى شعلة اليرموك الثقافي وتجمع إربد للمتقاعدين العسكريين.
0: نعم.
1: وما يميزه في هذا العام بدورته الرابعة كان روحه العسكرية وروح الجندية التي طغت على هذا المهرجان.
0: نعم.
1: وحظي برعاية رجل عسكري كان على رأس هرم القوات المسلحة فريق الركن المتقاعد محمود باشا فرحات.
0: نعم.
1: حقيقة حتى عنوان هذا المهرجان لهذا العام كان متميزا بروح العسكرية أيضا وروح الجندية أيضا. كان العنوان من اليرموك إلى الكرامة، راية لا تنحني ودروع لا تلين.
0: نعم.
1: هذا بالطبع تقدير

0: جاء تقديرا كبيرا للروح العسكرية وتضحيات الآباء والأجداد والصحابة على تراب الأردن الطهور.
1: نعم، يعني يعني كانت مشاركة تجمع إربد للمتقاعدين العسكريين في هالمهرجان مشاركة فاعلة، شو كان يعني أبرز مشاركاتكم حضوركم في هذا المهرجان؟
0: أول شيء كان حضور عسكري متميز من خلال قيادة المنطقة العسكرية الشمالية
1: نعم
0: في هذا المهرجان.
1: م.
0: وتجمع إربد المتقاعدين العسكريين كان دوره رئيسي وفعال وتشاركية متوازية مع ملتقى الثقافي لشعلة اليرموك، من حيث الكلمات ومن حيث التنظيم ومن حيث الترتيب ومن حيث تكريم عدد كبير من المتقاعدين العسكريين وذوي الشهداء في معارك القوات المسلحة المختلفة، طبعا على سواء على أرض فلسطين وعلى أرض الأردن الحبيبة، وتكريم عدد من جرحى معركة الكرامة.
1: نعم.
0: دور تجمع إربد المتقاعدين العسكريين أتى من خلال دورهم الفعال في المجتمع المحلي وإبراز دور المتقاعدين العسكريين واستمرارهم على العهد ونهجهم في خدمة الوطن وإبراز مثل هذه الفعاليات الوطنية.
1: نعم.
0: سواء في شعلة اليرموك أو في مجالات أخرى ومشاركات أخرى، يعني تحقيقا لأهداف تجمع إربد المتقاعدين العسكريين وهو المشاركة في كل مجالات الأمور الوطنية والمناسبات الوطنية والاجتماعية في محافظة إربد.
1: نعم. محمد بيك، من النظرة العسكرية كيف تنظرون إلى الدلالة التاريخية لموقع بانوراما معركة اليرموك؟
0: والله سيدي، هو أصلا يعني موقع إقامة هذا المهرجان له رمزية كثير، يعني
1: نعم.
0: إحنا نعتز ونفتخر فيها. أول شيء ما يعني أقيم في بانوراما شعلة اليرموك، بانوراما معركة اليرموك على ضفاف نهر اليرموك اللي دارت على ترابها معركة اليرموك سنة 136 ميلادي، يعني قبل تقريبا 1390 سنة.
1: نعم.
0: وأخذت من هذا الشعار هو امتداد هذا التاريخ عبر آلاف السنين وربط الجيل الحالي والأجيال السابقة برمزية المكان ورمزية التاريخ، وصولا إلى معركة الكرامة اللي طبعا كما أطاحت معركة اليرموك في أعتى أمبراطورية في ذلك الوقت، وأصبحت تراب الأردن الطهور في شمال الأردن وبوابة الفتح الإسلامي باتجاه الشمال والغرب. فمعركة الكرامة برضو أطاحت بأكذوبة الجيش الذي لا يقهر، وحققت النصر على القوات الإسرائيلية في هزيمة النكراء وردتهم خائبين عن
1: نعم.
0: أرض الأردن الحبيب.
1: يعني مشاركة فاعلة وملفتة كمان، وقديش بتشوف أهمية مشاركة المتقاعدين العسكريين بهذه الفعاليات الثقافية الوطنية ودورهم أيضا في بناء هذه الصورة الثقافية الوطنية وتجديرها في المجتمعات بشكل عام؟ محمد بيك،
0: والله يا سيدي من تعرف يعني المتقاعدين العسكريين أول شيء هم الشريحة اللي بتمثل القوات المسلحة على الصفحة الأخرى، هي صفحة ما بعد التقاعد، اللي حقيقة احنا كل التجمعات الموجودة وخلال مؤسسة المتقاعدين العسكريين تسعى أن نكون دائما متواجدين ومؤثرين في المجتمع من جميع النواحي، سواء المجتمع الرسمي أو المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية أو مؤسسات المجتمع المحلي. هذه المشاركات اللي احنا بنسعى نكون دائما متواجدين فيها بتأكد على استمرار دور المتقاعدين العسكريين في العمل، دورهم في التأثير الإيجابي في المجتمع المحلي طبعا، ولا سيما بهذه المناسبات الوطنية اللي دائما تنقل الصورة المشرقة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال المتقاعدين العسكريين وتعكسها على المجتمع المحلي وتحديدا وبشكل خاص على الشباب وجيل القادم والمستقبل، لإيضاح الصورة المشرقة وإيضاح كثير من الأمور التي تهم هذا الجيل ولبناء جيل مرتبط بالقوات المسلحة ومرتبط بالوطن ومرتبط بتراب الوطن وبالقيادة الهاشمية.
1: عطوفة العميد المتقاعد محمد المناجرة، مدير تجمع إربد للمتقاعدين العسكريين، شكرا جزيلا.

0: لحضرتك، شكرا.
1: حياك الله
0: يا هلا بك، شكرا.
1: هلا استاذي، هلا.
0: شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة. هذه تحية وإلى اللقاء.
2: تحت المجهر.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش. تقديم إيمان رتم.
1: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة.

0: في موضوع حلقتنا لهالأسبوع مستمعينا رح نتحدث عن إحدى التخصصات الطبية المهمة والتي شهدت تطور كبير في السنوات الأخيرة وهو الطب النووي، من خلال ضيف حلقتنا لهالأسبوع مسؤول قسم الطب النووي في الخدمات الطبية الملكية نقيب مصور أشعة أخصائي أول عماد الدين الربابع. أهلا وسهلا فيك عماد بك.
1: يا أهلا وسهلا ستي إيمان، ومساء الخير إليك ولجميع المتابعين، وأنا كمان من متابعين كل ثراء البرنامج بمعلومات ونصائح طبية مهمة بتفيدنا بحياتنا اليومية.
0: أهلا وسهلا فيك من جديد عماد بيك. اليوم موضوعنا عن إحدى التخصصات المهمة اللي دائما طبعا إحنا ممكن نسمع عنه، الطاقة النووي أو الطب النووي، اللي ممكن يتبادر للأذهان إنه بالبداية هو الإشعاع أو أنه الطاقة النووية. أو كثير ناس ممكن تخاف من هذا المجال أو التخصص بالذات. من خلالك خلينا نعرف ما هو الطب النووي، وطبعا نشرح للمستمعين بشكل مبسط ماهية عملكم في الطب النووي.
1: زي ما تفضلتي، يعني كلمة الطب النووي، كلمة النووي شوي يعني نوعا ما مخيفة لأي شخص ما عنده إلمام بالأمور الطبية وبسمعها لأول مرة. باختصار وكلمات بسيطة، الطب النووي إجراء طبي غير جراحي بنستهدف تصوير عضو أو منطقة معينة في الجسم أو مجموعة من أنسجة الجسم باستخدام النظائر المشعة.
0: نعم.
1: طبعا الطب النووي بتميز ببعض الأمور عن وسائل التصوير الإشعاعية الأخرى. يعني إحنا في الطب النووي جزء من دائرة الأشعة، بضم دائرة الأشعة فيها التصوير الإكسري، التصوير الطبقي، التصوير الرنين المغناطيسي، التصوير الألتراساوند. شو بيميز الطب النووي عن باقي وسائل التصوير؟ في عندنا عدة أمور، من أبرز هاي الأمور نحكي مصدر الإشعاع. بنعرف إنه المادة بتتكون من ذرات، الذرات بتتكون من نواة في حواليها إلكترونات في مدارات معينة حول النواة. الآن في وسائل التصوير الأخرى مثل التصوير الطبقي، مصدر الإشعاع هو المدارات الخارجية للإلكترونات حول النواة. بتكون هاي الإلكترونات بتمتلك طاقة عالية حتى تعود لوضع الاستقرار والوضع الطبيعي لها، بتفقد الطاقة هاي تعيدها على شكل أشعة سينية. بينما في الطب النووي مصدر الأشعة هو النواة بنفسها. بتكون نواة غير مستقرة تمتلك طاقة زائدة، إما على شكل جسيمات أو طاقة كهرومغناطيسية. طبعا عشان تصل لمرحلة الاستقرار بتفقد هاي الطاقة إما على شكل جسيمي أو على شكل أشعة جاما. كمان نقطة أخرى بتميز الطب النووي عن وسائل التصوير الأخرى، إنه إحنا بنهتم

0: أو بهمنا كثير موضوع التصوير الوظيفي. في وسائل التصوير الأخرى بتهتم بالناحية التشريحية أكثر. إحنا عندنا منصور وظيفة العضو، منصور جانب فسيولوجي معين في الأنسجة أو الخلايا، أو منصور الشكل التشريحي حسب وظيفة معينة داخل جهاز معين من أجهزة الجسم. يعني أطرح لك مثال على ذلك. مثلا نقول مريض عنده كتلة سرطانية حجمها 10 سنتي، أخذ جرعة جرعتين ثلاث علاج كيماوي، ماشي. تصور صورة طبقية، الصورة الطبقية ممكن كحجم كتلة للورم يظل نفس الإشي، مثلا يكون حجمها 10 سنتي أو قل مثلا ل 9 سنتي، ما يكون فيها التغيير الملحوظ على نعم على الورم. لكن عندنا في الطب النووي منصور إحنا العمليات الحيوية والأيضية داخل هاي الكتلة، فبعد العلاج الكيماوي منلحظ عندنا ونرصد إذا كان هناك في انخفاض بالعمليات الحيوية داخل هاي الكتلة الورمية، فذلك بيعطينا مؤشر إنه في هناك استجابة قوية للعلاج الكيماوي، وإنه إحنا ماشيين بالمسار الصحيح.
1: يعني زي ما حكيت هو تصوير وظيفي أكثر للأجهزة أو إنه أعضاء الجسم أو الأشياء اللي ممكن من خلالها إنك تحدد.
0: 100%. كمان غير إنه وظيفي، في إحنا عندنا مبدأ كمان نسميه ثيرانوستكس، اللي هو تشخيصي وعلاجي، وشعارنا الأساسي فيه نرى ما نعالج ونعالج ما نرى. يعني مثلا في أورام الغدة الدرقية بنستعمل اليود المشع، منصور ومنعالج في نفس الوقت. في مثلا أورام العظام نستعمل
1: يعني تصوير وعلاج إشعاعي بنفس الوقت. بهذا القسم
0: 100%.
1: نعم.
0: نقطة أخرى طولت عليك.
1: لا تفضل، أكيد بالعكس إحنا بدنا نعرف أكثر عن
0: إنه الجرعات الشعاعية عندنا على خلاف ما هو معتاد هي أقل من الجرعات الشعاعية في وسائل الأشعة الأخرى.
1: عاد هو الشائع
0: إنه أنتوا نسبة الإشعاع أكثر. نسبة نعم المريض بالعكس إحنا الجرعات الإشعاعية عندنا أقل، الأشعة اللي بتعرض إلها المريض أقل من باقي وسائل التصوير الأخرى. أطرح لك مثال، امرأة حامل مشتبه انه عندها جلطه رئويه. طبعا اذا الخيار الامثل في حال الجلطات الرئويه هو التصوير الطبقي
1: اكيد.
0: اذا طبعا لا يمكن انه تتصور طبقي لانه التصوير الطبقي بيعطي جرعات عاليه جدا للمريض. فهيك بيحولوها عندنا على الطب النووي، بنعطيها جرعات قليله جدا جدا من المواد النوويه، وبنصورها لصورة للرئتين، وبيبين عندنا بدقة عالية جدا إذا كان هناك في جلطات رئوية أو لا، بدون ما يتأثر الجنين أو يتعرض لجرعات إشعاعية عالية، وطبعا كمان جرعات إشعاعية قليلة بالنسبة للأم.
1: نعم. يعني الشائع اللي احنا متعارف عليه انه نسبة الإشعاع بتكون اكبر، او انه هيك الناس خلينا نحكي انه في الطب النووي اكثر
0: العكس.
1: هو العكس.
0: نعم.
1: خلينا نتحدث من خلالك عماد بيك عن ابرز الامراض التي يتم تشخيصها طبعا باستخدام الطب النووي. اكيد في هناك امراض معينة او عديدة يتم تشخيصها وعلاجها زي ما حكيت من خلال قسم الطب النووي.
0: نعم. في البدايات الطب النووي كانت الأمور محصورة شوية في مجال الأورام، بس الآن مع تطور التخصصات الطبية وازدياد الدراسات والبحوث العلمية المعمولة في المجالات الطبية وتطور علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي، صار هناك يعني طفرة عالية جدا في اعتماد التخصصات الطبية الأخرى على الطب النووي في التشخيص والعلاج.
1: نعم.
0: نتعامل أكثر مثلا غير عن مجال الأورام، نتعامل مع أمراض العظام، مع أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الجهاز التنفسي، نتعامل مع أمراض القلب والأوعية الدموية، نتعامل كمان مع الأمراض التناسلية أحيانا، يعني في كثير مجالات نتعامل فيها الأمراض الالتهابية وكمان غير.
1: يعني صار أشمل خلينا نحكي الطب النووي يعني عن زمان. نحن المتعارف عليه عماد بيك إنه قسم الطب النووي هو قسم لتحديد الأورام، أو إنه الناس اللي عندها تعاني من أمراض يعني سرطانات أو إشي، فممكن إن خلال الطب النووي يتم تحديد زي ما حكيت الورم وإلى آخره. إنه أما بأمراض أخرى إحنا هاي المعلومة شوي كانت يعني أو مع تطور قسم الطب النووي أصبح في هناك يعني تفاعل هذه الأمراض.
0: وصدقا لا يكاد

0: يخلو تخصص من التخصصات الطبية إلا ويحتاج ويعتمد على الطب النووي في التشخيص والعلاج.
1: نعم.
0: وكمان يعني مع ازدياد البحوث العلمية وتقدم الوقت،
1: التطور.
0: كل ما التطور اللي قاعد بصير بزيد اعتماد التخصصات الأخرى علينا جدا.
1: طب هلأ بالنسبة، خلينا نحكي، تحدثنا عن أمراض وإنه شمل أمراض عديدة.
0: نعم.
1: يعني أنت عددت أمراض عديدة تكاد لا تخلو كل الأمراض تقريبا، أنتوا صار يشمل الطب النووي. هلأ بنتحدث عن المرضى اللي بدهم يعني بيحتاجوا صورة بالطب النووي، كيف يتم تجهيز المريض؟ أيضا كمان هناك معلومات أيضا إنه الشخص اللي بيتعرض لإشعاع بالطب النووي لازم يبتعد عن الناس، أو لازم يكون في هناك يعني خلينا نحكي وقاية معينة. فبدنا هاي المعلومات أيضا نوضحها أكثر للناس اللي عم تسمعنا، لأنه فعلا ممكن تكون في معلومات مغلوطة، خاصة إنك أنت حكيت لي إن نسبة الإشعاع تكون أقل
0: 100%.
1: من
0: نعم صحيح.
1: طبعا الأشعة العادية أو الأشعة الطبقية، فنوضح هاي الآلية من خلالك عماد بك.
0: طلع في الطب النووي في عندنا تقريبا ما يزيد عن 100 فحص. كل فحص له تعليمات خاصة فيه، يعني احنا الآن ما بقدر أحصر لك والله تعليمات الفحوصات
1: تقريبا،
0: ولكن يعني
1: بشكل
0: عام احنا مثلا بنحدد يوم معين للمريض يجي فيه، بنحدد له ساعة معينة كمان يجي فيه.
1: نعم.
0: علشان ما طول مدة انتظاره عندنا في القسم، ونخفف الإشعاع للعاملين ولا كمان المرضى الموجودين في القسم والمرافقين الموجودين وللبيئة العامة قدر الإمكان. قبل ما يجي عندنا المريض نعطيه تعليمات معينة مع التليفون أو على الموعد الرسمي حسب نوع الصورة اللي بنعطيه، حسب نوع الصورة المطلوبة إله. أهم يعني التعليمات نقول اللي بركز عليها أنا تعليمات ما بعد التصوير، لما المريض يطلع من عندنا.
1: نعم.
0: كونه إحنا بنعطي المريض مادة نووية فمصدر الإشعاع بيكون جسم المريض.
1: نعم.
0: يعني هاي كمان نقطة أخرى بتميز الطب النووي عن باقي التخصصات الأخرى. إنه إحنا مبدأ الأجهزة عندنا تقريبا يشابه مبدأ الكاميرا الفوتوغرافية، اللي هي استقبال الإشعاعات من المريض وتحويلها إلى معلومات وصورة وظيفية يمكن أن يستفيد منها الطبيب.
1: نعم.
0: في تشخيص المريض. فبنطلب من المريض بعد الصورة الابتعاد عن الحوامل والأطفال تحت سن 15 قدر المستطاع، والابتعاد أو التقليل من التعامل الغير ضروري مع الأشخاص الآخرين. طبعا لمدة معينة، هاي المدة بتعتمد على المادة أو النظير المشع اللي إحنا بنحقنه للمريض. يعني في بعض الصور النظير المشع مثلا ممكن يكون 60 إلى 70 دقيقة عمر النصف إله. في بعض النظائر المشع الأخرى عمر النصف إلها 6 ساعات. في بعض النظائر الأخرى عمر النصف إلها ممكن 3 أيام. بعد عن أو خفف من الاحتكاك مع الآخرين
1: اللي أنت ذكرتهم
0: مثلا
1: يعني.
0: لمدة 10 أعمار نصف، يعني يوم يومين أو 3 أيام أو أسبوع حسب شو المادة اللي إحنا بنكون أعطيناها للمريض.
1: نعم. يعني عماد بك تحدثت عن خلينا نحكي إرشادات معينة ما بعد طبعا تعرض لأشعة قسم الطب النووي.
0: نعم.
1: خاصة إنه في أشخاص مثل الحوامل والأطفال، أو يعني ممكن إنه يعني يكون في لهم طبعا يعني بتأذوا بشكل أكبر، أو إنه يعني يمكن بنضروا بشكل أكبر، صح ولا لا؟
0: تكون حساسية أجسامهم للأشعة بتكون أعلى.
1: أعلى.
0: خصوصا الحوامل والأطفال، لأنهم بيكونوا مرحلة نمو، مرحلة تكوين للخلايا.
1: نعم.
0: مرحلة تكاثر وإنتاج بشكل كبير للخلايا.
1: نعم.
0: فأي طفرة أو تعرض زيادة للأشعة ممكن يزيد احتمال حدوث الطفرات الجينية
1: للجنين أو للأطفال اللي عمره أقل من 15.
0: نعم.
1: هلأ بالنسبة يعني إيش ممكن أشياء تنصحوها للمريض ما بعد طبعا تعرض هذا الإشعاع؟ هل هناك حتى يتخلص من المادة أو يتخلص من الأشعة هذه الإشعاع، إيش في هناك أمور يتم إعطائها نصيحة للمريض؟
0: شوفي هسا المادة النووية في إلها بنتعامل معها من ناحيتين، عمر النصف الفيزيائي وعمر النصف البيولوجي.
1: نعم.
0: عمر النصف الفيزيائي يعني الوقت اللازم حتى يتحلل نصف المادة المشعة إلى مادة مستقرة. طبعا هذا الإشي ثابت ما بنقدر نغير فيه. في عندنا عمر النصف البيولوجي وهو الوقت الذي يلزمه الجسم للتخلص من المادة النووية.
1: نعم. على أساسها يتم.
0: نعم. فإحنا عادة ننصح المرضى بالإكثار من شرب السوائل، استعمال التواليت بشكل متكرر، كمان انه يعمل فلاش اكثر من مره عشان اللي بيستعمل التواليت بعد.
1: نعم.

0: بعدهم ما يتعرضوا
1: أشعة.
0: لإشاعات بسببه.
1: نعم، يعني هاي من ضمن النصائح اللي أنت
0: نعم
1: بتنصحوها للمريض. طب عماد بك، بما أنك مسؤول قسم الطب النووي في الخدمة الطبية الملكية، نتحدث بشكل سريع عن القسم وتطلعات المستقبلية لقسم الطب النووي في الخدمة الطبية الملكية.
0: نعم صدقا أفتخر أني أحد ضباط الخدمات الطبية الملكية، وأفتخر أيضا أني ضابط من ضباط قسم الطب النووي. وصدقا أنا من عشاق الطب النووي، لأنه صدق تخصص حيوي جدا ومهم جدا. خلينا نبلش من الطب النووي كبدايات. بدأت مسيرة الطب النووي نقول بعد نهاية الحرب العالمية الثانية،
1: نعم.
0: بلشت يعني تتطور الطب النووي، لكن بخطوات خجولة جدا، وذلك لارتفاع تكلفة إنتاج النظائر المشعة وصعوبة نقل المواد. ولكن الخدمات الطبية دوما سباقة
1: نعم
0: إلى
1: أكيد.
0: إدخال أحدث التقنيات الطبية لتشخيص وعلاج المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة. في بداية الثمانينات من القرن الماضي تم إدخال أول جهاز جاما كاميرا للخدمات الطبية لتصوير أمراض الغدة الدرقية وبعض الاعتلالات المختلفة. استمر الوضع تقريبا هيك على بداية الألفينات. في بداية الألفينات كان هناك توجيهات ملكية سامية بالتوسع باستخدام تقنيات الطب النووي. ترجمت الخدمات الطبية الملكية ذلك بإنشاء وتأسيس مركز الطب النووي الأردني في المدينة الطبية. طبعا قبل إنشاء مركز الطب النووي كان بعض المرضى علشان يعمل بعض صور الطب النووي يضطر يسافر للدول الخارجية، والصورة كانت يعني أقل تكلفة 10,000 دولار.
1: تكلفة
0: بعد
1: عالية
0: إنشاء
1: جدا.
0: قسم الطب النووي أو مركز الطب النووي الأردني في الخدمات الطبية، صرنا نقدم هذه الخدمات بشكل
1: بشكل
0: مجاني.
1: مجاني، وفر بشكل كبير
0: نعم،
1: طبعا.
0: وصرنا أيضا كمان تم إدخال تقنية المسارع النووي، وذلك أيضا يعني أحدث طفرة واسعة جدا في خدمات الطب النووي في المملكة بشكل عام، لأنه صرنا ننتج نظائر المشعة ونزود فيها أقسام الطب النووي في الخدمات الطبية، وأيضا نزود المستشفيات الخاصة والمستشفيات لوزارة الصحة في النظائر المشعة.
1: نعم، يعني انتوا
0: وهذا
1: بتزودوا
0: نعم
1: المستشفيات الخاصة وال
0: نعم
1: نعم
0: نعم نزود مستشفيات وزارة الصحة
1: مهم.
0: والمراكز الطبية الخاصة بالنظائر المشعة، لأنه بتعرف النظائر المشعة بتتحلل ما بتظل وقت كثير، فصعب جدا إنه نستوردها من برا.
1: نعم مهم.
0: فإحنا بإنتاجنا إلها يعني دعمنا مستشفيات الصحة والمراكز الطبية
1: أيضا
0: الخاصة في
1: دعمنا
0: عملها وقدرتها على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
1: للمرضى. طب تطلعاتكم المستقبلية في قسم الطب النووي عماد بيك، قبل ما ننهي برنامجنا، ما هي تطلعات المستقبلية الفترة القادمة؟ خلينا نحكي
0: والله هناك يعني تطلعات كثير،
1: بشكل
0: من
1: سريع
0: ضمنها
1: عشان
0: إدخال
1: نخلصها.
0: إن شاء الله جهاز الجاما سي تي سكان، وهو تصوير هجين يجمع بين التصوير النووي الوظيفي والتصوير الشعاعي التشريحي للجسم، وذلك يقدم يعني التصوير الطبقي بيقدم خارطة تشريحية للمعلومات الوظيفية اللي بيقدمها الطب النووي، فبقدم يعني تشخيص دقيق جدا
1: جدا.
0: وأمثل.
1: نعم
0: نعم كمان بنطمح في
1: نعم
0: زيادة التوسع بالثيرانوستيك والتشخيص العلاجي للمرضى، والتوسع أيضا باستخدام العلاجات المناعية الموجهة بالأشعة.
1: نعم أكيد. يعني قسم الطب النووي جهودكم مشكورة. عماد بيك، مسؤول قسم الطب النووي عماد بيك، أنا بابعة على هذا اللقاء، نشكرك على المعلومات اللي قدمتها لنا وعلى المعلومات اللي إحنا فعلا استفدنا منها، وجميع المستمعين أكيد استفادوا منها. كل الشكر لك عماد بيك.
0: العفو ستي، والله يعطيك العافية، مفتخر فيك وبجهودك، وشكرا لكم.
1: أهلا وسهلا فيك. بنشكر زملائنا من المونتاج مؤمن الحناتي، من اللايف ستريم محمد السقرات، من السوشيال ميديا حنين بني مصطفى. لهون مستمعينا بنتهي لقائنا معكم، تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة البطوش، تقديم إيمان ارتيم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

0: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
1: موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. سمو ولي العهد يستقبل أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خط الحسين، ويؤكد أهمية توظيف المهارات المكتسبة من البرنامج في حياتهم العملية وصناعة الأثر في مجتمعاتهم. رئيس مجلس النواب ينقل تحيات جلالة الملك للرئيس اليوناني، ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تطويرها. رئيس الديوان الملكي يرعى حفل توقيع اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفال الصناعات الغذائية بعجلون ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية. رئيس هيئة الأركان يفتتح مدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية في حوشة بالمفرق، في خطوة تعكس اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتطوير التعليم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة شخصين اجتاز الحدود بطريقة غير مشروعة. وفد طبي من المستشفى التخصصي الكويتي يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11. وأخيرا طقس حار اليوم ومعتدل خلال الأيام المقبلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش

مستمعينا الكرام ومشاهدينا عبر صفحتنا على الفيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ معكم هذه التحية الوطنية والتي أسعد بلقائكم من خلالها. للجميع مساءكم سعيد، حياكم الله.

ومساء الخير لوطن إذا ذكر حضر الفخر، وإذا علت الرايات ارتفعت الهامات اعتزاز. مساء الياسمين الذي يفوح من سهول الأردن، والزعتر الذي يعانق جباله، والكبرياء الذي يسكن قلوب أبنائه. فأهلا بكم في لقاء جديد وتحية وطنية، حيث نجدد فيها العهد للوطن ونرسل مع نسمات الليل رسالة حب لوطن لا يشبه الأوطان، حيث سأكون معكم من وراء المايك أنا الدكتورة ماجد عتر أبو جاموس من الإعداد والتقديم. من جديد حياكم الله.

وحديثنا مستمعينا الكرام هذا المساء يحمل عنوانا نابعا من القلب قبل اللسان. الأردن كله نعمة، أرضه، ترابه، سماؤه، هواؤه، وقيادته وجيشه وشعبه، من عمان، من قلب الأردن، إلى كل أردني وأردنية، إلى كل من يستمع إلينا عبر الأثير الوطني أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية، وكل من يشاهدنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكم منا أصدق التحيات وأجمل الأمنيات. تحية تليق بالأردن، بأهله، برجاله، بشبابه، بجيشه العربي، وبكل من يحمل في قلبه لهذا البلد حبا لا يحتاج إلى شرح.

تحية لفرسان القوات المسلحة الجيش العربي للرجال الذين جعلوا من الانضباط شرفا ومن الواجب التزام ومن التضحية موقف لا يتغير.

وتحية لكل أب وأم قدم للوطن ابنا، ولكل جندي يقف في موقعه، ولكل ضابط يحمل أمانة القيادة، ولكل رجل وامرأة يعملان بصمت من أجل أن يبقى الأردن قويا آمنا عزيزا.

مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، نحن اليوم لا نفتح حديثا عاديا ولا نردد كلمات محفوظة، نحن نفتح حديثا عن معنى يسكن في وجدان الأردنيين: الجيش العربي، حين تصبح الهيبة مسؤولية ويصبح الانضباط عنوان ويصبح الوفاء أسلوب حياة.

هنا نبدأ من الأردن الذي نحب إلى الجيش الذي نحترم إلى رجال لا يحتاجون إلى كثير من الكلام حتى نقول وتقول أفعالهم كل شيء. أهلا بكم وتحية وطنية، حيث سأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا الدكتورة ماجدة عطلة أبو جاموس. من جديد كونوا معنا، فالأردن والحمد لله بخير ما دام فيه رجال يعرفون معنى الواجب وأمانة المسؤولية.

عسكرية. مستمعينا، هناك هيبة لا تشترى ولا تمنح بقرار ولا تصنع بكثرة الكلام، هيبة تبنى عاما بعد آخر من عرق التدريب ومن صرامات الانضباط، ومن لحظة يقف فيها النشمي أمام مسؤوليته لا يبحث عن عذر. هذه هي الهيبة التي يعرفها الأردني حين يسمع اسم الجيش العربي، لا يحتاج معها إلى شرح طويل، لأن بعض الأشياء تصبح جزءا من الذاكرة والوجدان، وبعض الأسماء يكفي حضورها لتقول الكثير. ومن بين تلك الأسماء يطل الجيش العربي ويظل عنوانا لمؤسسة صنعت احترامها بالصبر ورسخت المكان بالكفاءة وحفظت الصورة بأداء رجالها النشامى الأوفياء.

وفي الجيش العربي لا تبدأ الحكاية من البندقية بل من الإنسان، فالسلاح لا يصنع المقاتل، والرتبة لا تصنع القائد، والزي العسكري وحده لا يمنح صاحبه الهيبة. الذي يصنع كل هذا وذاك هو السلوك، أن تكون دقيقاً عندما لا يراقبك أحد، ومنضبطاً عندما تكون الفوضى أسهل، وشجاعاً عندما يصبح التردد أكثر راحة، ومسؤولاً عندما يكون إلقاء الخطأ على الآخرين هو الطريق الأقصر. هنا تبدأ العسكرية الحقيقية في التفاصيل الصغيرة التي لا يصفق لها أحد، لكنها في لحظة الجد تصنع الفارق بين مؤسسة تؤدي الواجب ومؤسسة تصنع الثقة.

0: وهيبة الجيش العربي ليست مشهداً احتفالياً ينتهي بانتهاء المراسم، وليست صوتاً مرتفعاً أو مظهراً عسكرياً لافتاً. الهيبة الحقيقية أن يعرف كل فرد في المؤسسة العسكرية أن وراء كل مهمة مسؤولية، وأن وراء كل قرار نتائج، وأن وراء كل رتبة واجباً أكبر. الجندي يعرف أن انضباطه ليس لأجل قائده فقط، والضابط يعرف أن قراره لا يخصه وحده، والقائد يعرف أن الرجال ينظرون إليه قبل أن يسمعوا أوامره. من هنا تأتي قيمة القدوة، فالقائد الذي يطلب الالتزام وهو أول من يلتزم، ويطلب الصبر وهو أول من يصبر، ويطلب التضحية وهو أول من يتحمل، لا يحتاج إلى خطبة طويلة ليقود الرجال.
1: جلالة الملك المعظم يعيش، جلالة الملك المعظم يعيش.

أجمل ما في العسكرية أنها تختبر الإنسان بعيداً عن الشعارات. هناك لا قيمة للإدعاء. التدريب يكشف القدرة، والميدان يكشف الجاهزية، والوقت يكشف الانضباط، والأزمات تكشف معادن الرجال. قد يستطيع الإنسان أن يتحدث عن الشجاعة ساعة، لكنه لا يستطيع أن يخدع الموقف عندما يأتي الاختبار الحقيقي. وقد يستطيع شخص أن يبدو قائداً في ظروف سهلة، لكن القيادة الحقيقية تظهر عندما تتعقد الخيارات ويصبح القرار ثقيلاً. عندها فقط نعرف من يحفظ التعليمات ومن يفهم الغاية، من ينتظر الأوامر دائماً ومن يمتلك القدرة على المبادرة ضمن مسؤوليته، من يرتدي الزي العسكري ومن يحمل معنى العسكرية فعلاً.

والجيش الذي يريد أن يحافظ على هيبته لا يجوز أن يعيش في ذاكرة إنجازاته فقط. فالتاريخ مصدر فخر لكنه ليس تصريحاً بالراحة. ما أنجزه السابقون يجب أن يكون دائماً دافعاً لما سيأتي، لا سبباً للاكتفاء. فالعالم اليوم لا ينتظر أحد، لأن التكنولوجيا تتغير بسرعة وأساليب التهديد تتبدل، والمعلومة أصبحت قادرة على التأثير في القرار، والفضاء الإلكتروني أصبح ساحة صراع، والذكاء الاصطناعي يدخل في تفاصيل كثيرة من الحياة العسكرية والأمنية. لذلك فإن السؤال الذي يجب أن يظل حاضراً في عقل كل عسكري ليس ما كنا نملك، بل ماذا يجب أن نعرف عن غد؟

والمؤسسة التي لا تتعلم تتراجع، والجيش الذي لا يتطور تصبح خبرته القديمة غير كافية لمواجهة أسئلة جديدة. لهذا فإن هيبة الجيش في العصر الحديث ترتبط أيضا بقدرته على التعلم والتحديث. أن يكون ضابطه قارئا وجنديه متدربا وقائده متابعا ومؤسسته قادرة على استيعاب التكنولوجيا، قادرة على استيعاب كل شيء دون أن تفقد جوهرها. لهذا فإن المعركة القادمة قد لا تكون ولا تحتاج فقط إلى من يجيد استخدام السلاح، بل إلى من يجيد استخدام المعلومة ويفهم التقنية ويميز بين الحقيقة والتضليل ويعرف كيف يتخذ قرارا سليما تحت الضغط.

وهنا تحديداً تتغير صورة الجندي الذي نحتاجه. لم يعد المطلوب إنساناً قوياً بدنياً فحسب، إنما إنسان قوي في عقله أيضاً، يعرف أن هاتفه يمكن أن يكون أداة معرفة وأداة خطر في ذات الوقت، وأن المعلومة التي يشاركها بلا تفكير قد تكون أكثر ضرراً من خطأ في التدريب، وأن الشائعة قد تكون جزءاً من معركة، وأن الوعي أصبح جزءاً من الواجب. الجندي الحديث يجب أن يمتلك عيناً ترى وعقلاً يحلل ونفساً منضبطة وضميراً يعرف حدود المسؤولية، وهذه ليست رفاهية فكرية، إنها متطلبات مؤسسة نريد أن تبقى متقدمة في عالم يتغير كل يوم.

وأما الضابط فقصته مختلفة. فالضابط الذي يحمل على كتفيه شارات الرتبة فقط، بل يحمل معها ثقة من هم تحت قيادته وثقة من هم أعلى منه ونتائج القرارات التي يتخذها. لهذا فإن الرتبة كلما ارتفعت وجب أن يقل معها الاستعراض ويكبر معها الشعور بالمسؤولية. الضابط الناجح ليس الذي يعرف كيف يعطي الأوامر فقط، بل هو الذي يعرف لماذا يعطيها ومتى يعطيها وكيف يتأكد من فهمها وكيف يتحمل النتائج. وليس القائد الحقيقي من يجعل رجاله يخافون منه، بل هو من يجعلهم يثقون بأنه لن يتركهم عندما تصبح المهمة صعبة.

وهنا تكمن قيمة الجيش العربي في المجتمع الأردني. إنه ليس مجرد مؤسسة تؤدي وظيفة محددة، بل نموذج للانضماط المؤسسي الذي يمكن أن تتعلم منه أجيال كاملة. فعندما يرى الشاب العسكري قائده يحترم الوقت ويتعامل مع المهمة بجدية ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب الآخرين، فهو يتعلم أن القيادة ليست امتياز. وعندما يرى الجندي أن الكفاءة هي الطريق إلى النجاح، يتعلم أن الجهد له قيمة. وعندما يتعلم الجميع أن العمل الجماعي أهم من الفردية، تتحول العسكرية من وظيفة إلى ثقافة.

وعلينا أن نكون صريحين، فالحفاظ على الهيبة أصعب من صناعتها. قد تحتاج مؤسسة إلى سنوات طويلة لبناء الثقة، لكنها تستطيع أن تخسر جزءا منها بسبب سلوك واحد غير محسوب. لهذا فإن كل فرد في الجيش العربي يحمل جزءا من صورته. تصرف صغير في مكان عام قد يترك انطباعا، وكلمة غير محسوبة قد تفهم بشكل خاطئ، وإهمال بسيط في الواجب قد ينعكس على صورة مؤسسة كاملة. لذلك فإن الانضباط العسكري لا ينتهي عند بوابة الوحدة، إنه شخصية ترافق العسكري أينما حلق.

والهيبة كذلك ليست أن يكون العسكري بعيداً عن الناس، وإنما أن يكون محترماً بينهم. ليست في التعالي، إنما في الأخلاق. ليست في القسوة، إنما في الحزم المنضبط. ليست في أن يشعر الآخرون بالخوف منه، إنما في أن يشعروا بالثقة بوجوده.

العسكري الذي يساعد كبير السن ويحترم النظام ويتعامل بأدب ويؤدي عمله بإتقان يقدم صورة أقوى عن مؤسسته من عشرات الكلمات. فالأخلاق ليست شيئا جانبيا في المؤسسة العسكرية، إنها جزء من القوة. وإذا أردنا جيشا يحافظ على هيبته في السنوات القادمة، فعلينا أن نستثمر في الإنسان قبل المعدات، وفي التعليم قبل المظاهر، وفي التدريب قبل الاستعراض. علينا أن نربي جيلا من انضباط لا يخاف من التكنولوجيا ولا يخجل من التعلم ولا يعتبر السؤال ضعفا ولا يرى التطوير تهديدا لما تعود عليه. نحتاج قائدا يعرف أن العالم يتغير وأن المحافظة على المكانة لا تعني رفض الجديد، وإنما تعني امتلاك القدرة على استخدام الجديد دون فقدان الثوابت.

يحتاج اليوم في المؤسسة العسكرية إلى جندي يعرف أن القوة ليست في عضلاته فقط، إنما في وعيه. نحتاجه أن يفهم الإعلام ويعرف كيف يتعامل مع المعلومة ويستطيع التمييز بين الخبر الحقيقي والمحتوى المضلل، ويدرك أن المعركة الحديثة قد تبدأ بمحاولة التأثير في العقول قبل أن تصل إلى الميدان. فالجندي الواعي أصبح جزءا من منظومة الأمن حتى عندما لا يحمل السلاح.

وهيبة الجيش العربي في النهاية ليست شيئا معلقا على الجدران ولا عبارة تكتب في المناسبات، إنها حصيلة آلاف التفاصيل اليومية. حارس يؤدي الواجب، ضابط يراجع القرار، مدرب يكرر التمرين، طبيب يسهر على مريض، فني يصلح معدة، مهندس يبحث عن حل، قائد يتحمل المسؤولية، جندي يضع مصلحة المجموعة فوق راحته. كل هؤلاء يصنعون الهيبة دون أن يتحدثوا عنها.

0: وفي نهاية اللقاء مستمعينا الكرام، لكم تحيات أسرة البرنامج، حمزة الربابعة من وراء المكسر، ومن السوشيال ميديا حنين بني مصطفى وعلي الوديان، ومن الخدمات البرامجية محمد السقرات، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عطلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

السادسة مساء الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. سمو ولي العهد يلتقي أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين ويؤكد أهمية توظيف المهارات المكتسبة من البرنامج في حياتهم العملية وصناعة الأثر في مجتمعاتهم. الرئيس اليوناني يؤكد استمرار دعم بلاده لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية، رئيس الديوان الملكي يرعى اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفا للصناعة الغذائية بعجلون. والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش سبل تعزيز مساهمة مراكز الدراسات بدعم مسارات التنمية. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. استقبل سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد في قصر الحسينية أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين، أحد برامج مؤسسة ولي العهد لبناء القيادات الشبابية. وأكد سموه خلال حديثه مع الخريجين أهمية توظيف المهارات المكتسبة من البرنامج في حياتهم العملية وصناعة الأثر في مجتمعاتهم ومواقع عملهم، لافتا إلى أهمية دورهم كسفراء للبرنامج. وثمن سمو ولي العهد جهود خريجي البرنامج، مؤكدا ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي وتعزيز مهارات حل المشكلات في الأوساط الشبابية وتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية. واستمع سموه إلى أفكار المشاركين حول سبل تطوير البرنامج وتجاربهم في مجالات عمل الشبكة التي تضم لجان متخصصة في التخطيط وتحديد الأهداف وتعزيز الشراكات والتنسيق والرصد والمتابعة. وتهدف الشبكة إلى تعزيز التواصل بين خريجي برنامج خطى الحسين من خلال تنمية مهاراتهم القيادية وتعزيز روح العمل الجماعي بينهم وإطلاق المبادرات المجتمعية وإدامة التواصل المهني. التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي في أثينا الرئيس اليوناني في إطار زيارة رسمية بدعوة من نظيره اليوناني، مؤكدا عمق العلاقات المشتركة والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بخاصة البرلمانية منها. وفي اللقاء الذي نقل خلاله القاضي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس اليوناني، أكد الرئيس اليوناني متانة العلاقات التي تجمع البلدين والتقدير الكبير لجهود جلالة الملك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد استمرار دعم اليونان لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن، مؤكدا الأهمية الخاصة التي توليها بلاده الدبلوماسية البرلمانية في تعميق الروابط الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الرئيس

0: اليوناني دعم بلاده لبلورة عملية سياسية تفضي إلى حل قائم على أساس الدولتين بما يضمن السلام والازدهار الدائمين، وشدد على أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة، مؤكدا تقدير بلاده للدور التاريخي لجلالة الملك عبد الله الثاني بوصفه الوصية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. شهدت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب التي فضت اعتبارا من يوم أمس إنجاز حزمة مشروعات قوانين مهمة، وذلك في إطار مسار يستهدف تحديث التشريعات ومؤامتها مع التحولات الإدارية والاقتصادية والتعليمية. التفاصيل مع مندوبنا عيسى الشبلي.
1: اختتم مجلس النواب العشرين أعمال دورته الاستثنائية الأولى، والتي امتدت من 12 تموز وحتى 26 من الشهر الحالي، بعد عقد 16 جلسة تشريعية خصصت لمناقشة وإقرار 6 مشروعات قوانين حددتها الإرادة الملكية السامية. وشملت القوانين التي أقرها المجلس تعديلات على قانون الجامعات الأردنية، وقانون الملكية العقارية، وقانون الإدارة المحلية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وكان مشروع قانون الجامعات الأردنية أولى مشروعات القوانين التي حسمها المجلس، متضمنا تعديلات أبرزها السماح للجامعات بتخصيص ما نسبته 1% لتسويق برامجها خارجيا بهدف استقطاب الطلبة الوافدين. كما أقر المجلس قانون تنظيم العمل المهني الذي ينظم مزاولة المهن وترخيص مزودي التدريب المهني والتقني واعتماد البرامج والمدربين، إلى جانب تنظيم الاختبارات المهنية والرقابة على المهن ومزودي الخدمات التدريبية. وشهدت الدورة كذلك إقرار تعديلات على قانون الملكية العقارية، شملت أحكاما تتعلق بالاستملاك وتملك غير الأردنيين، إضافة إلى رفع نسبة الهامش المضاف إلى التعويض عن الاستملاك إلى 20%. أما قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة فيهدف إلى تنظيم إطار الاعتماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم، فيما تناول قانون الإدارة المحلية صلاحيات البلديات ومجالس المحافظات وآليات الإدارة والرقابة والموارد المالية. وبإقرار قانون الإدارة المحلية وتنظيم العمل المهني اكتمل المسار التشريعي للمشروعات 6، لتشكل الدورة الاستثنائية الأولى محطة تشريعية مكثفة لمجلس النواب 20، بدأت بإحالة مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة وانتهت بإقرارها وفق الأطر الدستورية والتشريعية المعتمدة. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك حفل توقيع اتفاقية لإنشاء فرع إنتاجي لمصنع مروج الشفا للصناعات الغذائية في منطقة الشفا بمحافظة عجلون ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2008، ويأتي إنشاء هذا الفرع ضمن حزمة مبادرات ملكية وجه جلالة الملك بإنشائها. وأكد العيسوي خلال رعايته لحفل التوقيع الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي أن المبادرة الملكية تهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية إلى المناطق البعيدة عن مراكز المدن والتجمعات الصناعية، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للأردنيين قريبة من مناطق سكنهم. من جهته أشاد وزير العمل الدكتور نضال قطامين بأهمية هذه المشاريع التنموية في تمكين الشباب والفتيات في المحافظات والأطراف وتوفير بيئة عمل ملائمة وفرص عمل لائقة ومستدامة لهم. بدور أعرب المدير العام لمصنع مروج الشفا للصناعات الغذائية المهندس موفق المومني عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة التنموية، مؤكدا أن المشروع يعزز صورة الشراكة بين الجهود الرسمية والقطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني. انطلقت اليوم الفعاليات التشغيلية لخدمة النقل المنتظمة المخصصة للعاملين والباحثين عن العمل بين مجمع الزرقاء الجديد ومدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحب. مديرة المدن في هيئة تنظيم النقل البري المهندسة رولا العمري تحدثت عن تفاصيل هذه الخدمة وقالت:
2: البداية راح تكون في حافلتين متوسطتين بجداول زمنية ثابتة. أول رحلة راح تكون على الساعة 6:05، الرحلة الثانية راح تكون الساعة 6:30، وفي رحلة مسائية باتجاه العكسي لما يكمل دوام العاملين. هلأ إن شاء الله المشروع بداية لثلاث شهور تجريبية ومدعوم، إحنا اللي إن شاء الله راح نشتغل عليه الفترة الجاية تقوية الخط، لأنه كل ما كان في دعم للمواطن سواء كان عامل أو موظف بتوفير الوقت والجهد عليه والتكلفة المادية، رح يلاقي الفرصة هون مناسبة له ويلتحق بعمل إن شاء الله، نوفر فرص عمل لإخواننا وشبابنا أبنائنا في محافظة الزرقاء، وتسهيل زمن الرحلة وتوفير الوقت والتكلفة المادية عليهم.
0: أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة الأردنية دراسة حول مراكز البحوث والدراسات في الجامعة الأردنية الواقع التحديات الفرص، وبحضور نخبة من الباحثين والمختصين والأكاديميين لمناقشة هذه الدراسة. حول هذه الدراسة وأهميتها تحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتوي وقال:
3: قمنا بإجراء دراسة على واقع هذه المراكز، إنجازاتها، طموحاتها، تحدياتها، بهدف فتح حوار يعني حول دور هذه المراكز وكيف نستطيع أن نمكن هذه المراكز من جانب، وأيضا نربطها في مؤسسات صنع القرار بشكل عام. وطبعا كما يعني اليوم بين معنا بالدراسة، هناك إنجازات نفتخر فيها ونعتز فيها من قبل هذه المراكز، ولكن أيضا هناك تحديات مرتبطة في التمويل أحيانا، في البيئة التشريعية، في عدم وجود آلية للربط مع مؤسسات صنع القرار. فاليوم المجلس بتوصياته وبمتابعته لهذا الموضوع إن شاء الله إحنا بنكون قدرنا يعني نضع يعني نفتح الحوار يعني حول هذه المسائل، ووضعنا مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تشكل إذا أرادت الجامعات بداية لتطوير وتمكين عمل هذه المراكز.
0: أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والبيئة إعلان الشراكة في مجال تنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للعوام 26 و 27. وأكد وزير البيئة أيمن سليمان أن تحقيق أهداف البرنامج مسؤولية وطنية مشتركة تقوم على تكامل جهود الحكومة والبلديات والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والجمعيات والشباب والمجتمعات المحلية، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في تعزيز حماية البيئة والتنمية المستدامة وتمكين المجتمع وتحسين جودة الحياة. وأضاف في حديث لمندوبتنا سهام السنيد:
4: اليوم سعيدين بوجودنا مع الجمعيات ومع وزارة التنمية لبناء شراكة للعمل سويا على موضوع استراتيجية النظافة والحد من القائل العشوائي للنفايات. احنا اليوم نؤمن انه موضوع النظافة ما بنقدر نحقق فيه نتائج على الارض بدون شراكات حقيقية مع منظمات المجتمع المدني. سعيدين جدا بهذه الشراكة، ونتأمل ان نتوسع فيها مع جمعيات اخرى، وبرضه رح يكون عندنا مجموعة من المشاريع لدعم الجمعيات اللي تشتغل في مواقعها حتى يكون الاثر على الارض.
0: احتفلت مديرية أوقاف للواء الأغوار الشمالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتخريج أوائل طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم. مدير أوقاف الأغوار الشمالية دكتور عمر بن ياسين تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
5: احتفاء بميلاد السيد البشري محمد صلى الله عليه وسلم، أقمنا في مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية احتفالاً تم خلاله تخريج أوائل طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم. وقد تم الحديث عن صاحب الذكرى وضرورة الاقتداء به منهجا وسلوكا وأخلاقا، كما تم الإشادة بطلاب وطالبات المراكز الصيفية الذين جسدوا مبادرة سمو ولي العهد للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وقد تم تكريمهم أيضا وتكريم الشركاء من المؤسسات الرسمية والمدنية.
0: تختتم في محافظة العقبة مساء غد الجمعة فعاليات الأسبوع الأخير من مهرجان صيف الأردن 2026. حول التفاصيل تحدث مدير مديرية ثقافة العقبة

0: طارق البدور لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
1: يختتم في محافظة العقبة في ساحة الثورة العربية الكبرى غدا الجمعة فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026. هذه الفعاليات التي تتنوع في فقراتها من عروض للأطفال وعروض موسيقية، مواهب من بلدي، العروض فلكلورية وشعبية وحفلات غنائية، بالإضافة إلى البازارات الذي تحتوي على الحرف اليدوية والمشغولات التراثية. هدف هذا المهرجان إلى إيجاد مساحة من الفرح يهم الأسرة والطفل وزائري محافظة العقبة.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. سمو ولي العهد يستقبل أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين، ويؤكد أهمية توظيف المهارات المكتسبة من البرنامج في حياتهم العملية وصناعة الأثر في مجتمعاتهم. الرئيس اليوناني يؤكد استمرار دعم بلاده لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. وضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية، رئيس الديوان الملكي يرى اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفا للصناعات الغذائية بعجلون.

أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار أيمن الهلال وذاكر حجات، من التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي، ولكم تحياتي حامس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة.

0: وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة الإعداد والتقديم هزاع البراري.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة. يرافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات. يعد التوثيق للحركة الثقافية من أهم الركائز التي نعتمد عليها في بناء ذاكرة وطنية حية. الأدباء وعلى رأسهم الشعراء أيضا هما نبض الأمة، وهما ذاكرتها وبناة الوجدان الخاص بهذه الأمة. منذ بواكير تأسيس الدولة الأردنية وقبل ذلك كانت الحركة الثقافية الأردنية ناشطة، وكانت أيضا بحاجة إلى مدونات وتسجيلات لهذه السير ولأيضا مسيرة الحركة الثقافية التي تمثلت بشخصيات ثقافية وأدبية مهمة. وفي إطار السردية الأردنية الشاملة والعامة، فإنه يأتي التوثيق لسير الراحلين من الأدباء في الأردن عامة، يعد أيضا يصب في مصلحة السردية الأردنية بشكلها العمومي. ضمن إصدارات ملتقى الأردن الثقافي تم إصدار كتاب مهم، أدباء راحلون من البلقاء، ونقصد بالتأكيد محافظة البلقاء التي كانت لها حدود ممتدة ومتغيرة حسب التقسيمات الإدارية بفترات زمنية متلاحقة، لكننا نتحدث عن البلقاء كمحافظة بمفهومها في ضمن الدولة الأردنية الحديثة. وهذا الكتاب المهم قام على إعداده وجمع مادته وتحريرها الدكتور محمد الحياصات، وهو رئيس ملتقى الأردن الثقافي، وهو ناشط في الحياة الثقافية الأردنية وله إسهامات كثيرة في الفعل الثقافي. فأهلا وسهلا بك دكتور.
4: الله يسلمك. الله أهلا وسهلا فيك.
3: أيضا نرحب بالأستاذ محمد الجهلين، وهو شاعر وناقد وعضو اتحاد الأدباء والكتاب الأردنيين، وهو أيضا معد وجامع ومحرر لمادة هذا الكتاب المهم. أهلا وسهلا بك.
5: أهلا بكم يا سيدي.
3: حقيقة يعني هذا الكتاب من الأهمية بمكان، لكونه يعني يوثق ويؤرخ ليس فقط لأشخاص وأدباء، وإنما أيضا بالضرورة إلى سياق ثقافي واجتماعي واكب مراحل مهمة من مراحل الدولة الأردنية. لكن قبل ذلك يا دكتور محمد الحيصات، أتمنى عليك أن تعطينا إطلالة على ملتقى الأردن الثقافي كفعل وكأنشطة وكبرامج، وكيف جاءت هذه الفكرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء

0: بداية بدي أشكرك أستاذنا وقدوتنا في الكتابة وفي الأستاذ هزاع البراري على هذا اللقاء، وأنتهز هذه الفرصة أني أنا أقدم باسم أسرة مثقفي ملتقى الأردن الثقافي التهاني والتبريكات بثقة جلالة الملك بمنحك والوسام، وهذا وسام لكل المثقفين الجادين وكل المنشغلين في العمل الثقافي، وهذا يعني محط جلالة الملك اهتمام، وهذا يعني بيعطينا حافز ودفع للأمام.
1: أكيد.
0: الله يسلمك سيدي. الواقع أنه ملتقى الأردن الثقافي جمعية ثقافية تأسست ب 2009، ويعني إحنا نتشرف أنه نحمل اسم جامع ملتقى الأردن الثقافي.
1: لا.
0: وهذا يعني أعطانا شرف وأعطانا دفعة وحافز، وبالمقابل وضعنا أمام مسؤولية كبيرة. يعني إحنا لما نحمل اسم الأردن الثقافي هذا يعني أنه إحنا نكون قدها، يعني ويكون الملتقى والجمعية تعمل على تحفيز وتعمل على نقل نوعية في مجال العمل الثقافي. من هذا المنطلق أنه إحنا نختار الأعمال الثقافية الجادة التي تحمل طابع الجدة والأصالة. ومن أهم عندنا نشاطات كثيرة، بس من أهم نشاطات الملتقى أنه إحنا كل سنة أخذنا على عاتقنا من 2017 أنه ننظم مؤتمر ثقافي.
1: صحيح.
0: مؤتمر ثقافي جامع، وحضرتك لما كنت بوزارة الثقافة كنت خير داعم وتشد على إيدينا علشان الله يسلمه. فهذا الملتقى يجتمع فيه رواد الثقافة والمنشغلين في العمل الثقافي، إضافة إلى تغطية ومظلة وزارة الثقافة، ننتدي فيه ونحكي فيه عن الهم الثقافي والمشهد الثقافي. هو المؤتمر بحكي المشهد الثقافي أين وإلى أين، هذا الإطار العام. كل سنة بيحمل عنوان مختلف عن الآخر.
1: نعم.
0: فإحنا بنحكي عن تطلعات المثقف والهيئات الثقافية، معيقاتهم، أحلامهم كيف تصاغ، الآفاق اللي أمامنا، وبالمقابل بنحكي عن خطوات وزارة الثقافة لتهيئة الظروف وتهيئة بيئة انطلاقة للمثقف والهيئات الثقافية. وفي كورونا بال 2020 عملنا مؤتمر عربي بمشاركة 13 دولة عربية أو 13 كاتب وأديب. استغلينا هاي الفرصة إنه نحكي عن سبل وآليات ترويج المنتج الثقافي.
1: لا.
0: في ظل انعدام آليات التواصل المباشرة. فلا بد انه يكون عندنا نخلق هيك نكون خلاقين وابداعين، انه نعمل على اليات والاستثمار، هو في اليات بس نستثمرها ونترجمها الى ارض الواقع. فكان هذا المؤتمر حمل توصيات كبيره، وكنا نتامل انه تتطبق وتتحقق. ويعني احنا خلينا نعترف حالنا من حال المؤتمرات الكثيرة اللي يعني ما بتطبق ولا الا جزء بسيط، ولكن لا يثنينا هذا الحكي. فاحنا كل عام بنعمل مؤتمر يحظى برعاية احد اصحاب الدولة، وهذا شرف لنا، وطبعا بتغطية وبدعم ومظلة من وزارة الثقافة والمسؤولين عن وزارة الثقافة.
1: طيب دكتور، يعني سأعود لك لنستكمل الحديث في هذه الزاوية، لكن نحن نعرف أن الفعل الثقافي هو تراكمي، وبالتالي التغيير الثقافي يحتاج إلى سنوات من العمل المتواصل والدؤوب في هذا المجال. لكن أنا بدي أسأل الأستاذ محمد الجهلين، وأنت يعني من الناشطين في الساحة الثقافية الأردنية ومن الذين قاموا بشكل أساسي على هذا الكتاب أدباء راحلون من البلقاء، بشكل عام قبل أن ندخل في تفاصيل الكتاب، كيف ترى أهمية التأريخ والتدوين والتوثيق للحركة الثقافية الأردنية؟
2: بداية شكري الجزيل لإذاعتنا الحبيبة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية على هذا اللقاء. وموضوع المشهد الثقافي والحركة الثقافية هي في نشاط دؤوب منذ السبعينات وعاصرتها في الثمانينات، لكنها في ظل التواصل الاجتماعي ومواقعه المختلفة أخذت منحا يحتاج إلى جهد كبير في أن ندون. وأنت تعلم أن الشعر تحديدا ديوان العرب ولا بد من التدوين، والحركة الثقافية الأردنية شهدت مساهمات جميلة وجيدة من سابقين لنا. يعني أنا ما زلت أذكر كتاب أبي صوفة أعلام الفكر والأدب في الأردن صدر في الثمانينات، وأذكر تاريخ الدكتور سمير قطامي للحركة الثقافية والدكتور محمد العطيات. لا بد لهذا الجهد من أن يتواصل بدماء جديدة وبآليات جديدة. المشهد الثقافي يحتاج إلى التدوين، ليس فقط الورقي، نحن قمنا بتدوين ورقي، لكننا نحتاج إلى تدوين رقمي. وهذا التدوين الرقمي أنا مسرور جدا بما تقوم به إذاعتنا الحبيبة من برنامج رواق الثقافة، من برنامج مواكب الشعراء. فأنا أتابع هذه الصحوة الإعلامية النبيهة في توثيق يتواءم مع عصرنا الحالي. فالحركة الثقافية إن شاء الله بخير، لكنها تحتاج إلى تضافر الجهود وتحتاج إلى إبداعات جديدة في الأسلوب وفي المنهج، وهذا ما أشكركم عليه وأتمنى لكم التوفيق.
1: شكرا أستاذ محمد، لأنه هو هذا جهد يعني الكل يتشارك فيه لإنجازه. يعني دكتور محمد، استكمالا لحديثك الآن، الملتقى بالإضافة إلى جهده في عمل المؤتمرات والندوات وإلى غير ذلك، أيضا عمل على إصدار عدد من الكتب والإصدارات، حدثنا عنها.
0: يا سيدي، إحنا نتبنى إصدارات الأعضاء الملتقى بحيث أنه إحنا أصدرنا كتابين لزميلنا الكاتب منصور حمدان.
1: نعم.
0: بحكي عن المواطنة.
1: نعم.
0: وبحكي في كتاب ثاني كتيب بحكي عن السلوك.
1: نعم.
0: السلوك، بالإضافة إلى أنه تبنينا إصدار هذا الكتاب.
1: نعم.
0: كتاب أدباء راحلون. الواقع أنه هذا الكتاب أخذ منا جهد، لأنه يعتبر كتاب يحمل طابع التوثيق المحقق.
1: كيف جاءت الفكرة لديكم؟
0: جاءت الفكرة أنه إحنا لازم نعمل شيء ثابت.
1: نعم.
0: ونعمل شيء يعتبر مرجع، و مثل ما حكيت لك إحنا نحمل اسم الأردن الثقافي. فجاءت الفكرة أنه إحنا لازم نترك في كل محافظة في كل بصمة ويكون مرجع، وهذا لابد وهذا واجبنا، يعني مش أنه نشكر عليه. فجاءت الفكرة أنه نأخذ محافظة البلقاء انطلاقة، لأنه إحنا يعني أنا شخصيا ابن البلقاء وبعرف الأبجديات ومين هم المراجع والكتاب والمؤرخين. فإذا نجحت الفكرة بننطلق إلى محافظات أخرى. الحمد لله عملنا ضمن منهجية، ما بعرف إذا بدنا نحكي عن المنهجية والمتركها هاي للأستاذ الأستاذ أبو الحسن. جاءت الفكرة أنه لابد أنه إحنا نترجم جهدنا وشغلنا لشيء مفيد، وهنالك يكون شيء موثق. والواقع يعني كنت متردد أنا وزملائي، بس لما قعدنا نبحث ما وجدنا إشي مرجع جامع يجمع
1: هذه السياق.
0: هذا الكم من في مراجع فردية
1: متفرقات
0: يعني. ضمت جزء من أعمالهم، وفي أحيانا جزء من الكتاب. يعني من ضمنها مدونة السلوك اللي عند أستاذ محمد. هذا أعطانا دافع أن نكون إحنا نعمل شيء موثق ويكون مرجعي، ويكون موثق من خلال لجنة. فاللجنة ضمت 13 زميل وأخ من المشهود لهم. بسيرتهم الثقافية والأدبية وحياديتهم ونزاهتهم، لأنه شاهد هذا لازم يتمتع

0: فعملنا على مدار والله أظن 10 أشهر وإحنا نعمل على لملمة ضمن أسس معينة. والله الحمد لله رب العالمين أنه الله ترجع وفقنا وقدرنا نخرج هذا الكتاب.
1: نعم. صحيح، وكتاب مهم في إطاره وفي أنه مساهمته في التوثيق للحركة الثقافية الأردنية، وكانت البلقاء حاضرة ثقافية بارزة، وتعرف الدور الذي كان لما درست السلط وهو دور ريادي، ونعرف الرابط بين حركة التعليم وحركة الثقافية، هناك رابط عضوي بين الجهتين. ومن هنا أستاذ محمد الجهالين وأنت من معدي هذا الكتاب، أسأل ابتداء عن العنوان: أدباء راحلون من البلقاء، ولم تقل أدباء البلقاء الراحلون، يعني بمعنى في المن يعني
2: وأنت الخبير في لغتنا العربية.
1: العفو.
2: هذا التنكير يعني عدم التعميم، لأننا من الصعب أن نصل إلى جميع هؤلاء الأدباء، لأن كثير من المرجعيات ليست بين أيدينا، وهذه المرجعيات عند ذويهم كان هناك بعض الصعوبات في الحصول إليها. فعندما نقول أدباء راحلون من البلقاء، نقول عن مجمل الأدباء ولا نعمم بالمطلق أن نقول أدباء البلقاء، يعني أننا سنذكرهم جميعا.
1: يغيب عن الذاكرة،
2: يغيب أو يتعسر
1: أو توفر معلومات،
2: تتوفر المادة. فهنا يعني احتراما للأمانة العلمية قلنا أدباء، ووصفناها بأنهم راحلون، أي نحن اختصصنا وتوقفنا عند من رحل.
1: نعم.
2: وليس من ما زال معاصرا.
1: نعم.
2: من البلقاء هنا اتفقنا كما تفضلت في المقدمة، البلقاء بحدودها الإدارية الحالية.
1: نعم.
2: لكن البلقاء قديما وأنت العارف في السردية الأردنية هي ما بين الزرقاءين.
1: نعم.
2: زرقاء معين وسيل الزرقاء فيها. فلذلك عندما تتسع في البلقاء فإنك ستشمل أكثر من نصف الأردن.
1: صحيح.
2: فهنا احنا اقتصرنا على حدودها الإدارية الحالية. بدأنا بدايات البلقاء في نمر بن عدوان، وكانت حوالي 1745 كان ميلاده، إلى أن انتهينا ب 2025 بآخر الراحلين كفخر قعوار وغطاس السويس. هؤلاء الأدباء لا ندعي أننا أول من دون لهم. نحن نسجل لوزارة الثقافة في 2014 كان لدينا معجم الأدباء في العصر الحديث.
1: صحيح.
2: وقد نهلنا منه كثيرا.
1: نعم.
2: وهذا يغطي، لكن ميزة هذا الكتاب أنه اختص بمحافظة البلقاء تحديدا. وهناك إسهامات استفدنا منها، وأنا للأمانة لابد أن أذكرهم.
1: نعم.
2: لدينا كتاب اسمه أسماء في القلب، عرجت على مدرسة السلط الثانوية. هذا الكتاب يتحدث عن أعلام مدرسة السلط الثانوية لهاني الخشمان، وقد استقيت منه كثيرا. هناك لدينا كتاب أحسن الربط في تراجم رجال من السلط للدكتور هاني العمد.
1: صحيح.
2: وقد اعتمدت عليه. نحن فقط قمنا بجمع هذه المادة في كتاب يختص بمحافظة البلقاء، وأضأنا سير أدباء لم ينشر لهم من قبل. يعني هناك أدباء مغمورون ليست لهم مؤلفات، لكننا استطعنا أن نوثق لهم وأن نوثق لمادتهم. فهذا الكتاب من جمالياته أنه يعني يعد مرجعا في مكتبتنا الحالية لأدباء البلقاء، لمن أراد التوثيق، لكن لمن أراد النقد ومن أراد التوسع في أدب هؤلاء وفي أعمالهم فهذا مضانه ليس هنا.
1: المنهجية التي قمت في تأليف هذا الكتاب،
2: المنهجية كانت أننا عدنا في الزمن إلى تاريخ أول وفاة. كان رفعت صليبي شاعر السلط القديم، ثم بدأنا في من توفي بعده إلى أن هذا المعيار الزمني.
1: لا.
2: المعيار الثقافي أو معيار النتاج الثقافي لمن، يعني هناك أدباء كثيرون في البلقاء وفي الأردن.
1: صحيح.
2: لكن احنا ذهبنا إلى من تميزت أعمالهم ومن انتشرت أعمالهم وشهد لها. يعني هناك في الكتاب شهادات، وشهادتك روائينا الكبير إحدى هذه الشهادات في هؤلاء. فيعني أنت تتحدث عن حسني فريز، أنت تتحدث عن خالد الساكت، أنت تتحدث

0: حدث عن عيسى الناعوري. أن بالمناسبة عيسى الناعوري ذكر وهو مولد ناعور واشتهر بالناعوري، لكنه من دبابنا في السلط. أكيد. فكان المنهج يتحدث عن أبناء السلط نسبا، يتحدث عن من عاش في مدينة السلط. لدينا مؤنس الرزاز ولد في السلط لكنه لم يعش طويلا في السلط. فهذه الخصوصية جعلتنا نهتم بالجانب التاريخي للولادة، التاريخي للعشيرة، التاريخي للمعيشة. وهذا كان عائقا أيضا أمام أدباء لم نستطع ذكرهم. هؤلاء الأدباء كنا نتواصل مع ذويهم، واحنا نحن احترمنا موقفهم من نشر هذه. هناك من اعتذر، يعني أستاذنا الكبير إبراهيم المشين أو إبراهيم، يعني هذا علم من الأعلام، لكن ارتئي بالتنسيق مع ذويه أن لا وقد يعني هناك أسماء تحدث عنها طويلا، لكن عز علينا أن تغيب بعض الأسماء لرغبة من ورثتهم أن لا نتطرق عنهم في هذا الكتاب.
1: يعني غريب، لأن هذا الكتاب هو يعني بالنهاية مرجع يعني ممكن الاستعانة فيه، ويساهم في التقريب بين الأجيال الجديدة وأيضا الأجيال السابقة. لكن على كل حال الدكتور محمد، أنت ذكرت أن هناك لجنة، وأن هذه اللجنة من شخصيات وازنة ثقافيا وأكاديميا ولها ثقلها ودورها الثقافي. ماذا كان دور هذه اللجنة في هذا الكتاب؟
2: يا سيدي، أول شيء أنا بدي أشكرهم للأمانة، فكانوا يعني السند والداعم. اللجنة أولا وضعت أسس وإطار من هم الأدباء، والإطار الزمني والإطار المكاني والإطار نتاج أعمالهم. فإحنا اعتمدنا على انه
1: ورسم الخطوط الاساسيه لهذا الكتاب.
2: اعتمدنا على انه محافظه البلقاء باربع الويتها، لواء قصبه السلط ولواء دير عله ولواء عين الباشا ولواء الفحيص وماحص ولواء الشونه، خمس الويه. واعتمدنا حتى نكون منطقيين، واعتمدنا من ترك ارث، من ترك شيء مخطوط موثق، والاهم انه يوافقوا أهله ذويه. الواقع أنه الإخوان والأخوات بنات أستاذنا المرحوم سليمان المشيني طلق لها، يعني هم كثير أعجبتهم الفكرة وكثير، بس ما بدهم يتوسعوا. ليش؟ لأنهم بدهم يعملوا هم مهرجان. فلذلك قالوا إحنا بنا. واللجنة وضعت أسس، بدنا نكتب عن أديب معين. على فكرة هم 36 أديب وأديبة، والأديبة الوحيدة كانت الدكتورة الفاخوري
0: هدى فاخور
2: رحمه الله، دكتورة الأسنان. فاعتمدوا اللجنة على أنه مثل ما حكى الأستاذ محمد، التسلسل حسب الميلاد والوفاة. فكان أول واحد نمر بن عدوان، لا، كان أول واحد جلالة الملك المؤسس. واعتمدوا لأنه نعمل إطلالة على المشهد الثقافي الأردني، والمراحل اللي مر، المراحل المفصلية واللي تستحق الذكر، والمشهد الثقافي في مدينة السلط والبلقاء، والأحداث الثقافية الكبيرة اللي صارت في مدينة السلط، ومن ثم التطرق لنتناول الأدباء. نتناول الأدباء من ثلاث جوانب. أولا سيرتهم الذاتية والشخصية والعائلية لمن يرغب. ثانيا النتاج الأدبي والثقافي وما تركوا ما أعدوا لإعداداتهم وسيرتهم الأدبية والثقافية. والمدخل الثالث شهادة إبداعية لكل أديب. وإحنا حتى يعني تركنا في بعض إنه هو يختار الشهادة الإبداعية أهله. وأنا بهذا المجال بدي أشكر كل ذويهم اللي تعاونوا معنا. بس تفاجأنا إنه في ناس إحنا كنا نذكره ونحكي لابنه أو حفيده إنه أبوك عمل

0: الكذا كذا.
1: صحيح، وهذا يعني هو نقص حتى بالتدوين على مستوى العائلة.
0: نعم.
1: لكن علينا أن لا ننسى أن أي أديب هو ملك للناس.
0: نعم.
1: وملك لبلده وليس ملك لعائلته الصغيرة أو عائلته الكبيرة. طيب يا دكتور، الآن إحنا الأستاذ محمد الجهلين، الأدباء يعني كيف ترى تصنيفاتهم؟ مثلا كتاب رواية، قصة، شعر، نقاد، يعني ما تصنيفكم لهذه الشخصيات بشكل عام؟
2: يعني هذا كان موضع خلاف بيني وبين الملتقى.
1: نعم.
2: تعلم سيدي أن الأدب هو الإبداع والأجناس الأدبية.
1: صحيح.
2: المختلفة من شعر وقصة ورواية ونقد، لكننا كنا أمام الأكاديميين.
1: نعم.
2: هل نذكر الأكاديميين في هذا الكتاب؟ كان الحل الوسط بيننا من له إسهامات وأكاديمي، وله إسهامات في مجمع اللغة العربية، له إسهامات في الفكر. يعني هناك الدكتور سحبان خليفات هو فيلسوف ولكن له أثر في الأدب وله
1: مؤلفات
2: ومؤلفات. يعني هو جمع لشاعر السلط الحياري عبد المجيد. يعني فمثلا لدينا من أرخوا للمدينة كالدكتور محمود أبو طالب، له كتاب في تاريخ السلط. فهذا تعدى الموقف الأكاديمي، ولكننا أيضا اضطررنا لأكاديميين لهم إسهامات في مجمع اللغة كعبد الكريم خليفة. لا. هذه أسماء هي الأعلام.
1: صحيح. في وعلم حقيقة.
2: نعم. فابتعدنا عن أن نحصر الكتاب في الإبداع كرواية أو قصة أو رواية إلى الإسهام الأدبي والثقافي اللغوي والفكري والفلسفي والتاريخي. فهذا كان اتساعا، يعني كان لابد منه لكي لا نغمضهم حقهم في أن يذكروا مع أدباء السلط وهم عندما يتحدثون. أنا عاصرت كثيرا منهم من الثمينات، يتحدثوا بلغة الأديب ويتحدث بمخزون الأديب
1: ويدرسون الأدب
2: نعم. فهذا يعني من درس الأدب وإن لم ينتج شيئا في الأدب
1: أنتج أجيالا
2: وأنت تعلم يا سيدي عودة إلى أن ما يكتب هو من حق القراء.
1: صحيح.
2: وتعلم قضية موت المؤلف، يعني
1: نعم. صحيح.
2: يعني أن نحن معنيون بما قيل وليس بمن قال.
1: صحيح.
2: فاحترمنا رغبة كثيرين في أن لا يذكروا صدقا، قد نغمضهم حقهم في صفحتين أو ثلاثة. يعني كفخر قعوار مثلا.
1: نعم.
2: لا يمكن أن تختزله في صفحتين أو ثلاثة.
1: صحيح.
2: كعيسى الناعوري، كخالد الساهي، يعني هناك وأسماء كبيرة أخرى. لذلك كانت مشكلة في التوثيق أن نذكر نتاجاتهم الثقافية. يعني لدينا لفخر قعوار صفحتان من فقط نتاجاته، ماذا بقي لنتحدث عن أدبه وعن مشروعه وعن عز علي شيء آخر. نحن نتحدث عن شعراء ونريد أن نعرف الجيل الجديد بهؤلاء الشعراء بشعرهم، بنماذج من شعرهم. لم نستطع لأن
1: ضيق المساحة. ضيق،
2: أولا هناك شهادة إبداعية، هناك سيرة ذاتية أدبية بمنتجاته. والكتاب في 200 صفحة تقريبا لن يتسع، وهذا يعني يجب أن يكون المشروع وطنيا. وهنا أنا يعني أوصي من هذا المنبر الجميل لإذاعتنا الحبيبة أن تكون هذه المشاريع، نعم هي يشكر لملتقى الأردن الثقافي هذه الجرأة في أن يطرح مشروعا جديدا، لكنه يقرع الجرس لأن نتبنى هذا بوطنيا بسرديتنا الأردنية. صحيح. الحالية، وهذا ما بدأته وزارة الثقافة مشكورة. تجد الآن
1: معاجم
2: تتحدث وهناك متسع في النشر الرقمي، ليست كالنشر الورقي.
1: صحيح.
2: تستطيع أن تضع مئات الصفحات في روابط صغيرة وليس
1: يعني نقول. نعم. أن هذا الكتاب هو يعني مختصرات للتعريف.
2: نعم.
1: بشخصيات قدمت للثقافة الأردنية، عاشت أو ولدت أو هي أصلا من محافظة البلقاء. لكن أنا في سؤال لكليكما لفت انتباهي، أن هذا الكتاب ضم امرأة واحدة هل هذا فعلا أم أن هنالك أسماء لأسباب معينة، أسماء يعني من القام

0: الخدمات النسائية في مجال الثقافة في محافظة البلقاء، أم أن هذا هو الموجود؟
1: لدينا، ولكننا قلنا الراحلون.
0: نعم.
1: ندعو لهن أديبات
0: طبعاً بطول العمر.
1: بطول العمر لدينا سميحة خريس، لدينا بس منصور من البلقاء، لدينا أسماء وازنة في هذا.
0: أمين العدوان
1: مثلاً. وأمين العدوان، نعم صحيح. ولذلك يعني الراحلون يعني هنا كانت يعني عندما تتحدث في العصر الحديث في دولتنا بعمر 100 عام، يعني ستجد أن كثير من الأديبات لن يذكرنا لأننا صنفنا بمن رحلوا، ومع ذلك فهن قليلات يا سيدي.
0: طيب يعني هل هذا معنى أن دخول المرأة إلى حقل الأدب تأخر إلى حد ما؟
1: تأخر كثيرا، يعني عندما نتحدث عن أديباتنا اللواتي ذكرت، هذا بعد الثمانينات، إن لم يكن في بداية التسعينات. المرأة الأردنية سيدي وأنت تعلم خروجها إلى التعليم كان متأخرا في المملكة
0: نسبيا
1: الأردنية. نسبيا، وكانت المرأة إما أن تعمل ممرضة أو معلمة. حتى دخولها في حقل الصناعة، يعني أنا من موظفي العربية لصناعة الأدوية، وهي من أعرق الشركات في الأردن. صحيح. لدينا موظفات رائدات في العمل الصناعي الأردني من الستينات.
0: لا.
1: لكن هذا تأخر بلا شك.
0: صحيح. طيب يعني دكتور محمد، ما هي الصعوبات والتحديات اللي واجهتكم خلال إنجاز هذا الكتاب؟
2: إحنا الواقع يعني هي لا تذكر، بس كمان إحنا أمام مسؤولية. إحنا هذا عبارة عن كتاب بده يوثق، بدنا نترك أساس توثيقي. إحنا كنا نخشى إنه نواجه موجة انتقادات. مين خولكوا تحكموا من هو الأديب؟
0: هذا أديب ومن وهذا أنتم؟ غير أديب.
2: هذا أديب وهذا غير أديب. فلذلك إحنا أضطرنا أولا من الراحلين، ثانيا إنه يكون له إنتاج ومؤلفات ترك أرض، ثالثا انه يشهدوا له. فلذلك لجأنا للشهادات الابداعيه. الشهادات الابداعيه من كتاب وادباء، واللي اللي اللي المعضله انه كيف نلملم ابجدياته. مين هم؟ التأت اللجنه للواقع، وانا بشكرهم على هذا، انه احنا نمثل الادباء والكتاب.
0: هل واجهتم احتجاجات؟
2: والله أنا تفاجأ إلا احتجاج واحد، وهو
0: دون ذكر أسماء
2: ذكر أسماء. نعم. وهو محق. بس في أسباب منعتنا للأمانة. وأنا تفاجأنا، كنت خايف إنه نلاقي موجة احتجاجات. بس تأطير وعمل إطار عام
0: منهجي. نعم.
2: منهجية هو الواقع اللي ساعدنا، واللي اللي اللي اللي عمل على تخفيف هاي الانتقادات انه احنا اللجنة هم محددوا مين هم اللي. يعني احنا اختلفنا في نقطة، مش اختلفنا، لا والله ما اختلفنا الحمد لله، لانه اللجنة كلهم همهم انه فعلا انه يصير هذا
0: تم تجويد العمل.
2: نعم. فانه كيف بدنا، هل نعلن؟ نعلن للملأ، يعلن ملتقى الأردن ولجنة إنه في كذا،
0: ونستقبل،
2: أم إنه إحنا نتدارس بيناتنا ونتقصى. فحكوا بجملة، قالوا إذا إحنا المهتمين بالأدب والكتابة اللي ما بنعرفه هذا ليس أديب.
0: إنه ما في أثر.
2: ما في أثر. إذا إحنا ومهتمين وهاي شغلتنا، يعني نمثل. وللأمانة اللجنة فعلا تم اختيارها بعناية فائقة، وتتمثل في كتاب وكتاب يشهد لهم. فكان الترشيح من قبل اللجنة، ومما لاقى استحسان وقبول إنه إحنا نحكي معه. طب شو عرفك أنت؟
0: لأنه عندك لجنة خبراء، يعني بمعنى آخر.
2: وإحنا لقينا صعوبة شوية إنه في بعض الناس نتواصل، لأنه أولاده خارج الأردن.
0: طيب تحدي المالية، هل واجهت صعوبات مالية في إنجاز؟
2: ما لقينا صعوبات، لأنه أولا الكتاب طبع على حساب القوات المسلحة المطابع العسكرية، حولوا للجنة

0: واللجني قالوا بس تسمحون
1: كدعم للكتاب
0: كدعم، نعم طبع على، واللجنة التقييم عندهم قال بس تسمحون تهدونا، قلنا طبعا هذا العمل القيم. وبعض الشيء بالشيء يذكر، بعض من ذوي وأولاد وأحفاد اللي كتبنا عنهم قالوا إحنا بدنا نساهم نتبر، قلنا لهم أنتوا إذا حابين تتبرعوا هذا منكم، إحنا واجبنا نكتب. فما ما وجدنا أي إعاقة مالية، رغم أن المهرجان اللي عملناه كان مهرجان كبير وكان بيكلف، بس رغم ذلك تيسرت.
1: الأستاذ محمد الجهلين، يعني أن لماذا هذا الاقتصاد في السيرة؟ يعني أنت حكيت عن صفحتين ثلاثة كذا، هل هذا الاقتصاد يعني أسباب مالية أم أسباب تحريرية أم أن الهدف هو تقديم مختزلات يعني، وهل يعني ممكن هذا أثر شوي على الكتاب؟
2: بلا شك هذا يعني يسجل على الكتاب منهجيا بالتأليف، نهج التأليف الحديثة هو يؤخذ عليه أنه اقتضب السير بهذا الشكل. القضية أنها جرعة، كان الهدف من الملتقى أن يكون حجر أساس هذا لننطلق إلى
1: عتبة بداية.
2: نعم، ويعني كثير من هؤلاء الأدباء عندما وثقنا لسيرهم كنا أمام كم هائل من المعلومات.
1: صح.
2: ماذا تكتب، ماذا يعني بعض الأسماء المعروفة تماما، كنت أوصي بأن لا نذكر أعمالهم وأن نتفرغ إلى إضاءات أخرى، لأنك ستجد عنهم في مؤلف هنا مؤلف هناك، ستجد مادة عنهم. وكان لابد هنا، ويعني أنا أوصي أن إما أعيد الكتاب أن نتحدث عن أدباء مغمورين لم يذكروا، هنا تستطيع التوسع. وأنا مع منهجية أخرى أن يكون لكل أديب من هؤلاء سيرته الذاتية الخاصة به. يعني نحن وجدنا كتبا مثلا لأستاذنا الشاعر المرحوم علي الفزاع، وجدنا كتبا تتحدث عن أدبه. لحسن فريز وجدنا كتبا تتحدث عن أدبه، يعني هناك كتاب للدكتور راشد عيسى ومعاذ الحياري عن أعمال حسني فريز. فهناك أدباء أشبعوا بحثا، يعني حبذا فيما لو أعيدت التجربة أو تتبع بتجربة أخرى أن نتحدث عن المغمورين لنتوسع في ذكرهم، ويكون هذا إضاءة جديدة.
1: يعني أدباء خارج الذاكرة،
2: أدباء لا أقول الظل، ولكن أقول ليسوا
1: في الضوء، لم يسعفهم الظروف أن يكونوا في هذا الضوء.
2: وهنا نقطة أخرى على أدب من لم يذكروا، هناك أدباء في أدبهم خلاف، خلاف مجتمعي، خلاف عام، ارتأينا أن نبتعد عن أدب الخلاف، وإن كانت الأمانة العلمية تقتضي أن نذكر من وافق أهله ومن لم يوافق، لأن الأديب ملك للأمة، ملك لهذا الوطن الكبير. أنت عندما تنشر عملا أدبيا أو قصيدة أو أي منتج تصبح حقا للوطن للقراء،
1: منذ لحظة النشر هي
2: نعم لم تعد لك لتوافق أو لا توافق،
1: لك من حيث الملكية الفكرية. الملكية الفكرية. طب
0: دكتور، بس إذا سمحت لي أعقب على حديث. فضل. إحنا الواقع يعني مثل ما حكى زميلي أبو الحسن، يعني في بعض أدباء بيحتاج لكتابين وثلاثة.
1: صحيح.
0: فإحنا حتى يعني أحكيها بصراحة، حتى لا نحرج بعض الأدباء اللي أعماله متواضعة، يعني البعض
1: متواضع من حيث الكم،
0: من حيث الكم، من حيث النتاج، وما نكتب عنه كثير، حتى لا ينحرج أنه بعض أدباء وكتاب نكتب عنهم 15 صفحة وبعضهم صفحتين. فعملنا يعني أكبر أو خلينا نقول مساحة أخذت خمس نسخ، خمس صف ورقات أو سبعة، لأنه ما بتقدر إلا إطلالة. وبس بس كتبنا، نوهنا إنه للمزيد، إنه حتى تطلع على كتاب خالد، على كتب وكتب خالد الساكت الرجوع إلى فيه هنالك مرجع. فإحنا حتى نكون قريبين ونعمل على إنه يأخذ نفس المساحة أو قريب من المساحة كل أديب.

0: كاتب اختصرنا إلى تقريبا متوسط 3 صفحات ونص.
1: طيب دكتور، ما فكرتوا انه هذا الكتاب يعني يكون الكترونيا بحيث انه يتم الاضافه عليه وتطويره؟ يعني هل لديكم موقع خاص بالملتقى او الجمعيه، او فكرتم بعمل موقع خاص للادباء الراحلون؟
0: والله احنا مفكرين في هذا العمل، بس احنا بس
1: لانه هذا بيعطيه ديمومية
0: بس
1: وحركة.
0: يكتمل الحلم رأيي، بس نعمل عن اكمل محافظة، بدنا نعمل او نطلق موقع خاص ادباء راحلون من الاردن، فصل ادباء من البلقاء، ادباء الكرك، ادباء اربد، ادباء
1: وهكذا. نعم.
0: وهكذا. والواقع انه يعني بدنا مدة لما نجمع، فلذلك احنا على الطريق ان شاء الله.
1: لأنه من الضروري حقيقة. دكتور أستاذ محمد، إذا حاب تضيف في هذا الإطار.
2: يعني تعقيبا على هذا، فقد أزعم أنني من أوائل من دونوا عن مدينة السلط إلكترونيا. لدي مدونة اسمها هنا السلط.
1: نعم.
2: تتحدث عن مدينة السلط إنسانا وعمرانا، مكانا وزمانا.
1: نعم.
2: ولجميع هؤلاء هناك صفحة خاصة إلكترونية رقمية.
1: نعم.
2: تجد فيها، حتى تجد غلاف كثير من مؤلفاتهم. أنا وضعت الأغلفة.
1: جميل.
2: وضعت، توسعت في المادة، استشهدت بنصوصهم الشعرية وتوسعت في ذكر تلك. فهذا تجده على مدونة هنا السلط إلكترونيا، هي إحدى مراجع هذا الكتاب.
1: طيب ممكن يعني يتم استثمار هذه المدونة في هذا الجانب ويتم تطويرها بشكل مستقل عن الأدباء في محافظة السلط أو الأردن في يعني لاحقا لذلك؟
2: نعم، هي مادة خام لتستطيع أن تفرد منها مدونات متخصصة بالأدباء في البلقاء، الأدباء في الأردن، وأيضا المدونة لها شق عن الأردن يتعلق بإرهاصات السردية الأردنية، تتحدث عن أدباء من الأردن وتتحدث عن مواقع في الأردن، لكنها معنية بمدينة السلطة.
1: طبعا يعني هذا أستاذ محمد الجهلين بيقودني لسؤال، بما أنك أنت متعمق ومهتم جدا في الحركة الثقافية وحركة الإنسان في السلط، لماذا تميزت الحركة الثقافية في السلط وخاصة مع جيل الرواد؟ ما هي الأسباب والبيئة التي ساهمت أن يكون للسلط، خاصة في بدايات الدولة الأردنية، ونحكي من الخمسينات والأربعينات والخمسينات والسبعينات وكذا، كان هنالك حركة ثقافية مميزة وأسماء مهمة من جيل الرواد؟
2: سيدي، أنت ذكرت في بداية حديثك في هذا البرنامج التعليم في السلط، هو من يعني رائد التعليم في المملكة الأردنية.
1: صحيح.
2: يعني مدرسة السلط الثانوية هي أول مدرسة ثانوية في إمارة شرق الأردن في ذلك الوقت.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: تعليم في مدينة السلط كان رائدا، أيضا من كانوا يعلمون في مدرسة السلط هم كثير منهم من الأدباء، لدينا أدباء من سوريا من لبنان وشعراء أيضا ساهموا في إغناء الحركة الثقافية في الأردن. مصطفى وابتل كان من أساتذة مدرسة السلط الثانوية. هذه الميزة لمدينة السلط. أيضا السلط في ذلك الوقت كانت حاضرة متسعة أكثر من العاصمة. يعني أذكر في مدونتي أن في عام 1908 كان تعداد السلط حوالي 12,000، في حين العاصمة لم تصل 5,000. فهذا السبق العمراني والحضاري لمدينة السلط هيئها لأن تكون هي حاضنة لانطلاقة الأدب في الأردن. ولا أحدد، لدينا انطلاقة في الكرك، لدينا انطلاقة في إربد وعجلون، ولكن السلط كان فيها الزخم كما تحدثت. هذه ميزة بدايات التعليم واتساع العمران في المدينة. أيضا الموقع الجغرافي الوسطي للمدينة ساعدها. بدايات الدولة الأردنية عندما كانت في مدينة السلط أيضا كانت هي المشهد الثقافي الأوسع في تلك الحقبة.
3: جميل جدا. إحنا ما زلنا ننظر إلى السلط حتى هذه اللحظة كحاضرة من حواضر الأردن، وهي ولادة حقيقة بالرجال والنساء الفاعلين بالاقتصاد والسياسة وفي الثقافة وحتى في المؤسسات العسكرية والأمنية. دكتور محمد حياصات، الآن أنت كيف ترى محافظة البلقاء وليس فقط السلط؟ تعرف أنها محافظة هي في قلب الأردن وفيها من في الأغوار والشفا وشفا غورية، فهي فيها تنوع تضاريسي، تنوع سكاني، تنوع في البيئات. كيف ترى هذا التنوع وعلاقته في التنوع الثقافي؟
4: يا سيدي، أنا بس بدي أشير لشغلة، أنه في القرن 18 تحديدا ازدهرت التجارة في بين فلسطين وبين دول الشرق الأوسط.
3: صحيح.
4: فكانت السلط هي ملتقى التجار.
3: نعم.
4: والتجار هم مناقلي ورسل الثقافات.
3: أكيد.
4: والأدب. فبحيث إنه كانت أول غرفة تجارية في الشرق الأوسط 1800 بالقرن الثامن عشر تأسست في مدينة السلط. 1881 تأسست بلدية السلط. فكان هنا
3: الحقبة العثمانية.
4: نعم، بوثق العقود فكان هون ملتقى كل سنة للتجارة، وكان عبارة عن ملتقى ثقافي أدبي ومهرجان يلتقوا فيها الشعراء. وكان الملك عبد الله المؤسس الأول كان يجمع الشعراء العرب فكان في إله بمحافظة البلقاء.
3: نعم.
4: في إله قصر المشتى.
3: نعم.
4: في الشون الجنوبية.
3: صحيح.
4: كانوا يلتقوا هنالك التجار، بيجي معهم شعراء وأدباء، يعمل لهم ملتقى سنوي.
3: نعم. وهو أديب وشاعر. نعم.
4: وإحنا من خلال هذا الكتاب يعني تطرقنا، بحيث أنه كان هدف الملك عبد الله يبين أنه المثقف والشاعر الأردني هو أوسع اطلاق وإدراك من الشعراء العرب والمثقفين العرب. فكان يستدعيهم ويطلب ومنهم الكثير من أدباء البلقاء. طبعا إحنا طبعا في بالأردن زاخرة البلقاء، يعني البلقاء محافظة تجمع مثل ما تفضلت في تضاريس، بحيث أنت بتنتقل لأخفض منطقة بالأردن البحر الميت.
3: نعم.
4: إلى أعلى مناطق الأردن تطاول جبل الشيخ زي مثلا ومنطقة شارع الستين خلال 45 دقيقة 40 دقيقة نعم هاي ميزة. وإحنا الميزة الواقع اللي نفتخر فيها إحنا إنه تطاول جبال فلسطين ومن تقريبا معظم مناطق السلط والبلقاء بتطل على جبال فلسطين وتضاريسها. فأنا بتذكر إنه كانوا يحكوا إنه كنا نفطر على مآذن
2: القدس
4: وأذان القدس مساجد القدس
3: جميل جدا
4: حيث كانت فاضية. وبالعكس كانوا يعني ينزلوا على الضفة وتاجروا بالملح وتاجروا بالتجارات عن طريق الدواب ومشي ما في لأنها قريبة جدا.
3: نعم
4: وبالمقابل إنه إحنا قربنا للأمانة للعاصمة عمان وانطلاقتنا إحنا تركيزنا على الوظيفة أبناء السلط وتركيزنا على هذا أعطانا اهتمام أعطانا اهتمام إنه نهتم بالعلم ونهتم بالكتابة. وهي مدينة يعني تتسم إنه معظم سكانها بنخرطوا بالوظائف لأنه لا يعني مش مدينة تجارية ولا صناعية.
3: يعني ما تقول الأستاذ محمد الجهلين منك أنت يعني أديب وناقد أيضا غير أنك أنت باحث يعني بالشأن الثقافي والأدبي. يعني كيف ترى ميزات الأدب في محافظة البلقاء شعرا وأدبا؟ هل للمكان حضور؟ هل للإنسان حضور؟ ما هي يعني السمات إن استطعنا أن نؤشر عليها؟
2: خصوصية مدينة السلط بمناخها النقي وهوائها العليل. لدينا منطقة الطف مثلا صح. على شارع الستين هذه مدينة هذا موقع يلهم يعني كثير. أنا حتى قلت في هذا ما أنجبت سلط أحبتها نسماتها للحب جينات. وكأن خصوصية الموقع وخصوصية الارتفاع وخصوصية أنها تقابل جبال فلسطين هذا يعطي بعدا وطنيا وقوميا
3: وجماليات
2: وجماليات المنظر عندما تطل على وكأنك في طائرة. يعني الشاعر لن يجد مكانا أفضل للهدوء والكتابة من هذه الأمكنة. لكن الواقع المعاصر أننا في علبنا الإسمنتية من الصعب أن نخرج إلى هذه الأماكن لنحظى بخلوة لنكتب. أنا أذكر قديما في الثمانينات كنت أذهب إلى تلك المناطق لأجد الصفاء والخلوة والكتابة. فهذا من حيث المناخ والمكان. لكن العراقة التي تشتمها في مدينة السلط أيضا توحي لك بأن تبدع وبأن تعطي
3: لأن
2: عراقة البيوت والعمران وعراقة وأيضا الأسماء الأدبية الكبيرة التي بدأت في السلط من عرار إلى فريز إلى هذه الأسماء الكبيرة التي كانت في المدينة. لكن المشهد الثقافي وأنت تعلم وأنت أحد أركانه الأساسية هذا المشهد يحتاج إلى أن نبذل مزيدا من الجهود.
3: صحيح.
2: هذا المشهد لا يقف عند ندوة هنا يحضرها عدد قليل أو إلى ندوة هناك. يجب أن يكون المشهد مؤطرا بأن نتفق على جهة موحدة. يعني لو كان لدينا في البلقاء تحديدا منتدى أدبي واحد لا كانت الحركة الثقافية أفضل بكثير من أن تتوزع على منتديات ثقافية كثيرة.
3: يعني لو كانت هذه المنتديات الكثيرة ذات تخصصات بمعنى بعضها في الأدب بعضها في التراث بعضها بثقافة الطفل بعضها مثلا في يختص بالشعر بعضها في الموسيقى بعضها بالفن التشكيلي ممكن يكتمل

0: هل ثقافة البلقاء، محافظة البلقاء، تقدم أسماء جديدة بشكل متواصل للساحة الثقافية على مستوى الشعر، على مستوى الرواية، على مستوى القصة؟
1: يا سيدي
0: وهذا يعني سؤال لك أيضا
2: إن شاء الله. نعم
1: يعني هي حالها حال المدن الثانية الأردنية، بس كانت في التسعينات والثمانينات تقدم بزخم أكثر.
0: نعم
1: للأمانة، وإحنا من المعالم الثقافية واللي تعتبر ريادية في الأردن منتدى السلط الثقافي، من أول منتدى وهيئة ثقافية صحيح. تؤسس في الأردن
0: صحيح.
1: وكان يستضيف مفكرين عرب وكان جمهوره وكان يحظى باهتمام كبير ونشاطات نوعية
0: صحيح.
1: الواقع وعندنا يعني احنا بنفتخر بمهرجان الفحيص، هو اول مهرجان صحيح. شعبي نظم واقيم بجهود شعبيه ابناء الفحيص
0: صحيح.
1: وبالمقابل كمان في مهرجانات ثانيه، والمدن الثقافيه اثرت الحركه الثقافيه. يعني احنا خمس الويه في مدينه في محافظه البلقاء، الخمس الويه أخذت حصتها في المدن الثقافية، اختيرت وأنت أمين عام وزارة الثقافة البروسيجر بتشكلوا لجنة وبيختاروا بناء على الخطة، فلذلك كانوا يقدموا خطة ثرية. والخمس ألوية يعني مرت في لواء الثقافة، عاصمة الثقافة الأردنية. وهذا يعني أنه في حركة ونتاج ثقافي. وإحنا يعني في يومي إحنا عبارة عن ملتقى صغير للمثقف في محافظة كبيرة.
0: ممتاز، يعني الله يعطيك العافية.
1: نعم
0: ذات السؤال أستاذ محمد،
2: يعني نعم أفلت نجوم كثيرة ويعني النجوم الجديدة النجوم الصاعدة للأسف لم تبرز بالشكل الذي نرضى عنه. لدينا مواهب واعدة ولدينا تجارب يعني تستطيع أن تؤسس لشيء جديد، ولكنها ليست بحجم الأسماء الكبيرة.
0: طب لماذا يعني الآن صارت الأمور أسهل، الآن ما يسمى بالتواصل الاجتماعي السوشيال ميديا يعني صار يوفر منصات، يعني أنت ما تحتاج تروح تنشر في جريدة الرأي أو الدستور، إحنا زماننا كان إذا لم تنشر في الرأي أو الدستور لن يقرأ لك أحد.
2: نعم صحيح.
0: الآن أنت يعني تستطيع أن تضع منصة خاصة بك، وهذا طبعا خلق نوع من الفوضى، لكنه أيضا أسهم بأنه لم يقدم أسماء من وزن ثقيل.
2: نتفق أن الأدب في البداية لابد من الملكة الأدبية، هذه الملكة يعني في تعلم في أجيال تغيب وفي أجيال تحضر، أضف إلى ذلك أن سهولة التعلم هذه الأيام جعل الآلة والأديب يرتكز إلى آلته، جعل الآلة الأدبية ضعيفة دون لغة قوية ودون بلاغة وبيان ومكنوز تراثي وثقافي لن تستطيع أن تقدم شيئا حداثيا أصيلا جديدا. فلعل استسهال التواصل الاجتماعي والمواقع الرقمية في الحصول على المعلومة في، ولدينا الآن كارثة الاستعانة بالذكاء الصناعي، هذه تهدد هوية الكاتب وهوية الأديب.
0: صحيح، هذه تحديات كبرى. للأسف انتهى وقتنا في هذه الحلقة بهذا الحديث الشيق يعني أو الشائق كما يقول. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور محمد حياصات رئيس ملتقى الأردن الثقافي.
1: كل الشكر لك يا سيدي، احنا اللي بنشكرك على هالمساحة.
0: الله يحبك. والشكر الجزيل أيضا للأستاذ محمد الجهليل الشاعر والكاتب والباحث بالشأن الثقافي، أهلا وسهلا بك وشكرا.
2: أهلا بكم يا سيدي.
1: الله يسلمك.
0: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة من رواق الثقافة نشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب.

الشباب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الأعداد والتقديم هزاع البراري. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدودنا الأردنيين الأوائل في السنوات الأولى من عمر الإمارة كانوا يسمعوا بالجامعات ويتمنوا تدريس عيالهم فيها. في هذاك الحين كانت أقرب مركز دراسي لهم بعد الثانوية هي مدرسة خضوري الزراعية في طول كرم. أقرب الجامعات للأردن وفلسطين كانت الجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة دمشق، وجامعة القاهرة، وجامعة بغداد. المقتدرين من جدودنا صرفوا كثير حتى وصلوا أولادهم للجامعات العربية، ورجعوا أفندية، اتدرجوا بسلم الوظيفة حتى وصلوا الوزارة، وزراء ورؤساء وزراء. يقول الرئيس الشهيد هزاع المجالي في مذكراته أنه أبوه باع شكفة أرض بسبعين دينار حتى يوصل هزاع لجامعة دمشق ويرجع بشهادة الحقوق. واحد من متوسطين الحال صرف على ابنه حتى أخذ المترك من مدرسة السلطة الثانوية. الولد بده يدور وظيفة بالحكومة أو الجيش، لكن الأب قرر يرسله للجامعة ويصرف عليه بأي وسيلة. استغنى عن أجرة الراعي وصار يرعى بنفسه مع الغنم. ولاحظ الولد أنه أبوه كان يلبس الزربول على جلد رجليه وهو ينشر الغنم لمرعاها. عيدين ضحية ما ذبح من الخرفان واكتفى بطعمة قرايبه اللي ضحوا بعارين وكباش. على موسم الخروف يبيع البهم كله ويرسل ثمنه للمزيون في جامعة دمشق. الولد حاسب حالة أبوه ووفر من مصاريفه دراسة للأب، والأم روح فيهن مع شهادة البكالوريوس. العيلة فرحت، والأب استغنى عن كبش الغنم وذبحه احتفال بتخريج ابنه. ثاني من يوم الولد فتح الشنطة، قال لأبوه أنا جبت لك جوز كلسات من مصروفي اللي كنت ترسله إلي. الأب ما فهم إيش هن الكلسات حتى شاف الهدية. قالوا يا ابني هذول اسمهن جرابات وإحنا نسميهن مسود. إحنا تركنا الأب وابنه ووقفنا معكم عند كلمة كلسات اللي لازال البعض يستعملها.

في زمننا الحاضر. الكلسات واحدها كلسة، وهي غطاء عظم الساق للفارس، وتتكون من جلد سميك يحمي الساقين. هذه لبسوها جنود الفرسان في الأمن العام في بداية تكوين الشرطة والدرك، ويسموها اطماقات.

0: المزيوني المزيوني.
1: أعزائي المستمعين، كثير من جدودنا الأردنيين الأوائل كانوا يهتموا بتربية الصقور والصيد فيها. بعض شيوخهم يكون ناصب وكرين ثلاثة لصقوره. الوكر هو وتد خشب على رأس مشروع كرسي أو على رأسه مشروع كرسي صغير للصقر يوقف عليه. حين ما يصيد الصقر فرخ، أول ما يلبسوا البرقع أو القرناص اللي هو غطى ينحط على رأس الصقر خلال تدريبه، وخاصة في بداية الترويض. هذا وظيفته الأساسية تهدئة الصقر ومنعه من رؤية اللي حواليه حتى يقل توتره، ومساعدته على الاعتياد على الإنسان خلال التدريب الأولي. ولأن المخلبيات تهجم على أي إشي تتوجس أنه فريسة، البرقع يمنع عن دفاع الطير في المجالس، خاصة أنه كثير من الشيوخ يتباهوا بوجود الصقر في المجلس. برضو البرقع هذا يهدد الطير خلال حركة الفارس وهو على إيده أو كتفه. ينصنع البرقع عادة من الجلد اللين ويكون مفصل بحيث يغطي العينين تماما بدون ما يعيق تنفس الصقر، ويتثبت بخيوط أو سيور جلدية وراء رأسه. الصقر دخل الشعر البدوي من أوسع أبوابه. يقول مسعود بن هذال: ما كر حرار ولا يوكر بها البوم، ما يدهل إلا الصيرمي والقطامي. هذا وصف الشاعر لمنازل ربعه. ومعروف أن الوكر للحية والمفترسات عامة، ولو قال عش كان انسحب الوصف على الحمام والعصافير. أفضل أنواع الصقور يسموه الحر. قال الشاعر السلطي سالم المرع الحياري يوصف فرسان قبيلة السردية: حر تحدر من مسانيد حوران، يدور الغرات ذيب الشلايا طل الرقيبة، وقال متعب مكمان واخوات ذيبة باتعين الهوايا. للحين ذي الركليب ما فال لهشان، وللحين سرج الخيل منهم ملايا. حكينا عن الصقور اللي ربوها جدودنا للصيد، ونذكر من وسائل صيدهم كلاب السلق. هذه كلاب نحيفة وسريعة، تلحق الغزال أو الأرنب وتمسكه حتى يوصلها الصياد. الأردنيين الأوائل وصفوا السريع بالركض أنه طاير مثل السلق. الصيد بالسلق كان عادة عربية من المحيط للخليج. يذكر أسامة بن منقذ بكتاب الاعتبار أنه طلع للصيد وثارت قدامهم أرنب، أطلقوا وراها كلاب الصيد ولحقتها سلقة سودة لما انجحرت في مغارة صغيرة، وأنه الكلبة طلعت من المغارة وهي تتعوص وبعدين وقعت وماتت، واكتشفوا أنه في بالمغارة حية لسعتها. تتعوص بمعنى تعوي من الألم، وهذا تعبير شائع عندنا بالأردن لكن ضاع من قاموس جيلنا الحالي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل،
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: هنا في مركى الأمير حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى.
3: كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
2: مركى الأمير ليس مجلسا يقال فيه الشعر، إنه الميزان الذي توزن به الرجال، والمحراب الذي تلتقي فيه الفكرة مع

0: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي،
1: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي. دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركى الأمير حيث يكتب الوطن

0: جلالة الملك، أمر جلل.
1: قل يا سمير باشا.
0: سيدي،
1: ما بالك مرتجفا؟
0: لقد تم اغتيال رياض الصلح وهو في طريقه إلى المطار.
2: كان الرصاص قد سبق الخبر، وفي عمان التي اعتادت أن تستقبل الرجال لا أن تودعهم، هبط النبأ ثقيلا كغيمة سوداء على القصر. رياض الصلح رفيق الاستقلال وصوت بيروت حين ارتجفت المنطقة تحت أقدام المتصارعين، سقط في الطريق إلى المطار، لكن الطريق يومها لم يتوقف عند رجل واحد. شيء ما كان يتحرك في الخفاء، كأن الأيام تسرع خطاها نحو موعد لا يريد أحد أن يصدقه.

0: أتطلب حقا أم تريد حقيقة؟ وقد ملأت رحب الوجود مثالبه، رويدك فالدنيا لمن يرد الهوى، محددة أنيابه ومخالبه، فيخرج من جوف المدافع صوته، ويكتب بالخطي ما هو كاتبه. فيا قلمي هذا العدو فإنه تشمر والتفت عليه كتائبه، مسددة نحو القلوب سهامه، مجردة فوق الرقاب قواطبه.
1: يا سيدي، كلنا فداء روحك النقية. صحيح إنه لم يعد في هذه الدنيا ما نحترب عليه، لكنك أنت خيط الوصل.
0: يا تيسير، لقد تعبنا من هذه الحياة ومناكفاتها.
1: لا عليك يا سيدي، نحن فداؤك.
0: لا بأس، لكنك على غير عادتك تقطر الحديث قطعا.
1: جئت

0: أستأذنك يا سيدي بالسفر إلى لبنان.
1: هل أقول لك سرا يا تيسير؟ أصبحت أخاف سفر الأحبة إلى لبنان.
0: سأحضر مجلسك الليلة وأودعك يا سيدي.
1: يحفظك الله يا تيسير.
2: امتدت السهرة كما امتدت عشرات السهرات قبلها، قهوة عربية ووجوه ألفت الجلوس حول الملك وشعر يودع صاحبه، لكن الكلمات التي قيلت تلك الليلة بقيت معلقة في الهواء. قد أموت فجأة أو أقتل غيلة، عبارة قصيرة غير أنها استقرت في القلوب كجرس خافت ظل يرن بعد انفضاض المجلس.
0: الحمد لله، أنت هذه الليلة كما أحب أن أراك، مشرق الوجه، مبرق الأسارير.
1: رغم ما تراه يا تيسير والإخوة الكرام، إلا إنني لا أشعر يا إخواني بدنو أجلي وقرب انطفاء سراج حياتي.
3: أطال الله عمرك يا مولاي.
0: أمد الله في حياتك يا مولاي، فصحتك على خير ما يرام.
1: الأجال بيد الله يا تيسير، وكل نفس ذائقة الموت، ومن يدري فقد أموت فجأة أو أقتل غيلة. إن من واجبي أيها الإخوة أن أعد للأمر عدة وأهيئ للبلاد ما تحتاج إليه من وسائل الطمأنينة والاستقرار، ولا أريد أن تجابه أي صعوبات من بعدي.

قرأ وجوه الرجال وعرف تقلب الدول وشهد سقوط العروش وقيامها، لهذا بدا صمته يومها مختلفا. لم يكن حزن صديق على صديق فحسب، بل حزن رجل لمح في الأفق ما لا يراه الآخرون. فالذين يقتربون من نهاية الرحلة تغدو قلوبهم أكثر قدرة على سماع خطوات القدر.

0: فلا تبتئس فالفضل فيك مؤثل، وديعة ملك لامعات كواكب. فبشر بني قحطان أنت خطيبهم، وشاعر عدنان تعالت مراتبه.
1: تبارك الله بك يا تيسير، أنا من قال هذه الأبيات؟
0: صدقت يا سيدي، وأنا من يحفظ عنك. والآن دعني أقبل جبينك، فأنا في الصباح أكون في بيروت إن شاء الله.
1: على بركة الله يا تيسير.
2: قبل أيام قليلة كان الخبر يحمل اسم رياض الصبح، واليوم صار يحمل اسم عبد الله بن الحسين. هكذا تطوى الصفحات الكبيرة، لا بضجيج الجيوش ولا بصخب الخطب، بل برصاصة واحدة تختار لحظتها بعناية عند باب الأقصى، حيث مضى الملك إلى صلاة

0: الجمعة ومضى معها إلى التاريخ.
1: ما هذه السيارات؟
2: أعتقد أن هنالك أمر جلل.
1: افتح المذياع لنسمع الأخبار بسرعة.
2: حاضر يا سيدي.
3: وكان اغتيال جلالة الملك عبد الله صبيحة هذا اليوم 20 من تموز لهذا العام 1951 ميلادية على بوابة المسجد الأقصى بعد أدائه صلاة الجمعة.
1: يا للهول، لا حول ولا قوة إلا بالله، حول ولا قوة إلا بالله.
4: بعض الليالي لا تنتهي مع طلوع الفجر، تبقى معلقة في الذاكرة. كلما مرت الأعوام وليلة الوداع كانت واحدة منها، ليلة جلس فيها الملك بين أصحابه مشرق الوجه هادئ الروح، كأنما فرغ من حساب الدنيا واطمأن إلى ما ينتظره عند الله. وبعد أيام معدودات سكت الصوت، سكت الصوت الذي ملأ المجالس شعرا وحكمة وسياسة. لكن الحكاية لم تسقط، فما زال الأردن يروي، وما زال الأقصى يذكر، وما زال التاريخ يحتفظ لعبد الله الأول بمكانه بين الرجال الذين عبروا الزمن وبقي أثرهم.
5: مركى الأمير.
6: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثامنة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.

سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين، وسموه يؤكد ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي وتعزيز مهارات حل المشكلات في الأوساط الشبابية وتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية. رئيس مجلس النواب ينقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس اليوناني، ويؤكد عمق العلاقات المشتركة والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية، رئيس الديوان الملكي يرعى اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفا للصناعة الغذائية بعجلون. المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين انتهاكات المسجد الأقصى وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تجري حاليا أي محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، وتشير إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة. وأخيرا، انخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا، والأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.

0: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة السوسنة نقرأ الدبلوماسية الملكية والحق في التنمية للكاتب يوسف الدلبيح.
1: وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع: شراكة استراتيجية على ضفاف التاريخ، حصاد التعاون الصيني الأردني وآفاقه في ظل زيارة الملك عبد الله الثاني، بقلم الكاتب الصيني دينغ لونغ.
0: وفي موقع السرايا نقرأ: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين من الشراكة الاستراتيجية إلى شراكة تصنع المستقبل، للكاتب طارق الحباشني.
1: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع: ما بعد بكين من فجوة التجارة إلى شراكة إنتاجية مع الصين، للكاتب حمد الكساسبة.
0: وفي الموقع عينه نقرأ: الأردن الذي يحمله جلالة الملك، من ثبات الجغرافيا إلى اتساع المستقبل، للكاتب كامل محدين.
1: ومن موقع مدار الساعة نطالع ما كتبه محمد عرسان حول جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في التصدي للتحديات التي تفرضها أزمات الإقليم والعالم.
0: وفي الموقع ذاته نقرأ: الأردن حين يصبح الثبات موقفا، للكاتب غيث المعايطة.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة الرأي ونطالع قضية لا يمكن أن تموت، للكاتب عماد عبد الرحمن.
0: نبدأ من صحيفة السوسنة ونقرأ الدبلوماسية الملكية والحق في التنمية، للكاتب يوسف الدلبيح، ويقول:
1: الأردن بحكم موقعه الجغرافي ودوره في المنطقة يتأثر بصورة مباشرة بما تتركه النزاعات الإقليمية من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، ولذلك فإن الاهتمام بحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني لا ينفصل عن السؤال الأوسع المتعلق بمستقبل المجتمعات التي تتأثر بالنزاعات وقدرتها على استعادة الاستقرار وإعادة بناء مؤسساتها واقتصاداتها.
0: وهنا يظهر الحق في التنمية باعتباره أحد المفاهيم المهمة في منظومة حقوق الإنسان، فقد أكد إعلان الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986 أن الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، وأن له وللشعوب الحق في المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والإسهام فيها والتمتع بها.
1: الكاتب مضى قائلا: من هنا تكتسب الدبلوماسية الأردنية أهمية خاصة، فجهود جلالة الملك في بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية يمكن أن تقرأ باعتبارها جزءا من توسيع مساحة التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم قدرة الأردن على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.
0: وفي هذا السياق لا ينفصل الحضور المتزايد لسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في الملفات المرتبطة بالشباب والاقتصاد والتعليم والتحديث عن السؤال الأوسع المتعلق بكيفية إعداد الإنسان الأردني للمستقبل، فالتنمية لا تستمر من دون أجيال قادرة على المشاركة فيها، والاستثمار لا يحقق أثره الكامل إذ لم يقترن ببناء القدرات البشرية والمعرفية.
1: وهذه العلاقة تصبح أكثر وضوحا عند النظر إلى مجالات التعاون الدولي الحديثة مثل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة والمياه والبنية التحتية، فهذه القطاعات لا تحمل قيمة اقتصادية فحسب، بل ترتبط كذلك بقدرة الإنسان على التمتع بحقوق اقتصادية واجتماعية أساسية.
0: الكاتب يختتم: حماية الإنسان ليست مرحلة تسبق التنمية، والتنمية ليست نتيجة تأتي بعد الاستقرار، بل إن كلاهما جزءا من مسار واحد غايته أن يكون الإنسان محور القانون، وغاية التنمية وأحد أهم صانعي المستقبل.
1: وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع: شراكة استراتيجية على ضفاف التاريخ، حصاد التعاون الصيني الأردني وآفاقه في ظل زيارة الملك عبد الله الثاني، بقلم الكاتب الصيني دينغ لونغ. ومما يقول:
0: في لحظة سياسية وإقليمية بالغة الدقة قام جلالة الملك عبد الله الثاني بزيارة دولة إلى الصين، هي التاسعة له منذ اعتلائه العرش عام 1999، وهذه الزيارة تتوج مسارا متصاعدا من الشراكة الاستراتيجية أعلنت رسميا في العام 2015، وتتزامن مع اقتراب الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إبريل عام 1977.
1: وفيما يمتد التحول العالمي نحو الشرقنة الاقتصادية والسياسية، يتحول التعاون الصيني الأردني من مجرد تبادل تجاري إلى نموذج إقليمي لالتحام الرؤى التنموية، رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2033 من جهة، ومبادرة الحزام والطريق والنموذج الصيني للتنمية عالية الجودة من جهة أخرى.
0: الكاتب بعدما استعرض المسار التاريخي الشامل للعلاقات الأردنية الصينية والتحول النوعي

0: قائم نحو تكامل اقتصادي هندسي متعدد الطبقات، توج باعتلاء الصين صدارة الشركاء التجاريين للمملكة وتقاطع رؤية التحديث الاقتصادي مع مبادرة الحزام والطريق في مجالات الطاقة والتصنيع والذكاء الاصطناعي واللوجستيات، متطلعا نحو اليوبيل الذهبي للعلاقات لتكريس الأردن بوابة إقليمية واستثمارية للشركات الصينية مضى قائلا. على المستوى السياسي تبقى القضية الفلسطينية هي المحور الذي لا ينفصل عن استقرار الإقليم، ويثمن الأردن دور الصين في مجلس الأمن ودعمها المتكرر لحل الدولتين ورفضها للاستيطان.
1: وفي المقابل تقدر الصين دور الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وترى في الأردن دولة استقرار يمكن البناء عليها في أي تسوية إقليمية. هذه الرؤية المشتركة هي ما يمنح الشراكة الاقتصادية غطاء استراتيجيا يحميها من تقلبات المحاور.
0: الكاتب يؤكد قبل 2000 عام كانت قوافل الحرير الصيني تعبر نحو الغرب حاملة الحرير والورق والبوصلة، وكان الأنباط في البتراء يرسلون النحاس والبهارات نحو الشرق. اليوم لم تعد البضائع وحدها تعبر، بل تعبر الرؤى. بكين ترى في عمان شريكا للاستقرار والتحديث، وعمان ترى في بكين شريكا للتمويل والتكنولوجيا والسوق.
1: وفي موقع سرايا نقرأ زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين من الشراكة الاستراتيجية إلى شراكة تصنع المستقبل، للكاتب طارق الحباشني، ويقول
0: الأردن ذهب إلى الصين باحثا عن شريك يساعده على بناء قاعدة إنتاجية قادرة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وهذا ما عبر عنه جلالة الملك خلال لقاءاته مع الشركات الصينية حين عرض موقع الأردن الاستراتيجي وبيئة الأعمال المستقرة والقوة العاملة المؤهلة باعتبارها مقومات يمكن أن تجعل المملكة مركزا إقليميا للتصنيع والخدمات والتصدير.
1: وفي بكين التقى جلالته ممثلي شركات صينية تعمل في قطاعات الطاقة والتعدين والأسمدة والغذاء والصناعات المتقدمة، مع التركيز على توسيع حضورها في الأردن والمنطقة خصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة والصناعات التحويلية.
0: الكاتب يضيف اللافت في هذه الزيارة أن التكنولوجيا لم تكن هامشا في أجندتها بل كانت في صلبها، ففي شنغهاي زار جلالة الملك شركة إيجيبوت المتخصصة في صناعة الروبوتات واطلع على تطبيقاتها في الصناعة والخدمات اللوجستية والضيافة والأمن، مؤكدا أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية في تطوير تطبيقات الروبوتات وتبادل الخبرات.
1: وفي شنغن طلع جلالته على تقنيات متقدمة في الروبوتات والنقل الجوي والخدمات اللوجستية، والتقى رؤساء شركات تكنولوجيا لبحث التعاون في البحث والتطوير والابتكار والتحول الرقمي.
0: هذه الرسالة شديدة الأهمية، الأردن لا يبحث فقط عن رأس المال الصيني وإنما عن المعرفة الصينية أيضا، وعن إمكانية نقل جزء من تجربة الصين التكنولوجية والصناعية إلى الاقتصاد الأردني.
1: الكاتب مضى قائلا أما سياسيا فقد حملت الزيارة رسالة لا تقل أهمية عن بعدها الاقتصادي، فالأردن يذهب إلى الصين باعتباره دولة تريد توسيع خياراتها وتعظيم مصالحها الوطنية وتنويع علاقاتها الدولية.
0: في المقابل أكدت الصين دعمها لأمن الأردن واستقراره ودوره الإقليمي، بينما شدد البيان المشترك على قضايا فلسطين وغزة وحل الدولتين والقدس وعلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وهنا تظهر قيمة الدبلوماسية الأردنية أن يحافظ الأردن على ثوابته السياسية، وفي الوقت نفسه يفتح نوافذ جديدة للتعاون مع القوى الدولية المؤثرة.
1: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع ما بعد بكين من فجوة التجارة إلى شراكة إنتاجية مع الصين، للكاتب حمد الكساسبي، ويقول
0: ما خرجت به مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين يفتح أمام الأردن فرصة اقتصادية تتجاوز توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون جديدة، فالمجالات التي شملها التعاون تمتد من الصناعة وسلاسل التوريد والطاقة والمعادن إلى التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والزراعة والسياحة والطيران والعلوم والتكنولوجيا. لكن القيمة الاقتصادية الحقيقية لن تقاس بعدد الاتفاقيات، بل بقدرة الأردن على تحويل ما فتحته الدبلوماسية الملكية من فرص إلى استثمارات وإنتاج وصادرات ووظائف ومعرفة جديدة داخل الاقتصاد الوطني.
1: الكاتب مضى قائلا الاتفاقيات الجديدة تضيف مسارات أخرى لا تقل أهمية، فالتعاون في الزراعة

0: ومتطلبات الحجر الصحي النباتي والحيواني، يمكن إذا استكملت الإجراءات الفنية والتسويقية أن يوسع دخول المنتجات الزراعية والغذائية الأردنية إلى السوق الصينية، كما تمنح التجارة الإلكترونية الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة منفذا أقل كلفة إلى سوق واسعة. وفي الوقت نفسه فإن التعاون العلمي والتكنولوجي إلى جانب 800 فرصة تدريب أعلن عنها للكوادر الحكومية الأردنية خلال عام 2026، يعني أن العائد المحتمل لا يقتصر على رأس المال، بل يمتد إلى المعرفة والمهارات والقدرة المؤسسية، وهي مكاسب يصعب قياسها فورا لكنها ترفع الإنتاجية على المدى الطويل.
1: ومن الموقع عينه نقرأ: الأردن الذي يحمله جلالة الملك من ثبات الجغرافيا إلى اتساع المستقبل، للكاتب كامل محدين، ويقول:
0: هناك قادة يزورون الدول، وهناك قادة يحملون أوطانهم معهم أينما ذهبوا، وهكذا تبدو زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، صورة لقائد يعرف كيف يتحرك في عالم متغير، وكيف يضع الأردن في المكان الذي يستحقه، وكيف يحول العلاقات السياسية إلى فرص اقتصادية تخدم الوطن وأبنائه.
1: الكاتب يضيف: الصين إحدى أكبر القوى الاقتصادية في العالم، يقف الأردن بقيادة جلالته بثقة واعتزاز، لا يقدم نفسه كدولة صغيرة تبحث عن المساعدة، بل كدولة عريقة مستقرة تمتلك موقعا استراتيجيا وشبابا طموحا وكفاءات قادرة وإرادة وطنية تعرف كيف تصنع من محدودية الإمكانات مساحة للإنجاز.
0: وهنا تكمن قيمة القيادة، فالملك عبد الله الثاني يدرك أن الاقتصاد الأردني يحتاج إلى أبواب جديدة وأسواق جديدة واستثمارات جديدة وشركات تقوم على المصالح المتبادلة، ولذلك فإن الانفتاح على الصين يحمل للأردن آفاقا واسعة في الاستثمار والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والنقل والسياحة والخدمات اللوجستية.
1: الكاتب مضى قائلا: ما يلفت النظر في تحرك جلالة الملك أنه لا ينظر إلى الاقتصاد بمعزل عن صورة الأردن ومكانته، فهو يحمل معه استقرار المملكة واعتدالها وموثوقيتها وموقعها، ويحمل كذلك قصة وطن استطاع رغم قلة الموارد وقسوة الظروف المحيطة أن يبقى ثابتا ويتقدم. إنها قيادة تعرف أن الاستثمار يبدأ من الثقة، وأن الثقة تبنى بالاستقرار، وأن الاستقرار يحتاج إلى دولة قوية ومؤسسات راسخة وقرار سياسي واضح.
0: وفي عالم تتنافس فيه الدول على الأسواق ورؤوس الأموال والتكنولوجيا، يأتي التحرك الملكي ليقول إن الأردن حاضر، وإنه يريد أن يكون شريكا لا متلقيا، ومنتجا لا مستهلكا، وصاحب فرصة لا صاحب طلب.
1: الكاتب يؤكد: جلالة الملك عبد الله الثاني في تحركه الدولي يقدم صورة مشرقة للأردن، هدوء في الخطاب، ثقة في الموقف، وضوح في الرؤية، إيمان بأن هذا الوطن مهما كانت التحديات يستحق أن يبحث دائما عن الأفضل.
0: ومن موقع مدار الساعة نطالع ما كتبه محمد العرسان حول جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في التصدي للتحديات التي تفرضها أزمات الإقليم والعالم، ويقول:
1: الأردن ليس مراقبا بعيدا لما يجري حوله، فالضفة الغربية تتغير أمامه، والاستيطان يتوسع، وهجمات المستوطنين تتصاعد، وأي دفع باتجاه تهجير الفلسطينيين أو تفكيك السلطة الفلسطينية سيضع المملكة أمام تداعيات مباشرة.
0: وفي الشمال لم تتحول سوريا بعد إلى الجار المستقر الذي كانت عمان تراهن عليه، فيما يضيف التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري طبقة جديدة من المخاطر إلى حدود عانى الأردن طويلا من تبعات الحرب فيها، من الجماعات المسلحة إلى تهريب المخدرات والسلاح.
1: الكاتب يضيف: الأحداث تتحرك في الاتجاه نفسه تقريبا، وإن اختلفت ساحاتها وكلما طال أمد الاضطراب حول الأردن اتسعت كلفته داخل الأردن. تجد المملكة نفسها على مفترق طرق معقد تحيط به تحديات إقليمية لا تترك مجالا للترفيه عن النفس، فليست مجرد قائمة من الأزمات المنفصلة، هي شبكة متشابكة من الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تتقاطع بشكل مباشر، مؤثرة على على أمنه واستقراره الداخلي، مثقلة كاهله بتبعات لا يستطيع وحده التحكم في مسارها بالكامل.
0: من الحدود المشتعلة إلى تحمل تبعات اللجوء مرورا بضغوط ارتفاع كلف الطاقة والدين العام، تتجلى الصورة الكبرى بوضوح. ما يحدث في محيط الأردن ينعكس على داخله بقوة. الكاتب مضى قائلا: صمد الأردن خلال موجة الربيع العربي بينما كانت دول حوله تعيش انهيارات سياسية وأمنية، ثم تعامل مع

0: تداعيات الحرب السورية وأزمة اللاجئين والحرب على عصابة داعش الإرهابية وأزمات الطاقة ثم كورونا وصولا إلى الحرب الحالية في الإقليم.
1: وفي الموقع ذاته نقرأ الأردن حين يصبح الثبات موقفا للكاتب غيث المعايطة ويقول:
0: الأردن بقيادته الهاشمية اختار على الدوام أن يكون صاحب موقف لا مجرد متفرج على أحداث المنطقة، وبين ضجيج الأزمات وتسارع المتغيرات حافظ على بوصلته الوطنية والقومية، مدركا أن قوة الدولة لا تكون فقط في إمكانياتها بل في وضوح رؤيتها وقدرتها على حماية مصالحها وثوابتها.
1: الكاتب مضى قائلا: إن ما يميز الأردن اليوم ليس حجم التحديات التي يواجهها فحسب، بل قدرته على التعامل معها بعقل الدولة وحكمة القيادة. فمن موقعه الجغرافي والسياسي الحساس أثبت الأردن أن الاعتدال ليس ضعفا، وأن الحكمة ليست تراجعا، وأن الدفاع عن الحقوق لا يحتاج دائما إلى رفع الصوت بل إلى موقف واضح وإرادة لا تتغير.
0: وفي عالم يبحث فيه الجميع عن الاستقرار أصبح الأردن نموذجا لدولة تعرف حدود إمكانياتها، لكنها لا تسمح لأحد بأن يحدد حدود كرامتها أو دورها، وهذا ما يمنحه مكانة تتجاوز حجمه الجغرافي والديمغرافي وتجعله رقما حاضرا في كل معادلة سياسية تمس مستقبل المنطقة.
1: الكاتب يؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعا أن ندرك أن قوة الأردن مسؤولية مشتركة، وأن الاختلاف في الرأي يجب أن يبقى تحت سقف الانتماء، وأن المحافظة على الأردن ليست مسؤولية مؤسساته وحدها بل مسؤولية كل مواطن يؤمن بأن هذا الوطن يستحق أن نحميه بالكلمة والعمل والوعي.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة الرأي ونقرأ قضية لا يمكن أن تموت للكاتب عماد عبد الرحمن ويقول:
1: على مدى نحو 80 عاما من الصراع لم تنجح إسرائيل في إلغاء القضية الفلسطينية، ويأتي التركيز هذه الأيام على تكثيف الحملات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة ومصادرة الأراضي لتبرير الإجراءات القمعية بعيدا عن أي أفق سياسي أو استراتيجي، وبالتالي أصبحت القضية الفلسطينية مساحة للتنافس على من يثبت تشدده أكثر تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
0: هذه النتيجة لا يمكنها إخفاء أن هناك قضية اسمها القضية الفلسطينية، وهي أم القضايا كما قال عنها جلالة الملك عبد الله الثاني مرارا وتكرارا، فهي قضية لا تحل بحملة عسكرية شرسة أو اغتيال الفلسطينيين في منازلهم عند الفجر، فهناك الملايين من الفلسطينيين يتطلعون إلى مستقبلهم ومستقبل أولادهم كأي شعب من شعوب الكرة الأرضية، كما أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يجعل استمرار تجاهل تطلعات الشعب الفلسطيني أمر بعيد المنال.
1: الكاتب مضى قائلا: إن إتقان إسرائيل عرقلة المسار السياسي، وباعتراف نتنياهو نفسه الذي حكم إسرائيل على مدى أكثر من 25 عاما لكنه لم يتمكن من إلغاء القضية الفلسطينية أو تحييدها، وتحولت الأزمة إلى أزمة عالمية، أمر يهدد العلاقات بين الدول والاقتصاد العالمي. ومن هنا يأتي التحدي الأبرز في أن القضية الفلسطينية أصبحت أزمة إسرائيلية بدرجة كبيرة، وكلما ماطلت إسرائيل بتعقيد حل المشكلة وتغييب الأفق السياسي من خلال الواقع القائم على القوة، كلما عقدت الأمر على نفسها وعلى الأجيال القادمة.
0: الكاتب يختتم: الحاجة للحل يفرضها الوجود الفلسطيني والصمود على الأرض والجغرافيا والتاريخ والتعاطف والاعتراف الأممي المتزايد.
1: كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيدين.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال. إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: من سئل وأجود من أعطى.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يلتقي أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خط الحسين ويؤكد ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي. ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية، رئيس الديوان الملكي يرى اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفا للصناعات الغذائية بعجلون. المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدين انتهاكات المسجد الأقصى وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في قصر الحسينية أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خط الحسين، أحد برامج مؤسسة ولي العهد لبناء القيادات الشبابية. وأكد سموه خلال حديثه مع الخريجين أهمية توظيف المهارات المكتسبة من البرنامج في حياتهم العملية وصناعة الأثر في مجتمعاتهم ومواقع عملهم، لافتا إلى أهمية دورهم كسفراء للبرنامج. وثمن سمو ولي العهد جهود خريجي البرنامج مؤكدا ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي وتعزيز مهارات حل المشكلات في الأوساط الشبابية وتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية. واستمع سموه إلى أفكار المشاركين حول سبل تطوير البرنامج وتجاربهم في مجالات عمل الشبكة، والتي تضم لجانا متخصصة في التخطيط وتحديد الأهداف وتعزيز الشراكات والتنسيق والرصد والمتابعة. وتهدف الشبكة إلى تعزيز التواصل بين خريجي برنامج خط الحسين من خلال تنمية مهاراتهم القيادية وتعزيز روح العمل الجماعي بينهم وإطلاق المبادرات المجتمعية وإدامة التواصل المهني. رأى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك حفل توقيع اتفاقية لإنشاء فرع إنتاجي لمصنع مروج الشفا للصناعات الغذائية في منطقة الشفا بمحافظة عجلون ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2008. ويأتي إنشاء هذا الفرع ضمن حزمة مبادرات ملكية وجه جلالة الملك بإنشائها. وأكد العيسوي خلال رعايته لحفل التوقيع والذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي أن المبادرة الملكية تهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية إلى المناطق البعيدة عن مراكز المدن والتجمعات الصناعية وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للأردنيين قريبة من مناطق سكنهم. وأضاف:
1: يأتي هذا المشروع تجسيدا للرؤية الملكية في دفع عجلة التنمية المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من الهجرة الداخلية من الأطراف إلى المدن الرئيسية وتوطين الصناعات والمشاريع الإنتاجية في المحافظات، وسيسهم هذا المشروع في توفير 150 فرصة عمل مباشرة لأبناء وبنات المجتمع المحلي بعد إخضاعهم للبرامج التدريب وتأهيل تضمين جاهزيتهم للعمل. لقد أثبتت مبادرة الفروع الإنتاجية نجاحها على أرض الواقع، حيث جرى حتى اليوم إنشاء وتشغيل نحو 37 فرع ووحدة إنتاجية في مختلف محافظات المملكة، وفرت ما يزيد على 10,000 فرصة عمل لأبناء وبنات المجتمعات المحلية خاصة الفتيات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المستهدفة.
0: من جهته، أشاد وزير العمل الدكتور نضال قطمين بأهمية هذه المشاريع التنموية في تمكين الشباب والفتيات في المحافظات والأطراف وتوفير بيئة عمل ملائمة وفرص عمل لائقة ومستدامة لهم، وقال:
2: الفروع الإنتاجية فكرة قيمة لأنها تصل مباشرة إلى تجمعات مش بسهولة بيكون في إمكانية لتواجد القطاع الخاص فيها، وبالتالي هي من أهم المشاريع اللي داعمة بالتأكيد لهذه الفئة، وإن شاء الله إن يكون لها ما بعدها. بالتأكيد راح يكون في تعاون مع مؤسسة التدريب المهني الموجودة في محافظة عجلون حتى تكتمل كل أركان عملية التشغيل.
0: أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والبيئة إعلان الشراكة في مجال تنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027. وأكد وزير البيئة أيمن سليمان أن تحقيق أهداف البرنامج مسؤولية وطنية مشتركة تقوم على تكامل جهود الحكومة والبلديات والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والجمعيات والشباب والمجتمعات المحلية، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في تعزيز حماية البيئة والتنمية المستدامة وتمكين المجتمع وتحسين جودة الحياة. وأضاف في حديث للزميلة سهام سنيد:
3: اليوم سعيدين بوجودنا مع الجمعيات

0: ومع وزارة التنمية لبناء شراكة للعمل سويا على موضوع استراتيجية النظافة والحد من القائل العشوائي للنفايات. احنا اليوم نؤمن انه موضوع النظافة ما بنقدر نحقق فيه نتائج على الارض بدون شراكات حقيقية مع منظمات المجتمع المدني. سعيدين جدا بهذه الشراكة ونتأمل ان نتوسع فيها مع جمعيات اخرى، وبرضه رح يكون عندنا مجموعة من المشاريع لدعم الجمعيات اللي بتشتغل في مواقعها حتى يكون الاثر على الارض.
1: أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الشقيقة بضحايا الحرائق التي اجتاحت عددا من المناطق في البلاد. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجزائر الشقيقة، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. حذرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وتقويض جهود تنفيذ خارطة الطريق بشأن غزة. وأكدت المجموعة في بيان رفضها الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وأدانت المجموعة سياسات التوسع الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. ودنت المجموعة العربية الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استهداف المدنيين والتوسع الاستعماري والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري وإرهاب المستعمرين. وأشارت إلى مخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة والذي عقد في الأردن مطلع آب الحالي، بما في ذلك إدانة الانتهاكات في المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات وإطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل. هذا ويتواصل التصعيد الإسرائيلي مع هدم المنازل والمنشآت وتشديد الحصار والقيود على حركة الفلسطينيين، إلى جانب اعتداءات المستوطنين والاعتقالات والاقتحامات التي أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وفي سياق متصل، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 15 دنما من أراضي البيرة، فيما تواصل سيطرتها على معهد قلنديا في القدس وتشدد حصارها على بلدة قصرى جنوب نابلس. وفي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة وخان يونس، فيما واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع بالمدفعية. وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار رغم دعوة الرئيس الأمريكي إلى وقف الضربات على قطاع غزة. وإلى لبنان، حيث تواصل إسرائيل غاراتها على الجنوب اللبناني موسعة نطاق ضرباتها وسط تراجع فرص التوصل إلى وقف للعمليات العسكرية قبل المفاوضات المرتقبة في العاصمة الإيطالية روما الشهر المقبل. ويأتي التصعيد رغم اتفاق بين بيروت وتل أبيب على انسحاب إسرائيلي تدريجي في إطار مسار تفاوضي برعاية أمريكية. وقال السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى إن التوصل إلى اتفاق لوقف العمليات العسكرية لم يتحقق بعد، مبررا استمرار الاعتداءات والاحتلال بحسب قوله بعدم تسليم حزب الله سلاحه. ونتابع بالملف الأمريكي الإيراني، حيث تتواصل التحركات الدبلوماسية لخفض التصعيد بين الطرفين وسط خلافات بشأن مضيق هرمز. إلى التفاصيل في تقرير الزميل رائد كريشان.
2: في أحدث التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب الإيرانية الأمريكية، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تطورات المنطقة وسبل تهيئة الظروف للحوار. وقالت الدوحة إن المباحثات تناولت مقترحا مرحليا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز إلى جانب مشروع مشترك لتطهيره من الألغام. وتزامنت هذه المباحثات مع تأكيد باكستان مواصلة تحركاتها مع دول صديقة لدعم جهود الوساطة بين طهران وواشنطن للدفع نحو حل دبلوماسي يخفف التوتر ويضمن حرية الملاحة. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ستنتهي قريبا، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية، بينما أكد الحرس الثوري الإيراني أن المضيق لا يزال تحت سيطرة طهران ولن يفتح ما لم تستجب واشنطن للشروط الإيرانية.
1: تواصل

0: تواصل فرق الإنقاذ في نيبال والصين عمليات البحث عن أكثر من 1400 شخص ما زالوا في عداد المفقودين غدا فيضانات وانهيارات أرضية مدمرة اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال وإقليم تبت الصيني وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 362 شخصا. وأدت الفيضانات التي ضربت المنطقة بقوة إلى جرف قرى ومنازل وجسور وطرق، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة نتيجة الأضرار الواسعة التي لاحقت بالبنية التحتية. وبحسب السلطات في البلدين بدأت الكارثة إثر انهيار كتلة ضخمة من الجليد في منطقة جبال الهيمالايا، ما أدى إلى دفع كميات هائلة من الجليد والصخور والحطام إلى مجاري الأنهار، وتسببت في تشكل سيول جارفة اجتاحت المناطق الواقعة أسفلها، محذرة من احتمال وقوع فيضانات وانهيارات أرضية جديدة في المنطقة. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة الأردنية دراسة حول مراكز البحوث والدراسات في الجامعات الأردنية، الواقع، التحديات، الفرص، وبحضور نخبة من الباحثين والمختصين والأكاديميين لمناقشة هذه الدراسة. حول هذه الدراسة وأهميتها تحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتاوي.
1: قمنا بإجراء دراسة على واقع هذه المراكز، إنجازاتها، طموحاتها، تحدياتها، بهدف فتح حوار يعني حول دور هذه المراكز وكيف نستطيع أن نمكن هذه المراكز من جانب، وأيضا نربطها في مؤسسات صنع القرار بشكل عام. وطبعا كما يعني اليوم بين معنا بالدراسة هناك إنجازات نفتخر فيها ونعتز فيها من قبل هذه المراكز، ولكن أيضا هناك تحديات مرتبطة في التمويل، أحيانا في البيئة التشريعية، في عدم وجود آلية للربط مع مؤسسات صنع القرار. فاليوم المجلس بتوصياته وبمتابعته لهذا الموضوع إن شاء الله إحنا بنكون قدرنا يعني نضع يعني نفتح الحوار يعني حول هذه المسائل، ووضعنا مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تشكل إذا أرادت الجامعات بداية لتطوير وتمكين عمل هذه المراكز.
0: تختتم في محافظة العقبة مساء غد الجمعة فعاليات الأسبوع الأخير من مهرجان صيف الأردن 2026. حول التفاصيل تحدث مدير مديرية ثقافة العقبة طارق البدور إلى مندوبتنا مجد البدرين.
2: يختتم في محافظة العقبة في ساحة الثورة العربية الكبرى غدا الجمعة فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026. هذه الفعاليات التي تتنوع في فقراتها من عروض للأطفال وعروض موسيقية، مواهب من بلدي، العروض فلكلورية وشعبية وحفلات غنائية، بالإضافة إلى البازارات الذي تحتوي على الحرف اليدوية والمشغولات التراثية. هدف هذا المهرجان إلى إيجاد مساحة من الفرح يهم الأسرة والطفل وزائري محافظة العقبة.
0: جددت مديرية الأمن العام تحذيرها للمواطنين من التعامل مع رسائل وهمية ترد لهواتفهم وتوهم مستقبليها بأنها صادرة عن جهات رسمية، وتطلب منهم المسارعة إلى دفع قيمة مخالفاتهم المرورية. وبينت المديرية أن الرسائل الاحتيالية تطلب من المواطنين الدخول إلى روابط احتيالية مرفقة داخل الرسالة لتجنب مضاعفة قيمة المخالفة المالية أو إضافة غرامات عليها. وتهيب المديرية بالمواطنين عدم التعامل مع تلك الرسائل تحت أي ظرف واعتبارها رسائل احتيالية وحذفها من الهاتف، وهو الإجراء الأمثل لتجنيبهم الوقوع فريسات الاحتيال الإلكتروني واعتماد المواقع الرسمية المعروفة لإتمام مثل تلك المعاملات. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. سمو ولي العهد يلتقي أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين ويؤكد ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي. ضمن المبادرة الملكية للفروع الانتاجية، رئيس الديوان الملكي يرعى اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفا للصناعات الغذائية بعجلون.

المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدين انتهاكات المسجد الأقصى وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكراكي من الهندسة الإذاعية. عند 9:30 تلتقون مستمعين الكرام مع الزميل درغام بوشناق وبرنامج مساء الخير. لكم مني لؤي مسلم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج سهرة فنية. نرحب بالزملاء اللي برافقونا في هذه الليلة: عمر الكركي من الهندسة الصوتية، وإسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة. معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 06-47-47-111 و 06-47-47-112، وهذه تحياتي أنا ضرغام مشناقة.

أعزائي المستمعين، سوف ننتقل بعد قليل إلى ضيوفنا في هذه الحلقة، لكن في البداية هناك يعني خبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان والمطرب الأردني القدير فؤاد حجازي يوم السبت الموافق 22/8/2026. والفنان فؤاد حجازي هو أحد

أبرز رواد ورموز الأغنية الأردنية. انتقل إلى رحمته تعالى عن عمر ناهز 79 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء الإبداعي والإرث الموسيقي. وقد غيب الموت الفنان الكبير في مدينة الحسين الطبية بالعاصمة عمان، حيث كان يتلقى الرعاية الطبية الفائقة على طبعا نفقة الديوان الملكي الهاشمي العامر في لفتة ملكية كريمة تجسد مكانته الرفيعة وتؤكد أهميته البالغة في وجدان الفن والثقافة الأردنية.

بوفاة الفنان فؤاد حجازي تفقد الساحة الفنية الأردنية والعربية قامة موسيقية استثنائية وصوتا ذهبيا صاغ بهوية الأردن الفنية أجمل الألحان والأغنيات. لم يكن الراحل الكبير مجرد مطرب عابر، بل كان حارسا أمينا للفلكلور والتراث وصوتا وطنيا بامتياز صدح بالوفاء والأصالة للأرض والقيادة والشعب. لقد اتسمت مسيرته بالالتزام الرصين وترك خلفه إرثا غنائيا خالدا سيبقى حيا في ذاكرة الأجيال، شاهدا على زمن الفن الجميل ومدرسة ينهل منها الفنانون معاني الانتماء الحقيقي للمسرح والجمهور.

ولد الفنان الراحل فؤاد حجازي في عام 1947 قادم إلى المملكة الأردنية الهاشمية شابا يافعا لم يتجاوز 16 من عمره، حاملا معه موهبة فذة وطموحا لا يحده أفق، فاختار الأردن وطنا ومستقرا وأقام فيه طيلة حياته حتى وفاته. التحق بقسم الموسيقى في الإذاعة الأردنية عام 1965، والتي كانت حينها منارة للمبدعين العرب ومحضنا للفن الملتزم، وهناك صقلت موهبته ونمت قدراته الفنية على يد كبار الملحنين لتبدأ انطلاقته التي أسست لشخصيته الغنائية المستقلة.

أثرى الراحل المكتبة الموسيقية العربية بمئات الأعمال التي تنوعت بين العاطفي والوطني والفلكلوري، ومن أبرزها أغنياته طارق ويبني يا مانفرنجي وأنا المتيم وعاش الوطن، ونذكر أيضا الأغنية الشهيرة على الميدان يا ابن الأردن على الميدان. وفي مجال الطفل قدم عشرات الأغنيات للأطفال، كما شارك في برامج ومسلسلات للأطفال. أما في مجال السينما فقد خاض غمار السينما بين بيروت ودمشق في السبعينيات.

في سنواته الأخيرة ألمت بالفنان الراحل وعكات صحية شديدة، ونظرا لقيمته الإبداعية والتاريخية الكبيرة في مسيرة الأغنية الأردنية حظي برعاية ملكية، حيث صدرت التوجيهات السامية بنقله وعلاجه في مدينة الحسين الطبية على نفقة الديوان الملكي الهاشمي ليمضي أيامه الأخيرة محاطا بأعلى درجات الاهتمام الرسمي والشعبي حتى صعود روحه إلى بارئها. رحم الله الفنان الكبير فؤاد حجازي وأسكنه فسيح جناته وألهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان.

0: أعزائي المستمعين نرحب بكم مرة أخرى إلى برنامج سهرة فنية، وكالعادة في كل يوم خميس أو في كل ليلة خميس نكون مع نجومنا المبدعين في مجالات الفنون المختلفة، الدراما والموسيقى والفنون الأخرى. ليلتنا هذه الليلة حنتحدث شوي في الدراما، وأيضا حنستمع للغناء والطرب من ضيوفنا. نتعرف طبعا على ضيوفنا. ضيفنا الأول فناننا المخرج والممثل والمؤلف الأستاذ حكيم حرب. أهلا وسهلا فيك أستاذ حكيم.
1: يا هلا بيك.
0: يا هلا بيك. طبعا والأستاذ حكيم حرب يعني من النجوم المبدعين في مجال الدراما والمسرح بشكل خاص. صاغ من خشبة المسرح فضاء للحرية والمغامرة والتجديد. نال بكالوريوس التمثيل والإخراج من جامعة يرموك في عام 1988، وترأس إدارة مديرية الفنون والتراث بوزارة الثقافة ومهرجان المسرح الأردني. أسس فرقة مسرح الرحالة ليقود قارب التجريب خارج الجدران المغلقة، وحصد أرفع الجوائز العربية

0: والمحلية، كان آخرها جائزة الدكتور صلاح القصب للإبداع المسرحي. من عذبات الخشبة ومسراتها ومن شغف الطفولة بالترحال ومطاردة المعرفة تولد لديه الرؤية الإخراجية. فنان طوع الكلاسيكيات ليتتنفس بروح الحداثة، مثقف مشتبك مع هموم وطنه وقضايا أمته الإنسانية، قاد تجارب مسرحية فارقة تركت بصمة لا تمحى في وجدان المسرح العربي، من المتمردة والأراغوز وهاملت يصلب من جديد إلى الخادمات، آخر مسرحية نتحدث عنها إن شاء الله. وفي الدراما التلفزيونية له العديد من الأعمال، نذكر من أدواره في مسلسلات أبو جعفر المنصور وعيون عليا وغيرها. له مؤلفات في المسرح، منها كتاب السيرة الذاتية له طبعا، القبطان الذي ضل طريقه نحو المسرح. لنرحب معا بالقبطان الذي لم يضل طريقه نحو المسرح، الفنان الأستاذ حكيم حرب. أهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا والله، وشكرا على هاي الفرصة، وشكرا على هاي الأمسية الجميلة وإتاحة الفرصة إلي أني يعني أطل من خلال هذا المنبر الوطني الهام على المستمعين الأردنيين والمستمعين العرب. شكرا جزيلا.
0: طبعا إن شاء الله نتحدث في أمور كثيرة هذا اليوم، وأول حيكون أبرزها يعني هو مهرجان مسرح الرحالة اللي كان يعني انتهى أمس، كانت
1: الختام.
0: حنتحدث عنه هو، وإن شاء الله حنتحدث أيضا في المسيرة الفنية. حنتعرف على ضيفنا الآخر بعد هذا الفاصل.

الله، الأغنية الطربية الجميلة يا عمر ما شاء الله. طيب احنا لأنه معانا مطرب الآن يعني حنتعرف على ضيفنا الآخر في هذه الليلة.

0: وهو صوت يجمع بين أصالة الماضي وحماسة الشباب. فنان أردني شق طريقه بثبات، برع في أداء ألوان الغناء المختلفة من الطربي إلى الوطني والشعبي، شارك في مهرجانات عديدة، غنى فأطرب وأبهج القلوب. وفي هذه الليلة سنستمتع معا بهذا الصوت الجميل، نستمتع إلى أغنياته الجميلة، وأيضا نتحدث في مسيرته الفنية. معنا فنان المطرب مازن رفيق. أهلا وسهلا أستاذ مازن.
1: هلا أستاذ ترغام، الله يسعد مساك.
0: يا هلا بيك.
1: ومساء الزملاء الأفاضل مهندس الإذاعية، والفرصة الطيبة اللي سمحتوا لنا فيها نمسي على جمهورنا الحبيب الجمهور الأردني، وأهلا وسهلا فيك وفي الأستاذ حكيم.
0: يا هلا بيك. طالما احنا يعني حكينا معك نبدأ حوارنا،
1: خلينا على نفس الاتجاه.
0: نبدأ معك أستاذ مازن، يعني كيف نقول، كيف دخل مازن إلى الوسط الفني؟ كيف كان هذا الشغف بالفن؟ هل كان من الطفولة، ولا يعني نقول لما كبرت حبيت الغناء، أو كيف دخلت هذا المجال؟
1: والله هو المجال من أيام يعني زي ما بيحكوا نعومة أظفاري.
0: حلو.
1: الفن هو
0: قبل المدرسة يعني؟
1: قبل المدرسة.
0: في الكيجو 1 وكيجو 2
1: عند الحجة الله يرحمها. فكنت أنا كان عندي حس فني، وأحب الأغاني الطربية، وأحب أسمع وأحب أغني. وبالصف وبالمدرسة، وبعدين كبرنا وتخرجنا.
0: في حدا من العائلة صوته حلو قال لك يعني الوالد والدي أمام الأخوات؟
1: والدي الله يرحمه
0: صوته جميل رحمه الله.
1: والدي علما هو رجل تربوي الله يرحمه، لكن يعني ما إله دخل بالفن، لكن كان عنده صوت رنان، فأنا اكتسبت برضو هاي النقطة منه.
0: كان يغني في البيت يعني؟
1: بس كان بالبيت
0: بس مش لل...
1: لا أكيد مش في ال... مش في
0: طب في حفلة مثلا
1: في الوزارة؟ لا في الوزارة كانوا يروحوه إذا فاكتسبت الموضوع. وبعدين رحت لمعهد الفنون الجميلة كان يميها بجبل عمان، وتعلمت العود ودرست.
0: مين كان مدرسك العود؟
1: والله كان دكتور سوداني.
0: سوداني.
1: نعم، بس هو سوداني مقيم في الأردن لسنوات طويلة، وكان من ضمن الدكاترة برضو في عنا الله يرحم روح الأستاذ علي أبو خضرم.
0: علي أبو خضرم رحمه الله.
1: نعم. الأستاذ عامر ماضي.
0: عامر ماضي نعم، كان في المعهد. نعم. نعم
1: بالضبط. وأنا تتلمذت يعني على إيدين أستاذ رياض عمران
0: رحمه الله.
1: يعني احنا بنتذكرهم كلهم مراحيم
0: رحمه الله. نعم.
1: لكن هي الحياة. وبالتالي أتقنت لون الطرب وعزفا وغناء.
0: جميل.
1: وشاركت في عدة مهرجانات الحمد لله، وكان عندي كثير عقود عمل خارج الأردن وداخل الأردن كمان. أنتجت حوالي 3-4 أغاني على حسابي. إحنا كنا شوي بنحاول نتوسع على مجال شركات الإنتاج.
0: نعم.
1: بس طبعا كانت الفرص يعني. نعم. قليلة يعني.
0: نعم. يعني كل مشاركاتها كانت مهرجانات وحفلات.
1: حفلات صحيح.
0: خاصة ومهرجانات
1: أكيد طبعا.
0: نعم نعم. جميل. احنا يعني دخلنا هيك في البدايات، بدايات الغناء مع الأستاذ مازن، لننتقل بعد ذلك طبعا لفنان الأستاذ حكيم حرب. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى أستاذ.
2: يا أهلا بيك.
0: يعني خلينا نتحدث في البداية، نقول في المهرجان حتى لا يفوت يعني لا يدركنا الوقت.
2: صحيح.
0: وبعدين نرجع ندردش في الأمور الأخرى.
2: تمام.
0: نقول مهرجان الرحالة، نتحدث عن هذا المهرجان لهذا العام، وهذا طبعا لأعوام عديدة على التوالي، يعني ما توقف هذا المهرجان
2: من 5 سنوات.
0: تحدثنا عن هذا. نعم. المهرجان يعني كيف كانت كيف كانت هذه الفكرة، وإلى أين وصل الآن؟
2: هو يعني المهرجان جزء لا يتجزأ من فرقة مسرح الرحالة. فرقة الرحالة قمنا بتأسيسها عام 1991.
0: نعم.
2: والسنة احنا بنحتفل بمرور 35 عام على انطلاق رحلة مسرح الرحالة، وأقمنا ندوة فكرية شارك بها يعني عدة أجيال من المسرحيين الأردنيين والعرب، من الرواد ومن جيل الشباب وعرب وأردنيين من مختلف المناطق. كانت فكرة مسرح الرحالة منذ التأسيس أنه كيف ممكن أنت تقترب من الجمهور أكثر خارج الصالات المسرحية التقليدية، خارج المسارح المغلقة، عشان هيك أطلقنا على حالنا اسم الرحالة، إنه إحنا كنا نرتحل نحو الجمهور. حلو. يعني نخلي المسرح يذهب إلى الجمهور في أماكن تجمعه، بدلا من أن يذهب الجمهور إلى المسرح. فاقترحنا أفكار مسرح الشارع، مسرح الساحة، مسرح المقهى. وفي إحدى سفرات فرقة مسرح الرحالة من الأردن إلى مصر، أقمنا عروضنا المسرحية على الباخرة المبحرة من ميناء العقبة إلى ميناء، من ميناء العقبة الأردني إلى ميناء نويبع المصري. بعد ذلك توالت الأعمال المسرحية، سواء يعني داخل المسارح أو خارج المسارح أو الفضاءات المغلقة. عام 2022، يعني قبل 4 سنوات، قررنا أنه نتوج هاي الرحلة. نعم. يعني اللي خاضتها فرقة المسرح الرحالة، وقدمت خلالها ما يزيد عن 27 أو 28 عرض مسرحي في الأردن وفي تونس والعراق والمغرب وسوريا، ويعني ودول أجنبية زي إيطاليا وغيرها، وحصلت جوائز هامة. قررنا تتويج هاي التجربة بمهارة مهرجان مسرحي تقيمه الفرقة.
0: جميل.
2: أطلقنا عليه مهرجان مسرح الرحالة الدولي للفضاءات المغايرة. نستقطب عروض مسرحية من داخل الأردن ومن دول عربية ومن دول أجنبية، لكن بشرط أن لا يتم تقديم العروض المسرحية في داخل المسارح المغلقة، بل تقديمها في الشوارع، في الساحات، في الحدائق العامة، في الأماكن الأثرية، في بيوت عمان القديمة والعريقة، في جبل عمان، في جبل الويبدة، وفي السنة كان في عنا في جبل الجوفة، كان في عنا بيت الشعر اللي جاي خلف المدرج الروماني، بيت الشاعر الأردني حبيب زيودي، وفي بيت الفن الأردني اللي هو وسط البلد، وهو بيت عريق يعني من بيوت عمان الجميلة. وأنا يعني هاي فرصة إني أشكر أمانة عمان الكبرى اللي تعاونت معنا في هذا الموضوع. جميل. وسهلت الأمور، لأنه سواء بيت الشعر الأردني أو بيت الفن الأردني هما تابعان لأمانة عمان الكبرى، مثلما أشكر أيضا وزارة الثقافة الراعية لمهرجان الرحالة من خلال تقديمها ساحة مديرية المسرح والفنون والمركز الثقافي الملكي لإقامة العروض المسرحية والورش. ولا يفوتني أن أنسى نقابة الفنانين الأردنيين، لأنه إحنا المهرجان يقام بالتعاون بين فرقة مسرح الرحالة، وزارة الثقافة، نقابة الفنانين، أمانة عمان. وأوجه شكري أيضا للجهة الرابعة التي نتعاون معها في إقامة المهرجان، اللي هي إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون.
0: جميل.
2: حيث توفر لنا الدعم اللوجستي الكامل من الفنادق، من تذاكر السفر. فهي تحية احترام وتقدير شكر، إنه لولا هذه المؤسسات لما استطعنا أن نقيم مهرجان الرحالة ونقترب من الجمهور أكثر.
0: نعم جميل. يعني نقول الفضاءات المغايرة، يعني للجمهور عشان نفسر الفضاءات المغايرة، هل هي مثلا تقصد هي هذه المناطق اللي انت خرجت من خارج العلبة؟
2: نعم.
0: من الإيطالية للمسرح
2: هي
0: إلى نعم.
2: نعم، هي بمعنى المغايرة هي غير عن المناطق المعتادة.
0: نعم.
2: غير عن المسارح
0: المعتادة، هو المسرح، خشبة المسرح.
2: نعم. والصالة. نعم. والجمهور والكواليس. نعم. والستار.
0: نعم.
2: فهي فضاءات، أو خلينا نحكي أماكن مختلفة جديدة.
0: نعم.
2: تثير الدهشة عند الجمهور، يعني الجمهور لا يتوقع أنه يقدم فيها عروض مسرحية. نحن كسرنا هذا النمط باتجاه خلق جمهور جديد.
0: نعم.
2: الكل بيعرف أنه إحنا إذا في عنا أزمة حقيقية بالمسرح هي أزمة الجمهور، وأنه كثير من الفعل المسرحي والمهرجانات المسرحية يتابعها المسرحيون أنفسهم. نعم. وإحنا كرحالة حبينا نكسر هذا النمط،
0: نذهب للجمهور،
2: إنه نذهب إلى الجمهور. حلو. بدنا جمهور جديد، يعني بدنا كافة أفراد الأسرة نعم. الأردنية يأتوا، الأب الأم نعم. الذكور الإناث الأطفال يأتوا إلى لمشاهدة العروض المسرحية. والحمد لله أنا بعتقد، وخصوصا في هاي الدورة، كم الجمهور كان هائل وكان مذهل في كافة

0: المواقع، جانا حشد كبير من المتابعين من الجمهور، هذا مؤشر يدعونا للتفاؤل بأنه الرحالة أصبحت حالة اجتماعية وحالة ثقافية بالمجتمع الأردني، وأصبحت الأسرة الأردنية تنتظر كل صيف مهرجان الرحالة لأنه يقدم المتعة ويقدم الثقافة ويقدم الإبداع بوسائل جديدة مبتكرة غير الوسائل التقليدية، إنه أنت تدخل في داخل مسرح وتجلس بالصالة وفي ستار مغلق وفي لا، وخصوصا إحنا في فصل الصيف، فتخيل يكون في 400-500 متفرج جالسين في الساحات. وأضف إلى ذلك أنه طبيعة العروض المسرحية التي نستقطبها هي ذات طابع تفاعلي، بمعنى أنها تقيم علاقة مع الجمهور، يعني تجد الممثل أحيانا يتحدث مع الجمهور أو يغني مع الجمهور أو يرقص مع الجمهور، يعني هذا هذا مؤشر
1: يعني جميل. يعني الآن كما تفضلت، لما تكون يكون العرض دائما نقول في مسرح من المسارح، الجمهور هو دائما يتردد جزء نفسه أو 80% يكون نفسه.
0: نعم.
1: يعني لكن أنت لما تذهب إلى الجمهور إلى أماكنهم، تعرف تذكرني في المسرح قديما، ونقول أيام السرك قديما كان يذهب إلى القرى.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: يذهب المسرحية هو إلى القرى ولا كذا، كل يوم في قرية يعرض لنا ناس جدد.
0: نعم. هو مش بس عندنا في القرى. نعم. هو يعني من تاريخ تأسيس المسرح. نعم. قبل أكثر من 3000 عام لما بدأ المسرح عند اليونان الإغريق. نعم. بدأ في الساحات العامة.
1: في الساحات العامة. نعم.
0: يعني إحنا نعيد المسرح إلى أصوله. نعم. إلى جذوره، يعني إحنا ما بنخلق، بالعكس المسرح هو بدأ على شكل احتفالات. نعم. عند اليونان في الساحات جميل. العامة. ومن ثم لما دخلت النصوص المسرحية ودخلت الدراما أصبح يعني هنالك تقاليد مسرحية، هنالك خشبة مسرح وكواليس وصالة. ولكن أنا بدي أضيف شغلة أخيرة بس بهذا الموضوع، إنه هذا أقرب لثقافتنا العربية.
1: نعم.
0: إحنا المتلقي العربي عندنا، الجمهور العربي متعود على الجلوس بطريقة غير عن المتلقي الغربي.
1: نعم.
0: يعني المضافة، المقهى، البيادر، الساحات. نعم. ويعني وإقامة الاحتفالات فيها.
1: نعم. جميل. بنعود للأستاذ مازن، الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. يعني
1: دردشة جميلة مع الأستاذ حكيم.
2: والله يا أستاذ حكيم ما شاء الله عليه، يعني
0: الله يخليك.
2: يعني أنا سعد جدا بحضوري وتشرفت بوجودي معك.
0: أنا بتشرف وسعيد أكثر.
2: أستاذ بلغام طبعا كل الاحترام، يعني يعني حديث صراحة عن المسرح شيء رائع.
0: الله يخليك.
2: والمسرح احنا يعني بصدق خصوصا بالأردن بحاجة للدعم اللي حضرتك حكيت لنا عنه بالنسبة للمهرجانات.
0: صحيح.
2: يعني لا أخفيك سرا، شوي المسرح تراجع مع بعض الأمور اللي
0: صحيح.
2: فاتتنا بالسنوات السابقة.
0: نعم.
2: ففعلا المسرح الأردني بحاجة لدعم يتواصل لأيام الأستاذ نبيل صوالحة والأستاذ شام يانس والأساتذتنا.
1: نعم. أقصد المسرح اليومي الموجود.
2: المسرح اليومي. بالضبط. يعني الأستاذ موسى حجازين طبعا
1: الآن أصبح بطريقة أخرى، يعني زي ما تفضل الأستاذ حكيم صاروا هم يروحوا المسرح، المقهى، مسرح.
2: يعني أنا لازم ألف موال أو بيت بيت عتابة.
0: يلا
2: بيت عتابة.
0: يلا بدها.
2: وأقول هيك اليوم يجنا يا مي جنا يا يا يا يا مي جنا.
1: الله.
2: حي الزمان اللي جمعنا ولمنا.

0: الله عليك
1: الله عليك يا سيدي.
2: طيب بدي اسالك نقول من هو ملهمك او ملهمك اللي في بدايه يعني حياتك الفنيه، اول مطرب تاثرت فيه او اول اغنيه نقول دندن
1: صراحه هلا على مستوى طبعا هلا على مستوى الـ الـ الـ الـ الـ الخطوات الاولى بحياتي وخصوصا انا عم بطلع معود، انا اتاقلمت وتاثرت وحاولت احفظ الاستاذ رياض عمران الله يرحمه
2: رحمه الله.
1: الحق كان لما يمسك العود انا كنت طبعا مش في قوته اكيد، فلازم اني اسمع مشان احفظ.
2: هو كان يحب هذا اللون الجبلي والوديع الصافي
1: بالضبط بالضبط
2: اكيد.
1: ففي ليله من الليالي بياخذني معه على فندق سان روك، انا بتذكر كان ايامي حتى اللي فيه سامي كلارك، ولاجل الصدفه انه كنا معزومين عند الاستاذ اسماعيل خضر الله يرحمه
2: رحمه الله.
1: فقعدت الصراحه اني حسيت حالي قاعد بين هرمين كبار، فبعديها حطيت بدماغي اني انا لازم استغل الفرصه او استثمر الفرصه، لان كلمه استغلها مش حلوه، استثمر الفرصه الفنيه اللي صحت لي يعني الاستاذ اسماعيل خضر الاستاذ رياض عمران. يعني انت بتحكي بقامات موسيقيه بنعتز فيها باردننا الحبيب. بعديها صرت انا اتابع الخطوات وين بروح وين بيعمل حفلات كذا، طبعا انا على غير على خطاهم مشيت. فطبعا هم الله يرحمهم واحنا ان شاء الله الله يعطينا القدرات والصحه انه نقدر نتابع منهم. اما على الصعيد العربي انا متوق دائما جدا لسماع صباح فخري اكيد.
2: الله الله جميل.
1: لدرجه من كثر ما كنت انا من متابعينه ومحبينه على مستوى السوشيال والحفلات القديمه، انا غنيت على خشبه مسرح صباح فخري سنه 2001 وهذا كان شرف كبير الي. وطبعا الاستاذ وديع الصافي اكيد احنا بنتعلم منه الـ الـ الاغاني الطربيه القديمه واللون اللي هو اللي من مدمج ما بين الطرب والفلكلور.
2: جميل. طب نسمع شيء من اغنياتك، يعني في عندك اغنيات من اغانيك وفي اغنيات ايضا نقول انت قعدت توزيعها وحدثتها.
1: نعم.
2: في اغنيه دزني انت عاد
1: نعم
2: تحديثها سجلتها
1: نعم
2: تسجيل جديد. طب
1: صحيح.
2: نقول عن تجديد الاغاني هذه، هل انت مع اعاده تجديد الاغاني او غنائها مره
1: طبعا
2: اخرى؟
1: طبعا
2: نعم، مع يعني المحافظه على اللحن. في ناس يعني لما غير عم بيعمل توزيع جديد بيبعد عن
1: بيبعد عن المسار الموسيقي. بس احنا يعني ما ابعدنا عنها نهائيا، بس اللهم انه عملنا بس مجرد تجديد بالايقاع بالسرعه بالكذا بالمدخل، يعني اللي اشتغلتها انا بالاستوديو خالد العلي الله يذكره بالخير واشتغلنا انا والصديق الحبيب خالد، كان صراحة اشتغلنا عليها بجوز 12 ساعة من الساعة 6 المغرب للستة الصبح، طلعت الأغنية جاهزة على الإذاعات مباشرة. فاشتغلنا فيها بطريقة تحديث إن شاء الله أنها تعجبكم، يعني هي أكيد بالاستوديو عندكم موجودة.
2: نسمعها عمر، نسمع أغنية دزني طبعا هي للفنان دريد عواضة وهي من الفلكلور والتراث
3: معروف
2: أيضاً والتراث أيضا يعني
1: هي من التراث العراقي
2: وأيضا الفنان دريد عواضة أيضا أعادها
1: أيوة
2: قبل بجوز عقود.
1: نعم صحيح يعني وهي أصلا لمطرب
3: مسلسلات قديمة
1: نعم وهي أصلا لمطرب عراقي اسمه جلجل فل سنة 1909 نعم قديمة فراتية الأغنية.
2: نسمع أغنية دزاني بصوت الفنان مازن رفيق.

0: الله الله جميل
1: يعطيك
0: العافية. الله يعطيك العافية. حنسمع يعني بعض خلي الأشياء.
2: وفي كمان أغنية ثانية
0: إن شاء الله حنسمع حنسمع.
2: عاملين أكثر من مجال بالأغاني على القناة اليوتيوب الخاصة فيه
0: إن شاء الله. يعني اللي بيحب أيضا يسمع أغنياتك يدخل على ويكتب مازن رفيق ويستمع الأغنيات الجميلة إن شاء الله. طيب بنعود أيضا مع فناننا الأستاذ حكيم حرب. أستاذ رح نرجع معك ويعني أيضا دردشة في مهرجان المسرح، لكن خلينا أعرج قبل أن نرجع للمهرجان الرحالة نروح على كتاب نقول القبطان الذي ضل طريقه نحو
1: المسرح,
0: المسرح. نعم. إذا أنت بتقول ضليت طريقك نحو المسرح اسمع ترى أنا بعرف أنت بجوز أول أذكر انه بجوز اول كان دخولك للمسرح في نقول شاطئ الزيتون مزبوط
1: صحيح
0: شاطئ وبحر فلذلك هي كلها القبطان عندك
1: مرتبطة بهذا الموضوع
0: مرتبطة في بدايتك مع المسرح.
1: نعم.
0: كلمة القبطان
1: 100%
0: نعم
1: هي مرتبطة مش بس في بدايات الـ يعني اول عرض مسرحي لا هي مرتبطة بطفولتي انه نعم. انا كنت بحب اصير قبطان يعني كنت دائما يعني أدرس وبدي أخلص توجيهي وبدي أسافر على اليونان عشان أصير قبطان
0: والله بحري
1: بحري يعني أدرس البحرية يعني بحب التمثيل بنعمل مسرحيات بالمدارس وهيك بس يعني أنا كنت بتمنى أصير قبطان يعني أقود سفينة
0: حلو
1: يعني
0: حلو.
1: فالحلم هذا ما تحقق بالنسبة لي لعدة أسباب يعني الظروف الصعبة بهذيك الفترة دراسة البحرية مكلفة جدا
0: حتكون بعيد عن أهلك دائما
1: بالضبط أنه الأهل دائما يعني أنه دراسة البحرية خطر وبدك تضلك في حالة ترحال وحالة سفر هلا رحت درست يعني اقتصاد وعلوم إدارية بجامعة اليرموك وبعدين شفت يعني من زملائي يعني تعرفت على مجموعة أصدقاء مسرحيين من بينهم الله يرحمه المخرج صديق عزيز يعني كان وكان ساكن معي وإحنا طلاب بالجامعة حسين نافع
0: نعم رحمه الله نعم
1: الله يرحمه كان يدرس مسرح فكنت صرت أتردد فشاهدت إعلان لمسرحية شاطئ الزيتون فشدني الموضوع لأنه أنا بحب البحر وبحب السفينة وهي بتحكي عن لها فكان مخرج المسرحية الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عرنوس هو من مصر ولمس عندي هذا الشغف فحكيت له إنه بحكي لي أنت لازم تصير ممثل وهيك حكيت له أنا بحب أصير قبطان يعني كنت بتمنى فحكى لي اطلع على خشبة المسرح وأنت تكتشف البحر الحقيقي
0: حلو
1: وانت تكتشف يعني لأي مدى المسرح هو عبارة نعم سفينة بتأخذك لأكثر من جزيرة وفعلا يعني من يومها أنا صرت أتعامل مع المسرح على أنه رحلة وعشان هيك أنا سميت الفرقة الرحالة هلا صرت أحس أنه من خلال كل مسرحية أنا بعملها وكأني بسافر لمكان جديد ولزمان جديد
0: حلو.
1: وبكتشف شخصيات جديدة وزي ما السفينة والبحارة والرحالة بيكتشفوا قارات جديدة وجزر أنا حسيت أنه من خلال المسرح أنه إحنا منعيش الحالة في داخل المسرح وإنت بتكتشف عوالم وشخصيات وتحليل نفسي لهاي الشخصيات فإنت بتبحر في جوا البشر يعني بتبحر في العوالم البشرية من 4 سنوات كتبت هذا الكتاب اللي هو القبطان الذي ضل طريقه لكن بدي أعرج على العنوان

هو بما معناه انه هو انه انا كنت حابب اصير قبطان ولكن ضيعت الطريق فرحت باتجاه ما هو أجمل. اكتشفت جزيرة أكثر جمالا وأكثر سحرا، كأنك بتكتشف جزيرة الكنز من خلال

0: هذا الكتاب تجربة فرقة مسرح الرحالة من 91 يعني حتى الآن، شو الأعمال المسرحية اللي اشتغلناها وشو الجوائز اللي أخذناها وشو المهرجانات اللي أقمناها، فهي رحلة ولا زالت الرحلة مستمرة حتى الآن.
1: جميل. طب نعود على مسرح الرحالة ونحكي شوي في هذا نقول آخر مهرجان. اللجنة العليا مين كان معاكم في هذه اللجنة؟
0: اللجنة العليا بتترأسها معالي الأستاذة الكاتبة بس منصور وزيرة الثقافة السابقة، وفرصة نوجه
1: التحية
0: تحية لمعاليها، وأيضا معنا من مندوبة أمانة عمان الكبرى الأستاذة رويدة الكساس بمسؤولة ملف المسرح في الدائرة الثقافية بأمانة عمان، ومدير مديرية المسرح والفنون في وزارة الثقافة الأستاذ إسحاق ياسين، ومدير المركز الثقافي الملكي الأستاذ وصف الطويل. هاي اللجنة العليا المنظمة اللي هي في بتمثل عدة يعني أشخاص هم مندوبين المؤسسات الداعمة والراعية للمهرجان.
1: جميل. لجنة التحكيم أيضا،
0: لجنة التحكيم
1: بس يعني إحنا مجرد ذكر إنه بس يعني نعطيهم حقهم
0: أكيد يعني لهم كل الاحترام. هي بترأسها الأستاذ المخرج الكبير من الأردن نبيل نجم،
1: نعم نوجه التحية
0: ونوجه له التحية طبعا ولكافة أعضاء لجنة التحكيم واللجنة العليا. أيضا من الأردن المخرجة والممثلة أسماء القاسم، من سوريا المخرج والممثل هشام كفارنة، ومن فلسطين الفنان سعيد سلامة، ومن العراق الناقد والباحث المسرحي الدكتور حيدر محمد.
1: جميل جميل. في هذا العام كم دولة كانت مشاركة معكم فيه؟
0: السنة كان في عنا 8 دول مشاركة. احنا بالحقيقة دايما منكون في عنا دول عربية ودول أجنبية، ولكن زي ما يعني بتعرفوا جميعا والسيدات والسادة المستمعين بيعرفوا انه الظروف الماضية كانت بما يتعلق بالسفر وخصوصا بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة للأجانب بشكل العام، يعني كان صعب يعني على منطقة مش بس يعني على منطقة يعني مش بس للأردن، للمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. فهذا حال دون إمكانية مشاركة فرق أجنبية، لكن الدورات السابقة كان في عنا اليابان وكان في إيطاليا وكان في فرنسا.
1: العام الماضي يعني
0: نعم إن شاء الله السنة الماضية تكون الظروف أفضل، السنة القادمة يكون عنا مشاركة مشاركات عربية ومشاركات أجنبية.
1: نعم. تذكر الدول ولا ما مش حابب تذكر أسماء الدول؟
0: لا بالعكس، لا إحنا الأردن طبعا يعني هي نصيب الأسد بالعروض، يعني في عنا 5 عروض مسرحية من الأردن، العراق، سوريا، لبنان في عرضين من لبنان.
1: حلو.
0: مش عرض واحد، وتونس والمملكة العربية السعودية وفرنسا، يعني فرنسا لأنه يعني فرقة سورية فرنسية، يعني هم سوريين عايشين بفرنسا، يعني الأخوين ملص يطلق عليهم.
1: نعم جميل. طيب أيضا نذكر المكرمين، أنتم في كل دورة في عندكم
0: نعم.
1: يعني مجموعة من المكرمين، وهي بنوجه لكم أيضا تحية، لازم يكون فيه تكريم
0: صح
1: لبعض القامات اللي قدموا للمسرح وقدموا للفن.
0: أكيد. نعم. يعني هم يعني قامات يعني كبيرة وقامات مبدعة وساهمت يعني في إثراء المشهد الثقافي والفني في الأردن. أولا أنا بدي أشير إنه المكرم الأول الذي يحمل يعني اسم شخصية المهرجان.
1: نعم.
0: يعني المهرجان الدورة الخامسة بعنوان الفنان الأردني الراحل سهيل الياس.
1: نعم.
0: الذي انتقل إلى
1: لفتة جميلة
0: إلى رحمة الله تعالى قبل شهر.
1: نعم.
0: تقريبا. فهو المكرم الأول، وسهيل الياس من الرواد من مؤسسي المسرح في،
1: نعم،
0: في الأردن.
1: نعم.
0: وله تجارب غنية وثرية جدا ورائعة على مستوى الأردن وعلى مستوى الوطن العربي، وسواء بالمسرح أو الدراما التلفزيونية. يعني وإحنا صغار كنا نحضر
1: نعم.
0: مسلسلات حذاء الطنبوري ومشاهد. صح، هاي كلها يعني للأستاذ

0: سهيل الياس، وأقمنا ندوة تكريمية أنه الفنان سهيل الياس 5 عقود من العطاء المبدع شارك فيها أساتذة يعني مخرجين ومنتجين يعني واكبوا تجربته. فهو المكرم الأول، ومن ثم الأستاذ الكاتب المسرحي والروائي هزاع البراري اللي هو أمين عام وزارة الثقافة سابقا، ونقيب الفنانين السابق الأستاذ المخرج محمد يوسف العبادي، ومعنا كمان المخرجة لينا التل، والموسيقي المؤلف الموسيقي والملحن الدكتور هيثم سكرية، والمخرج السينمائي والتلفزيوني الأستاذ فيصل الزعبي.
1: نعم جميل جميل، يعني كل أقامات فعلا تستحق التقدير والتكريم.
0: نعم بالتأكيد
1: جميل. حنتابع أيضا حوارنا، لكن أيضا بردك نرجع شوية مع الغناء والطرب ومع مازن. أستاذ مازن بنعود لك أيضا، نقول يعني أنت سجلت أغنيات وغنيت لمطربين وغنيت ل، شو في أغنية معينة أنت لمطرب بغض النظر من هو وأنت بتقول يا سلام لو هذه الأغنية كانت إلي أنا لو أنا غنيتها؟ هل خطر في بالك أغنية معينة تقول يا ريت لو أنا هاي كان لو أنا صاحب هذه الأغنية؟
2: أكيد طبعا.
1: شو هي الأغنية هذه؟
2: هلا هي بشوف الألوان القديمة الحلوة اللي هي ممزوجة بين الطرب والخفة في المغنى.
1: نعم
2: يعني زي أغنية على رمش عيونها قابلتي هوا.
1: الله
2: يعني من الأغاني اللي لها سنين يعني طويلة الناس بعدها بتتغنى فيها وراح يضلوا يتغنوا فيها، وبنفس الوقت ماسكة ما بين مزج الطرب والخف اللي زي الحركة الأغاني الشبابية، لدرجة أنه حتى بالحفلات أو بالمناسبات بتحس أنه هاي الأغنية من ضمن برنامج الحفلات اللي بتصير لأنه فيها رتم سريع وبنفس الوقت طربية.
1: جميل.
2: فهاي من ضمن الأغاني اللي أنا بحبها، وبتعرف الأغاني الجديدة لا أخفيك سرا يعني أكيد هي عاملة رتم حلو للإيقاع الموسيقي وأضافت شغلات كثيرة للموسيقى، لكن بضل الألوان القديمة هي فيها لمسات الطرب زي مثلا ابعت لي جواب، زي زي الاغاني اللي تغنينا فيها اصلا واحنا صغار كمان،
1: هاي الاغاني يعني الطربيه. انت بتحب الاغاني الطربيه فيها مواويل
2: برضه، في اغاني في الكرور عندنا اردنيه انا اعشقها يعني كنت اتمنى ان في يوم من الايام انه تكون والله يا شوقي يلا انا وياك تكون هيك كانت من نصيبي مثلا، لكن الزمن لعب دور وسنين العمر بتعرف يعني في شعراء اعطوا لفنانين احنا كنا لسه بجوز في المهد زي ما بيقولوا.
1: طيب هلا الاغاني انت ما شاء الله بتغني مواويل بشكل جميل وسمعنا منك موال.
2: نعم.
1: هلا مازن رفيق لما غني موال بحب يغني الموال زي ما سمعوا من المطرب يعني يغنيه كما هو، ولا بحب يرتجل ويضيف عليه
2: لا اكيد بحب ارتجل
1: يعني بتحب
2: بحب أضيف عليه طبعا أكيد. هلا هو أكيد نغني على أصوله
1: يعني في ناس بيكونوا سامعين موال معين مطرب لما يجي أي مطرب تاني يغنيه ويغير فيه بيقول لك يا أخي ما عرفش يغنيه
2: ممكن
1: بفكروا أنه المطرب يعني أنه هو ممكن. ما عرف يغنيه لكن هو بيكون عم بقصد أنه يعمل يروح في مكان
2: بالزبط.
1: آخر
2: بالضبط. لا
1: في ففي مطربين يعني لما غني موال لأي مطرب بيعمله كما هو حرفيا حرفيا عشان لإلا يعني المستمع المستمعين يقول لك أنه والله مش عارف يغني لأنه هو بأذنهم في
0: نمط معين
2: بالضبط.
1: فهل أنت من هذا النوع ولا بتحب أنت
2: لا أنا برتجل
1: بتغير
2: أنا برتجل
1: ممكن تروح
2: وبروح بطلع على المقابل
1: يعني لديك الجرأة
2: عندي الجرأة يعني خصوصا إذا كنت ماسك عود وبعزف وبغني يعني بتلاقيني ممكن أطلع كمان على نص تاني وأرد أرجع للجو نفسه لأنه هي مرحلة اندماج.
1: انت طب يعني أنت هون مثلا ما بتقول أنه يعني تخاف أنه الجمهور يقول لك ما عرفش يغني الموال
2: لا ما يعني
1: في ناس ما
2: لا ما هو شوف
1: ما بفهم بجوز ما لهمش فهم عميق في الموسيقى فهم يقول لك يا أخي مش هيك الموال هذا
2: لا لا يعني في كثير ناس يعني أنا ما صدفني صراحة يعني أغلب اللي أنا ارتجلت
1: ما راح يجي يحكي لك
2: أمامهم لا بس شوف لا لا هلأ شوف ما هي برضو كمان الموال أو المغنى بالحفلة أو بالمسرح هو كمان الحضور بيلعب دور انت تتقمص الشخصيه الحلوه انه الناس تحبك على المسرح.
1: طيب انت الموال او نقول الاغنيه لان لو واحد يعرض عليك اغنيه بيقول لك خذ الاغنيه غنيها اول ما بيخطر في بالك او اول ما بيلفت نظرك في الاغنيه هل هي كلماتها ولا لحنها؟
2: لا لحنها.
1: اللحن قبل الكلمات بشدك؟
2: طيب
1: افرض الكلمات مش جميله او يعني مش
2: لا

0: اكيد بده يكون اثنين بمستوى واحد، بس اللحن بيلعب دور كبير صراحة.
1: يعني عندك اللحن اهم؟
0: لا شوف هلا
1: او بجذبك اكثر
0: اللغة. يعني انا يعني في الله يرحمه صديقي وحبيبي استاذ سليمان عبود
1: رحمه الله،
0: برضو انتجني اغنية، او شو انتج لي، انا انتجتها، اخذت منه انا اغنية كلمات ولحن وانتجناها.
1: بدها جوازي ولا ايه؟
0: انا ناوي عجوازي.
1: ناوي عجوازي
0: ناجح، مش انا ناوي عجوازي، بس مش انا
1: عم تسمعنا المدام.
0: لا ما هون الخوف في الموضوع.
1: ناوي تراجع تراجع سريع. مش انا ناوي.
0: استاذ رام، هاي استاذ رام
1: حنسمعها. ما قلنا لنا عمر الاغنيه هاي.
0: انا هاي عجوازي. انا يعني اذا الليله انا مش في البيت، اذا بدي اضيف الحرفين هذول. فهي اغنيه ناوي على جوازي.
1: طب سمعت هاي؟ عملت هاي زمان قبل ما تتجوز؟
0: لا كنت متجوز.
1: لا هيك مش،
0: بس انا قعدت صراحه اسبوع عند الحجه زياره
1: بعد
0: الاغنيه. لا اقتنعوا انه الموضوع بس مجرد مغنى يعني.
1: قول لهم يا عم سليمان عبود رحمه الله اجى حكى لي الاغنيه، هو اللي عامل الاغنيه. اسمع، هو اللي عامل الاغنيه مش انا.
0: فانتجناها انا وخالد العلي واشتغلناها بالاستوديو. والصراحه انا يعني اول ما نزلت على الاذاعات، الاذاعه الاردنيه، انا وزعتها على اليوتيوب، نزلتها لمجموعه اذاعات طبعا من الاذاعات اللي عندنا بالبلد. عملت صدى حلو انه يعني ايش شو قصتك انت ناوي على جوازي؟ من ايمتى ناوي انت بتسترجي تعمل الحركه؟
1: يعني معك حق تقعد اسبوع عندها. اقول لك شغلي، انا ما غنيت الاغنيه انا، بس بجوز هسه بعد هاي الحلقه بجوز ابصر اروح على الدار ولا ما اروح.
0: لا ان شاء الله بخير. بس
2: مشكله يعني اذا كل شيء بيعمله الفنان انه بده يتفسر انه هذا انه هو يعني راح يقوم فيه بالواقع. يعني المشكلة. يعني الفنان سواء كان ممثل بالسينما او التلفزيون او المسرح او مغني، مطلوب
1: او في مسلسل حكى رأي مثلا، رأي الكاتب هو.
2: نعم. والممثل على فكرة بواجه مشكلة في هذا الموضوع. نعم. انه احيانا الممثل بيضطر يلعب دور ادوار سلبية. نعم. يلعب دور لص، دور مجرم،
0: الشخصية اللي بتقمسها.
2: بس انت بتلعب هذا الدور حتى توصل اشارات وتوصل
0: تحذيرات ورسالة.
1: اذكر الممثل صديقنا انور خليل.
0: نعم.
1: قال لي في مسلسل من المسلسلات كان بجوز حتى هو مصري ولا كذا، كان يمثل في دور شرير.
0: نعم.
1: وقال لي كل ما روح، كل ما كنت اروح على الدار امي كانت تغضب علي تقول له
0: زعلان منه.
1: كانت تحضر المسلسل والدته صور فيه، عارف انه
2: سمعت قصص كثير.
1: يعني هو هي عارفه انه تمثيل، لكن على فكره كانت تقول له ليش عملت هيك؟
0: ليش قلت له الدور؟
1: كانت تلوم وقال ليش تعمل هيك؟ صحيح. ليش مثلا
2: الناس
1: ليش تقتل؟ ليش تعمل؟
2: تندمج مع الحاله لدرجه انه يعني بصير عدم قدره على التفريق بين الواقع والخيال.
0: انا في اغنيه اشتغلتها برضه، عملتها فيديو كليب اسمها رحلة عمر وياك. كانت من كلمات عاهد أو التين وألحان عماد سعد. الله يذكرهم بالخير. وإخراج هشام غيث، أستاذ هشام غيث. أبو غيث. بجوز من أجمل الكلمات اللي مع الأسف أنا والله بعتذر إنه بجوز مش موجودة أو مش نازلة على اليوتيوب، علما هي فيديو كليب عملتها أنا.
1: نزلها ده. ليش
0: لازم تنزل.
1: خلينا نسمع هذه. ناوي عجوازي
0: نسمع.
1: والله عمر بقول لك خايف ما بده ينزلها.
0: انا لا بس بدي بس اذكر يعني اذا بتسمحوا لي شكلنا استاذ عمر، شكلنا الليله كلياتنا عند الحجه مش بس انا. فهاي الكلمات اللي سويناها اذا بتسمح لي بس احكي مقطع منها او مقطعين.
1: طبع.
0: اللي هي بتقول رحله عمر وياك ما ادري تاليها، رغم التقول الناس ظليت انا امشيها، ظنيت افوز بجنتك واقضي العمر بيها، ما ادري نارك توج وانا احترق بيها، يا اغلى من روحي علي لا تبتعد عني، حياتي بعدك عتم وانت اللي ضاويها، لا تقول شاري برخص يا مهجتي وقلبي، الروح مهما غلت لعيونك افديها.
1: الله جميل. الله ما جميل. الله. نسمع اغنيتنا وعجواز. يلا
0: امرنا الله. خلص قوي قلبك.

0: جميل حلو. الله يعطيك العافية يا ورحم الله طبعا الفنان الأستاذ سليمان عبود. كلماته وألحانه
1: كلماته وألحانه وتوزيع
0: كان مبدع رحمه الله.
1: الله يرحمه.
0: بنعود طبعا مع الأستاذ حكيم. أستاذ حكيم نحكي عن نقول المسرحيات أو الأشخاص الفائزين في هذا المهرجان. نتائج
2: الجوائز.
0: نعم.
2: يعني زي ما حكينا لجنة التحكيم يعني كانوا 5 أشخاص من الأردن ومن الوطن العربي وهم إقامات مسرحية هامة وحاولوا يعني الخروج بنتائج ما فيها مجاملة وبنفس الوقت يعني موضوعية وما فيها ظلم يعني للطاقات المسرحية والأعمال اللي قدمت. فمثلا كانت جائزة لجنة التحكيم الخاصة من نصيب مسرحية إهمس في أذني السليمة من العراق للدكتور محمد حسين حبيب، وجائزة أفضل ممثل مناصفة بين محمد ملص وأخوين ملص اللي هم بطلقوا على أنفسهم الأخوين ملص عن مسرحية حديقة الحيوانات، وتناصف معهم في الجائزة من الأردن الممثل المثنى القواسمي عن مسرحية سراب. أما جائزة أفضل ممثلة فكانت أيضا مناصفة بين سميرة مسيخ وإشراق بن فرج من عن مسرحية مراهين من تونس. جائزة أفضل نص مسرحي لخليل رحيمي عن مسرحية مراهين من تونس. أما جائزة الإخراج فكانت مناصفة بين المخرج التونسي خليل رحيمي عن مسرحية مراهين والمخرج الأردني المعتمد المناصير عن مسرحية

0: ديت سراب. جائزة أفضل، وهي جائزة إحنا السنة ابتكرناها جديد، سميناها أفضل توظيف لفضاء للفضاء المسرحي المغاير.
1: حلو.
0: إنه وين المخرج أو العرض أو الفريق المسرحي اللي يعني استطاع إنه يوظف المكان اللي خارج المسارح التقليدية، سواء كان ساحة أو كان مقهى أو كان غرفة أو بيت قديم، ويعني اشتغلوا ضمن جماليات يعني عملت تأثير قوي لدى الجمهور.
1: لأنه هو الآن يعني إذا عمل نقول مسرحيته في بلده مش عارف المكان اللي حيعرض فيه، ممكن يفاجأ بالمكان اللي بده يعرض فيه.
0: لا إحنا يعني بنكون على
1: يعني الآن أنت بنقول في أردن، رحت إلى دولة أخرى ووضعوك في مقهى، فأنت مش متوقع أنك يكون عرض مسرحيتك في مقهى.
0: لا، صارت
1: يعني بدي يكون تتأقلم مع هذا المكان.
0: نعم بدي يكون في مرونة، بس بشرط أنها ما تأثر كمان يعني على شكل العرض كليا أو تأثر على مضمونه. يعني كيف ممكن، وهذا جمال المسرح. نعم. إنه هو يكون في إمكانية وفي مرونة لأنه أنت تقدم
1: تطوير تعديل
0: عرضك المسرحي بعدة أشكال، وأنك تخضع وتكون معرض أنك تعرض أحيانا بمسرح مجهز تجهيزات تقنية عالية، وأحيانا ممكن تعرض بمسرح متواضع أو بقاعة عادية أو بغرفة. هون بيجي دور المخرج كيف يعني بذكاء أنه يتكيف مع الظروف. فالجائزة هاي كانت يعني ضمن هذا الاتجاه.
1: نعم.
0: إنه كيف نجح المخرج إنه يطوع المسرحية تبعته بحيث إنها تلائم الفضاء المسرحي اللي موجود.
1: جميل.
0: في داخل
1: من فاز بهذه الجائزة؟
0: اللي فاز فيها طبعا العرض لبناني بعنوان الكمبوشة للفنان قاسم اسطنبولي.
1: حلو.
0: وأما جائزة أفضل عرض مسرحي كامل كانت مناصفة بين مسرحية مراهين من تونس ومسرحية سراب من الأردن، لأنه هذول العملين اللي تقريبا حصلوا على أكبر عدد من الجوائز، فارتأت لجنة التحكيم إنهم ياخذوا 2 جائزة أفضل عرض. قررت لجنة التحكيم لأنه شافت إنه في طاقات مسرحية ممتازة يعني، لكن إحنا عدد الجوائز محدود، فقرروا إنهم يعطوهم شهادات تقدير. فتم منح شهادات تقدير لعمر أبو غزالة عن دوره في مسرحية سراب العرض الأردني، وكامل الشاويش أيضا من الأردن عن مسرحية أنا والعذاب وهواك، وكميل العلي عن دوره في مسرحية صدى الحرباء من المملكة العربية السعودية، ولما العياصرة عن دورها في مسرحية ترويض الشرسة من الأردن. هيك أنا حكيت عن كل الجوائز و شهادات التقدير الصادرة عن لجنة التحكيم.
1: يعني إحنا الآن يعني نقول استضافة فرق دولية وعربية في مهرجاناتنا المحلية يعني بتضع التجربة الأردنية أمام مثاقفة وأمام مقارنة.
0: طبعا
1: يعني بصير يعني في مقارنة بين ثقافات وبين، وخاصة إذا كان كمان من دول أجنبية.
0: صحيح.
1: يعني كان معكم السنة الماضية في اليابان وفي.
0: نعم.
1: فهون يعني بصير هذا يعني المقارنة هذه. فهنقول إحنا هل ينقص المسرح الأردني اليوم شيء لينافس بقوة بين هذه المسارح وبين هذه الدول وهذه الفرق؟
0: بالعكس، المسرح الأردني مش اليوم، تاريخيا يعني.
1: نعم.
0: من تأسيس أسرة المسرح الأردني السبعينيات من القرن الماضي، يعني دائما في طاقات مبدعة على مستوى كتابة النص المسرحي وعلى مستوى الإخراج وعلى مستوى التمثيل والموسيقى والإضاءة وإلى آخره. المسرح الأردني حقق حضور قوي جدا، وهذا يعني مش كلامي أنا، يعني هذا كلام النقاد وكلام المؤرخين، إنه في مهرجانات كبرى زي مهرجان قرطاج الدولي في تونس ومهرجان القاهرة الدولي.
1: نعم.
0: في مصر ومهرجان بغداد، هاي مهرجانات مهمة يعني صلها سنوات طويلة، إلا أنه بينتظروا العروض الأردنية، لأنه العروض الأردنية جادة، العروض الأردنية ملتزمة، العروض الأردنية بتتمتع يعني بطاقات إبداعية على مستوى التمثيل، على مستوى الإخراج، على مستوى كتابة النص. لكن يعني إحنا يبقى يعني الطموح أكبر من هيك، يعني إحنا دون شك يعني الأردن صد

0: ضرت الكثير من المبدعين إلى الخارج يعني، والكثير من المبدعين والفنانين سواء كانوا يجوا من مصر أو من سوريا كانوا يعملوا في استوديوهات الأردن، وكان هنالك أعمال مشتركة ما بين الفنانين السوريين والأردنيين من جانب، وبين الفنانين المصريين أو الخليجيين والأردنيين من جانب. لكن يعني إحنا بنعرف إنه في الآن يعني في أزمة بتتعلق بالفن بالأردن، في بالدراما تحديدا، يعني إلها علاقة بالإنتاج وتوفر شركات الدعم والتسويق،
1: الدعم المادي
0: الدعم المادي
1: هو هذا
0: المعضلة الكبرى،
2: هي المعضلة الكبرى
1: بالنسبة حتى للفنانين للموسيقيين أيضا والمطربين،
0: لأنه ما عاد الآن يعني أنت بإمكانك تعمل عمل فني بالإمكانيات المتواضعة زي زمان. الآن يعني بوجود عالم الإنترنت والميديا وال يعني الفضائيات واليوتيوب يعني المنافسة شديدة جدا.
1: المسلسلات كنت زمان تنتج مسلسل بمبلغ نقول 150 ألف و 100 ألف، الآن ملايين.
0: الآن ملايين. إذا أنت ما كان عندك هاي الإمكانيات راح يعني راح تبدو أقل قدرا من الأعمال اللي بتنتجها.
1: الآن خلينا نقول يعني عروض المسرح، الفضاءات المغايرة بشكل عام اللي أنتوا يعني الرحالة وغيرها، المتلقي بيجد نفسه انه هو جزء، اصبح جزء من العرض يعني المتفرج، لانه يعني المسافه صفر ما بين الممثل والمتلقي.
0: نعم صفر.
1: طيب الان بدي اقول انتم كيف بتدربوا الممثلين على ردود افعال الجمهور اللي غير متوقعه؟ هل هناك في تدريب خاص للممثل؟
0: نعم اكيد،
1: لانه هو حيكون اصعب من الممثل اللي على المسرح، حجبة المسرح.
0: احنا من ايام يعني في كل الجامعات والمعاهد في ماده اسمها الارتجال في الدراما.
1: نعم.
0: الارتجال انه كيف الممثل يتعود على انه احيانا يخرج عن النص واحيانا يتفاعل مع الجمهور بشرط ان يبقى ضمن سياق المسرحيه.
1: نعم.
0: يعني ما يشت، ما يصير
1: يجروا الى مكان اخر،
0: لمكان اخر ما قصده المؤلف.
1: نعم.
0: او ما قصده المخرج، فهيك نسف المسرحيه تماما.
2: تضل على نفس الباخره،
0: بدك تضلك على بالضبط نفس الباخره ونفس البوصله رايح بنفس الاتجاه. هلا انت ممكن ترتجل، وكثير اكيد شفته يعني اعمال مسرحيه ترتجل، ولكن انت تكمل وتساعد يعني بحيث انك ما تضر، هنا الذكاء انه ما تضر بزملائك الممثلين. يعني ما تختلف ادوارهم، ما يصير في سيطرة مثلا لفرد لنجم معين على كامل مشاهد المسرحية. فأعود لسؤالك انه العرض في الفضاءات المغايرة يحتمل احيانا جزء تتفاجأ، لانه زي ما تفضلت المسافة صفر تماما.
1: نعم.
0: يعني انت تخيل حالك بتعرض بمقهى، يعني انت الممثل بتحرك بين الطاولات وبسمع صوت كاسات الشاي وفناجين والصوت الزباين فانت بدك تكون جاهز يعني للتأقلم. يعني واذا سمعت كلام، اذا سمعت حدا يعني انا بتذكر في عروض اول امس يعني في بيت الفن كان يعني الجمهور متفاعل بشكل مفرح بشكل مبهج، انه صار علاقة ما بين الممثل، يعني الممثل يحكي معه. ذكاء الممثل، كان الممثل اللبناني اللي هو حصل على الجائزة قاسم اسطنبولي، عنده قدرة جميلة بالارتجال بحيث انه يعني طور مسرحيته بناء على ردود فعل الجمهور.
1: حلو.
0: وقد تستغرب احيانا انه، وهي صارت معي انا كنت بعرض في احد مقاهي عمان، انه احد زبائن المقهى أصبح يمثل في المسرحية.
1: حلو.
0: يعني قرر أنه يصير، وأنه حكينا طيب يعني بدنا ممثل يلعب كذا هذا الدور مين، فأحد زبائن المقهى حكى أنا مستعد أمثل، فدخل حكينا له بس شو الموضوع بشكل ارتجالي، فهو دخل ضمن سياق الحدث وأبدع.
1: يعني هذا انتم معكم المطربين بتمشي عادي، يعني متعودين تدخلوا الجمهور يشارك معكم، انتم بتحب الجمهور يشارك معكم.
2: احنا بدون الجمهور ما بنسوي شيء، يعني حتى كمان بالمسرح نفس الشيء كمان.
1: يعني احنا الوقت ادركنا، وانا كان في اسئله كثير حابين
2: نحكي
1: فيها، يعني انا والله كنت حاب اناقش في مسرحيه الخادمات يعني
0: يلا الايام جايه،
1: بس الوقت ادركنا. وايضا الاستاذ مازن ايضا كان في هيك، كنت حاب ادردش في امور كثيره موسيقيه فنية.

0: لكن استمتعنا
1: إن شاء الله
0: بوجودكم.
1: استمتعنا
0: في نهاية هذه الحلقة طبعا نشكر زملائنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، عمر الكركي من الهندسة الصوتية، إسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة، وأيضا نشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، المخرج والممثل والمؤلف الأستاذ حكيم حرب، وأيضا فناننا الجميل المطرب والملحن مازن رفيق. أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى.
2: شكرا على هذه الأمسية الجميلة.
0: في نهاية هذا اللقاء هذه تحياتي أنا ضرغام بوشناق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يلتقي أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين ويؤكد ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي. ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية، رئيس الديوان الملكي يرعى اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفا للصناعات الغذائية بعجلون. المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدين انتهاكات المسجد الأقصى وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في قصر الحسينية أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين، أحد برامج مؤسسة ولي العهد لبناء القيادات الشبابية. وأكد سموه خلال حديثه مع الخريجين أهمية توظيف المهارات المكتسبة من البرنامج في حياتهم العملية وصناعة الأثر في مجتمعاتهم ومواقع عملهم، لافتا إلى أهمية دورهم كسفراء للبرنامج. وثمن سمو ولي العهد جهود خريجي البرنامج، مؤكدا ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي وتعزيز مهارات حل المشكلات في الأوساط الشبابية وتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية. واستمع سموه إلى أفكار المشاركين حول سبل تطوير البرنامج وتجاربهم في مجالات عمل الشبكة، والتي تضم لجانا متخصصة في التخطيط وتحديد الأهداف وتعزيز الشراكات والتنسيق والرصد والمتابعة. وتهدف الشبكة إلى تعزيز التواصل بين خريج برنامج خطى الحسين من خلال تنمية مهاراتهم القيادية وتعزيز روح العمل الجماعي بينهم وإطلاق المبادرات المجتمعية وإدامة التواصل المهني. رأى

0: رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك حفل توقيع اتفاقية لإنشاء فرع إنتاجي لمصنع مروج الشفا للصناعات الغذائية في منطقة الشفا بمحافظة عجلون ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2008. ويأتي إنشاء هذا الفرع ضمن حزمة مبادرات ملكية وجه جلالة الملك بإنشائها. وأكد العيسوي خلال رعايته لحفل التوقيع والذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي أن المبادرة الملكية تهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية إلى المناطق البعيدة عن مراكز المدن والتجمعات الصناعية وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للأردنيين قريبة من مناطق سكنهم. وأضاف:
1: يأتي هذا المشروع تجسيدا للرؤية الملكية في دفع عجلة التنمية المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من الهجرة الداخلية من الأطراف إلى المدن الرئيسية وتوطين الصناعات والمشاريع الإنتاجية في المحافظات، وسيسهم هذا المشروع في توفير 150 فرصة عمل مباشرة لأبناء وبنات المجتمع المحلي بعد إخضاعهم للبرامج التدريب وتأهيل تضمين جاهزيتهم للعمل. لقد أثبتت مبادرة الفروع الإنتاجية نجاحها على أرض الواقع، حيث جرى حتى اليوم إنشاء وتشغيل نحو 37 فرع ووحدة إنتاجية في مختلف محافظات المملكة، وفرت ما يزيد على 10,000 فرصة عمل لأبناء وبنات المجتمعات المحلية خاصة الفتيات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المستهدفة.
0: من جهته أشاد وزير العمل الدكتور نضال قطمين بأهمية هذه المشاريع التنموية في تمكين الشباب والفتيات في المحافظات والأطراف وتوفير بيئة عمل ملائمة وفرص عمل لائقة ومستدامة لهم، وقال:
2: الفروع الإنتاجية فكرة قيمة لأنها تصل مباشرة إلى تجمعات مش بسهولة بيكون في إمكانية لتواجد القطاع الخاص فيها، وبالتالي هي من أهم المشاريع اللي داعمه بالتاكيد لهذه الفئه، وان شاء الله انه يكون لها ما بعدها. بالتاكيد راح يكون في تعاون مع مؤسسه التدريب المهني الموجوده في محافظه عجلون حتى تكتمل كل اركان عمليه التشغيل.
0: أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والبيئة إعلان الشراكة في مجال تنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027. وأكد وزير البيئة أيمن سليمان أن تحقيق أهداف البرنامج مسؤولية وطنية مشتركة تقوم على تكامل جهود الحكومة والبلديات والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والجمعيات والشباب والمجتمعات المحلية، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في تعزيز حماية البيئة والتنمية المستدامة وتمكين المجتمع وتحسين جودة الحياة. وأضاف في حديث للزميلة سهام سنيد:
3: اليوم سعيدين بوجودنا مع الجمعيات ومع وزارة التنمية لبناء شراكة للعمل سويا على موضوع استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. احنا اليوم نؤمن انه موضوع النظافة ما بنقدر نحقق فيه نتائج على الأرض بدون شراكات حقيقية مع منظمات المجتمع المدني. سعيدين جدا بهذه الشراكة ونتأمل ان نتوسع فيها مع جمعيات اخرى، وبرضه راح يكون عندنا مجموعة من المشاريع لدعم الجمعيات اللي تشتغل في مواقعها حتى يكون الأثر على الأرض.
0: أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الشقيقة بضحايا الحرائق التي اجتاحت عددا من المناطق في البلاد. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجزائر الشقيقة، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. حذرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وتقويض جهود تنفيذ خارطة الطريق بشأن غزة. وأكدت المجموعة في بيان رفضها الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وأدانت المجموعة سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلية غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وأدانت المجموعة العربية الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استهداف المدنيين والتوسع الاستعماري والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري وإرهاب المستعمرين. وأشارت إلى مخرجات الاجتماع

0: الجرير دعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في الأردن مطلع آب الحالي، بما في ذلك إدانة الانتهاكات في المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات وإطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل. هذا ويتواصل التصعيد الإسرائيلي مع هدم المنازل والمنشآت وتشديد الحصار والقيود على حركة الفلسطينيين، إلى جانب اعتداءات المستوطنين والاعتقالات والاقتحامات التي أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وفي سياق متصل، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 15 دونما من أراضي البير، فيما تواصل سيطرتها على معهد قلنديا في القدس وتشدد حصارها على بلدة قصرة جنوب نابلس. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة وخان يونس، فيما واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع بالمدفعية. وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، رغم دعوة الرئيس الأمريكي إلى وقف الضربات على قطاع غزة. ناقش مجلس الأمن الدولي تطورات الوضع في سوريا، محذرا من استمرار التوغلات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، واصفا إياها بأنها انتهاك للسيادة السورية، كما أدان الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور الجوية. وقال نائب المبعوث الأممي إلى سوريا إن البلاد لا تزال تواجه تحديات أمنية رغم تراجع مستويات العنف، مرحبا بالتقدم في مسار التكامل الأمني والإداري شمال شرق سوريا. ونتابع بالملف الأمريكي الإيراني، حيث تتواصل التحركات الدبلوماسية لخفض التصعيد بين الطرفين وسط خلافات بشأن مضيق هرمز. إلى التفاصيل في تقرير الزميل رائد كريشان.
1: في أحدث التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب الإيرانية الأمريكية، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تطورات المنطقة وسبل تهيئة الظروف للحوار. وقالت الدوحة إن المباحثات تناولت مقترحا مرحليا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز إلى جانب مشروع مشترك لتطهيره من الألغام. وتزامنت هذه المباحثات مع تأكيد باكستان مواصلة تحركاتها مع دول صديقة لدعم جهود الوساطة بين طهران وواشنطن للدفع نحو حل دبلوماسي يخفف التوتر ويضمن حرية الملاحة. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ستنتهي قريبا، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية، بينما أكد الحرس الثوري الإيراني أن المضيق لا يزال تحت سيطرة طهران ولن يفتح ما لم تستجب واشنطن للشروط الإيرانية.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة الأردنية دراسة حول مراكز البحوث والدراسات في الجامعات الأردنية الواقع التحديات الفرص، وبحضور نخبة من الباحثين والمختصين والأكاديميين لمناقشة هذه الدراسة. حول هذه الدراسة وأهميتها تحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتاوي.
2: قمنا بإجراء دراسة على واقع هذه المراكز، إنجازاتها، طموحاتها، تحدياتها، بهدف فتح حوار يعني حول دور هذه المراكز وكيف نستطيع أن نمكن هذه المراكز من جانب، وأيضا نربطها في مؤسسات صنع القرار بشكل عام. وطبعا كما يعني اليوم بين معنا بالدراسة، هناك إنجازات نفتخر فيها ونعتز فيها من قبل هذه المراكز، ولكن أيضا هناك تحديات مرتبطة في التمويل أحيانا، في البيئة التشريعية، في عدم وجود آلية للربط مع مؤسسات صنع القرار. فاليوم المجلس بتوصياته وبمتابعته لهذا الموضوع إن شاء الله احنا بنكون قدرنا يعني نضع يعني نفتح الحوار يعني حول هذه المسائل، ووضعنا مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تشكل إذا أرادت الجامعات بداية لتطوير وتمكين عمل هذه المراكز.
0: جددت مديرية الأمن العام تحذيرها للمواطنين من التعامل مع رسائل وهمية ترد لهواتفهم وتوهم مستقبليها بأنها صادرة عن جهات رسمية وتطلب منهم المسارعة لدفع قيمة مخالفاتهم المرورية. وبينت المديرية أن الرسائل الاحتيالية تطلب من المواطنين الدخول إلى روابط احتيالية مرفقة داخل الرسالة لتجنب مضاعفة قيمة المخالفة المالية أو إضافة غرامات عليها. وتهيب المديرية بالمواطنين عدم التعامل مع تلك الرسائل تحت أي ظرف واعتبارها رسائل

إلى احتيالية وحذفها من الهاتف، وهو الإجراء الأمثل لتجنيب من الوقوع فريسة الاحتيال الإلكتروني واعتماد المواقع الرسمية المعروفة لإتمام مثل تلك المعاملات. كما حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام من التفاعل مع المنشورات التي تتضمن إساءة أو تجريحا أو تشهيرا بالأشخاص عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. وأكدت الوحدة أن مشاركة هذا المحتوى أو التعليق عليه قد يعد اشتراكا في الجريمة ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، داعية مستخدمي المنصات إلى تجنب التفاعل مع المنشورات المسيئة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. سمو ولي العهد يلتقي أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين ويؤكد ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي. ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية، رئيس الديوان الملكي يرعى اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفا للصناعات الغذائية بعجلون. المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدير انتهاكات المسجد الأقصى وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، وراد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: هنا في مركة الأمير حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى.
3: كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
2: مركة الأمير ليس مجلسا يقال فيه الشعر، إنه الميزان الذي توزن به الرجال، والمحراب الذي تلتقي فيه الفكرة مع القرار.

0: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي.
1: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي. دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: جلالة الملك، أمر جلل.
3: قل يا سمير باشا.
2: سيدي،
3: ما بالك مرتجفا؟
2: لقد تم اغتيال رياض الصلح وهو في طريقه إلى المطار.
1: كان الرصاص قد سبق الخبر، وفي عمان التي اعتادت أن تستقبل

إلى الرجال لا أن تودعه. هبط النبأ ثقيلا كغيمة سوداء على القصر. رياض الصلح رفيق الاستقلال وصوت بيروت حين ارتجفت المنطقة تحت أقدام المتصارعين سقط في الطريق إلى المطار، لكن الطريق يومها لم يتوقف عند رجل واحد. شيء ما كان يتحرك في الخفاء، كأن الأيام تسرع خطاها نحو موعد لا يريد أحد أن يصدقه.

0: أتطلب حقا أم تريد حقيقة؟ وقد ملأت رحب الوجود مثالبه، رويدك فالدنيا لمن يرد الهوى، محددة أنيابه ومخالبه، فيخرج من جوف المدافع صوته، ويكتب بالخطي ما هو كاتبه. فيا قلمي هذا العدو فإنه تشمر والتفت عليه كتائبه، مسددة نحو القلوب سهامه، مجردة فوق الرقاب قواطبه.
1: يا سيدي، كلنا فداء روحك النقية. صحيح إنه لم يعد في هذه الدنيا ما نحترب عليه، لكنك أنت خيط الوصل.
0: يا تيسير، لقد تعبنا من هذه الحياة ومناكفاتها.
1: لا عليك يا سيدي، نحن فداؤك.
0: لا بأس، لكنك على غير عادتك تقطر الحديث قطعا.
1: جئت أستأذنك يا سيدي بالسفر إلى لبنان.
0: هل أقول لك سرا يا تيسير؟ أصبحت أخاف سفر الأحبة إلى لبنان.
1: سأحضر مجلسك الليلة وأودعك يا سيدي.
0: يحفظك الله يا تيسير.
2: امتدت السهرة كما امتدت عشرات السهرات قبلها، قهوة عربية ووجوه ألفت الجلوس حول الملك وشعر يودع صاحبه، لكن الكلمات التي قيلت تلك الليلة بقيت معلقة في الهواء. قد أموت فجأة أو أقتل غيلة، عبارة قصيرة غير أنها استقرت في القلوب كجرس خافت ظل يرن بعد انفضاض المجلس.
1: الحمد لله، أنت هذه الليلة كما أحب أن أراك، مشرق الوجه، مبرق الأسارير.
0: رغم ما تراه يا تيسير والإخوة الكرام، إلا إنني لا أشعر يا إخواني بدنو أجلي وقرب انطفاء سراج حياتي.
3: أطال الله عمرك يا مولاي.
1: أمد الله في حياتك يا مولاي، فصحتك على خير ما يرام.
0: الأجال بيد الله يا تيسير، وكل نفس ذائقة الموت، ومن يدري فقد أموت فجأة أو أقتل غيلة. إن من واجبي أيها الإخوة أن أعد للأمر عدة، وأهيئ للبلاد ما تحتاج إليه من وسائل الطمأنينة والاستقرار، ولا أريد أن تجابه أي صعوبات من بعدي.

0: فلا تبتئس فالفضل فيك مؤثل، وديعة ملك لامعات كواكب. فبشر بني قحطان أنت خطيبهم، وشاعر عدنان تعالت مراتبه.
1: تبارك الله بك يا تيسير، أنا من قال هذه الأبيات؟
0: صدقت يا سيدي، وأنا من يحفظ عنك. والآن دعني أقبل جبينك، فأنا في الصباح أكون في بيروت إن شاء الله.
1: على بركة الله يا تيسير.
2: قبل أيام قليلة كان الخبر يحمل اسم رياض الصلح، واليوم صار يحمل اسم عبد الله بن الحسين. هكذا تطوى الصفحات الكبيرة، لا بضجيج الجيوش ولا بصخب الخطب، بل برصاصة واحدة تختار لحظتها بعناية عند باب الأقصى، حيث مضى الملك إلى صلاة الجمعة ومضى معها إلى التاريخ.
0: ما هذه السيارات؟
3: أعتقد أن هنالك أمر جلل.
0: افتح المذياع لنسمع الأخبار بسرعة.
3: حاضر يا سيدي.
4: وكان اغتيال جلالة الملك عبد الله صبيحة هذا اليوم 20 من تموز لهذا العام 1951 ميلادية، على بوابة المسجد الأقصى بعد أدائه صلاة الجمعة.
0: يا للهول، لا حول ولا قوة إلا بالله، حول ولا قوة إلا بالله.
5: بعض الليالي لا تنتهي مع طلوع الفجر، تبقى معلقة في الذاكرة. كلما مرت الأعوام وليلة الوداع كانت واحدة منها، ليلة جلس فيها الملك بين أصحابه مشرق الوجه هادئ الروح، كأنما فرغ من حساب الدنيا واطمأن إلى ما ينتظره عند الله. وبعد أيام معدودات سكت الصوت، سكت الصوت الذي ملأ المجالس شعرا وحكمة وسياسة. لكن الحكاية لم تسقط، فما زال الأردن يروي، وما زال الأقصى يذكر، وما زال التاريخ يحتفظ لعبد الله الأول بمكانه بين الرجال الذين عبروا الزمن وبقي أثرهم.
6: مركى الأمير.
7: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
1: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم زيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، ومن أيضا السوشيال ميديا الزميل علي الفايز. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة نفتح اليوم ملفا ونفتح أيضا الحديث عن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، ونحن نعيش اليوم في لحظة فارقة حيث تعيد الحرب الأمريكية الإيرانية تشكيل الخريطة الجيواقتصادية للمنطقة والعالم، ليس فقط من خلال المواجهة العسكرية المباشرة التي استمرت 40 يوما، بل عبر تداعياتها العميقة على سلاسل الطاقة والتمويل والتجارة الدولية. هذه الحرب كشفت عن هشاشة النظام التجاري العالمي، حيث أصبح مضيق هرمز الذي يعبر منه 5 إنتاج الطاقة العالمي و5 حركة المستلزمات الزراعية أيضا، ويعتبر ورقة ضغط استراتيجية بيد إيران، وفي الوقت نفسه أداة بيد الولايات المتحدة لعرقلة الملاحة ومنع تصدير النفط الإيراني. وفي قلب هذه العاصفة مستمعين، يقف الأردن الذي احتل دائما موقعا جيوسياسيا فاعلا ويرتبط اليوم بعلاقات استراتيجية مع واشنطن، بينما يتجه شرقا نحو بكين في زيارة هي 9 لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين منذ تسلمه الحكم، زيارة تأتي في توقيت سياسي وأمني واقتصادي عصف كما وصفها المراقبون، وتحمل في طياتها سلسلة من الاتفاقيات التي قد تعيد تعريف العلاقة الأردنية الصينية وتنقلها من مجرد تبادل تجاري إلى شراكة انتاجية واستثمارية حقيقية. سنحاول مستمعين الكرام في هذه الحلقة الغوص في أعماق هذه التحولات وقراءة المستقبل من خلال عيون خبراء جمعوا بين المعرفة الأكاديمية والاطلاع على التفاصيل الدقيقة لهذه اللعبة الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة، لنفهم كيف يسعى الأردن لتنويع خياراته وتأمين مستقبله في عالم تتغير فيه قواعد اللعبة كل يوم. مستمعينا، نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ طبعا الدكتور حسن الدعجة، مستشار معهد الحزام والطريق في جامعة بكين، وأيضا أستاذ العلاقات والعلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة الحسين بن طلال، وأيضا مستشار في المعهد العالمي للسياسة. أهلا وسهلا بك. وأيضا نستضيف الدكتور محمد حدب السرحان، وهو

0: وخبير أيضا اقتصادي وسياسي في وأيضا دكتور في جامعة آل البيت. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: مستمعينا، نبدأ مع ضيفينا هنا في الاستوديو حول بداية ما فرضته هذه الحرب التي استمرت 40 يوما واستمرت بعدها هدى وأيضا تجدد عمليات عسكرية وصولا إلى عقوبات أمريكية تاريخية غير مسبوقة فرضت من الولايات المتحدة على إيران، وتأتي التحركات الأردنية في ظل هذه الظروف. دكتور، نبدأ معك دكتور محمد حدب السرحان في البداية، وهذه طبعا طبيعة التحولات، هذه الحرب وهذه الصراع مع إيران ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا أن هناك من يتحدث عن شرق أوسط جديد، ويتحدث أيضا عن أطماع ومشاريع موجودة في المنطقة، هذا التصارع، والدول التي موجودة في ومن ضمنها الأردن تحاول أن تجد وأن تشق لها طريقا في النظام العالمي الجديد، ونحن نتحدث أيضا عن نظام عالمي جديد. كيف تبدو ملامح النظام العالمي الجديد خصوصا اقتصاديا من وجهة النظر الاقتصادية بعد هذا المخاض، المعركة التي حصلت أو سلسلة المعارك التي حصلت في الشرق الأوسط وأيضا في العالم؟ نحن لسنا بعيدين عن الحرب الروسية الأوكرانية. هذا تحول وسبق تحالفات أيضا سواء كانت عسكرية واقتصادية موجودة، وأيضا نريد أن نشير بعد ذلك إلى منظمات دولية نشأت تهدف إلى إيجاد نظام عالمي جديد. نتحدث ما فرضته هذه الحرب في هذه التحولات وإلى أين نسير؟
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم دكتور حسن وللسادة المستمعين الكرام. نعم، يعني ما تفضلت فيه صحيح وأنا أتفق معك، ولكن أنا ما أود أشير إلي أن هذه التحولات ليست جديدة، بدأت يعني تحولنا من نظام القطب الواحد العالمي، نعم بالضبط، إلى نظام متعدد الأقطاب. كانت يعني الولايات المتحدة الأمريكية سابقا تسيطر على الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية، لكن بدأت بعض الدول بإيجاد تكتلات كما أشرت، منها مجموعة بريكس والتي من مؤسسيها أو الدول الرئيسية فيها الصين وروسيا والهند وإيران، وبالتالي يعني الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظري باتت تشعر بالتهديد على اقتصادها وتسيدها للعالم من هذه التكتلات، وبدأت أنا من وجهة نظري بدأت تحاول تفكيك هذه التكتلات من خلال دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، ومن ثم أيضا إيران وهي الحليف القوي لروسيا والصين في الشرق الأوسط، والتي تتحكم بمضيق هرمز، وهو المضيق المهم جدا والذي يتحكم باقتصاد العالم كما شاهدنا، يعني 20% من النفط وطاقة وغاز العالم يمر من خلال مضيق هرمز.
0: نعم.
2: فالولايات المتحدة الأمريكية أدركت أن يعني هذا سيشكل أيضا عامل خطر، ولا بد من يعني أن تخوض هذه الحرب لتحاول السيطرة على هذا المضيق كما نشاهد حاليا من التوترات، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول يعني أن تفرض سيطرتها وتسيدها في العالم. لكن صدقا اليوم نحن أمام معادلة مختلفة من وجهة نظري، هذه الدول سئمت من الهيمنة الأمريكية وأصبحت تشكل تحالفات فيما بينها تحاول أن تقيد من الهيمنة الأمريكية ونظام الدولار الأمريكي أيضا الذي يتحكم بالعالم، وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تيقن تماما إذا ما كان هنالك أي تهديد لاستخدام الدولار كعملة عالمية فهذا سيؤثر على اقتصادها بالدرجة الأولى، وشهدنا بعض التعاملات ما بين روسيا والهند وإيران بالعملات المحلية لتجنب التعامل مع الدولار، وبالتالي يعني الحرب اليوم التي نشهدها والتوترات وإعادة الأقطاب العالمية كلها هذه يعني بسبب محاولة بعض الدول تجنب الهيمنة الأمريكية والنظام الدولار الأمريكي على العالم. وبالتالي يعني نجد أنفسنا في الأردن أمام هذه التحولات، وبالتالي يعني لابد من أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، وجلالة الملك حفظ الله ورعاه دائما يعني علاقاته مع متينة وقوية مع كل الدول العالمية، وشهدنا يعني مؤخرا زيارة جلالة الملك للصين وهي جاءت في توقيت حساس جدا، وأنا من وجهة نظري هي ليست زيارة بروتوكولية أو سياسية فحسب، هي زيارة ذات مضمون اقتصادي واستثماري وتكنولوجي، خصوصا أنها جاءت في توقيت يشهد العالم والاقتصاد العالمي إعادة لتشكيل سلاسل التوريد وتصاعد دور الصين. اليوم الصين الناتج المحلي الصيني بلغ 140

0: 40 تريليون يوان، يعني ما يعادل 19 تريليون دولار. حجم تجارة الصين الخارجية 6 تريليون دولار.
1: نعم.
0: أيضا الصين كشريك تجاري للأردن هي الشريك رقم واحد تجاريا للأردن. حجم التجارة ما بين الصين والأردن تقريبا 6.7 مليار دولار. الصادرات الصينية للأردن بلغت 6.29 مليار، صادراتنا للصين بلغت 430 مليون. وبالتالي يعني كل هذه الأسباب، يعني من وجهة نظري جلالة الملك يلتقط دائما الإشارة ويحاول أن يعني يحتفظ بعلاقة متوازنة مع جميع دول العالم، تأخذ بعين الاعتبار ما يجري في العالم والإقليم كما أشرت.
1: جميل.
0: من
1: طيب.
0: تحولات وتغيرات، فجاءت هذه الزيارة مكملة لما يحدث في العالم، وكعادة جلالته للتخفيف من الأردن من أثار أي أزمات مستقبلية قد تحدث، وخصوصا الآن أن نشهد يعني تزعزع لمفهوم سيادة القطب الواحد في العالم، وظهور يعني عدة أقطاب باتت تؤثر على المشهد العالمي الاقتصادي والسياسي، وبالتالي لابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار.
1: جميل. سنتحدث بتفصيل عن نقاط أنت عرجت عليها، سواء كان موضوع منظمة بريكس أو حتى موضوع الشراكة مع الصين.
0: نعم.
1: أو حتى الاتفاقيات التي تعقد والصين تكاد أن تكون يعني الشريك رقم واحد أو
0: نعم،
1: مع معظم دول العالم يعني.
0: بالضبط. نعم. نعم.
1: ليس
0: يعني
1: فقط
0: يعني حجم التجارة كبير. نعم.
1: دكتور، طبعا دكتور حسن، أنت مستشار معهد الحزام والطريق في جامعة بكين، كيف ترون طبيعة الصراع الجيواقتصادي والحالي بين واشنطن وطهران؟ وهل يمكن القول أننا نشهد تحولا من مواجهة عسكرية مباشرة إلى حرب طبعا اقتصادية شاملة، كما تشير بعض التحليلات إلى يعني تركز والتي ترتكز على عدة نقاط، وخصوصا الطاقة والملاحة والتمويل، وهذه من الأمور المهمة، وخصوصا أن مضيق هرمز لم يكن هو يعني الصراع أو نقطة الصراع الرئيسية، بدأت حرب عسكرية وتحولت الآن. هل هناك موجه يقود هذا الصراع بمثل هذا الشكل، أم أن هذه نتائج طبيعية تأتي في هذا السياق في هذه الفترة الزمنية في التحولات تفرض نفسها نتيجة هذا الصراع الموجود، أو أن هناك خفايا بالأساس هي قادت لمثل هذه التحولات؟
2: نعم. مساء الخير لكم أستاذ مزيد، ومساء الخير للدكتور محمد وللمستمعين الكرام. أنا باعتقادي أنه دائما وأبدا ما يجري في الإقليم له انعكاس على ما يجري في العالم، وبالتالي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التنافس الاقتصادي والتنافس السياسي على مناطق النفوذ والتنازع عليها والصراع عليها أصبحت واضحة للعيان. هناك نفوذ سياسي أمريكي في العالم بشكل عام، وهناك نفوذ اقتصادي للصين بشكل خاص، وبالتالي واشنطن لا تقرأ أن امتداد النفوذ الاقتصادي على أنه فقط اقتصادي، وإنما ستكون له توابع اقتصادية سياسية، وهذا ما ظهر في كثير من مناطق العالم، وخصوصا أنه أحد نتائجها كانت المصالحة بين السعودية وإيران في فترة سابقة، وأيضا طرح الصين لعدة مبادرات لحل الصراع الروسي الأوكراني في هذا الجانب. الولايات المتحدة يعني في استراتيجياتها المتكررة ترى إنه الصين هي منافس لها على تعدد القطبية العالمية، ولا ترى في ذات الوقت أن روسيا تهددها قطبيا في هذا الجانب، لذلك هي وضعت جل نشاطاتها لحصر وخنق الاقتصاد الصيني، وهذا بدأ جليا من خلال رفع الرسوم على الصين لأكثر من 100% أحيانا، أيضا على بعض السلع والواردات، لكن الصين عالجت هذا الموضوع بروية وحكمة. وعلى سبيل المثال نضرب مثال شركة إنفيميديا، عندما أمريكا منعت إنفيميديا من تصدير الرقائق وأشباه الموصلات إلى الصين،
1: نعم،
2: ثم عادت وسمحت حتى لا تترك المجال للصين أن تطور نفسها وأن تبقى معتمدة على الرقائق وأشباه الموصلات من إنفيميديا.
1: يعني
2: ماذا فعلت الصين في
1: نعم.
2: هذا الجانب؟ طلبت من الشركات التي تريد أن تستورد هذه المادة لأشباه الموصلات أن تقدم طلب إلى الحكومة الصينية، والحكومة الصينية تدرس هذا الطلب، وفي حال
1: الهدف
2: الهدف أنه كان الدراسة لغاية الرفض وأن تذهب إلى السوق المحلي، فقامت بدفع نمو السوق المحلي في هذا الجانب وأصبحت لا تحتاج الرقائق الإنفيميديا في هذا الجانب. وإذا ما أخذنا بصورة أشمل أنه عصب الاقتصاد اللي هو النفط والغاز، ماذا فعلت أمريكا عندما قامت بالعملية الانقلابية الداخلية في فنزويلا وقادتها ورتبتها ومن ثم سيطرت على نفط فنزويلا وأصبحت يعني تتحكم في تدفق النفط؟ ارتأت أمريكا أنه النقطة الأخرى التي ممكن أن تخنق الاقتصاد الصيني هي إيران، لأنه 85% من النفط الإيراني يذهب إلى الصين.
1: يعني النموذج الفنزويلي لم ينجح،
2: لم ينجح طبعا، لم ينجح
1: مع إيران في هذا الموضوع، نعم، خصوصا في الضغط على الصين.
2: نعم لم ينجح. الآن بدأت الحرب كما ذكرت في 2025 وبعدين 40 يوم في 2026، ثم الضربات المتقطعة المتواصلة والهدن التي لم تأتي بنتيجة. الآن ذهبت الولايات المتحدة إلى قضية الحسم الاقتصادي اللي هي Economic D-Day، فبالتالي هذا الحسم الاقتصادي هل هو الذي سيأتي بالنتائج التي لم تستطع أن تأتي بها النتائج العسكرية على أرض الواقع؟ أنا باعتقاد أنها لن تحسم الأمور والمعركة بينها وبين أمريكا، لكن أمريكا تراهن الآن على قضية الامتداد هذه المدة بحيث أن تكون ارتفاع التضخم في إيران، ارتفاع الأسعار، ارتفاع صرف سعر الدولار مقابل الريال الإيراني الذي ارتفع بأكثر من 2 مليون ريال مقابل 1 دولار في هذا، إضافة إلى قضية الفقر وقضية البطالة. فأمريكا تعول على قضية الاضطرابات الداخلية والاعتصامات الداخلية، لكن في ذات الوقت عندما تكون الدولة في حالة حرب لن يجرؤ أحد على القيام بمظاهرات أو اعتصامات لغايات قضية القضايا المعيشية، لأنه يعتبر أن الدفاع عن الوطن هو رقم واحد، أو من يقوم بهذا سيعتبر خائن لوطنه. لذلك الإيران تحتاج أن تأخذ وقت أكثر في حالة اللا حرب واللا سلم، بحيث أنها تصل إلى نتيجة في المفاوضات من خلال فك القيود على تجميد أموالها في الخارج، ومن ثم استعادة هذه الأموال لإنعاش الاقتصاد الداخلي والمستوى المعيشي في الداخل. إضافة إلى أن اليوم إيران تشكو من قلة النفط المكرر داخل إيران، وبالتالي هي الآن بحاجة إلى أن تصل إلى نتيجة في هذا الجانب. لكن الحرب بين الجهتين، بإضافة حرب عسكرية وحرب اقتصادية، هي حرب إعلامية وحرب الرواية، من هو المنتصر ومن هو الذي يسيطر على زمام الأمور في مضيق هرمز.
1: ونحن لابد أن تخرج نتائج يعني نتيجة هذا الصراع. ولكن أنا أريد أن أتحول للدكتور محمد حدب السرحان. دكتور، يعني الآن أنت تحدثت بموضوع وخصوصا اللي هو البترو دولار، بمعنى أن قوة الدولار الأمريكي، ويعني السر وراء قوة الدولار الأمريكي المعروف أن الدولار مدعوم بالقوة العسكرية الأمريكية، نعم، وهي الأساس. طب في ظل أننا نرى ونشاهد أن أمريكا لم تستطع عسكريا الحسم مع إيران، وهذا يؤثر على هيمنتها العالمية ويؤثر على القوة الأمريكية، وخصوصا أن هناك أصبح انكشاف للقوة التي تدعم الدولار، قوة الدولار. هل نحن أمام مخاطر على الدولار وتغير فعلي في العالم في قضية التعاملات المالية، وألا يكون الدولار ممكن في المرحلة القادمة هو العملة الصعبة الذي يباع ويشترى به في العالم ككل؟ وهل هناك ممكن احتماليات أن يكون انهيار مفاجئ؟
0: نعم.
1: هل ممكن أن يحصل ذلك؟ وما هي المخاطر التي تترتب على الدول التي لديها مخزونات وتعتمد في مخزونها على الدولار، وكيف ممكن أن يقود تحولا، وحتى كيف ممكن أن نقرأ زيارة جلالة الملك إلى الصين وأن يلتقطها الداخل الأردني أيضا في أيضا التحول المالي والتحول الجيواقتصادي بشكل كامل؟
0: شكرا جزيلا، يعني سؤال مهم جدا. دعني أنا أقرأ هذا السؤال من خلال زاويتين. الزاوية الأولى هو أمريكا واستجابتها لإيران وتجاوبها في الضربات العسكرية واللجوء إلى العقوبات الاقتصادية والنظام
1: الدولار يعني العقوبات الاقتصادية. نعم. فشل للقوة العسكرية.
0: وثانيا تموضع الأردن ضمن ما يحدث في الإقليم. الآن الولايات المتحدة كما أشرت بالفعل يعني جربت القوة العسكرية ولم تحقق النتائج المرجومة كما تريد، لأن هنالك أثار عسكرية كبيرة دمرت الاقتصاد الإيراني، تضخم مرتفع جدا، نقص بالمواد الخام الامدادات. الآن أيضا لجأت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية إلى العقوبات الاقتصادية من خلال ما يسمى بعملية المنبوذ الاقتصادي، فرضت يعني عقوبات صارمة على 60 هيئة وأفراد وشركات تتعامل مع إيران، 6 سفن شحن، فرضت قيود على الذهب والعملات الرقمية، سفن الشحن وكل والتكنولوجيا، وذلك يهدف إلى غلق الدائرة التي تستخدمها إيران من خلال بيع نفطها للخارج والحصول على ذهب أو عملات رقمية كبديل للدولار لبيع هذه، ومن ثم شراء التكنولوجيا للتسليح العسكري والرد على الولايات المتحدة. وبالتالي الولايات المتحدة تحاول خنق الدائرة التي تتعامل معها إيران، لأن استخدام السلاح وحده لم يكن فعال بالطريقة التي ترغب بها الولايات المتحدة، فلجأت العقوبات الاقتصادية. الآن لماذا هذه العقوبات الاقتصادية ستحقق نتائج على أرض الواقع؟ لأنها تستخدم الدولار كما أشرت كسلاح. الآن ما هو نظام الدولار
1: الأمريكي؟ هل يكون ممكن أن يكون سلاح عكسي موجه للولايات المتحدة
0: الأمريكية؟ هذه الدرجة يعني. نعم. يجب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية حذرة باستخدامها الدولار كسلاح، لأنه قد يكون في لحظة من اللحظات غير فعال. كيف تستخدمه؟ نظام الدولار الأمريكي، الولايات المتحدة الآن أي جهة بالعالم تتعامل مع إيران، كانت دولة أو شركة أو أفراد، وتتجاوز هذه القيود، ستمنعها من استخدام النظام الأمريكي من خلال البيع والشراء
1: سويفت
0: بالضبط والتعامل. نعم. وبالتالي أي جهة أو كيان بالعالم ستحاول الآن أن توازن، هل تستطيع أن تضحي بتعاملاتها مع جميع دول العالم من خلال نظام الدولار الأمريكي للحصول على عوائد عالية من خلال التعامل مع إيران ضمن أسطول. نعم. الظل وما إلى ذلك. وبالتالي أنا وجهة نظري ستكون هذه فعالة، لكن قد يكون هنالك بعض الشركات أو بعض الأفراد.
1: نعم.
0: الذين ما زالوا يتجاوبون مع استخدام الدولار الأمريكي كسلاح وتجاوزونه للحصول على العوائد العالية من خلال التعامل مع إيران. الآن ما يهمنا بالدرجة الأولى يعني نحن في الأردن،
1: نحن الأردن في صميم هذه التأثيرات.
0: يا سلام، يعني نحن دولة كما تعرف
1: كيف نتأثر، أيضا نتأثر
0: مهم جدا.
1: وأيضا في هذا الإطار تأتي زيارة الملك
0: يعني
1: إلى الصين،
0: هنالك
1: والصين شريك عالمي لكل
0: يعني
1: دول العالم.
0: يعني إيران بالنهاية دولة قوية جدا، استطاعت أن تقاوم إلى اليوم. نعم. الحصار الأمريكي والحرب الأمريكية. إذن نحن في إقليم ملتهب، نتعامل مع دول كبرى مثل الصين، الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. روسيا تمد إيران بالمعلومات الاستخباراتية، وبالتالي كيف نقرأ؟ أنا من وجهة نظري جلالة الملك حفظ الله ورعاه قرأ ذلك جيدا. نعم. ووجد أنه لابد من أن ينوع خياراته، وكانت زيارة جلالة الملك إلى الصين ليس لأننا نحاول أن نتخلى عن طرف من الأطراف، لكن لماذا الصين؟ لأن الصين يعني عدة أسباب، الصين يعني هي شريك تجاري بالدرجة الأولى للأردن. تمام. زيارة جلالة الملك ضمنت يعني أن يكون هنالك تعاون بناء في التجارة الإلكترونية، الاقتصاد الرقمي، سلاسل التوريد. ثانيا كأمن اقتصادي، أنت تستورد من الصين 6.29 مليار دولار.
1: طيب.
0: سنويا. الآن لابد من أن يكون لديك علاقات وطيدة مع الدولة الرقم واحد في صادراتها إليك،
1: القطب الكبير القادم في العالم.
0: نعم. الصين
1: أيضا المنافس عالميا. أريد أن أذهب إلى الدكتور، أريد ولكن تعليقا على هذا الموضوع وأيضا في السؤال. سياسيا هذا تحول كبير في العالم، وليس تحول يعني بمعنى أن الولايات المتحدة فشلت أن تحسم عسكريا فذهبت إلى العقوبات. أيضا كيف نقرأ هذه العقوبات في سياق ممكن التحديات للتوجهات الأردنية، وكيف ممكن الأردن يتجاوز هذه التحديات خصوصا في ظل عقوبات ستطال الجميع فرضتها على إيران، ومن يتعامل الصين تتعامل مع إيران، ونحن أيضا نذهب باتفاقيات، والأردن يعني يأخذ بخيارات استراتيجية في هذا الموضوع. كيف تقرأ هذا الوضع استراتيجيا من الناحية السياسية، هذا التحول، وكيف سننجح، وكيف ستكون هذه التحديات خصوصا في ظل هذا الوضع الاقتصادي المعركة الاقتصادية الكبرى في العالم.
2: نعم، يعني دعني نأخذ هذا المشهد بعدة اتجاهات.
1: نعم،
2: الاتجاه الأول استشراف جلالة الملك عبد الله الثاني للتغيرات الحاصلة في الإقليم وفي العالم. نعم. وأيضا الوزن السياسي والاقتصادي للصين، هي عضو مجلس الأمن وهي داعم للقضايا العربية، داعم للقضية الفلسطينية، داعم لحل الدولتين، داعم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وقف الحرب مع بين أمريكا وإيران، فتح مضيق هرمز، كل هذه قواسم مشتركة بين الأردن والصين، وبالتالي

0: أيضا هناك شراكة استراتيجية وقعت عام 2015 من خلال تعزيز التعاون بمبادرة الحزام والطريق. والأردن يرى أنه الصين دولة وقطب صاعد، وبالتالي لابد من توسيع هامش الحركة السياسية بين الأقطاب المتعددة التي ستقود العالم، تقود النفوذ في العالم في هذا الاتجاه. هذا الجانب. الجانب الآخر أنه الولايات المتحدة فرضت عقوبات على من يتعامل مع إيران. هل كل دول العالم ستقبل أن تنصاع لهذه العقوبات الأمريكية؟
1: الصين رفضت.
0: الصين رفضت.
1: الصين، ولذلك نحن نتحدث عن تحديات ممتاز ممكن أن تواجه الاتفاقية.
0: نعم، الصين رفضت، لكن الصين لديها شركات تتعامل مع، هي العقوبات على من؟ ليست على الصين كدولة، وإنما على الشركة التي تتعامل مع إيران.
1: نعم.
0: الآن الشركات في الصين، هناك في شركات منقسمة في هذا الجانب، في شركات تتعامل مع إيران ولا تتعامل مع الغرب أو أمريكا، وبالتالي ليس لها علاقة أو تأثير في قضية العقوبات. وستبدأ، والصين أصدرت قرار بأنه من يلتزم بالعقوبات الأمريكية سيعني سيعاقب، وبالتالي هذا الجانب أوكي. لكن الذي سيتعامل مع إيران وله تعامل مع الغرب لا يريد أن يخسر السوق الغربي، لأنه حجم التبادل التجاري بين الصين وأوروبا تقريبا 800 مليار، وكذلك مع الولايات المتحدة يصل إلى هذا الرقم أحيانا.
1: هناك اتفاقيات،
0: واتفاقيات نعم،
1: وهناك رسوم في ظل الحرب،
0: رسوم وجمارك وغيرها، ومن ثم هناك قضية لنقل التأثير المتبادل بين الصين، أنه من سيتضرر أكثر في هذه العقوبات، هل هي الصين أم الولايات المتحدة؟ أنا باعتقادي أنه الولايات المتحدة هي التي ستتضرر، لأنه ميزان التجاري والفائض يميل لصالح الصين ولا يميل لصالح الولايات المتحدة. إذن هذا جانب. الجانب الآخر أنه إيران، هل بتحديدها أنها ستترك الدول التي ستدخل في قضية الخنق الاقتصادي والحسم الاقتصادي وعدم التعامل معها؟ أيضا هناك في محاذير بالنسبة لهذه الدول من عدم السماح لسفنها ونقلات النفط وشركاتها بالمرور من مضيق هرمز، وهذا أيضا له تأثير. إضافة إلى، إذا ما أخذنا أنه الدول أو الشركات التي ستحرم من التعامل بنظام سويفت،
1: نعم،
0: الصين كان لديها استشراف مستقبلي عام 2015، قامت بعمل نظام، وهذا النظام مختصر سيبس CIPS للتعامل بالإيوان الصيني والعملات الوطنية. الآن تشترك في هذا النظام ما يقارب 1700 بنك ومؤسسة مالية، كثير من دول العربية اشتركت به، كثير من دول العالم اشتركت به.
1: إذن موازي هذا ومساوي لسويفت.
0: نعم، هو موازي ومساوي لسويفت، والآن مخرج لكل هذه الدول بما فيها روسيا في قضية العقوبات وعدم التعامل مع سويفت.
1: يعني إذن ممكن هذا له علاقة على العقوبات،
0: هو ليس فقط التفاف على العقوبات، إنهم ضرب للدولار والتعامل بالدولار على مستوى العالم، لأن قوة أمريكا الاقتصادية نابعة من التعامل بالدولار. إذا كل ما كانت المساحة للعملات الوطنية والإيوان الصيني ترتفع، إذن هو قضية انخفاض لقيمة الدولار، وكذلك التعامل بالدولار ولنقل السوبر ماسي اللي تستخدمها الولايات المتحدة من خلال هذه الدولار بهيمنتها على التجارة العالمية، لأنه لن تمر معاملة بسويفت إلا عن طريق الغرب والولايات المتحدة في هذا الجانب، ومن ثم ستتعدى قضية العقوبات. إذن هل العقوبات ستؤثر على الأردن؟ أنا باعتقاد أنه ليس بيننا وبين إيران تعامل في هذا الجانب لدرجة أنه يؤثر عقوبات الأمريكية على الشركات التي تتعامل مع إيران. نحن تعاملتنا مع الصين، والصين التعاملات مع الصين مع شركات تراعي المصلحة الصينية وتراعي مصلحتها ومصالحها الموجودة في الغرب، التي هي في حال صار هناك أي انتكاسة لها، الانتكاسة هذه ستنعكس على الداخل الصيني. الصين رفعت تقريبا 800 مليون من تحت خط الفقر إلى فوق خط الفقر، ومن ثم التنمية بالنسبة للصين تعتمد على الأمن والاستقرار واستتباب التشريعات والرسوم الجمركية مع الدول الأخرى. إذن هناك الحاجة المتبادلة بين الجهتين. نعم صحيح، هناك بعض الشركات ستلتزم في العقوبات لأن لديها مصلحة مع الغرب. الصين كحكومة لن تفرض جميع لنقل تحذيراتها للشركات بهذا الأمر، ستترك الهامش للشركات التي تعتمد على السوق الغربي. هناك شركات لا تعتمد على السوق الغربي، وبالتالي تستطيع أن تتعامل مع إيران في هذا الجانب. إضافة إلى أنه بظل التوجه السياسي، ماذا تمثل إيران بالنسبة للصين؟
1: نعم.
0: إيران تمثل رأس حربة بالنسبة للصين كما يعني في الفكر الاستراتيجي
1: ولا يمكن الاستغناء عنها وأيضا نعم. هي جزء من نعم. من تحالف أو نعم. وهي منظمة نعم. بريكس.
0: هناك تحالف يعني نعم. بين الصين وبين
1: هو
0: إيران
1: هو عسكري اقتصادي
0: لمدة سياسي. هو ليس عسكري إنما هو استراتيجي بشكل عام لكن لا يعتبر تحالف عسكري في هذا الجانب هو شركات استثمارية اقتصادية في هذا الجانب صحيح أنه كان مفروض يعني يتفعل حتى قبل الحرب لكن الصين لم تقم بتفعيل كل هذه الاتفاقيات مع إيران إلى الحد الذي يعني وضعت سقوف له حتى هذه اللحظة لذلك الصين تعمل ببطء لنقل
1: بقوة ناعمة.
0: بقوة ناعمة بحكمة استراتيجية
1: بقوة التجارة
0: بطيئة نعم. جدا لكنها تحقق أهدافها في النهاية
1: طيب نعم. دكتور يعني كان الكثيرين نتحدث عن التحول أو شرق أوسط جديد ونحن نشهد يعني نظاما عالميا جديدا وليس شرق أوسط جديد يعني بما يحدث الآن ونشهد أن الولايات المتحدة أيضا كان في هناك تحركات من الحلفاء الولايات المتحدة على رأسهم الاتحاد الأوروبي حتى في موضوع يعني اعتراض على مواقف اتجاه في اتفاقيات جديدة سواء كانت فرنسا حتى ألمانيا عقدوا اتفاقيات وأيضا شراكات مع الصين وهذه الاتفاقيات كانت هي من ضمن التحول الولايات المتحدة الواضح والذي يقرأ المسار
2: نعم.
1: هذا النهج يجد أن هناك خسارات سواء على مستوى الحلفاء في دول العالم
2: صحيح.
1: الولايات المتحدة الأمريكية
2: صحيح.
1: نأتي إلى ما يسمى بالضربة الأخيرة في موضوع العقوبات الاقتصادية
2: نعم.
1: التي فرضت على إيران ما هي احتماليات نجاح هذه العقوبات الاقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة التي نراها سواء كان في الداخل الإيراني مدى تأثيرها هل ستنجح أم تنجح أم لا تنجح وهل الصين ستدع مثلا إيران ممكن أن تنهار أمام هذه العقوبات أم يكون هناك أيضا قرارات أو تدخلات إنقاذ بما يسمى حتى تصمد إيران وما هي مخاطر أيضا هذه العقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذا التوسع التاريخي في العقوبات التي ستطال كل دول العالم إن لم يكن يعني معظمها
2: يعني أنا من وجهة نظري اقتصاديا من وجهة نظر العقوبات ستكون موجعة هذه العقوبات الاقتصادية من البعد الاقتصادي ستكون موجعة للاقتصاد الإيراني وللداخل الإيراني الآن حاليا
1: والأمريكي لم تكن أيضا موجعة وخصوصا أن الحرب أثرت على الداخل
2: أثرت الأمريكي. لكن الأمريكا الآن يعني هي دخلت مرحلة ما يسمى كسر العظم يعني هي لا تستطيع أن تراجع يعني كلفة التراجع الآن كبيرة جدا سياسيا نعم. واقتصاديا على الولايات المتحدة وعلى ترامب وعلى حزب ترامب لا يستطيع التراجع في هذا اللحظة قد يجد مخرج آمن فيما بعد لكن حاليا هو يمارس كل أنواع الضغط آخر عملية تمت اللي هي المنبوذ الاقتصادي الآن التقارير أشارت أن حجم التضخم في إيران وصل إلى 80 إلى 100% وهي نسبة عالية جدا العديد من محلات التجزئة في إيران الآن رفوفها خالية من المواد التموينية وبالتالي جاءت هذه العملية لتكمل هذا الضغط وأنا من وجهة نظري حتى الصين ستأخذ ذلك بعين الاعتبار الآن الصين حجم التجارة الخارجية للصين 6.35 تريليون دولار صادراتها للعالم 3.7 وارداتها من العالم 2.5 تريليون دولار الصين تستورد من الأردن تستورد من أوروبا يعني مواد خام وبالتالي لا تستطيع الشركات الصينية أن تخاطر بعلاقاتها مع العالم من أجل الاستمرار في دعم بعض الشركات الإيرانية أو الدولة الإيرانية من خلال شراء النفط أو ما إلى ذلك لكن قد تكون هنالك شركات ما يسمى شركات الواجهة هذه شركات لا تستطيع تحديد ملكية من مثلا تكون بالجزر ما يسمى الأوفشور هذه تكون شركات صينية روسية تمارس العمل بالخفاء مع إيران لكن العقوبات الاقتصادية ستحاول تجفيف هذه المنابع قدر الإمكان الآن
1: هل ستنجح؟ هل يعني ستنجح؟ مدى نجاح
2: نعم.
1: هذه العقوبة؟
2: دعني أقنعك لماذا ستنجح الولايات المتحدة الولايات المتحدة ما زالت الاقتصاد الأكبر في العالم لأن حجم تعاملاتها مع كل الدول العالم كبير جدا الولايات المتحدة عندما استخدمت ورقة الضغط في الرسوم الجمركية أثرت على الاقتصاد العالمي عندما ارتفع التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية ارتفع التضخم بكل دول العالم لأن كل البنوك المركزية في العالم حتى الاتحاد الأوروبي يربط عملاتها بالدولار أو إذا رفع المركز الاحتياط الفدرالي الفائدة ترفع وذلك أدى إلى كلفة اقتصادية كبيرة على العالم ثالثا الصين نفسها هي المستثمر رقم واحد في سندات الخزينة الأمريكية، فليس من مصر

0: أصبحت الصين حاليا أن يضعف الدولار، وخصوصا أن الصين من مصلحتها أن يكون الدولار قوي، لأن معظم صادراتها للعالم هي تتم من
1: طيب
0: خلال نظام الحوالي الأمريكي.
1: طيب أريد أن أدخل هنا بأسئلة
0: نعم.
1: دكتور، يعني أيضا
0: لا
1: هل
0: بس أريد أن أشير لنقطة مهمة جدا،
1: تفضل.
0: وهو أن الولايات المتحدة الآن تحاول أن تستخدم الضغط على الداخل الإيراني، بمعنى قد تستطيع إيران بمكوناتها كدولة وقوات مسلحة تحمل هذا الضغط الأمريكي،
1: نعم.
0: لكن المواطن الإيراني لا يستطيع الاستمرار الآن في شح بالمواد التموينية، شح بالمواد الخام، التضخم ارتفع مع موجة العقوبات، متوقع أن تصل موجة التضخم لمستويات قياسية. هذا الضغط الداخلي
1: طيب
0: يجبر إيران، وقد شهدنا بوادر، يعني خلال الأيام الماضية أعلنت إيران أن هنالك يعني لقاءات مع عمان لبحث ما يسمى بالمر الآمن. يعني الآن إيران يعني أيقنت أن هذه العقوبات ستكون كلفتها الاقتصادية والسياسية كبيرة جدا، لدرجة أن بعض الحلفاء لإيران قد يتخلوا عنها. بالنهاية العالم مصالح، حتى إيران
1: جميل. طيب
0: والصين وروسيا قد يتخلوا عن إيران بأي
1: طيب
0: لحظة إذا ما كانت تضر مصالحهم.
1: قبل أن نذهب للدكتور حسن يعني في
0: نعم
1: هذا السؤال، أريد أن أسأل يعني سؤال أيضا، مخاطر أو بما يتعلق بالدولار. نحن نتحدث،
0: نعم
1: هناك
0: صحيح،
1: تقارير تتحدث عن 40 تريليون يعني تتجاوز المديونية الأمريكية
0: صحيح نعم.
1: خصوصا. نتحدث أيضا عن الدائن الرئيسي أو أكبر الدائنين
0: الصين،
1: للولايات المتحدة الأمريكية اليابان،
0: اليابان نعم
1: والذي تشهد انهيارا للين الياباني،
0: نعم
1: وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت بحزمة ما يفوق 30 مليار
0: نعم
1: دولار لدعم يعني انهيار الين، ولكنها لم تنجح في هذا الدعم، وخصوصا أن أكبر مشتري للسندات الأمريكية اليابان.
0: نعم.
1: هذه مخاطر، واليابان تضررت بسبب وهذا الين، هذا الانهيار بسبب هذه الحرب التي
0: صحيح.
1: شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. هذه المخاطر التي تلوح في الأفق في اتجاه مخاطر على الدولار، هل هذا الصمود الدولار ما زالت تدعمه، خصوصا أننا نحن أمام آلة عسكرية لم تستطع أن تحسم عسكريا؟ هل ستكون العقوبات بدقيقة، هل ستكون العقوبات هذه هي الأكبر قدرة بالحسم من القوة العسكرية؟
0: لا يعني طبعا القوة العسكرية بالدرجة الأولى، لكن هذه عامل مساعد. لكن كما أشرت، إذا ما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الدولار كسلاح اقتصادي إضافة إلى السلاح العسكري، هذا قد يضعف من استخدام الدولار كعملة عالمية، لأن بعض الدول ستلجأ إلى استخدام أنظمة بديلة لمحاولة تجنب العقوبات الأمريكية.
1: نعم.
0: إذا ما أيقن الدولة ما أن الولايات المتحدة الأمريكية في أي لحظة قد تستخدم الدولار كسلاح لضرب مصالحها إذا ما استجابت للسياسة الأمريكية، ستلجأ هذه الدول لإيجاد بديل. وهذا
1: نعم.
0: ما تم من خلال مجموعة بريكس، والتي كانت تهدف إلى التعامل في بينها بعملة بديلة للدولار الأمريكي، لإيقان هذه الدول أن نظام القطب الواحد في العالم لم يعد يصلح، وأن السياسة الأمريكية متغيرة بحسب الأحزاب والأهواء الرؤساء، وبالتالي تضر بمصالح بعض الدول العالمية. فلذلك تشكلت مجموعة بريكس، وشهدنا صدقا تعاملات عديدة ما بين الصين والهند وأيضا إيران وروسيا بعملات محلية بديلة عن والآن الصين تقوم بأكبر عملية شراء للذهب لماذا في العالم؟ لماذا؟ لأن الصين البنك المركزي الصيني لا يعلن عن مبالغ قليلة من كميات الذهب، لكن سوق لندن قبل أيام أشار إلى كميات كبيرة جدا من شراء الذهب يقوم بها البنك المركزي الصيني
1: منذ سنوات طويلة، وهي تخزن الذهب،
0: وهي
1: نعم.
0: والسبب أنها تيقن تماما أن في لحظة ما قد ينهار نظام الدولار الأمريكي، وبالتالي يصبح لديها القدرة على تسيد الاقتصاد العالمي بوجود مخزونات كبيرة جدا
1: جميل.
0: من الذهب تمنع أي ضرر كبير قد يحدث
1: أو
0: بسبب
1: تسند
0: انهيار
1: أي
0: الدولار.
1: عملة في العالم. طيب
0: بالضبط.
1: دكتور، يعني نحن لا نستطيع أن نقرأ إلا أن نقرأ يعني زيارة الدولة والتي على رأسها جلالة الملك طبعا إلى الصين، إلا في ظل المشهد العالمي والمشهد الإقليمي، خصوصا في قضية التحولات. نحن نتحدث يعني عن الزيارة الرابعة أو عفوا التاسعة لجلالة الملك إلى الصين، وتأتي في توقيت دقيق. برأيكم هل تعكس هذه الزيارة تحولا استراتيجيا في السياسة الخارجية الأردنية نحو الشرق، أم هي مجرد تنوع للخيارات في ظل أزمة عابرة؟ ونحن نتحدث عن فارق هنا في موضوع التحولات، وما هي الرسائل التي حملتها هذه الزيارة لكل من واشنطن وأيضا العواصم الغربية؟
2: نعم الأردن لديه علاقة

0: وطيدة جدا مع الولايات المتحدة، وعلاقة وطيدة جدا مع الاتحاد الأوروبي،
1: نعم
0: وعلاقة وشراكة مع الصين، والشراكة الاقتصادية كانت يعني هي الأساس في هذا الجانب منذ فترة طويلة جدا. ومع وصول التبادل التجاري بين الأردن والصين إلى أكثر من 6 مليار، يعني باعتقادي أنه الأردن بقيادة جلالة الملك يستشرف المستقبل، أنه هذه الأبعاد الاقتصادية اللي انعكست على أوضاع الدول في العالم
1: نعم
0: أدت إلى تغير في موازين القوى السياسية على مستوى تنازع أو تقاسم النفوذ. يعني منذ فترة طويلة الصين دائما كانت ترسل رسائل للولايات المتحدة بحيث أنه يكون هناك تقاسم للنفوذ دون الوصول إلى مواجهات حتمية بين الجانبين، لأنه المواجهة الحتمية بين الجانبين ستخسر بها جميع الأطراف في هذا الجانب. الصين تسعى إلى الوصول من خلال القوة الناعمة والسياسة الناعمة إلى الشراكات الاستراتيجية مع الدول. والأردن يعني في هذه المرحلة بالذات، يعني عندما نظر إلى الخارطة الجيوسياسية في العالم ورأى كيف أن ترامب عامل أصدقائه وحلفائه ابتداء من كندا وكذلك في غرينلاند وكذلك رفع الرسوم في الرسوم الجمركية وغيرها على حلفاء وأصدقائه في أوروبا، إضافة إلى طلبه رفع الإنفاق العسكري للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى 5% من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى حالة العداء الذي تمت بين الولايات المتحدة والكثير من الحلفاء الاستراتيجيين. الأردن استشرف من خلال ما حصل بالحرب الأخيرة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة. الولايات المتحدة لم تستطع أن تحمي قواعدها، وكانت تدعي أنها تحمي هذه الدول، وهذه الدول حمت ذاتها والقواعد الوطنية العربية الموجودة
1: وهي حماية البترودولار بالأساس،
0: التي تحوي مجندين أو جنود أو كفاءات أو فرق عسكرية أمريكية في هذه المنطقة. الكفاءات الوطنية هي التي دافعت عن هذه القواعد وعن أراضيها وعن أجوائها. إذا ما الفائدة الاستمرار مع حليف عندما تحتاجه لن تجده؟ بالتالي أنا باعتقادي أن الوضع المستقبلي يتطلب تنويع وتعزيز الشراكات مع الصين ومع روسيا، وأيضا بناء تحالفات وطنية إقليمية، لأنه عدم اليقين واللا يقين لما نشهده من تحول وتراجع الولايات المتحدة في هيبتها السياسية ونفوذها السياسي، وأيضا تراجعها الاقتصادي، لأنه الآن السبق الاقتصادي والسبق التقني كان يسجل للصين أن لديها أيدي عاملة، ومن ثم انتقلت إلى مصنع العالم. الآن هي انتقلت إلى قضية الانوفيشن، الابتكار، الإبداع، تسجيل براءات الاختراع، قضية الصناعات. أزاحت الكثير من الشركات العالمية الكبرى عن الأسواق، يعني على الأقل مثلا في فرنسا وألمانيا ما يقارب 24 ألف شركة أعلنت إفلاسها، ما يقارب 200 ألف شركة في أوروبا أعلنت إفلاسها. أيضا قضية الصناعات مثلا في الولايات المتحدة، صناعة سيارة فورد لوحدها تحتاج إلى إلى إلى 24 دولة حتى تحصل على مكوناتها وتكون جزء من إنتاجها، وبالتالي رفع الرسوم سينعكس. وقضية العقوبات على إيران هل تنعكس على أمريكا؟ نعم تنعكس على أمريكا. الآن التضخم بلغ في أمريكا 3.4، إضافة إلى أسعار النفط ارتفع، الديزل بنسبة 50%، البنزين ارتفع أيضا بنسبة عالية جدا أكثر من 30%. التأثير السياسي لهذه العقوبات ستتأثر على الانتخابات النصفية في شهر 11، ومن ثم الناخب الأمريكي عندما يذهب إلى صندوق الاقتراع سيذهب بسيارته، وعندما يذهب بسيارته يعني قضية الانخفاض مستوى المعيشي في هذا الجانب وارتفاع أسعار النفط وكذلك الارتفاع في العجز المركب، العجز المركب المعني في قضية ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار، لأنه لا يعني ليس عندك يعني معادلة أنه هناك تضخم لكن لا يوجد ارتفاع أسعار. الآن بعض الدول كانت تبحث عن السعر وتبحث عن الجودة، الآن الكثير تبحث عن السلعة بغض النظر عن السلعة عن السعر والجودة، لأنها تريد أن تؤمن هذا لمواطنيها. كل هذا يدلل على أن المشهد معقد مركب،
1: نعم
0: لا يوجد فيه رابح
1: وخاسر
0: وخاسر، إنما هناك يعني معادلة أنه يخسر هذا الجانب شيء كثير وهذا الجانب يخسر شيء كثير، لكن هذا الأمر لا يحسم الأمر إلا بالمفاوضات السياسية والوصول إلى حلول سياسية تفضي إلى حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. جميل. في فتح مضيق هرمز وباقي الملفات الأخرى. نعم.
2: جميل. دكتور محمد الحدب، يعني نريد أن نعود حتى لموضوع الاتفاقيات اللي تم عقدها، ونريد أن نركز على نوعية هذه الاتفاقيات والاستفادة التي ممكن أن تحصل نتيجة، وخصوصا أن كان هناك حديث عن توقيع اتفاقيات في مجال في مجالات مثلا الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم أيضا. إلى أي مدى يمكن لهذه الاتفاقيات أن تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الصينية للأردن كما يطمح بعض رجال الأعمال حتى الأردنيين، وما هي أيضا التحديات العملية التي قد تواجه هذا النوع من التعاون؟ بمعنى هل نحن بحاجة إلى إعادة بنية تحتية جديدة للاستقبال مثل هذه حتى تكون هناك إنضاج للفائدة نتيجة توقيع هذه الاتفاقيات؟
3: يعني زيارة جلالة الملك للصين والتفاهمات اللي تمت، وكيف نترجم ذلك على أرض الواقع؟ نعم. أولا أنت تستورد من الصين 6.2 مليار دولار سنويا، جزء من المنتجات الصينية.
2: نتحدث عن عجز في الميزان التجاري.
3: نعم.
2: مثلا
3: لدينا عجز كبير الآن. نعم. لا يعني ذلك أن نستغني عن الواردات الصينية لأن نحتاجها، لكن هل يمكن
2: نرفع
3: بالضبط يعني زيارة جلالة الملك جزء منها، هل نستطيع أن نجذب جزء من هذه الصناعة الصينية لتتم داخل الأردن بحيث تستخدم قيمة مضافة أردنية إما بالقوة البشرية أو الموقع الجغرافي الربط الموجود بين الخليج وأوروبا أو بالمواد الخام الموجودة لدينا مثل الفوسفات والبوتاس وغيرها؟ إذا ما استطعنا أن نجذب جزء من الاستثمارات الصينية لإقامة مصنعها في الأردن، وهذا موجود حاليا في أمثلة استثمارات صينية قائمة، حجم الاستثمار الصيني حاليا في الأردن
2: في قطاعات أخرى
3: يعني أبدو أشير أنه هنالك أرضية نبني عليها، لدينا تقريبا 3 مليار دولار حجم الاستثمارات الصينية في الأردن، وهي أقل من بعض الدول العربية المجاورة، لكن هذا نستطيع أن نبني عليه. بمعنى إذا ما قدرنا أن نجذب جزء من هذه الاستثمارات الصينية وأن يدخل قيمة مضافة للمنتج الأردني في النهاية، أولا سنخفض من حجم الواردات الصينية من الخارج، نخفض من حجم العملة الصعبة التي تذهب للخارج، نقوم بخلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي، وهذا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي راد لها جلالة الملك في زيادة النمو الاقتصادي والتصنيع. إذن لا نريد أن نقلل الاستيراد بصورة مصطنعة، وإنما رفع الصادرات والاستثمار. ثانيا هل نستطيع أيضا أن نجذب استثمارات جديدة لتستخدم المواد؟ مثلا الآن جزء من صادراتنا من الفوسفات والبوتاس تذهب إلى الصين، لماذا لن نجذب هذه المصانع الصينية التي تستخدم هذه المنتجات النهائية
2: كتعدين مثلا
3: بالضبط؟ نعم. بالتعدين لتكون موجودة بالأردن وتستخدم هذه المادة الخام بدلا أن يتم نقلها للصين ومن ثم ترجع إلى المنطقة.
2: نعم.
3: يعني الصين تقوم باستيراد الفوسفات والبوتاس على سبيل المثال، تصنع المنتج النهائي وترسله مرة أخرى للشرق الأوسط، لماذا لدينا لا يكون مصنع صيني بالأردن بالتعاون مع الاقتصاد الأردني والجهات الأردنية والشركات الأردنية تستخدم المادة الخام الأردنية نصنعها، وبالتالي هي ميد إن جوردن، هي صنعة الأردن وتصدر لدول المنطقة والخليج وأوروبا، وبالتالي هذا سيخفض الكلفة على الشركات الصينية، سيخفض كلفة الشحن التأمين يقلل. ثانيا يعني زيارة جلالة الملك أيضا يعني هي تتعلق بنقل التكنولوجيا والمعرفة، يعني احنا لدينا كفاءات،
2: نتحدث عن تكنولوجيا المستقبل وأيضا حتى ولي العهد وجلالة الملك، يعني هذا الاستشراف نتحدث عن أيضا رؤية لجلالة الملك وأيضا لولي العهد في موضوع حتى الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل.
3: نعم.
2: إلى أي مدى نحن يعني جاهزون لهذه المعرفة والقدرة على توظيفها في القطاعات المختلفة؟
3: أنا أعتقد يعني أن لدينا الأرضية
2: فيما يخص الذكاء الاصطناعي،
3: الآن لدينا الأرضية الجاهزة لذلك، وإذا ما وجد أن هنالك بعض المتطلبات اللازمة تستطيع الدولة بإيجادها. لدينا يعني تجارب كبيرة في هذا المجال، وأنا أود أن أشير أنه لم نلجأ للصين لأن الصين هي القطب الثاني التي يعني في الصراع الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. روسيا هي أحد الأقطاب. لكن لماذا الصين؟ الصين لأنها متقدمة تكنولوجيا في العالم، متقدمة بالصناعات. يعني الصين
2: هو المخيف بالقوة الاقتصادية
3: هي
2: التي
3: هي هي
2: دولة ستطيح،
3: هي يعني دولة متطاولة
2: حتى
3: يعني
2: بالقوة الاقتصادية الأخرى.
3: والدليل على ذلك أن جلالة الملك لم يكتفي بزيارة العاصمة، بل ذهب إلى شنغهاي وشنجن،
2: زيارة دولة،
3: زيارة دولة إلى عدة مدن، لأنها هذه المدن
2: وقطعات
3: هي
2: مختلفة.
3: مركز

0: للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، الطاقة، الأمن الغذائي. الآن الأردن لدينا ميزة الطاقة المتجددة إذا ما تم، والصين متطورة جدا في تخزين الطاقة المتجددة. جذب السياحة الصينية، الأردن كما تعرف الدخل السياحي مهم جدا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيارة الملك جلالة الملك لشركة تريب دوت كوم مهمة جدا، لأن إذا ما استطعنا أن نجذب جزء من السياحة الصينية الخارجية هذا مهم جدا. أيضا لا نغفل عن زيارة جلالة الملك للجنة إدارة أصول، إدارة أصول الدولة الصينية. يعني هنالك مثل شركة الاستثمار الضمان الاجتماعي لدينا، لديهم شركة تستثمر أصول الدولة الصينية، وبالتالي جلالة الملك زار هذه اللجنة للاطلاع على التجربة
1: يعني باختصار،
0: للاستفادة منها.
1: هل سنشهد حتى تحولا أردنيا داخليا في موضوع
0: سنشهد إذا ما قامت
1: ثورة
0: الحكومة،
1: اقتصادية
0: إذا ما قامت الحكومة بدورها أكمل وجه. الآن
1: جل.
0: جلالة الملك وضع الخطوط العريضة، وضع التفاهمات، يعني قام بدور يعني كبير جدا، وهذا عادة جلالة الملك بحمل الملف السياسي والاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي في كل زياراته. الآن الدور على الحكومة أن تحدد بالضبط في أي قطاع نستطيع أن نتعاون مع الصين، كما أشرت أنت، ما هي المعيقات لإقامة هذا الاستثمار، كيف نذللها، ما هو المطلوب مننا، لأن الصين بالنهاية هي يعني حتى شركات الاستثمار الصينية يهمها الربح بالدرجة الأولى.
1: جميل.
0: هي لن تأتي للأردن فقط من أجل المجاملة، إذا ما وجدت أن هنالك
1: مصالح
0: وستحقق
1: أيضا
0: أرباح، إذا على الحكومة دور كبير بأن الآن تشكل فرق، ليس للزيارة كاملة، لكل مشروع ممكن أن يتم مع الصين بناء على التفاهمات التي قام بها جلالة الملك نشكل يعني فريق ليقوم بترجمة هذا إلى واقع
1: لدينا
0: ملموس.
1: كان هناك الورش الاقتصادية، وأيضا تم إطلاق موضوع التطوير والتحديث الاقتصادي في الأردن، لكن أنا أريد أن أتحدث أو أنتقل للدكتور حسن. دكتور حسن، أنت مستشار أيضا كما أسلفنا معهد الحزام والطريق. الأردن كان من أوائل الدول العربية التي أيدت مبادرة الحزام والطريق طبعا، وهذا كان عام 2013. هل ترون أن هذه المبادرة بعد مرور أكثر من عقد، نحن نتحدث عن فترة زمنية، قادرة على تقديم بدائل اقتصادية جادة للدول العربية، خاصة في ظل تعطل سلاسل التوريد العالمية بسبب الحرب، وأيضا كان هناك أزمة كورونا يعني سابقا، وممكن عطلت كثير من المشاريع أو قدمت كثير أو سرعت كثير من المشاريع. كيف يمكن للأردن الاستفادة من موقعه التاريخي كإحدى محطات طريق الحرير؟
2: نعم، الأردن كان سابقا ضمن طريق الحرير.
1: هل هناك تعديل؟
2: لا، هذا المسمى القديم للحزام والطريق.
1: نعم،
2: كان الأردن جزء منه، يعني جزء من مسيرة الحزام والطريق وحركة التجارة الصينية العربية وباقي دول العالم. ومن ثم عندما أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحزام 2013 وبدأ فعليا في تنفيذها ب 2014-2015، كان الأردن يعني من أوائل الدول التي وقعت الشراكة الاستراتيجية مع الصين.
1: نعم.
2: الآن كل الدول العربية وقعت مذكرة الحزام والطريق مع الصين، الأردن وقعها فعليا في 29/11/2023 وأعلن عنها رسميا في 1/12/2021. الحزام والطريق هو مشروع اقتصادي استثماري تنموي، ممر تنموي يعتبر، تم العمل على التمويل والاستثمار في الحزام والطريق ما يقارب 1,700,000,000,000. تم الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق أكثر من 4.5 مليار إنسان في كثير من الدول. الدول التي اشتركت في الحزام والطريق ما يقارب 150 دولة بين دول ومناطق اقتصادية، وبالتالي هناك خطوط واضحة لمبادرة الحزام والطريق والاستفادة منها وكيفية الاستفادة منها لوصول البضائع باتجاهين، باتجاه الشرق والغرب، يعني نفس المسارات تتبادل، تأتي من الصين إلى أوروبا بتقريبا بشهر القطارات، إضافة إذا ما تكلمنا عن قضية السفن وغيرها، يعني هناك المسار البري، المسار البحري والمسار الجوي. لكن كما شاهدنا من الملاحظ من 2014 عندما تم تفعيل مبادرة الحزام والطريق، أصبح هناك كثير من الحروب الأهلية على الممرات الرئيسية، سواء في أوكرانيا ب 2014 عندما استولت روسيا على جزيرة القرم، ومن ثم انطلقت بالحرب عام 22 العملية العسكرية على أوكرانيا،
1: أوكرانيا.
2: إضافة إلى عدم الاستقرار في منطقة العراق ومنطقة سوريا في تلك الفترة، حتى يعني

0: وتدرس حالة الأسواق العربية المحيطة، وأيضا تدرس الموارد الخام التي تحتاجها هذه المصانع الصينية ضمن من الأردن أو ضمن المنطقة القريبة، ومن ثم تصنيعها للحصول على القيمة المضافة، ومن ثم إعادة تصديرها وبيعها كمنتج نهائي أردني في هذا الجانب. أنا باعتقادي أنه هذه فرصة للأردن للاستفادة من الاتفاقيات والمذكرات، يعني تقريبا 25 مذكرة تفاهم واتفاقية
1: نعم.
0: وقعت في بكين في يوم 24 من هذا الشهر الجاري. الآن الدور يأتي على الشركات، السياسات الحكومية، الاستراتيجيات الحكومية، الشركات الخاصة، كيفية عقد شراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الأردني، وأيضا المؤسسات الحكومية الصينية والقطاع الخاص الصيني. نحن نعلم أنه الصين يعني الآن تعمل من خلال الأسواق المفتوحة، تعمل من خلال النظام الرأسمالي في قضية المصانع والسلع والخدمات وغيرها والتجارة والاقتصاد، وهو الآن هذا متاح لجميع الدول في هذا الجانب. من يستطيع أن يحقق أكثر مكاسب لوطنه هو من يعني يضع قدمه على الطريق الصحيح، والآن الفرصة متاحة في قضية أن السياسة الصينية تعتمد على المنفعة المتبادلة.
1: نعم.
0: بمعنى إذا الصين سمحت لك بصناعة شيء ستعطيك هذا الابتكار وهذا المنتج، أن تقوم أنت بصناعته وتطويره ويعتبر منتج أردني، ولن تقوم هي بصناعته بنفس المواصفات في الصين، قد يتطور، قد يتغير، يكون مختلف تماما. وهذه الفرصة الآن مع الظروف الدولية التي نراها في قضية إغلاق أحيانا باب المندب ومضيق هرمز وأيضا بعض الممرات المائية عالميا، الفرصة أن يكون هنا في الأردن انتقال لهذه المصانع في الأردن، ثم إعادة انتشارها وإعادة توزيع سلعها ومنتجاتها
1: جميل.
0: إلى الدول عربية ودول آسيوية وأوروبية وأفريقية في نفس الوقت.
1: جميل. دكتور محمد، بدقيقة، نحن لا نريد أن شرفنا على الانتهاء تقريبا، ولكن إلى أي مدى أن تكون هذه المحنة الإقليمية ما نمر به أن تشكل فرصة في هذا التحول وتخدم موضوع التوجهات الأردنية في قضايا الاستثمار وجذب استثمارات خارجية، وأن تكون الأردن ضمن موقعه أن يستثمر هذا الموقع الجغرافي أيضا، كما هو يتحدث البعض أن الموقع نقمة، وأيضا ممكن أن يكون الموقع منحة أن تستغل الفرص. إلى أي مدى يعني تخدم هذه التحولات السياسة الأردنية الراهنة في موضوع التحول الاقتصادي
2: يعني
1: وحتى المشاريع الكبرى التي الأردن
2: يعني
1: طرحها؟
2: صدقا يعني جلالة الملك دائما يحول التحديات إلى فرص. ودعني أعطيك مثال الآن. مثال الآن مضيق هرمز كشف للعالم أزمة الاعتماد على الممرات المائية، أنه ممر واحد أغلق حدث خلل في الاقتصاد العالمي.
1: العالمي ككل.
2: فالآن هذا أعطى درس للدول بمراجعة حساباتها، وبالتالي إذا ما كان هنالك اعتماد على مصدر أو مورد بشكل كبير البحث في كيفية يعني إيجاد بدائل. الآن أنا أعتقد أن الدولة الأردنية قامت يعني بدراسة الواقع والحال، وجدت أن هي أيضا منكشفة بشكل كبير على الاقتصاد الصيني. أنت الصين المورد رقم واحد لديك، بالتالي كان لابد من أن يكون هنالك معادلة تحاول على معالجة الاختلال في الميزان التجاري دون الإضرار بالواردات الأردنية ولا العلاقات الصينية. فكانت يعني زيارة جلالة الملك لبحث في إمكانية استفادة الاستثمار والمصانع الصينية من المورد الأردني، سواء بالمواد الخام، الموارد البشرية، الموقع اللوجستي. يعني لدينا كثير من المزايا. لدينا أخ مزيد، لدينا ميزة، نحن لدينا اتفاقيات تجارية مع معظم دول العالم، هذه ستسمح للمستثمر الصيني النفاذ إلى سوق عالمي كبير. إذا ما تم جذب بعض الصناعات الصينية الأردن وصنعت في الأردن من خلال وجود قيمة مضافة أردنية، ستكون المنتج كما شرح الدكتور حسن صنع في الأردن. هذا سيتيح للمستثمر الصيني أن ينتقل إلى سوق عالمي كبير يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية. وبالتالي يعني اليوم أنا من وجهة نظري مهم جدا أيضا النطق، لأن بالنهاية من يقوم بهذه الشركات هو القطاع الخاص في الأردن، وبالتالي ينالك دور الحكومة بإطلاع القطاع الخاص على نتائج زيارة جلالة الملك، عمل ورش قطاعية مع قطاع الصناعة، قطاع الأسمدة، قطاع الكيماويات، اطلاعهم على هذه نتائج الزيارة، أين التفاهمات تمت، كيف نستطيع أن نستغلها، وتقدم الحكومة كل ما يلزم من دعم ومساندة للقطاع الخاص الأردني ليستطيع التشبيك والتفاهم مع القطاع الصيني، وبالتالي نحقق النتائج المرجوة من هذه الزيارة. من وجهة نظري المهمة والتاريخية.

0: جدا، وهي الزيارة التاسعة لجلالة الملك حفظ الله ورعاه للصين، وهي الزيارة بعد انقطاع دائم 11 عام، وبالتالي هي زيارة تحمل طابع سياسي اقتصادي بروتوكولي مهمة جدا، وكانت زيارة دولة بالمعنى، وشهدنا جميعا الاستقبال الكبير لجلالة الملك.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، والتي نأمل أن تكون محطة تأمل وفهم أعمق أيضا لكيفية تشكل ملامح عالم جديد، وكيف يسعى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لاقتناص الفرص وتنويع الخيارات في زمن الاضطرابات، ليبقى وطنا عصيا على المخاطر، قادرا على حماية مستقبله ومستقبل أبنائه. مستمعين الكرام، أتوجه بالشكر لكم، رافقتمونا في هذه الحلقة، وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل لضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور محمد حدب السرحان أيضا من جامعة آل البيت، وأيضا محلل اقتصادي وسياسي، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور حسن دعجة، أيضا مستشار معهد الحزام والطريق في جامعة بكين، وأيضا أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة الحسين بن طلال. شكرا لكما ضيفي.
2: شكرا.
1: وهذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، وأيضا نشكر وزميلي الذي كان معنا في السوشيال ميديا علي الفايز، ولكم مني معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح مزيد العجار من كل التحية والاحترام، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: المطالع البدرية في المنازل الرومية، بدر الدين محمد الغزي، الجزء الثاني.

0: تحدثنا بالأمس يا شيماء في مستهل رحلة بدر الدين محمد العامري الغزي الدمشقي عن خروجه من دمشق إلى قرية دمر ووادي بردة.
1: صحيح.
0: وقد وصف وادي بردة وصفا جميلا وهو يجتاز جنباته، فقال وهو يتغنى به:
2: أما وادي بردة فهو واد أفيح، كثير الأشجار، بعيد القرار، عظيم المقدار، عديم المماثل والنظير، ذو مرأى حسن ومنظر نظير، يحف كل قطر منه بستان، ويدور بجنباته النهر بردة كالثعبان، وقد بسطت يد السماء به بسطا سندسية، وطرحت عليه مطارح بالزهر موشية، وقد جر عليه النسيم بعد ذلك ذيوله، وأجال بميدانه خيوله، واستنطق أطياره، وشقف أزراره، وأذاع رنده وعراره، وفضد نواره، وذهب أزهاره.
1: الله، إنه وصف رائع، ما أحلاه. ولكن ألا ترى معي أننا إذا بقينا على هذه الحال في نقل كل ما ذكر بدر الدين الغزي فلن...
0: بل أنا متأكد بأننا لن نستطيع نقل كل ما ذكره هذا الرحالة والأديب في مطالعه البدرية، وإلا سيلزمنا حلقات وحلقات لإيفاء هذه الرحلة العربية الغنية بالتراث الأدبي والجغرافي حقها.

0: قلنا إن عدد مؤلفات الرحالة بلغت زهاء 70 مؤلفاً، ذكر بعضاً منها في ثنايا رحلته.
1: وقلنا أيضاً إن هناك تصانيف عديدة لم يرد ذكرها في المطالع.
0: دعنا وضمن الوقت المخصص لنا أن نعرف المستمعين إلى مؤلفات الغزي وتصانيفه
1: فوراً. لنبدأ بالتفاسير الثلاثة.
0: تعني المنثور والمنظوم؟
1: تماماً، إلا أن أشرها هو المنظوم الكبير في 180 ألف بيت.
0: وماذا أيضاً؟
1: حاشيته على شرح المنهاج للمحلي وفتح المغلق في تصحيح ما في الروضة من الخلاف المطلق وشرح خاتمة البهجة والتذكرة الفقهية وشرح الصدور بشرح شذور وشرح على التوضيح لابن هشام.
0: فعلاً إنها طاقة عجيبة في الإنتاج. أعرف من تصانيفه كتاب فصل الخطاب في وصل الأحباب ومنظومة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والعقد الجامع في شرح الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع.
1: دعينا نكتفي بهذا المقدار ولنعد إلى رحلته المعروفة بالمطالع البدرية في المنازل الرومية والتي هي محور حديثنا لهذا اليوم أيضا.
0: بل دعني أنوه للمرة الأخيرة بأن الغزي ترك نحو من 110 من المصنفات.
1: والآن
0: نعود إلى الغزي وهو في وادي بردة.

0: بعد وادي بردة مر الغزي ببلدة صرغاية السورية ثم رحل عنها وقد بزغ القمر فوصل إلى واد كبير ذي منظر نضير وعشب كثير وصحح ما قيل فيه وواد حكى الخنساء لا في شجونها ولكن له عينان تجري على صخري. يصل رحالتنا إلى مدينة بعلبك وإلى رأس العين فيقول:
1: هنا حيث المروج والروضات أخذت أدوات الجنان وأسفرت عن رفرف خضر وعبقري حسان، وأنت من الحسن والإحسان بما يقصر عن وصفه لسان القلم وقلم اللسان.
2: ذكرتني هذه الكلمات في وصف بعلبك بكلمات شاعر عربي قال: إني دخلت بعلبك فشاقني عين بها الظل الظليل مخيم، فلأجل ذا من أهلها أنا مكرم، ولأجل عين ألف عين تكرم.
0: ويدخل الغزي إلى المدينة فيجوب في أكنافها بعد أن استقبله جماعة من أعيان أهل المدينة، وكان ذلك في شهر الصوم شهر رمضان المبارك، فوجد أن المؤونة قد رفعت عن المنزل الذي جلس فيه وهو للشيخ الإمام العالم البهائي العصي الشافعي مفتي بعلبك، فاعتذر الشيخ وولداه وكل القوم بكرم شهر الصوم، فما كان من الغزي إلا أن بادرهم بقوله:
1: شهر الصيام كريم لكنكم بخلاء، هب أننا في صيام أليس يأتي العشاء؟
2: كل الحق معك أيها الغزي.
0: وقد قال أيضا فيما قاله:
1: شهر الصيام كريم والفطر رخصة سفر، وإن نصم فمغيب للشمس ميقات فطر.

0: في تجوال الغزي في أرجاء مدينة بعلبك رآها مدينة قديمة وبها بقايا عمارات عظيمة وآثار مآثر مقيمة، وقد زار مسجدها الرحيب ورأى قلعتها الحصينة، حيث قال:
1: قلعة ذات أعمدة كثيرة طويلة وأبنية متينة وأحجار كبيرة ثقيلة، كانت من غرر القلاع المشتهرة بالارتفاع والامتناع.
2: وفي بعلبك تعمد الغزي زيارة شيوخ وعلماء المدينة كعادته في جميع رحلاته. والآن كيف اتجهت البوصلة بالرحالة الغزي؟
0: بعد أن قطع بعلبك ورأس العين

0: اتجه إلى مدينة حمص حيث نزل بمرج أخضر حسن النبت، ثم دخل المدينة بنية الزيارة. فماذا وجد؟
1: دخلنا المدينة فوجدنا غالب دورها سوداء الحجارة، لكنها واسعة الأفنية، متينة الأبنية، قديمة العمائر، عظيمة المآثر. ودخلنا إلى جامعها الكبير وزرنا سيدي خالد بن الوليد. وهذه البلدة أصح بلاد الشام هواء وأعدلها تربة وماء، وليس بها حية أو عقرب.
2: أما أطرف ما قرأته عن رحلة الغزي إلى حمص فكان ما رواه عن أهلها، حيث وصفهم بالتغفل الشديد والحماقة التي ما عليها من مزيد. وقد نقل عن بعض ظرفاء المؤرخين في وقائع الحمقى والمغفلين من أبناء حمص.
0: لكن من أغرب الحكايات التي تناولها الغزي واقعة عبد السلام الحمصي الملقب بديك الجن الشاعر، فهل اطلعت على مضمونها؟
2: نعم، لقد قرأتها فوجدتها واقعة غريبة، والحقيقة لم تنل إعجابي.
0: إذن فلندع الحديث عن ديك الجن هذا والذي لقب كذلك، ولنرافق الرحالة في خطواته من جديد.

0: اتجه من حمص إلى الرستن، وهي بلدة على نهر العاصي بين حماه وحمص. وعندما وصل الغزي إلى حماه حيث أعجبته المدينة كثيرا، قال:
1: أشرفنا على مدينة حماه، جعلها الله تعالى في حفظه وحماه، تطل علينا أجياد قصورها وتبسم عن ثغور أسوارها، وفلج شرفاتها كالعذارة شدت مناطقها وتوجت بالإكليل مفارقها. دخلنا المدينة حين أشرق وجه الشمس مسفرا ضاحكا مستبشرا، من يوم الأحد 14 من شهر رمضان، ونزلنا خارجها ببستان ذي زهور وفنان وأغصان تتمايل تمايل النشوان، ومذانب تستل السيوف وترى لنفسها على الأنهار المشفوف.
2: رائعا كان وصف الغزي لمدينة حماة، وكالعادة قام بزيارة الجامع الكبير، وقصد زاوية القطب الشيخ عبد القادر الكيلاني، فتلقاه الشيخان الفاضلان ولداء الشيخ. ولما وصف حماة قال:
1: حماة مدينة من أحسن بلاد الشام، وألطفها وأملحها وأظرفها وأنزهها وأترفها، وبها قلعة شامخة عالية باذخة حصينة مانعة مليحة الأبراج والأبواب، بها جوامع مآثر ومعاهد ذات بهاء ورونق، ومعظمها منقوش بالحجر الأبلق، تحفها البساتين من غالب الجهات، وروضات طيبة النبات، وتتجاذب المياه نواعيرها وهي من ألم الأحزان باكية، ومن تزايد الوجد والأشجان شاكية، تدور طائعة في خدمة العاصي، وتسقي بما يجري من عيونها الدان من الأرض والقاصي.

0: حب الغزي لحماه دعاه يردد ما قاله الشيخ جمال الدين بن نباتة في حماه: حبذا وادي حماه الرحب، حيث زهى العيش به والعشب، أرض السناء والهناء والمرج، والأمن واليمن ورايات الفرج.
1: ذكرني شعر ابن نباتة بأبيات للحموي في ذكر مدينة حماه.
0: أسمعين بعضا منها يا شيماء.
1: بل سأكتفي بهذين البيتين، حيث قال: ومذ مد ذاك النهر ساقا مدملجا، وراح بنقش النبت يمشي على بسطي، لوين خلاخيل النواعير فالتوت، وأبدت لنا دورا على ساقه الصبت.
0: مستمعين الأكارم، نلتقي غدا مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ الدوكالي العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا

قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد،

السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم

الشبهات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن

عذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله

آخذ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا

الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف

يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين

ما أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة

الآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك

هم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليهم.

لا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم.

قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين.

وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها

إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم

وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم

ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا

يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاً.

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

كانوا كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل

في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم

معكم؟ قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم

القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم

قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا

وعلى الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم